0: جوهرة اف ام،
1: جوهرة اف ام،
2: اف سي ذا تافل.

0: تحب الفاز، تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: الموعد يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم، أهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. رئيس الجمهورية يؤكد من أريان أن الاستجابة لمطالب المواطنين تتطلب حلولا وطنية. واليوم انطلاق رحلات عودة الحجاج التونسيين من البقاع المقدسة. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء أمس زيارة غير معلنة إلى ولاية أريانا، حيث التقى بعدد من المواطنين في مناطق مختلفة من الولاية واستمع إلى مشاغلهم. وأكد أن هذه الزيارة تندرج في إطار التواصل المباشر مع المواطنين والاطلاع على

0: لمشاغلهم مشيران إلى أنه يحرص على الالتقاء بالمواطنين والعمل على الاستجابة لمطالبهم، موضحا أن معالجة الإشكاليات المطروحة لا تتعلق بحلول فردية لأشخاص أو مجموعات بعينها، وإنما بحلول وطنية شاملة، مضيفا أن العمل متواصل ليلا ونهارا من أجل تحقيق ما وصفه بالمطالب المشروعة للمواطنين. كما شدد رئيس الجمهورية على التمسك بالخيارات التي تم اعتمادها، مؤكدا مواصلة العمل لتحقيق أهداف المرحلة المقبلة.
1: زيارة طبيعية تدخل في طبيعة الأشياء بدون مقدمات، المهم هو الالتحام بالمواطنين، علما واني التقي بعدد منهم في كامل الأيام وأعمل على الاستجابة لمطالبهم. الأمر لا يتعلق بحل فردي لشخص أو مجموعة من الأشخاص، بل بحل وطني، ونحن نعمل ليلا نهارا من أجل تحقيق مطالب التونسيين المشروعة في أرضهم، في قرارهم، في ثرواتهم. ولأننا اخترنا هذه الطريق، ولأننا اخترنا أن نكون صدى لإرادة الشعب التونسي، سنواصل المسيرة بحول الله تعالى، ولينعق الناعقون، وليتحدث كما يتحدث مع المأجورون. الدولة تدار بشعبها، أرضنا هي أرضنا، ومستقبلنا سنصنعه بأيدينا، لأننا على يقين من أننا لا نام من القدرات الكثير. أما من أخلف الوعد، وأما من لم يكن في مستوى الأمانة والمسؤولية، فبطبيعة الحال هناك شباب ينتظر وسيجد مكانه إن شاء الله في المستقبل القريب حتى يحقق مطالبه. أعلم جيدا أن الانتظارات كثيرة، ولكن الإرادة من حديد، لن نتراجع عن خياراتنا مهما نعق الناعقون ومهما حاولوا التشكيك بكل الطرق. وليعلموا جيدا أن الدولة، كما تمت الإشارة إلى ذلك في عديد المناسبات، لا تدار لا بالتدوينات ولا بالشطحات ولا بالأكاذيب. أن تونس عصية عليهم بشعبها وبإرادة شعبها وبالقدرة على استيعاب الموقف لإحباط كل ما يدبرون له.
0: من أخبار الشأن الوطني، من المنتظر أن تنطلق رحلات عودة الحجاج التونسيين من البقاع المقدسة اليوم الاثنين، على أن تكون آخر رحلة عودة إلى أرض الوطن يوم 14 من جوان 26 2000 بعد أدائهم لمناسك الحج. وكانت الخطوط الجوية التونسية قد أعلنت سابقا بأن رحلات العودة من الحج ستنطلق بداية من غرة جوان، حيث ستقوم الشركة بتأمين 22 رحلة عودة من المدينة المنورة وجدة. ووفقا ما أعلن أمس ديوان الطيران المدني والمطارات، من المنتظر أن تحط الرحلة الافتتاحية في مطار تونس قرطاج الدولي في صباح اليوم تحديدا عند الساعة 7 صباحا. من المنتظر أن يستقبل مطار تبرقع عين دراهم اليوم الاثنين أولى الرحلات السياحية غير المنتظمة القادمة من بولونيا، وعلى متنها 130 سائحا، بالإضافة لممثلين عن مجموعة من وكالة الأسفار وعدد من الصحفيين المختصين، وفق تأكيد المندوب الجهوي للسياحة تبرقع عين دراهم عيسى المرواني. وأضاف المرواني في تصريح لمراسلين بجندوبة أن الجهة ستستقبل أيضا يوم 14 من جوان 26 2000 أول رحلة سياحية من التشيك، وأن المؤشرات السياحية تبشر بسنة سياحية واعدة واستثنائية، حيث تم تسجيل إلى غاية 20 مايو 26 2000 أكثر من 72 ألف وافد على مختلف المؤسسات الفندقية بالجهة. بتكليف من رئيس الجمهورية وبدعوة من نظيره الكوري، يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسي نبيل خرج محمد علي النفطي في الاجتماع الثاني لوزراء خارجية دول إفريقيا وكوريا الجنوبية الذي ينعقد بالعاصمة الكورية سيول اليوم غرة جوان والثاني من نفس الشهر. ويتنزل هذا الاجتماع في إطار متابعة مخرجات القمة الأولى الإفريقية الكورية التي انعقدت يومي الرابع والخامس من جوان 24 2000 واستعراض تطور مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتكنولوجي القائم بين الجانبين والآليات والبرامج الكفيلة بمواصلة تنفيذها. وسيتطرق الاجتماع بالأساس إلى المسائل المتصلة بتعزيز التعاون الاقتصادي والرفاه المشترك والتنمية الشاملة، بالإضافة إلى التضامن الإفريقي الكوري في مواجهة التحديات العالمية الماثلة. هذا سيجري وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسي بالخارج بهذه المناسبة لقاءات ثنائية مع عدد من كبار المسؤولين في كوريا إلى جانب نظرائه من الدول الإفريقية المشاركة في هذه التظاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون وتطوير علاقة الشراكة القائمة معها على المستوى الثنائي والإقليمي. إطلالات الإخبارية متواصلة وفيها تعقيد لجنة المالية والميزانية اليوم الاثنين جلسة استماع إلى ممثلي كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت، وذلك بطلب من اللجنة وفي إطار سلسلة لقاءاتها مع الشركاء الاقتصاديين والمنظمات المهنية. وستخصص هذه الجلسة التي ستنطلق على الساعة 2:30 بعد الظهر بمقر البرلمان، ستخصص لتدارس وتبادل الآراء حول مقترح القانون المتعلق دار مجلة الصرف الجديدة. هذا وينتظر أن يقدم وفد كونفدرالية كونكت رؤية المنظمة ومقترحاتها الفنية والتعديلية بشأن هذا المشروع الذي يهدف إلى تحديث المنظومة التشريعية للصرف في تونس وتسهيل المعاملة المالية الدولية للمؤسسات الاقتصادية ودعم مناخ الاقتصاد والمناخ الاستثمار والتصدير. دولياً الآن، أفاد الجيش الإسرائيلي أمس بأن عملياته البرية في لبنان تتوسع إلى مناطق إضافية بعدما عبر نهر الليتاني بجنوب البلاد. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أنه أرسل لإيران مقترحاً جديداً وأكثر صرامة لإنهاء الحرب بحسب ما أفادت وسائل إعلام أمريكية. ومن أخبار العالم أيضا، يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا بعد ظهر هذا اليوم بناء على طلب فرنسا لبحث التطورات العسكرية في لبنان عقب سيطرة الجيش الإسرائيلي على قلعة الشقيفة التاريخية في جنوب البلاد. ومن المقرر أن يعقد الاجتماع عقب جلسة طارئة أخرى طلبتها رومانيا لمناقشة حادثة ارتطام مسيرة بمبنى سكني في مدينة غالاتي. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
2: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
3: Jawhara FM, music non-stop.

shorty. I know what you need.

Thank you.

Thank you.

0: بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. 6 متاع صباح ودقيقة واحدة هنا على الدنيا وما فيها، في هذا اليوم السعيد والمبارك بإذن الله، الاثنين 15 ذو الحجة 1447 للهجرة، الموافق لغرة جوان 2026. اليوم الاثنين 1 جوان 2026، الشهر هذا اللي فيه الامتحانات الوطنية، والأسبوع هذا تنطلق وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق لأبنائنا وبناتنا. الشهر هذا وسي اللي نواصلوا فيه الدوبل سيانس قبل ما نستقبلوا العمل بنظام الحصة واحد انطلاقا من 1 جويلية. كاين الربيع والشتاء والخريف، نودعوه من خلال الشهر هذا ونستقبلوا فصل للصيف، لكن الملاحظة العامة كون الارتفاع موجود في درجة الحرارة هذا الصباح، مع ملاحظة كونه باش تكون أمطار بعد الظهر، خلايا رعدية محلية مع أمطار باش تشمل العديد من المناطق في بلادنا بشكل خاص، تبدأ بالمناطق اللي في الغربية خلايا رعدية محلية في القصرين مثلا مع أمطار متوسطة، ومن بعد تمشي لحدود صفاقس والساحل معناها سوسة والمستير والمهدية، وتوصل إلى حدود زغوان، وأيضا الإمكانية في القيروان وسيدي بوزيد ومعهم قفصة. هذا تو نرجع ليه في طقسنا اليوم ودرجات حرارة باش تعرف ارتفاع طفيف نسبي مقارنة مع البارحة، باش تراوح القصوى بين 26 و30 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 30 و36 درجة ببقية الجهات. لكن هذا الكل تو نرجع عليه بالتفصيل، لكن هات نبداو وإحنا كما تعودنا ولا لا تقطعنا عاد، هات نبداو بحسننا الحسين لكل مستمعينا ومشاهدينا العزيز الغالين، اللي نقولوا لهم صباح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة، وراه ما خيرش ما خيرش من رضاية الوالدين، نبداو بهم مع بعضنا هالنهار الزين. رضاية الوالدين متفقين احنا ما يحسن حسن حسين، هذيك ما التحصيل الحاصل. زاد راي تحل كل البيبان وكيلزم شبابك المسكرين، وهم حاجة واروع حاجة انها ترضي رب العالمين، ما رضا الله الا برضا الوالدين، وان شاء الله رضين عليكم وعلينا دائما وابدا. وكما تعودنا في ماتينالكم اللي تنطلق الان لتتواصل بكم ومعكم الى حدود 9 صباحا، واللي فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية، البداية تكون على بركة الله بآيات بينات من الذكر الحكيم. اليوم سورة الحشر بصوت المقرأ الشيخ اسلام صبحي، وتكون متبوعة بمسمع من حزب اللطيف بصوت الشيخ احمد جلمام، طالبين من ربي سبحانه وتعالى باش يلطف ببلادنا ويحفظ وينجح بنياتنا وأوليداتنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

0: الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق السلامة بالنسبة لكل مستعملية الطريق الآن. وبداية أسبوع موافقة للجميع، سخونة موجودة، ولكن راهو في العشية خاصة معناها بعد الظهر فما خلايا رعدية منتظرة على 6-7 ولايات، ونرجعوا لها بالتفصيل بعد قليل. لهذا الرحب بالخليفة متاعنا ساعة.
2: صباح الورد حاتم، الأستاذ مرة الشباب في سوسة، كل مستمعات كل مستمعين خاصة الشادين الطريق كما قلت، إن شاء الله يوصلوا سالمين سيسر وحم. بداية أسبوع موفقة للجميع يا رب،
1: إن شاء الله بالنجاح والتوفيق لصغيراتنا اللي يدخلوا الامتحانات.
2: هو الابتدائي تقريبا يكملوا غدوة،
1: يكملوا عندهم دوزيام تروزيام بارتي ولا دوزيام بارتي يسميها بعد ما رجعوا ملاي
2: تو ثبتوا من منال بناها باعتبارها
1: يظل يكملوا الجمعة هذه.
2: نتصور يكملوا ما يفوتوش الثلاث، لأنه النهار الأربع باك،
1: النهار الأربع تدخل باك،
2: في مطلق الأحوال كتاب دا باك تمشي الدنيا كلها في اتجاه الباك. تو نشوفوا الباك، زاد ثم ندوة صحفية في الأفق اليوم غدوة، تو نثبتوا اليوم
1: ندوة صحفية مبدئيا اليوم هذا اللي يوصل
2: لي الأرقام والإجراءات وكل هذا مؤكد زاد.
1: واضح هذا كل تو نرجع عليه بعد قليل. هذا الآن نمشيوا لأمورنا المالية، نشوفوا ش عندنا وما عندناش في الفلوس. عندنا في الحساب الجاري الخزينة بتاريخ 26 مايو 2026 1028 مليون دينار، وهذا جيد للغاية، معناها خلصنا الشهري ولي رابيل متاع الزيادات وشهري بالزيادات وفضلنا، وندخل للشهر الجاي بأمورنا 5/5 شهر هذا يا جوان. معناها الموجودات صافية من العملة الأجنبية بتاريخ 29 مايو 2026 عندنا 25500 مليون دينار، ما يعادل بأيام التوريد 105 يوم، معناها بقينا في 105 جور ريزيرفون دوفيز. وهذا به الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة في السوق رقم قياسي جديد تحققوا بتاريخ 26 مايو 29678 مليون دينار.
2: ياسر حاتم،
1: مش ياسر غادي من
2: ياسر طوشنا وشرفنا على 30.
1: ايوه مش مازال
2: ياسر، ياسر الحقيقة. وشفت كثير من المقالات اللي تعلق على الموضوع هذا وتعتبره
1: في نهارين مصبيح. التداول من جبدين الاسباس وتداول بالاسباس حق أرقام خيالية عمرها ما صار،
2: هذا هو
1: في نهارين من زمان هذو.
2: ياسر
1: به نمشوا للدولار في 2899 مليم، أنا مليم ولي 2900 مليم، يا الهدايا يا دولار، يا ري درجة أرجع
2: بخرول
1: هاي بخرول وشي الهدرة دي. اليورو في 3395 مليم، بعيد شوي على 400 مثال شمام سده، هو ماذا بينا يرجع يتيح شوي
2: إن شاء الله.
1: هذه أمورنا المالية، شعلنا في الماتينال.
2: طبعا احنا نهاية الأسبوع تقريبا من يوم العيد واحنا ماشيين، كثير من الأحداث اللي شدت الرأي العام وتابعناها احنا نهار الجمعة حاتم كانت تذكر، باش نرجعوا لها بشيء من التفاصيل بشيء بعد الهدوء بعد بداية الضوء.
1: فما تطورات،
2: رؤية والتطورات،
1: فما تطورات نواكبوها ونشوفها.
2: هذا هو نمشيوا الحادث جهة بنزرت وين العالية والحادث اللي خلف يعني ضحايا، الحقيقة الرقم كان مفزع ومفزع جدا، ورجعنا لموضوع الحوادث المرور شو قاع بالضبط والتفاصيل وكيفاش عاشوا العائلات هذه المأساة اللي عاشوها معها متواسة كل حاتم. مش نمشيوا كذلك لسيدي بوزيد، مش كون معنا في الاستوديو النائب عن جهة المكناسي ونائب مجلس نواب الشعب السيد بدر الدين القمودي، مش كون معنا واللي دخل معنا يومتها تقريبا أشوك كما نقولوا احنا بمجرد وقوع الحادثة متاع وفاة مواطنين معناها اثر عشاء عائلي بمناسبة عيد الاضحى. باش نرجعوا كذلك بالتفاصيل، احداث كثيرة شفنا باريس واحداث الشغب كانت الغريبة بعد مباراة كرة القدم، عيد الأمهات تعدى كذلك إن شاء الله طيب على الأمهات وعشناه، الامتحانات على الأبواب متاع البكالوريا، الطقس هك تشوف سخانة ومطر زادة شفت وبعض الجهات، هذا الكل وبعض التفاصيل الأخرى طبعا نشرة الأخبار في سوسة في الشأن العام والرياضة اللي نستأنسوا بها ونرجعوا بها على الدوام باش نمشيوا للتحاليل الدولية والمحلية والإقليمية.
1: نمشي مباشرة لأن بريف ونأخذ لكولور دي جور من سوسة مباشرة. مبدئيا أننا نقول معنا منال اليوم بداية أسبوع، نبدأها بداية موفقة مع منال جبلة والإكيب كاملة اللي تقدمها لنا مباشرة في أن بريف.
3: أن بريف
1: صباح الورد، صباح النور وسرور، وان شاء الله بدايه اسبوع موفقه ليك وليكيب كامله ولكل مستمعينا ومشاهدينا. منال،
3: صباح النور، صباح الفل، والياسمين ليك والسخليفة ومروة وكل الفريق العامل معنا في تونس اليوم، وفي سوسة معايا وليد الجزيري ومنال بنتخيل وسعاد العدويني في الستاندار. إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل اللي تسمع فينا، وبداية أسبوع موفقة للجميع، وإن شاء الله بالتوفيق والنجاح للناس الكل اللي تعدي في الامتحانات. الصغيرات مازالوا يكملوا تقريبا الأسبوع هذايا، وندخلوا أيضا في امتحانات البكالوريا، إن شاء الله بالنجاح والتوفيق للجميع.
1: بس الدوزيام منال وقتاش تكمل الامتحانات؟
3: منال تكمل نهار الاربعاء.
1: نهار الاربعاء هذاك نهار الاربعاء يكملوا
2: ان شاء الله بالنجاح يا منال.
1: ان شاء الله ربي ينجحهم الكل. هات نبداو احنا معك انت في لايون نتاع نشره الاخبار.
3: نبدأ بزيارة رئيس الجمهورية البارح إلى ولاية أريانا، وين أكد أنه الاستجابة لمطالب المواطنين تتطلب حلول وطنية، وأيضا نتحدث على أنه الدولة لا تدار بالتدوينات والأكاذيب. اليوم تنطلق رحلة العودة للحجيج التونسيين من البقاع المقدسة. في أخبار البرلمان، لجنة المالية تستمع إلى ممثلي كونكت حول مشروع مجلة الصرف الجديدة. وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الثاني لوزراء خارجية دول إفريقيا وكوريا الجنوبية بسيول. على المستوى الدولي، ضربات أمريكية على جنوب إيران، والحرس الثوري أكد استهداف قاعدة أمريكية انطلق منها هجوم على برج اتصالات في جزيرة إيرانية، ويتوعد بأنه أي تكرار للاعتداء سيقابل برد مختلف. أيضا في أخبارنا الدولية، اجتماع طارئ اليوم لمجلس الأمن الدولي حول لبنان، وواشنطن تقدم خطة جديدة لوقف إطلاق النار في لبنان. هذه تقريبا أبرز العناوين، أكيد تفاصيلها وأخبار أخرى أيضا باش تكون في نشرة السبعة.
2: وفي الرياضة، تقريبا أزدل الستار عن الموسم الكروي، يعني هكا نعتقد. ما نعرفش في الكرة الأخرى، اليد والسلة والألعاب الأخرى وفا ولا.
4: صباح النور سي حاتم، صباح النور سي خليفة. صحيح، تقريبا كل الرياضات الجماعية وفاء وانهاء. السبت الفارط كان نهائي كرة اليد، اللي قبله نهائي كرة الطائرة، اللي قبله نهائي كرة السلة، البارح نهائي كرة القدم. كل الرياضات الجماعية انهاوا موسم 2025-2026، نخمو تاو في الموسم الجديد 2026-2027. لكن قبل هذا الكل، أكيد الأنظار الكل باش تتجه للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. قبل 10 أيام من انطلاق المونديال، يلعب اليوم أولى مقابلته الودية في فيينا ضد منتخب النمسا 8:15 بتوقيت تونس. والبرش يسألوا عن نقل التلفزي، لحد الآن التلفزة الوطنية الشبكة الأرضية للتلفزة الوطنية باش تنقل المباراة. المنتخب يكمل مباراة اليوم، يمشي لبروكسل باش يلعب السبت، يواصل تحضيراته يلعب السبت القادم آخر مقابلة ودية ليه قبل ما يمشي للمكسيك يواجه المنتخب البلجيكي ماضي ساعتين السبت القادم بتوقيت تونس. نرجع لمباراة البارح، نهائي كأس تونس لكرة القدم، الترجي يتوج بلقب الكأس للمرة 17. تصريحات ما بعد المباراة، نسمع شكر الواعرش يقول على التتويج، منصف مشارك الهدف كان مسبوق بمخالفة. شكر الواعرش زاد يتحدث على وضعية البلالي واللاعب أقبلو. نتحدث زاد على موعد الجلسة العامة الانتخابية للنادي الرياضي الصفاقسي، بما أنه توا هي هيئة تسيرية في الفريق. منتخب أقل من 23 سنة يفوز على منتخب الكونغو البارح في فرنسا في مباراة ودية. محمد أمين درمول يتوج بلقب كأس الاتحاد الأوروبي لكرة اليد مع فريقه الألماني. مقابلات ودية، خاصة البارح تفرجنا على منافس المنتخب التونسي في الجولة الثانية، منتخب اليابان اللي فاز على إيزلندا 0-1.
1: شكرا لك. نحن خلينا نمشي بعد ما تحدثنا برشا إلى أنونشينمون يعمل كيف، نبدأه كالعادة بصوتها ونخليكم في بدايته مع رائعة منا روائعها، ونتمنى عليكم ونقولكم إن شاء الله أصبحكم فيروزي. طريق سلامة للجميع، وابقوا معنا راجعين. بداية أسبوع موفقة لكل مستمعينا ومشاهدينا العزيز الغالين.

دايم ما تبخلش تخالف دين برزقك المولى قايم اخدم وارفع راسك بلادك تسعد تحيا للدايم ما تبخلش

ميك الفضة بهارها يا محلى صوتها لبنين، وعلى غصن الورد الأحمر يتمايل ونسمع ليلة، وميك الفضة بهارها.

0: تكتيك لازمك ملاعبي خارق يصنع الفارق. فيبر أورانج قيمة ثابتة يلعب الفريق الكل كبير وصغير، يفرج ويصنع الجولة للجماهير.
1: نحبك فيق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي أكسحب لاعبي للدار. فيبر أورانج كونيكسيون إليميتي تخي أو ديبي، مالا فيق وامشي لأقرب بوتيك عندك أورانج.
2: جوهرة
3: بوبليسيتي.
4: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبلها.
5: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة الصباح، والبداية بالعناوين. رئيس الدولة يدعو المسؤولين إلى الاضطلاع بمهامهم على الوجه المطلوب. اليوم تنطلق رحلات العودة للحجيج التونسيين من البقاع المقدسة. وضربات أمريكية على جنوب إيران واجتماع طارئ لمجلس الأمن حول لبنان. وفي تفاصيل أخبارنا، رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤكد خلال زيارة أداها إلى ولاية أريانا مساء الأحد أن هذه الزيارة تندرج في إطار التواصل المباشر مع المواطنين والاطلاع على مشاغلهم، مشيرا إلى أنه يحرص على الالتقاء بالمواطنين والعمل على الاستجابة لمطالبهم، موضحا أن معالجة الإشكاليات المطروحة لا تتعلق بحلول فردية لأشخاص أو مجموعات بعينها، وإنما بحلول وطنية شاملة.
6: زيارة طبيعية تدخل في طبيعة الأشياء بدون مقدمات، المهم هو الالتحام بالمواطنين، علما واني التقي بعدد منهم في كامل الأيام وأعمل على الاستجابة لمطالبهم. الأمر لا يتعلق بحل فردي لشخص أو مجموعة من الأشخاص، بل بحل وطني، ونحن نعمل ليلا نهارا من أجل تحقيق مطالب التونسيين المشروعة في أرضهم، في قرارهم، في ثرواتهم. ولأننا اخترنا هذه الطريق، ولأننا اخترنا أن نكون صدى لإرادة الشعب التونسي، سنواصل المسيرة بحول الله تعالى، ولينعق الناعقون، وليتحدث كما يتحدث مع المأجورون.
5: هذا ودعا رئيس الدولة قيس سعيد المسؤولين إلى الاضطلاع بمهامهم على الوجه المطلوب، معتبرا أن الشباب التونسي قادر على تحمل المسؤولية والمساهمة في إدارة الشأن العام خلال الفترة القادمة، مشددا من جهة أخرى على أن الدولة لا تدار لا بالتدوينات ولا بالأكاذيب، بل تدار عبر مؤسساتها وقوانينها.
6: الدولة تدار بشعبها، أرضنا هي أرضنا، ومستقبلنا سنصنعه بأيدينا، لأننا على يقين من أننا لنا من القدرات الكثير. أما من أخلف الوعد، وأما من لم يكن في مستوى الأمانة والمسؤولية، فبطبيعة الحال هناك شباب ينتظر وسيجد مكانه إن شاء الله في المستقبل القريب حتى يحقق مطالبه. أعلم جيدا أن الانتظارات كثيرة، ولكن الإرادة من حديد، لن نتراجع عن خياراتنا مهما نعق الناعقون ومهما حاولوا التشكيك بكل الطرق. وليعلموا جيدا أن الدولة كما تمت الإشارة إلى ذلك في عديد المناسبات لا تدار لا بالتدوينات ولا بالشطحات ولا بالأكاذيب. إن تونس عصية عليهم بشعبها وبإرادة شعبها وبالقدرة على استيعاب الموقف لإحباط كل ما يدبرون له.
5: رحلات العودة للحجيج التونسيين من البقاع المقدسة تنطلق اليوم على أن تكون آخر رحلة عودة إلى أرض الوطن يوم 14 من جوان الحالي. ونشر ديوان الطيران المدني والمطارات برنامج رحلات الإياب لموسم الحج لهذا العام، والتي تنطلق من مطاري جدة والمدينة لتصل إلى مطارات قرطاج وجابس وقفصة والمنستير وتبرقة وصفاقس وجربة. وكانت الخطوط الجوية التونسية قد أعلنت سابقا بأن رحلات العودة من الحج ستنطلق بداية من غرة جوان، حيث ستقوم الشركة بتأمين 22 رحلة عودة من المدينة المنورة وجدة. من أخبار البرلمان، لجنة المالية والميزانية تعقد جلسة استماع إلى ممثلي كونفدراليات المؤسسات المواطنة التونسية كونكت، وذلك بطلب من اللجنة وفي إطار سلسلة لقاءاتها مع الشركاء الاقتصاديين والمنظمات المهنية. وستخصص هذه الجلسة لتدارس وتبادل الآراء حول مقترح القانون المتعلق بإصدار مجلة الصرف الجديدة. وينتظر أن يقدم وفد كونفدرالية كونكت رؤية المنظمة ومقترحاتها الفنية والتعديلية بشأن هذا المشروع الذي يهدف إلى تحديد المنظومة التشريعية للصرف في تونس.

0: تسهيل المعاملات المالية الدولية للمؤسسات الاقتصادية ودعم مناخ الاستثمار والتصدير. بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد وبدعوة من نظيره الكوري، يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي في الاجتماع الثاني لوزراء خارجية دول إفريقيا وكوريا الجنوبية الذي ينعقد بالعاصمة الكورية سيول اليوم وغدا. ويتنزل هذا الاجتماع وفق بلاغ أصدرته الوزارة في إطار متابعة مخرجات القمة الأولى الإفريقية الكورية التي انعقدت في جوان 24 و2000، واستعراض تطور مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتكنولوجي القائم بين الجانبين والآليات والبرامج الكفيلة بمواصلة تنفيذها. وهذا الاجتماع سيتطرق بالأساس إلى المسائل المتصلة بتعزيز التعاون الاقتصادي والرفاه المشترك والتنمية الشاملة، بالإضافة إلى التضامن الإفريقي الكوري في مواجهة التحديات العالمية الماثلة. وسيجري وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بهذه المناسبة لقاءات ثنائية مع عدد من كبار المسؤولين في كوريا إلى جانب وزرائه من الدول الإفريقية المشاركة في هذه التظاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون وتطوير علاقات الشراكة القائمة معها على المستوى الثنائي والإقليمي. دولياً، الجيش الأمريكي يقول أن الولايات المتحدة قصفت أنظمة رادار ومواقع للتحكم بالطائرات المسيرة في جزيرتين إيرانيتين خلال نهاية الأسبوع. والقيادة المركزية الأمريكية تقول في بيان اليوم أن الضربات جاءت رداً على ما وصفتها بأعمال إيرانية عدائية تضمنت إسقاط طائرة أمريكية كانت تحلق فوق المياه الدولية. وفي أول تعليق على الضربات الأمريكية التي طالت مواقع إيرانية لرادارات ومسيرات، أكد الحرس الثوري الإيراني أن القوات الجوية استهدفت قاعدة جوية استخدمت فيما وصفه بأنه هجوم أمريكي على برج اتصالات في جزيرة سيرك، لكنه لم يحدد موقع القاعدة. كما حذر في بيان اليوم من أن أي تكرار للاعتداء سيقابل برد مختلف تماما وفق ما نقلت وكالة تسنيم الإيرانية. مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا طارئا بعد ظهر اليوم بناء على طلب من فرنسا، وذلك لمناقشة تطورات الحرب في لبنان في أعقاب استيلاء جيش الاحتلال الإسرائيلي على قلعة شقيف التاريخية الشهيرة في جنوب البلاد بحسب ما ذكرته فرانس بريس. هذا وصرح مسؤول أمريكي اليوم بأن الولايات المتحدة قدمت خطة تهدف لخفض التصعيد في لبنان، تبدأ بوقف حزب الله لهجماته على الكيان الإسرائيلي المحتل مقابل امتناعه عن التصعيد في بيروت، مضيفا أن الاقتراح جاء خلال اتصالات أجرها وزير الخارجية الأمريكي مع الرئيس اللبناني ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، موضحا أن مقترح واشنطن يهدف لخفض تدريجي للتصعيد والوصول إلى وقف فعلي وشامل للأعمال العدائية. ختاماً، ضابطان سوريان سابقاً أحدهما كان برتبة عميد في جهاز أمن الدولة والآخر برتبة مقدم في الأمن السياسي يمثلان أمام محكمة في النمسا اليوم بتهمة تعذيب معارضين لنظام الرئيس السابق بشار الأسد في محافظة الرقة ما بين عامي 11 و2000 و13 و2000.
1: للمزيد من الأخبار،
2: www.jawharafm.net.

0: الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة إف إم تي في. شوف أسمع واتمتع
1: إن شاء الله صباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية، وإن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع وبالتوفيق لكل صغيراتنا اللي يعديوا في الامتحانات متاع آخر السنة الدراسية 2025-2026 إن شاء الله بالنجاح وبالأفراح. نرحب بالخليفة متاعنا من جديد. وينك سيدي خليفة؟
2: صباح الورد حاتم، كل المستمعات كل المستمعين في تونس في أوروبا في المنطقة العربية، تابعوا فينا على مستوى القارة الأمريكية والأسيوية، مواقع التواصل في التلفزة اللي في كرهبة إن شاء الله نقول ويوصلوا سالمين اللي حضروا فرح إن شاء الله موافقين له ورضاية الوالدين
1: أحسن ما قلت،
2: وإن شاء الله موافقين التلامذة في استعداداتهم لامتحانات البكالوريا والتلامذة متاع الابتدائي اللي يكملوا في امتحانات نهاية السنة الدراسية
1: إن شاء الله بالنجاح وبالأفراح، هذا ما نتمنوه.
2: يا والله
1: نمشي هذه الأفراح، لكن في جانب آخر الناس اللي تحتفل بعيد ميلادها اليوم واللي نهنيها الكل اللي مولودة في 1 جوان نقول له إن شاء الله كل عام وانت حية مليون ألف خير، وفما ناس حرصت باش تهني العزيز عليها في المباشر تعمل لهم السوربريز ساعة وتمكنهم من الحصول على الكادو متاعنا اليومي اللي هي المونجالة الرائعة من سيتي واتش. عملت كتبت لنا SMS حطت لنا فيه الاسم واللقب متاع العزيز عليهم اللي يحتفل بعيد ميلاده اليوم، رقم التليفون متاعه، وبعثته على 85 990. سعاد العدواني قامت بالواجب في قاعة العمليات المركزية وجهزت لنا اللي باش يشاركوا معانا واللي ما يعرفوش شكون العزيز عليهم اللي بعث لهم SMS، نحاولوا نتعرفوا معاهم على صاحب هذه المفاجأة.
3: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: الانطلاقه مع آية قلس، نقول لك صباح الورد آية.
4: صباح النور.
2: اي كل عام وانت حي بخير يا بنت.
4: عايزك ربي يخليك،
2: ميرسي بوكو. منين تكلم فينا؟
4: من سوسه، محمد سوسه.
2: مرحبا بكل مستمعينا محمد بسوسه. قديش عملت اليوم آية؟
4: والله
2: مسكي قوم
4: امبارح
2: بيت ريفز، مسكي قوم شو بيت مسهر البارح
4: ريفز
2: باك سمي. تريفز في الباك. بكالوريا
1: بكالوريا. شنو هي الشعبة بنتي؟
4: يكون
1: ان شاء الله بالتوفيق
2: النجاح.
1: ان شاء الله ربي معك وربي نشحك.
2: كديش عمرك يعني اليوم يلا اي اي وش عملت معاتش تمشي؟
4: فندو
1: 22 سنة. تنبك الشباب بنت.
2: تنبك الشباب. آية وإن شاء الله بالتوفيق والنجاح في البكالوريا. شكون بعث لنا الاسماس هكا تتوقع؟
4: ماما.
1: شو اسمها ماما؟
4: حالي.
1: هكاهو ماما كهو، فما حتى حد آخر زعما؟
4: والله
1: ما
4: نعرف.
1: خويا ماما. هالنسى اللي فيه كان. انت قلبك مشاء الماما، ماما حنان ربي خليها لك وهذيك الخير والبر.
4: عايشك الله يخليك.
1: باه خلينا نشوفوا مع سيدي خليفه. ترى
2: والدتها فعلا حنان حاتم، واللي تقول ان شاء الله بالباك يا نور عيني. ان شاء الله بالباك
1: هكا بالضبط. ها وش قالت لك؟ ربي نشحك في الباك ونشوفك في اعلى المراتب يا نور عيني ويا حياتي بكلها. وكذلك معاها فما حد اخر معاها؟ مع حد اللي هو أخوك عزيز.
2: أي عزوز
1: هو مع الوالدة يهنيوا فيك بعيد ميلادك ويتمناوا لك النجاح، وإحنا نقولوا زاد ربي نشحك ويفرحك. دوزونا بعيد الميلاد هذا وبالنجاح
2: وعيد ميلاده في عيد النصر اليوم
1: 1 جوان
2: إن شاء الله منصور.
4: إن شاء الله ربي يحبهم برشا.
1: باهي بوس للوالدة من جبينها هذيك الخير والبركة، ربي يفضلها لك وربي يحفظها. شكرا لك.
2: شكرا لك. شكرا لك. رندا فرحات نقولك صباح الوردة. لا رندا
5: فاكين
2: كل عام وانت حي بخير.
5: عايشك بارك الله فيك.
2: لا رندا منين تكلم فينا؟
5: أنا من الوردانين.
2: مرحبا بكل مستمعينا في الوردانين. في الدار مزلت ولا في الخدمة ولا؟
5: لا في الخدمة. لا في الخدمة.
1: ربي عينك.
2: ربي عينك. لا رندا كديش عملت رندا اليوم؟
5: عملت
2: يا هكا اعطينا رايك.
1: قداش عملت عمر يا رندا؟ قاعد يلعب على الحبال يسال على العمر.
5: 40 سنه.
1: طبك النضج توا دخلت المرحله النضج.
2: لا حسابها تلميذة صغير.
1: أي صوت صغير.
2: أي صوت صغير لرندا. أي لرندا. أعطينا شكون صاحب أو صاحبة المفاجأة.
5: والله صحابي وحبيبي برشا.
2: أي.
5: عندي حتى فكرة الحقيقة.
1: أعطينا فكرة. اختار لنا هكا حد قلبك اللي شكون يمشي.
5: عندي صاحبتي زهور الحقيقة.
1: أي.
2: أي.
5: ما نعرف.
1: زهور زهور اللي تخدم معاك.
5: ايه
1: هذيك
5: هذيك
1: سلم لي عليها وراي. قالت لي ليانا قالت لي ليانا تحضر في باقة زهور باش تهديها لك كادو بمناسبة عيد ميلادك. ما مش هي يظن
2: مش هي مش هي.
1: نزيدك محاولة اخرى محاولة اخرى واخير. هاي
5: العائلة زعما
1: شكون من العائلة هاد
5: ولدي ولا اختي.
1: شو اسمه ولدك؟
5: ولدي محمد.
1: واختك شو اسمها؟
5: اختي اسمها عايشة.
1: وكان تختار بين ولدك واختك اللي شكون يمشي قلبك. هيا بسرعة بسرعة بسرعة.
2: هيا رندا.
5: ولدي.
1: به
2: والجواب صحيح.
1: الجواب صحيح؟
2: ولدها محمد يقول لك أمي العزيزة الغالية نحبك برشا.
1: وربي فضلك لينا ويطول في عمرك في الخير ويعطيك صحة البدن وطول العمر. هذا ما يقوله لك محمد ربي يحفظه لك وربي فرحك به وإن شاء الله بنورات وتفرح زاد. عايزك
5: ربي خليه حتى نحبه بركة ذاك حياتي كل.
1: ربي خليه وربي فضلك انت ليه يا رندا. رندا فرحات من الوردنين. نواصلوا سيدي خليفة
2: نمشيوا المنقلح حاط.
1: يلا التصويت. تايا المروة رقم واحد. شكون رقم واحد؟
2: ايا قلس.
1: ايا قلس من حمام سوسة تحصل على المنقلة الرائعة من اهداء سيتي ووتش.
3: قوم عيدك اليوم سيتي ووتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: تسمعوا من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة في الارير بلان باش نمشيو مباشرة لموضوع الساعة ان شاء الله. الاسباس اللي قاعد يدور في السوق بشكل كبير، كتلة وصلت لأرقام قياسية ما كناش نتخيلوا في يوم ما نوصلوا لها. حدثكم في الصباح على 29,678 مليون دينار،
2: رقم بتاريخ 26 كبير ياسر. احنا من بدينا نحكيه على 25 وبدينا نحكيه على الارقام كبير، علاش قاعد يتزايد هذا الرقم حاتم؟ شنو السر وراه؟
1: هل الشيك اللي ما حبش يدخل في الدوره الاقتصاديه الجديد،
2: هل هو اقتصاد موازي؟
1: تعرف تمشي لحد تاجر قول لك نعمل لك سوم ونطيح لك وكذا ونجم نقسط لك ونقلك حل وكذا، انت تقول له راني مش نخلصك بالشيك،
2: هو يقول لك لا فوتني منه. الكمبياله زاد مشاتش وما لقاتش القبول الرسمي هكا عندك،
1: يعني كانه شويه. هل هذا هو السبب فقط؟
2: اللي يقول لك ربما القانون اللي اباح معناها استعمال الاموال السباس بلغتنا احنا اكثر من 5000 دينار، لانه في فتره معينه كان ما عندكش حق تستعمل اكثر من 3000، بعد 5000 توا وقع معناها تمكين الناس من المعامله بهذه الكيفيه وخاصه في القطاع الفلاحي وغيره. شنو السر وراء تصاعد الكتله هذه وارتفاعها؟ انعكاساتها على اقتصادنا، على التضخم. ثم الناس يقول لك ربما عندها انعكاسات، قراءات من هنا وهناك. علاش اخترنا الاستاذ رضا اشكندري يفسر لنا الفينومين هذا؟
1: باش نمشي إذن لقراءة وحالا نكتب، هل هي السوق الموازية والسباس اللي يدور قاعد وما يحبوش العملية المنظمة زاد عندها سبب؟ خلينا نشوفه مع بعضنا في لاريير بلان مع رضا شكندلي.
3: أغير بلان.
2: أستاذ رضا شكندلي صباح الورد.
4: صباح النور وعيدكم مبارك وعيد مبروك إن شاء الله لكل التونسيين.
2: تقريبا أنت من أول الأساتذة والمتابعين اللي نبهت لإمكانية ارتفاع الرقم هذا اللي وصلنا الآن معناه على أبواب 30 كما كنا نحكيه قبيلا.
4: أنا ما فاجأنيش في الحقيقة، ونتوقع حتى المبلغ هذا باش يزيد يرتفع من هنا إلى آخر السنة. احنا وصلنا إلى مبلغ مخيف ومخيف جدا، 30 مليار دينار بتاريخ 26 مايو 2026، مقابل حوالي 24 مليار دينار بنفس التاريخ للسنة الماضية، يعني 6 مليار دينار زيادة كاملة. يعني هذا ايش يعني؟ يعني أنه كمية الكاش الموجودة خارج البنوك وفي جيوب التونسيين والمؤسسات التونسية ارتفعت بحوالي 6 مليار دينار في سنة واحدة، وهذا حجم كبير وكبير جدا ومرشح للزيادة والارتفاع إذا كان احنا ما ناخذوش الإجراءات العملية للحد من هذا هذه المسألة.
2: في تقديركم مبدئيا قبل ما نشوف التداعيات، علاش الرقم وصل إلى هذا؟
4: أنا قلت في عديد المداخلات ومنها مداخلات معكم أنتما أنه هذا مربوط بثلاثة قوانين، اللي هي أولا القانون نتاع الجديد للشيكات، وكما ذكرت سخليفة التسقيف بالتداول نقدا ذلك اللي تنحى لتا 5000 دينار، وزدناه سنة حاجة اللي هي زادت لخبطة الأمور وهي الفوترة الإلكترونية اللي المؤسسات ما كانتش جاهزة لها ولا البنية التحتية الإلكترونية جاهزة، وبالتالي هذا أدى بطبيعة الحال إلى التوجه نحو التداول نقدا في السوق.
1: التداول
4: حاجة بسيطة ياسر، فماش حاجة ماشي كومبليكي برشا.
1: واضح التداول نقدا بالسوق عنده علاقة بما يقول المواطن الآن العادي، يقول لك شفت أوراق بو 5000 جديدة طبعوها، وشفت أوراق بو 20 جديدة، وشفت أوراق بو 50 جديدة، هل قاعدين نطبع في أوراق جديدة سيري ذا حتى نواكب هذا التطور الكبير متاع استعمال الاسباس في حياتنا اليومية؟
4: بطبيعه الحال اذا كان التوانسه يخرجوا في الفلوس نتاعهم البنوك للتداول نقدا خارج الاطر المنظمه بطبيعه الحال طلب النقود باش يرتفع، وبالتالي مع البنك المركزي الا ان يتبع المزيد من الاوراق النقديه، وهذا ما في حتى ادنى شك. ايش معناه هذا؟ لا معناها يعني أنه هناك توسع كبير على مستوى الاقتصاد الموازي على حساب الاقتصاد المنظم، يعني جزء من الكتلة النقدية المتداولة في تونس يدور خارج الدورة الرسمية، وهذا يعني أنه الجهاز البنكي لا يحظى بثقة لدى التونسيين، وبالتالي هناك تعامل بالنقد وليس بالوسائل البنكية كما الشيك أو الكارتة أو ما شابه ذلك. يعني هذا مس حتى من مصداقية الجهاز البنكي التونسي.
2: لكن ثم ناس نقول الجهاز البنكي ما ثم الثقة في مسألة الشيكات، في التعامل بالشيكات بالصيغة الجديدة أكثر منه عدم الثقة في الجهاز البنكي.
4: لا، هو إيش معناه الثقة في الجهاز البنكي؟ تتدعم عندما يتعامل التونسيون بالوسائل البنكية، يعني الفلوس تقعد في الأطر المنظمة على مستوى البنوك لاستعمال هذه الأموال على مستوى التمويل الاستثمار. إذا كان البنوك ما عادش تقعد لها السيولة البنكية، هذا معناه أنه البنوك ما عادش قادرة باش تمول الاقتصاد، وهذا هذا خطير برشا على مستوى الاستثمار وعلى مستوى دفع النمو الاقتصادي. هذا الذي قاعدين نلاحظوا فيه. كذلك هذا معناه أنه هناك تراجع عن طريق الادخار البنكي، خاطر وقت اللي يسحب التوانس يسحب ولا التوانس الأموال نتاعهم من البنوك ويحتفظون بها نقدا، تقل السيولة المتاحة عند البنوك وتصبح قدرة البنوك على تمويل الاستثمار والقروض تكون ضعيفة. هذا ما يجعل من تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة أمر صعب بالنسبة للبنوك. وهذا يعني كذلك معناها أنه وقت ارتفع الكاش بشكل سريع كما نشوف فيه توا، هذا يعني هناك تهرب ضريبي مرتفع، ويعني صعوبة على مستوى الدولة لتتبع النشاط الاقتصادي الحقيقي. وهذا يعني كذلك أنه الكتلة النقدية قاعدة ترتفع بصورة أسرع من الإنتاج الحقيقي، وهذا يعني يغذي التضخم المالي. كذلك
2: لكن على مستوى الأرقام، ما هو هذا السؤال اللي حاب نسأله لك أستاذ، على مستوى الأرقام ما شفناش انعكاس في جانب التضخم، يعني ما ارتفعتش الامور
4: زياده على مستوى التضخم المالي. العوده نتاع التضخم المالي الاخراني هذا نتاع الاشهر الاخرانيه على 5.5، ومازلنا تداعيات نتاع الحرب مازال ما شفناهاش راهو على مستوى الاقتصاد التونسي. هذا كان منين جاي اساسا؟ من اموال يعني تتداول بصوره كبيره على مستوى خارج الأطر البنكية. هذا يضعف حتى فعالية السياسة النقدية. البنك المركزي يولي أقل قدرة على التحكم في السيولة، خطر السيولة ما عادش موجودة في البنوك، وبالتالي ما عادش ينجم يتحكم فيها، وبالتالي ما عادش ينجم يتحكم حتى في التضخم المالي، لأنه البنوك ما عادش موجودة في النظام البنكي، ما عادش ينجم يوجهها حتى للقطاعات. السياسات الاقتصادية نتاع الدولة تولي ماشي مجدية، على خطر البنك المركزي يوجه الأموال والقروض إلى القطاعات اللي يحب يوجهها، كما القطاع الفلاحي أو الطاقات المتجددة أو كذلك. وإذا كان الفلوس ما عادش موجودة في البنوك، ما عادش ينجم هو يتحكم في السياسة النقدية نتاعو.
1: واضح. هل عنده هذا علاقة بمجلة الصرف إذا كان اللي بدأ يتداول فيها تو في من لجنة المالية استماعات لخصوص الاقتراحات نتاع المنظمات وايضا الوزارات والمتدخلين كوم ديز اكسبير وغير ذلك في مجلس نواب الشعب؟ هل انه مجله التصرف تنجم تحل لنا شويه مشاكل على مستوى مداخيلنا من العمله الصعبه، وعلى مستوى ايضا العوده الى الامور هذه الاوراق الماليه والنقديه ترجع للبنوك في مكانها الطبيعي؟
4: مجلة الصرف تهم أساسا التوازنات الخارجية، يعني العملة الصعبة، وما نتحدث عنه حاليا هو التداول نقدا بالنسبة للتوانسة بالدينار التونسي، وبالتالي العلاقة ما هيش مباشرة، وبالتالي ما فماش انعكاس كبير جدا في عملية مجلة الصرف الجديدة على مستوى هذا التداول. التداول هذا لما نجم احنا نقلوا منه إلا إذا كان نوفروا بدائل عملية وآمنة للدفع النقدي، يعني التحويلات البنكية والدفع الإلكتروني تكون سهلة وسريعة وخاصة منخفضة الكلفة، ولابد من التقليص أو القدرة على مراقبة الاقتصاد الموازي وإدماج هذا الاقتصاد في الدورة الرسمية، وكذلك وخاصة البرلمان وهو الذي أحدث هذه الضجة وهذا المشكل، لابد من مراجعة هذه القوانين التي أحدثها وأحدث هذه المشكلة الكبيرة في الاقتصاد التونسي.
2: أهم القوانين اللي يلزم مراجعتها في هذا الاتجاه قانون الشيكات أو الخلاص الإلكتروني أو مات أولوية
4: في المناسبة للدافع الإلكتروني، لابد من أن تخفير الكلفة أقل شيء، مش معقول باش الترانزاكسيون بالبي بي او تكون فيها كلفة عالية كما هي موجودة حاليا، لابد من التخفيض على مستوى الكلفة. كذلك على مستوى قانون الشيكات احنا اظهرت التجربة انه هذا ما هوش افيكاس، ما عطاش نتيجة جيدة على مستوى الاقتصاد، وبالتالي لابد من مراجعة بعض الفصول اللي تخلي تبلي المواطن التونسي توا يميزيش من الدخل نتاعه المتوسط اللي هو ضعيف وضعيف جدا، ما عندوش القدرة حتى باش يوفر لنفسه الحاجيات الأساسية، تلفزة باش يشريها ما نجمش خاطر ما عندوش الأموال المبلغ معناها
1: كامل حاضر
4: يعني صعبت الأمور على المواطن التونسي وعلى الدولة.
1: فما الزيادة هذه تنجمش تحسن من المقدرة الشرائية وتحسن أمور المواطن التونسي؟
4: لا يا رجل احنا شفنا 70% كي نحكي على الوظيفة العمومية، تقريبا 70% اللي هما كاتيجوري A1 A2، شفنا كونه تقريبا كان خلطوا على الشطر متاع الزيادة هذه الخام، يتسمى حاجة خارقة للعادة. احنا نحكيه مثلا على كاتيجوري A1 اللي هي 120 دينار كل عام، كان في 120 كان خلطت لهم 68 70 دينار، يتسمى حاجة خارقة للعادة. عندك عقاب أولي على مستوى الضريبة على الدخل اللي هي تصاعدية بصورة كبيرة، وكذلك على مستوى التضخم المالي خاصة في المواد الغذائية اللي النسبة نتاع التضخم المالي ارتفعت بصورة كبيرة وكبيرة جدا. أنا عملت حساب تقريبا في باش نقيس قداش في الثلاث سنوات الأخيرة المقدرة الشرائية للمواطن التونسي تقريبا انخفضت ب 25%، بينما الزيادة في السنوات الثلاثة القادمة تقريبا كي ناخذ الكاتيجوري هي زيادة 9%، يعني ما يزيش المقدرة الشرائية للمواطن التونسي تراجعت ب 25% باش الثلاث سنوات القادمة باش تزيد تتراجع بالفارق بين 25% و 9% إلى 14%، بالرغم من الزيادة على مستوى الأجور الخام على مستوى الصافي راهو باش تزاد زيادة أقل بكثير من ارتفاع الأسعار، أقل من التضخم المالي بكثير.
1: شكرا لحضرتك الأستاذ الجامعي وخبيرنا الاقتصادي رضا شكوندالي. 7:30 هنا على الدنيا وما فيها.
0: جونا FM، جونا ما يكون كنا هكذا.

0: Musica. Jawar Sport. Avec l'équipe sport sur Jawar FM.
1: برعايه احلى بونص لاحلى ناس مع لوفر جديده احلى بونص تريد تربحك 300% بونص كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونص كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر سوم دقيقه 190 ملي
0: اريد طور عالمك جوهر سبور.
2: صباح النور، صباح الورد. أولى مقابلات المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم الودية اليوم قبل التوجه للمكسيك للمشاركة في مونديال 2026. المنتخب التونسي يواجه اليوم في فيينا المنتخب النمسا بداية من 8 غير ربع بتوقيت تونس بإدارة طاقم تحكيم فرنسي. أكيد اليوم المدرب الوطني صبري اللموشي باش يعول على التشكيلة اللي باش تكون حاضرة في المونديال. أولى مقابلات المنتخب في المونديال يوم 15 جوان قبل 15 يوم من مقابلة السويد. منتخب النمسا اللي باش نواجهوه اليوم يلعب بالمونديال في المجموعة السابعة صحبة الأرجنتين بطل العالم. الجزائر والأردن عنده زوج منافسين من المنطقة العربية. مباراة اليوم باش تكون منقولة تلفزيا على الشبكة الأرضية للتلفزة الوطنية. الترجي الرياضي التونسي يتوج بلقب كأس تونس لكرة القدم للمرة 17 في تاريخه بعد انتصاره البارح في النهائي على ترجي جرجيس هدف لصفر، هدف حمزة رفيعة دقيقة 62 مع إقصاء الحارس ترجي جرجيس حمزة الغانمي في الوقت البديل من المباراة. رضا الخليفي كان زميلنا، رضا الخليفي كان حاضر في الموعد في ملعب حمد العقل ببيرادس وتحدث مع نائب رئيس الترجي المكلف بفرع كرة القدم شكري الواعر على تتويج الترجي.
3: الحمد لله ساعة والحاجة من أحسن الحاجات اللي كون واحد يرجع بتيتر، رجعت بتيتر والمجموعة الكل، لكن التيتر ما يزموش يغطي الحاجات اللي ما همش باهية. يزمنا نبنيه وعمل، يزمنا نعمله عمل قاعدي باهي. فما برشا حاجات يزمها تتصلح، برشا لوجيك متاع كورة يزمو يتحط، لأنه اليوم جمهور الاسبيرانس يستحق إفكتيف معناتها أقوى من هكا. جاي الأيامات الجاية باش تكون أيامات يعني رزين عليا وعلى سيد حمدي المد. فما برشا جوارات باش تمشي، فما برشا جوارات باش تجي، مدربين باش تمشي، مدربين باش تجي، أصناف الشبان، هيكلة الإدارة، هذا كل حاطينه في البرنامج أنا وسي حمدي
4: على
3: الطاولة. إن شاء الله بارتير دو دومان إن شاء الله نبدأ في الدوسيات.
2: نصف مشارك مدرب ترجي جرجيس والجميع فخور بالفريق، ويتحدث زاد على هدف الترجي ويأكد أنه مسبوق كان مسبوق بمخالفة.
5: مبروك الترجي التونسي الكاس هاردك لنا، احنا كنا نحبوا ان نفرحوا جماهيرنا اللي عامله 500 كيلومتر باش تروح فرحانه، لكن نقول لهم انهم اروحوا فخورين بفريقهم، لان احنا باش وصلنا للنهائي تعبنا تعبنا تعبنا، معناتها احنا فرق كبيره واتحاد المصيري في المستير ولا نادي صفاقسي في صفاقس. بداية المباراة كانت ممتازة، معناتها بالنسبة لنا اللي خططنا لنا كان انتشار ممتاز، كنا منظمين بالباهي وجدنا فرصتين ثلاثة. اللي لخبط ان المشكل الكل صار لنا في لي دو بليسور اللي هما لي دي شانجمون اللي صاروا لنا، معناتها بدلنا الرسم التكتيك وتلخبط شوي الوعد، لكن اللاعبين قاموا مجهودات كبيرة. الله غالب هذيك هي كورة. انا نحب معناتها عرس كبير، مبروك للترجي بالعكس تساهل، معناتها احنا ماناش باش ننوح، لكن في الاخر في مباريات كيما هذه في نهائي بكاس اعطي اعدل ما بين الناس كلها. مثال العدل راهو اساس العمران، العدل راهو باش تنجح به باش نطوروا به. الناس علاش احنا تو الناس كلها شافتها مخالفه، الناس كلها في القنوات كلها وروهم لي تو كلها مخالفه. الحارس ديجا سيف صاوي شرفي في السبيطار، معناتها علاش ما تعطيش نوا؟ ممكن تمركي راه ترجي بعدها راه ماشي بالضروره، لكن اعطينا حقنا كيما تعطي الناس كلها حقهم.
2: نوصلوا مع النهائي وزميلنا رضا الخليفي وسؤال شكري الواعر حول وضعية البليلي وقبوله.
3: بليلي اتصل بيا يوم السبت هكا يوم ولا يوم الجمعة، راح علي المشكل نتاعو. الحقيقة كان متعطل في حاجات، سرحتهم له، اتصلت بالمحامين الناس كل حد، وعملنا فيديو كونفيرونس مع المحامين نتاعو في سويسرا باش يدخل للتاس افيك ان دوسي سوليد. المرة هذه البليلي كلك سوا يمشي ولا يقعد، اللي احنا نحبوه يقعد. البليلي ولدنا واحنا باش نعملوا اللي يلزمه يتعمل لمصلحة البليلي، كلك سوا البليلي يمشي ولا يقعد. ولدنا وعطاه الكثير للترجي واحنا جاهزين باش نوفروا له اي حاجه تقوي له الدوسي نتاعو.
6: بالنسبه له ليش ونيش قبلوا
3: شكري وقبلوا، شوف
6: التصريح
3: قال لي الحقيقه تاع تعرفوني ناس كل ديريكت وقبلوا وضعية خاصة يصعب الحديث معه لأنه كان رافض باش يتحدث في الموضوع. اليوم نظرا للوضعية وين عملنا بري كونترا الأمور ماهيش باهية، بدينا نحكيه هكا، بدينا نحكيه معها بشوية بشوية، إن شاء الله هابارتير دو دومان نبدأ ونشوفه الوضعية.
2: دورة طولون الدولية قل من 23 سنة المنتخب التونسي بقيادة مدرب أنيس بوجلبان ينتصر على منتخب الكونغو الديمقراطية 3-0، ثنائية العمر بن علي دقيقة 25 و63 وهدف ضرار برايك دقيقة 45. الهيئة التسييرية للنادي الرياضي الصفاقسي أعلنت أنه تاريخ الجمعة 3 جويلية موعد للجلسة العامة التقييمية والجلسة العامة الانتخابية للفريق للمدة النيابية 2026-2028. فتح باب الترشحات يكون اليوم ويتواصل غاية يوم 16 جوان. اللاعب الدولي التونسي محمد أمين درمول تحصل بارع على لقب كأس الاتحاد الأوروبي لكرة اليد مع فريقه الألماني ميلسجن بعد الفوز في المباراة النهائية على فريق كيل 24-23. مجموعة من المقابلات الودية قبل 10 أيام من انطلاق المونديال، منافس منتخبنا في الجولة الثانية المنتخب الياباني فاز البارع على إيزلندا هدف لصفر، هدف جاي في الدقائق الأخيرة من المباراة. سويسرا فازت على الأردن 4-1، ألمانيا فازت على فنلندا 4-0، الولايات المتحدة الأمريكية فازت على السنغال 3-2. واليوم الصباح المنتخب البرازيلي يضرب بقوة ويفوز على منتخب بنما 6-2. وليد جزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
0: كون فان دو نوتر باج اوفيسيال فيسبوك جوهر اف ام. جوهر اف ام
4: بوبليسيتي. نحبك فايق يا هديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلعبي كبير برونتمون يطير. ماكس بوكس 5G أورانج اللي عندها جوه جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
7: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي عز ملعبي للدار. ماكس بوكس 5G أورانج كونيكسيون إليميتي تخي أو ديبي، مالا فيق ومشي لأقرب بوتيك عندك أورانج.
4: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع أجيل إنرجي. NEIC 0W20 The Challenge، مالا شارك معنا وادخل في القرعة وربح 2000 دينار كاربوران. نستناوكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركة ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين. NEIC 0W20 The Challenge، فيزي لا بيرفورمانس.
8: ألو عزيزتي، علقت ونرجع لك.
9: لحظة ما تعلقت.
10: علاه هكا قهوتي الكل شربت هالي؟
9: شكون يشرب لك قهوة؟
10: اي وين ماشيه داخله للكوجينه البارح بيت النوم اليوم الكوجينه
9: بيت النوم ماخذ راحتها لله في داري
10: زي عليه بدني الكل بالقرصان نتاعك
9: فيك زيد
10: في وين هي اللونز
9: الو
10: يا حبي خلتها ولا علقت انت
9: هيه تنوريك فيها
10: لا من غير ما تجي سي بون قتلتها
9: قتلتها
10: عملت لها بخه لونز ماتت بالوقت
9: ترى تحكي على ناموسه
10: لونز نسيك السوفرانس
11: برودوي ال تي اش
12: مع توبنات كل تروح كوره الدار توليستاد تشجيع امبيونس وكل اكسيون تعيشها لحظه بلحظه مع فيبر توبنات لا قسام لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كاينك في التيران اعمل ابونمون جديد ولا فري دو راكوردمون بلاش ولا ابجريدي ديبي نتاعك باش تدخل في التيراج او سور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في مالا جاريه ادخل على توبنات.ان ولا امشي لاقرب اجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت عيش جو الكورة من الدار
11: توب نت very fiber people
13: جوهرة
11: أفلام publicity
0: تسمعوا من الثاني الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة FMTV شوف أسمع وتمتع

0: مصباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: إن شاء الله صباحكم كله أمل وعمل ونشاط وحيوية وموجات إيجابية، والموجات الإيجابية جينا مع الفقرة هذه اللي يوميا نكرم فيها لي ميور كوندكتور دو غات أسيرونس، لي سوبر كوندكتور اللي يدخلوا للكلوب سون. شكونهم لي سوبر كوندكتور؟ شنو البروفيل نتاعهم هذا؟ أنهم عندهم 5 سنوات أو أكثر ما تسبوا في حتى حادث. ناس حريصة باش تستحفظ على رواحها، على الراكبين اللي معاها، وأيضا على كل مستعملي الطريق. احنا نكون سعداء بتكريمهم. وراه ولات اللي يستحفظ على روحه وعلى الناس اللي في الطريق والناس اللي راكبين معاه وعلى عائلته وما يفجحهمش، راه هذوما ولاو بقلة يا سيدي، قاعدين ماشيين ويوليو بقلة. راه كان راو موتور يركب 4 و5 في قصور السيف. حدثني سي يوسف مراد يقول لي على موتور المرأة والراجل نهار السبت وولدهم يتوفاو من جراء حادث مرور. هل الموتور نركبوه 3 من الناس و4 من الناس وما غير الكاسك وما غير الاحتياطات؟ ثم هل الموتور اللي هو معناها راو مسة يمشي فيها ما عندوش الحماية الكافية، ما هوش راكب في حاجة فيها طولة وتحميه، هل احنا ما نخليولوش الأولوية وما نستحفظوش عليك في نبدأ ركبين احنا في سيارات نزيدو نعطيوه الحس؟ هذا الكل يخلينا نقولوا صيفية السنة ومع الحركية اللي باش تولي نشيطة جدا بالامتحانات وبالفرحة وبالنجاحات وبعودة أبناء تونس بالخارج، هات مع بعضنا نكونوا دي ميور كوندكتور الناس الكل، وهات نكرم أن هؤلاء لي سوبر كوندكتور دو غات أسيرونس. واليوم نكتشف شكون معانا.
2: غات أسيرونس بارتنير دو فوتر سيكوريتي روتيير.
1: سي محمد معانا على الخط. الو سي محمد، صباح الورد.
3: اهلا وسهلا، عسلام، صباح الخير.
1: منورني سيدي العزيز. اذا كان نتعرف على حضرتك، الاسم بالكامل شنو؟
3: محمد بن الصادق جراد.
1: سي محمد بن الصادق جراد، منين تكلم فينا انت بالضبط؟
3: من قصور السيف.
1: قصور السيف، ولكن اللي قاعد نلاحظ فيه انك الاسيرونس نتاعك في اجونس بن جيما لافايت تونس.
3: اي ما على خاطر كنت نخدم في تونس قبل.
1: واضح. قداش عندك اسوري مع اجونس بن جيما لافايت تونس؟
3: اذا كان نتبعوا معناها من الاول بالكل، عملت الاسيرونس، خدمت في القصرين، زاد عملت الاسيرونس غادي كي في القصرين، ومن بعد بدلت. كي نقلت معناها زدت بدلت الاسيرونس نتاع هي قعدت بدلت الاسيرونس في تونس.
1: اي حوالي قداش من عام مع بن جيما مع القات؟ قداش من عام؟ 10 15 20 سنة؟
3: والله تقريبا فوق العشرين.
1: وانت قداش عندك من اللي ماخذ البرميس يا محمد؟
3: من 73.
1: تبارك الله، اللهم صل على النبي. قداش عندك انت سي محمد ما تسببت في حتى حادث؟
3: الحمد لله رب العالمين، كارييري الكل.
1: الله الله يا معلم. يا سيد المعلمين، محليك خويا محمد، يطول لي في عمرك، يفرحك دائما وابدا.
3: الله يفرحك.
1: كيف نقول من عام 1973 ماخذ البيرمي باش نوصلوا ل 2000 ساعه 27 سنه ونزيدوهم 26 سنه، معناها 53 سنه ما تسببت في حتى حادث هكا ولا لا؟
3: الحمد لله.
1: والحمد لله يا ربي، وان شاء الله 53 سنه اخرين يا سيدي محمد. برافو عليك يا اخويا، برافو. الريكورد توا عندك انت في الليستة، معناها في ال 55 او في ال 50 اللي عديناهم، هما 50 سنه، 5 في ال 24 25، لا ينجم يكونوا حوالي 50، في ال 50 الاوائل، لا اقل شوي، اقل في 30 يمكن الاوائل، انت اللي عندك الريكورد وتبارك الله من الرقم القياسي، والله مصلي على النبي. بي سيدي محمد،
3: من فضل ربي يا سيدي.
1: سيدي محمد بن صادق جراد، فسر لي شنو دي تعمل بالضبط، كيفاش تسوق، شنو هو السر متاع هذا؟
3: والله من كل السيقان معنا سياقة معنا بتهور وجري أكثر من القيمة، وواحد معنا الكرهبة إذا كان فوت المياه معناها هي تولي تحكم فيك، وإذا كان أنت من 90 اللوطة معناها أنت تحكم في الكرهبة.
1: عود هيلي القاعدة مهمة جدا هذه، الكرهبة إذا كان فوت المياه تولي هي تحكم فيك. جميلة، قاعدة جميلة جدا.
3: من 90 اللوطة معناها راك أنت تحكم في الكرهبة.
1: برافو عليك، ممتازة والله ما نعرفها يا سيدي، نحفظها هذه. إذا كان فتنا لمية راهو هي اللي تولي تحكم فيك، وإذا كان في التسعين وأقل من التسعين أنت تحكم في الكهرباء. ثم محمد خويا باهي أنت تطبق في القانون وتنقص من السرعة وما تفوتش لمية باش تبقى تتحكم في كهربتك، لكن فما حاجات تخرج لك في الطرقات متاعنا غريبة وعجيبة، كيفاش واحد يتعامل معها؟
3: الله غالب سيرتو هالموبيلاتات هذول الكبار سيرتو الكبار
1: صحيح.
3: معناها أني نسمع الحس متاعهم من بعيد أنا معناها نبعد شوي، نبعد عن كياس أصلا.
1: والله
3: الكبار
1: وليش واحد يسمع حسهم يقولوا تفضلوا يقفوا على اليمين،
3: يعطيك الصحة نبعد ونخلي تعدى، غير تعدى بركة أخوي يبعدني.
1: وفما حد أخرين، البعض من التاكسي جماعي، هذاك انا زاد نقفلهم على اليمين ونخلي نقول له تفضل.
3: يعطيك الصحه. بصفه عامه راهو كي صغيره كي الكبيره.
1: كي صغيره كي الكبيره
3: ما فماش احترام. الكياس ليهم هم، الكياس نتاعهم هم
1: ملكهم، يساعدوا رواحهم زاد هما راهم توانسه ونحبوهم يخدموا ويسووا.
3: الغالب يخدموا ربي يعينهم. ربي يعينهم، ما نقولوش لا، ما زال ثم شويه تهور في السياق. يوقف ويحد وعادي ويخرج وقت اللي يحب، ومن غير
1: ما يحطك الاشاره الضوئيه على كلينيتون لا حتى شيء، يخرج يقف في السماء فماش
3: الكياس ليه، وانت احترم روحك وكهو.
1: الله يهدينا على بعضنا حتى نستحفظوا على بعضنا في الطرقات. أنا كنت سعيد أني حكيت مع حضرتك اليوم، لأنك صاحب الرقم القياسي في اللي شاركوا معنا سنة في عدد سنوات اللي ما يتسبب فيها ولا في حادث، في حتى حادث على امتداد 53 سنة. اللهم صلي على النبي وتبارك الله عليه، سي محمد بن صادق جراد من قصور السيف، اللي هو أسوري في أجنس بن جيما لافايت، أجنس جات أسورونس بطبيعة بن جيما لافايت تونس. سيدي محمد عندك راهو كادو، قالوا لك عليه ولا في بالك به ولا في بالكش؟
3: لا لا لا،
1: شي نجم يكون الكادو سيدي محمد؟ 100 200 300 ولا نزيد شويه؟ يا سيدي محمد
3: لا والله ما نعرف.
1: اي باهي، انت تختار تو 100 200 300 ولا نزيد شوي؟ نزيدك اقتراحات اخرى ولا يكفي؟
3: مبروك.
1: اختار انت، ما لا 100 ولا 200 ولا 3.
3: ما عندي من اختار،
1: مش خليني انا نختار لك،
3: انت
1: يا سيدي انا مش نختار لك، ما اخترت وقات ليكم انتم، قات تكرمكم كسوبر كوندكتور، كناس تنضموا لكلوب سون متاع السنة، اختارت انها تهدي لكم كارت كاربيرون اسونس، معناها كارت اسونس بقيمة 500 دينار كارت اجيليس من عجيل انرجي مهدات من قات اسيرونس للي 500 دينار، تستاهلهم وتستاهل اكثر، ونبوسك من جبينك، وربي يطول لي في عمرك وربي يحفظك لينا، وان شاء الله 50 سنه اخرين ما غير حوادث خويا. ربي يفضلك سيدي محمد، نورتنا سيدي العزيز، يلا نقول له شكرا، وشكرا لكم انتم، انتم راهو تنجموا كانكم اسوري جات اسيرونس وعندكم 5 سنوات او اكثر ما تسببتوا في حد حادث، يجيكم تليفون في الصباح يقول لكم تفضلوا شاركوا معنا باش نكرموكم ونهديوا لكم الهديه. ميرسي جات اسيرونس.

0: الوارد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: صباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية، وإن شاء الله بداية أسبوع موفقة لكل مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء الغاليين. اليوم أول جوان، غرة جوان، اليوم دخلنا في شهر جوان من الباب الكبير، وكيف نسمعوا احنا كلمة جوان سي نحسوا رواحنا دخلنا في الصيف، يعني دخلنا في فصل السخانة والخلاعة والتفرهيد والخرجة مع العائلة. وكي نقولوا خرجة مع العائلة نقولوا يا إما للبحر يا إما جميعا من زمان في وتيل من الوتلة المزيانين اللي عندنا في تونس. تونس اللي عندها منتوج سياحي رائع ومعروف في العالم ما أجمع، وبدينا نلاحظوا توافد، بدينا نلاحظوا توافد السياح الأجانب على بلادنا، حتى مش من مي حتى من قبل مي، وإن شاء الله موسم يبشر بكل

0: وخلي البيك علينا. الوتلة على كيفك والشامبر على كيفك والسويم على كيف كيفك. بسامبل كليك على www.baraavoyage.com تبرمج سيفك على كيفك. Baraa Voyage, votre partenaire de confiance.
1: اي بسامبل كليك على دوبلفي ثلاثة مرات baraavoyage.com راك تقوم باللي تحب عليه انت. السيت ويب ولا معروف عندكم محفظته اللي هو دوبلفي ثلاثة مرات baraavoyage.com وتنجم تدخل من تليفونك من الخدمة من الدار من اي بلاصة وتختار الوتيل اللي انت تحب عليه باحسن سوم في تونس. هو صحيح لورلي بوكينج وفي البارح اما لكن ما زالت الفرصة قائمة باش تعمل لريزيرفاسيون متاعك من توا، خاصة الشواء زادة مازال موجود. يعني اهم شيء انك تلقى الوتيل اللي تحب عليه متوفر وموجود، خاطر مديدة اخرى باش كل يد راهي تشد اختها. وفي وخاصة مع قدوم أشقانا من القطر الجزائري اللي رحبوا بهم واللي نقول لهم مرحبا بكم وتوحشينكم وفوزات شيفو بيتم معنى الكلمة. لكن راهو هما يعرفوا يعملوا ريزيرفاسيون على بكري زادة، وخيانا من الجزائريين احنا يزمنا نتعلم هدية ريزيرفي من توا باش تلقى لا ديسبونيبيليتي. بعد راك معاش تلقاها ديسبونيبيليتي وتلقى روحك اوبليجي باش تمشي لاي اوتيل تلقاه فيه بيوت، مش الاوتيل اللي انت حبيت عليه واللي فيه المواصفات اللي حبوا عليه عائلتك ولا صغيراتك. ما لم انت ادخل اختار وريزيرفي وضمن الريزيرفاسيون بتاعك، وبتبيع تنجم تمشي وقت ما تحب انت، في جوان في جويليا في اوت في سبتمبر حتى بعد سبتمبر اكتوبر ولا نوفمبر. انت ريزيرفي من توا وبيوتك يكونوا على ذمتك وامورك خمسة على خمسة، وتبرمج الفاكونس متاعك وقت اللي تحب انت. اللي ما ينجمش واللي ما عندوش الوقت باش يدخل للسيت ويب متاع براءة فوياج ينجم يكلم براءة على التليفون، وليكيب بروفيسيونيل اللي تعرفوها جيدا راهم يرافقوك ويدلوك ويعطيوك الشوا ويعاونوك باش تختار الوتيل على حسب وقتك وعلى حسب ميزانيتك بالطبيعة وعلى حسب اللي يحبوه صغيراتك وعائلتك. ليكيب بروفيسيونيل كما قلت لكم كاملة على ذمتكم باش تجاوبكم على استفساراتكم. أرقام الهاتف نذكركم بها 70-550-020، نعاود 70-550-020، وعندنا 21-881-882 21-881-882، وعندنا 21-882-821-881-881. Baraa Voyage, votre partenaire de confiance.
2: خاطر كل يوم عندك ما تقول، كان تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تعبر تشكر ولا تنقد عندك ميكروجوهرة.
3: ميكروجوهرة.

0: 75 24 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000.
1: الوكالة العقارية الصناعية تعلم عن بيع قطع أرض صناعية بالمزاد العلني أيام 9 و10 و11 جوان. اللي يحب يشارك من بيع في المشاريع الصناعية، المهن الصغرى والخدمات، يتوجه المقر الوكالة الكائن بناء شط مريم عدد 9 و13 مونبليزير 1002 تونس، ويسحب كراس الشروط المتعلقة بالمقسم اللي يحب يشريه للتعريف بالأمضة وإرجاعه للوكالة في أجل 48 ساعة قبل موعد البتة. المناطق المعروضة للبيع بالمزاد العلني مهيئة فيها كل المرافق اللازمة وموزعة على الشريط الساحلي، نذكر منها تونس الكبرى على غرار العقبة، رادس ومجرين وشطرانة وقلعة لندلس من ولاية أريانا، ولاية منزرت، وتحديدا في المنطقة الصناعية أوتيك وولاية نابل اللي نلقاو فيها المناطق الصناعية متاع سليمان وقربة وولاية سوسة والمستير، كما نلقاو مناطق تنمية جهوية كما ولاية زغوان، المهدية، القيروان، بيجا وسليانة وتوزر. المشاركة مفتوحة للبعثين الكل، واللي باش يبعث مشروع جديد باش تاخذوا أكثر معلومات كلمونا على الأرقام 71 124 242، وإلا 71 124 260، وإلا زوروا موقع الويب afe.net.tn. على الموفق للجميع.

0: صيف السماء كالعادة رجعت لكم جوباي كود بسامر أكاديمي كي كل عام اللي توفر لكم دي زوبورتونيتي باش تتعلموا بايثون إي آي جينيراتيف ديفلوبمون جو فيديو ديفلوبمون ويب سيبر سيكوريتي أي سوشيال ميديا في ثلاثة جمعات أكاو ما تفوتش أول سيسيون اللي تبدأ لو 8 جوان تلقاونا في جوباي كود ساهل وتسوسة ولا كلمونا على 39 143 900 أكثر معلومات
1: جوهرة
2: تسمعوا من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع ميتيو على جوهرة اف ام.
3: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وطريق سلامة لكل مستعملي الطريق وبداية أسبوع موفقة لكل مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء الغاليين. نمشوا مع بعضنا بعد إذنكم الطقس اليوم ونشوفوا بالتفصيل شعنا وما عناش في طقسنا اليوم الاثنين غرة جوان 2026. طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق فأحيانا كثيفة لسحب المناطق الغربية مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار وتساقط للبرد بأماكن محدودة وتشمل تدريجيا بعض الجهات الشرقية. ونتوا نشوف وين فما الأمطار هذه في فترة بعد الظهر. الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة ثم راهي تتقوى نسبيا قرب السواحل الشمالية بعد الظهر. بحرنا بالتالي باش يكون قليل الاضطراب فمتموج بالسواحل الشمالية. درجة الحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى اليوم بين 26 و 31 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 31 و 35 درجة ببقية الجهات. نمشيو للخريطة متاعنا اللي نشوفوا فيها شعن أو معناش في الفترة الصباحية. طقس متميز كونه مغيم جزئيا على كامل ولايات الجمهورية. درجة حرارة مستحبة صباحية تتراوح بين 22 درجة اللي هي أقل درجات الرفيع في المونستير مرورا ب 24 المهدية 25 سوسة 27 في زغوان وأيضا في نابل 28 تونس 26 في بنزرت 23 الكيف وصولا إلى 30 درجة في توزر و 31 درجة في برج الخضرة. هذه في الفترة الصباحية. بعد الظهر فما تغييرات لابد من الإشارة لها أنه الأمطار باش تكون موجودة على 3-6-10-11 ولاية تقريبا نصف ولايات تونس فيهم أمطار. أنا هم الولايات اللي فيهم الأمطار نبدأ بزغوان خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة ونسجلوا فيها 33 درجة. بعد الظهر زاد في سوسة عنا نسجلوا 29 درجة وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. 28 درجة في المنستير وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. أيضا في المهدية 27 درجة وخلايا رعدية مع أمطار متوسطة. بالنسبة لصفاقس نسجل 30 درجة بعد الظهر ومعهم خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. أيضا في سليانة عندنا خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة 31 درجة. 30 في الكيف خلايا رعدية محلية زادة مع أمطار متوسطة. 34 في القيروان وخلايا رعدية مع أمطار متوسطة. ومن 34 نمشيه ل 24 في القصرين فقط وخلايا رعدية مع أمطار متوسطة بعد الظهر. سيدي بوزيد نفس الشيء خلايا رعدية مع أمطار متوسطة ونسجله في سيدي بوزيد بعد دور 30 درجة هي وقفصة اللي بيشتعيز زادة على وقع خلايا رعدية مع أمطار متوسطة. بقية الولايات بيش يكون طقس مغيم جزئيا ودرجات حرارة مستحبة تتراوح أقل الدرجات الرافي 24 درجة اللي قلت لكم عليها في القصرين بعد 27 في المهدية ووصولا إلى 35 درجة بتوزر وأيضا باللي ونوصلوا إلى 36 درجة في برج الخضرة. هذا بعد الظهر. في الفترة الليلية شا عندنا؟ هل تتواصل الأمطار ولا رياح؟ لا أمطار لا رياح. فما طقس مغيم جزئيا في أغلب في كل ولايات الجمهورية. درجة حرارة باردة نسبيا بارابور للليلة الفارطة باش تكون 21 في الكيف أقل الدرجات مرورا ب 23 في تونس الكبرى وبنزرت وأيضا نابل 24 في سوسة المستير المهدية 23 هي تجاوز فاقس وصولا لأعلى درجات 28 درجة في كل من توزر وقبلي وبرج الخضراء. غدوة الثلاثاء يتميز طقسنا كونه نفس العوامل تقريبا شكون موجودة كما اليوم مع ارتفاع نسبي في درجات الحرارة في الفترة الصباحية وحتى بعد الظهر، لكن الأمطار ماهيش موجودة غدوة، ما فماش هذه الأمطار، هذه الخلايا الرعدية في طقس الثلاثاء. الإشارة الملاحظة كونه ارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة، نوصلوا حتى 39 درجة في توزر غدوة بعد الظهر، هذا في طقس غدوة. فما نسق تصاعدي إذن في درجة الحرارة بانطلاق من هذا اليوم، ولربما زادت تتواصل مع نهار الأربعاء، كيف كيف حتى نهار الأربعاء تنجم تكون النسق تصاعدي في درجة الحرارة. والبحر مبدئيا وحسب الملاحظة الأولى اللي رناها بالنسبة للغدوة يعوم، وحتى اليوم يعوم مع ضرورة الانتباه دائما وأبدا. كانت هذه إذن الميتيو، خديناها من المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. باش نمشي مباشرة لاستقبال ضيف الدنيا وما فيها النائب بدر الدين الجمودي اللي جينا خصيصا من المكناسي من سيدي بوزيد واللي كان معنا وعطانا كل التفاصيل حول الواقع اللي هزت التوانسة نهار العيد. ناس فرحانة عاملة عشاء مع بعضها نفقدوا فيهم زوز من أهالينا في المكناسي. نرجع عليها ونرجع على بقية المواضيع متاع الساعة مع ضيف الدنيا وما فيها بدر الدين الجمودي.
2: ضيف الدنيا وما فيها.
1: سي بدر الدين حاب نشكرك على تلبية الدعوة. مرحبا بك.
3: شكرا لك على الدعوة وبارك الله فيك. مجددا سعيد بالتواجد معك.
1: انت سي بدر الدين من الاسره التربويه معناها
3: نعم
1: الاساسيه وبعد أنا. مشيت المجال السياسي ونايب في مجلس نواب الشعب ما زادوك حويجه اخرى قالوا وليد تفهم في التحاليل الطبيه وكذا.
3: لا لا ادعي التطبب ولا ادعي الخوض في مسائل عندها مختصه. للاسف بعض المرضى نسبوا لي أشياء ما عندهاش علاقة بالواقع تماما. أنا
1: تتحاول صرحت بحذايا أنا ما سمعتكش
3: بالضبط ظهري ما عطيش تفاصيل وقلت ننتظروا التحاليل الطبية ننتظروا نتائج التشريح لا أبدا لا أبدا فهمني. وانقلت الواقع كما هو وفق المعطيات المتوفرة من عائلة الضحايا وبالتالي الادعاء بأني حكيت أنا على الفيجر ولا غيره ادعاء باطل. يبدو أن صاحب الادعاء حب يحير اسمه من خلال إثارة الموضوع هذا فقط.
1: به ايه نفوتوه حتى ونفوتوه ولا عندك ما تعلق فيه.
4: لا أنا حبيت نفهم الفيجل اللي هو شنو معناها هذه نبتة
3: هذه نبتة موجودة وتستعمل حتى في التغذية
4: ولكن سامة يعني في العادة. لا خلينا
3: ممكن لا يمكن الاكثار منها قد يكون معناها طريقة استعمال يمكن الاكثار منها قد يسبب بعض المشاكل ولكن اللي نعرفه اللي الفيجل يستعمل في العديد من الأكلات الشعبية وما يشكل حتى خطر فهمني
1: واضح.
3: ولكن نأكد اللي ما ثمش منها حكاية الفيجل هذه إطلاقا وأهل
1: وراءوا إذاعة قالوا خدمة على روح من الأول قالوا الدلاع واللي هو مش موجود
3: مش صحيح
1: وقالوا مش صحيح. بعد الفيش
3: مش صحيح
1: وبعد اجتهادات كل مرة العصبين درشهم اللي فيه وما يجيش كذا والعصبين هو اللي سبب.
3: أنا في رأيي الخوض في المسائل دي ما عنده حتى معنى. ننتظر التحاليل المخبرية.
4: انت زرت العائلة سيدنا؟
3: نعم ما ثمش منه الحديث هذا خلاص. أنا حكيت معهم حتى في غرفة الانعاش في مشكون فايق وأكدوا لي لا ثم لا دلاع ولا فيجي ولا غيره.
1: ده اللي فما مبدئيا معناها اللي وصل لنا من اجتهادات في وسط العائلة شك بربي خلينا نوضح وسطر عليها شك يشكوا يمكن في أنية من الأواني التي استعملت لربما استعملت قبلا في أمور متاع تنظيف ولا متاع مدوات لحاجة فلاحية ونقول مجرد شك ما نعرفش وصل لك الخبر هذا ولا لا.
3: هذه فرضية
1: هكا
3: ولا لازم تكون صحيحة تجب تكون غالطة ولكن
1: العائلة كيفها مروة؟ والعائلة تقول لي مروة شهدت صحيح باش نفتها
3: نعم لا. العائلة ينفوا هذا ونصبروا نهار أو اثنين تحاليل باش تخرج
1: 72 ساعة باش تخرج
3: اي نتصور انه
1: باش تخرج
3: وباش يتبين شنية المادة بالضبط وينتهي الموضوع. لكن أنا في تقدير الجدل اللي قائم اليوم على الدلاع وعلى الفيزي وعلى غيره ما جدل مغلوط. هل كان بالإمكان إنقاذ هؤلاء من الحال الوصول لها لما نعرف
4: اللي زوز مواضيع احنا الحادثة وبعد
3: نعم الحادثة لا ما هي الحادثة دي تنجم تكون
4: نعرف الأسباب مهمة زادة معرفة
3: نعم
4: الأسباب.
3: الحادثة هذه متكررة في الزمان والمكان وتنجم تصير في أي لحظة لكن طريقة التعاطي معه بين مواطن المستشفى الجامعي قدام داره على بعد كيلومتر واثنين وبين مواطن ما يلقاش سيارة الإسعاف باش تنقله أو طبيب أو مختص في الإنعاش باش ينقذوا في الوقت المناسب، ونعرفوا الفارق بين الحياة والموت قد يكون دقائق. للأسف اللي أنا في تقديري أن الإهمال وعدم إنقاذ الأرواح البشرية في الوقت المناسب، عدم التدخل في الوقت المناسب، وهذا يعود إلى عدة أسباب. أنا اللي نذكر وللأسف الشديد السيد وزير الصحة زار المستشفى، زار قرية النصر اللي صارت فيها الحادثة، وزار منزل بوزيان، وزار المكنيسي، وزار المزونة، في جولة غطت أغلب معتمدية الجهة وأغلب مستشفيات الجهة في أفريل 2025، وعنا تصريحاته ووعد بالإسراع بإنجاز عدة مرافق من شأنها أن تحسن الأداء الوظيفي لهذه المستشفيات.
1: شو يصير؟ ليش ما
3: خليني نذكر، في منزل بوزيان عندنا قسم تاع تصفية الدم حاضر، ووعد بأنه يسارع بأنه ينطلق في أقرب وقت.
1: بنتي كنيب بحثت شنو الأسباب، لأنه كان الوزير يقول يلا نحب وطلب بالإسراع وماشي مع العملية، فما حاجات أخرى لربما خارج على الإرادة متاعه.
3: أنا ما نمشيش، أنا في تقديري تعاطي الإدارة بشكل عام مع مشاغل الناس تعاطي غير سليم وغير ناجع، وما يتلائمش مع طبيعة المشاكل يعيشوها، خاصة أنه في علاقة بالمرفق الصحي. هذا مرفق يتعاطى مع حياة الناس ووجودها، أرواح بشرية تزهق يوميا نتيجة عدم التدخل المناسب في الوقت المناسب. مطلب سمير في المكناسي وفي منزل بوزيان ماهوش عصية على الدولة، قسم الإنعاش اللي يتحدث عليه هو ماهوش عصية. السيد وزير اكتشف فجأة اللي ثم سنادق موجودة في مستشفى المكناسي، وقال شنو هذا؟ أنا نقول له قبل ما تكون انت وزير، من 2017 القسم العملي وغرف العمليات كانت جاهزة، 2020
4: هو مستشفى محلي،
3: هو سمي مستشفى جهوي سنفباء
4: في المكنسي،
3: هذا في المكنسي
4: مستشفى جهوي سنفباء،
3: ولكن على مستوى وظيفي الأداء بتاعه
4: يرقد المستشفى. نعم يرقد، يعني فيه أماكن بتاع الناس اللي
3: لا ثمش كون يرقد، ولكن ما ثماش اختصاصات، ما ثماش القسم بتاع نعاش، ما ثماش أطباء اختصاص. المشكل أنه التسمية شيء والواقع شيء آخر. أنا نحب التسمية هذه تتلائم مع ما يؤديه من وظائف. في الحد الأدنى إنعاش وإنقاذ ناس جي في حالة مستعجلة، هذا نقول للمستشفى الجهوي أقل ما يمكن أن يقدموا لهؤلاء المرضى المصابين.
4: ستة اللي هما معناها هزوهم للمستشفى، هزوهم خارج المكنسي؟
3: لا، هما جاءوا من خارج المكنسي، هزوهم المستشفى المكنسي. هزوهم المستشفى المكنسي. الاثنين فارقوا الحياة في المستشفى.
4: هما فرقوش الحياة في الدار في المستشفى.
3: لا لا لا، في المستشفى، فهمني؟ إيش معناه هذا؟ كان بالإمكان التدخل العاجل لإنقاذهم. السبعة الآخرين تم نقلهم. طبعا هو الإصابة كانت متفاوتة من شخص إلى آخر، هذا مرتبط بما تم تناوله والكمية وغيره. الحالة الأخرى تم إنقاذها لأنه وصلت مستشفى الجامعي بين ظفرين في سيدي بوزيد، وحالة منها موجودة حاليا في تونس، والبقية الحمد لله تعافوا وخرجوا من السبيطار.
1: أبقى معنا رجعين مباشرة بعد فاصل قصير.
2: Hashtag Jawhar FM sur Instagram.
5: Instagram.
2: Hashtag Jawhar FM.
5: Publicité.
6: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سي 0W20 ذا تشالنج، ملي شارك معنا وادخل في القرعه وربح 2000 دينار كاربورون. نستناكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك، وكونوا من الرابحين. اني اي سي 0W20 ذا تشالنج، فيزي لا بيرفورمانس.
7: انا قهوتي في الدار برافا شيكوري بالنار، واليوم برافا عملت احسن افار، جيتنا بفورما دو باكي جديد وبختيك يتحل ويتسكر بسهوله ويخلي الكاليتي مضمونة وسومها أقل من بلار. ومازال جديد برافا تويتكم بدوي باك الحمراء 100% قهوة أون بودغ إي سوليوب. نعملوا قهوة برافا.
8: نحبك فايق لهديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلعبي كبير برونتمون يطير. ماكس بوكس 5 جي اورانج اللي عندك جور جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
5: نحبك فيق ولد بلادي مع اورانج ركروتي عز ملاعبي للدار. ماكس بوكس 5 جي اورانج كونيكسيون ايليميتي تري او ديبي ملافيق وامشي لاقرب بوتيك عندك اورانج. جوهرة
0: تسمعوا من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: ان شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضايه والدين. دوزيام بارتي دو الانترفيو مع سي بدر الدين القمودي نرجع فيها لخليفه بسالم باش نتذكروا الموضوع اللي حدث نهار العيد. هذا العيد في فاجعه في عائل
4: اي هكا الراي العام قاعد يتبع في الحيثيات حاتم الحيثيات هما معنا اسرتين متصاهرتين
3: نعم
4: عشاء عائلي عادي معناه
3: عشاء عائلي عادي فطور عائلي هو ثاني يوم عيد عائلة تستقبل الأسهار متاعها وفي جو عائلي
4: اللي توفيه بالضبط شكون
3: ابن الأسرة المستضيفة والسهر السهر
4: سهر زوج عنده صغيرات
3: يعني. طبعا
1: معناه يجي خو زوجة اللي توفى
3: نعم نعم
4: ربي يرحمه
1: توفى أخوها من ابن أخوها ولا أخوها ولد خوها ولا
3: انا هو ابن علي بن مبكر هذا مقاوم الله يرحمه مستضيف نسيبه المشي اللي يتوفى الاثنين توفى واحد ولد العائله والاخر السهر نتاعو
1: واضح به هكا يا مروه وكعندك
4: مطول في المستشفى قداش
3: لا ثم حاله برك في تونس حاله تحويلها الى احد الاقسام المختصه بمثل هذه الحالات والحالة مستقرة معناها ما
1: الحمد لله
3: ان شاء الله تمنع
4: الاخرين نروح
3: الاخرين نروح
4: الحمد لله يعني الاخرين تماثلوا للشفاء
3: نعم تماثلوا للشفاء وروح
4: وكان حاضر معناها على عين المكان جات الهيئة الوطنية لسلامة المنتجات الغذائية
3: جات المستشفى وجات لدار العائلة وخذوا عينات للتحليل طبعا وننتظروا نتائج بتاع التحليل بتاع الهيئة وننتظر كذلك نتائج التشريح اللي كذلك ثم خذوا عينات وبعثوها للمخابر ان شاء الله اليوم او غدوه تخرج النتائج ان شاء الله
1: ان شاء الله وكيك نعرفوا علاش صار هذا حتى نتفادى معناها
4: اي
1: بوريفيتي
3: على كل انا ناكد اللي ثم اسباب مباشره في علاقه بعمليه التسمم وثم اسباب اخرى كان بالإمكان لو ثم جهوزية في علاقة مستشفياتنا المحلية
4: نعم.
3: إنقاذ ما يمكن إنقاذ ونتفادوا الكارثة اللي صار
4: ثماش في القطاع الخاص غادي موجودة مساحات
3: لا من لا ما عناش قطاع خاص باستثناء بعض العيادات الطبية عادية لا ما عناش والمركز الولاية اللي فيه المستشفى الجامعي بسيري بوزيد يبعد قرابة 70-80 كيلومتر على أطراف الولاية على المكنسي وضع وحياه ومنزل بوزيان ومزونة فهمني توصل حتى 130 كيلومتر وهذا الأمر يتطلب بالضرورة غرفة انعاش متنقلة اللي هو مطلب والسيد الوزير وعد بذلك وننتظر أنه يتحقق في أقرب الأوقات حتى نتجنب مثل الحالات هذه مستقبلا.
4: بيلا قلت هناك معدات موجودة في المستشفى غير مستعملة تقريبا من 2017
3: عندنا زوز غرف عمليات تجهيزاتهم الغرف العمليات تم تشييدهم في 2017 2020 تجهيزات موجودة في سنادق إلى حد الآن موجودة أنا زرت المستشفى وعينت الوضعية دي في 2021 أثناء الدورة البرلمانية السابقة لما زار السيد الوزير في أفريل 2025 تفاجأ بوجود هذه الصناديق
4: لكن في التقدير بكل موضعية شنو المبرر لعدم استعمال
3: شوف هو ثم خلل أو عدم ملائمة بين التجهيزات وبين الغرفة في علاقة بالبلافون تاعها كان نعم كان مفروض أنه يقع إدخال تعديلات فهمني بالتنسيق مع التجهيز على الغرفة ويقع
1: شيء هبل والله.
4: أنا ممكن المعدات توفى صلاحيتها قبل ما تجهز.
3: إذا كان عندها 6 أو 7 سنوات
1: شو اللي خرج هذا معدات أخي؟
3: وتفاجأ السيد الوزير وقلنا له لا الوضعية راهي حتى الإدارة المركزية الوزارة على بالها، ثم مراسلات رسمية من 2021 الوزارة على بالها بأن الصناديق هذه ما تحلتش، أن غرف العمليات تم تشييدها التو ما تشتغلش، وأخذ قرارات في هذا الاتجاه، ولحد الآن ما زالت غرف العمليات وغرف الانعاش وغيره، ووعد بكثير من الوعود.
1: والماتريال مازال غادي كيف
3: نعم مازال تنجم تبعثوا شكون يوثق موجود لحد الان على حالتها.
1: يا لطيف معناها حاجات ما تدخلش للعقل.
4: تي لو كما ثماش معدات معقول لما هي المعدات موجوده.
3: المعدات موجوده ان شاء الله ما يكونش تولي بريمي معناها وغير قابل للاستعمال، بحكم ان في النهايه التكنولوجيا ونجم
1: على خاطر بناوا البنيه قبل المعدات.
3: نعم بناوا البنيه قبل المعدات، لكن هو طبيعه بناه قبل المعدات، لكن انت وصلت صرفت وشريت المعدات شنو بقى؟ تركيزها ثم خلل في علاقه بالبنايه يقع معالجته، وما يتطلبش حاجة كبيرة ياسر، معالجة بسيطة، لكن للأسف الروتين الإداري يصبح سبب من الأسباب أنه المرفق الصحي ما يشتغلش كما يجب. أنا نعطيك معطى آخر. تو يفترض أن المرافق الصحية تتطور يوما بعد يوم في علاقة بمواردها البشرية بإمكانياتها بغيره. مستشفى المكناسي كان يشتغل بتسعة أطباء، كنا ننتظروا زيادة، خرجوا 2 تقاعد ما تعوضوش. مستشفى المكناسي خرجوا منه 10 لا ديزانفيرمي ما تعوضوش، وعندنا مجموعة أخرى باش تخرج على قريب، ننتظروا أنه يتم تعويضهم. للأسف معناها حتى الخدمات جزء منه مرتبط بموارد بشرية اللي الوزارة ما هيش هنا خلاص في علاقة بالجانب هذا. حتى عمال الحظائر اللي كانوا يشتغلوا غادي في إطار تسوية وضعيتهم يقع نقلتهم ويجيبوا ناس أخرى ما عندهاش علاقة بالقطاع الطبي. يعني ثم أشياء ممكن أن ندركوها بالإمكانيات الموجودة، ولكن للأسف ثم سوء تقدير في الجوانب هذه.
1: خوي العزيز كين منحس كينو انتوما أنت سي بدر الدين يا سيدي خلني قدام أنت بدر الدين قامودي النايب، ونايب كنت في الدورة الفارطة ونايب في الدورة هذه، ترميه في الكرة للإدارة.
3: نعم
1: المسؤولية كاينة خاطركم أخويا، راكم مسؤولين زاد أنتم، بإمكانكم باش تعملوا قوانين وتعملوا المراقبة وتوصلوا وتعاونوا وتمدوا يديكم. دوركم ماهوش أنه باش تنقد في مجلس النواب فقط، لا لا، دوركم فعلي وفاعل وفيه الفعل.
3: شوف أولا دورنا هذا تحدوا القوانين وحد الدستور. الدستور 2022
1: قالت نجم تعمل مشاريع قوانين إذا كان الإدارة إذا كان
3: حتى مشاريع معتاش. القوانين وتصبح قوانين نجم ما تفعلش، وثم قوانين صدرت ولم تصدر الأوامر الترتيبية اللي إليها. بالتالي المسألة مرتبطة بطرف آخر وهو الوظيفة التنفيذية، والبلاد ما تقدمش إلا في ظل تعاون، نأكده تعاون بين الوظيفتين، ولكن الأسلوب المتبع لحد اللحظة هذه أنت أعمل إيش تحب برا سن القوانين. إيه ما القانون يصدر وما يتفعلش، ما تصدرش أوامر ترتيبية متاعه ما عنده حتى قيمة. الجانب الآخر في علاقة بالقطاع الصحي، هذا قطاع تسير وزارة تدخل النائب وين يكون أقصى ما يمكن أن يسألفت انتباه ولفت نظر السيد الوزير لبعض الإخلالات في علاقة بالقوانين. عملنا بعض القوانين في علاقة بالقطاع الصحي، لكن الإشكال هو في التنفيذ، الإشكال هو في الأداء الوظيفي لهذه المرافق، وهذه للأسف 90% من المسؤولية ملقاة على عاتق الوظيفة التنفيذية.
1: نعم.
3: لأن هي المسؤولة على الجانب هذا.
1: نختم
4: نختم بالنقطة هذه في علاقة بمستشفى المكنسي.
3: نعم.
4: عداق غرفة الإنعاش، الخدمات الأخرى متوفرة يعني
3: تسمع. أي خدمات أخرى؟ الاستعجالي يستقبل المرضى اكثر من بونسمون، والا دقان زريقه واحد شنو الوظيفه اللي نتاع
4: المسائل الاخرى كل تاع
3: ما عندناش اطباء اختصاص. نعم اغلبها تنقل المستشفى سيدي بوزيد ليزومبيلونس ماشيين جايين فهمتني، ولكن للاسف كان بالامكان ان نربحوا برشا امكانيات ماليه بتركيز بعض المرافق اللي هي مبرمجة وتنسجم مع طبيعة المستشفى. لما نقول مستشفى جهوي يتطلب مجموعة من الاختصاصات ويتطلب مجموعة من الوظائف والمرافق.
1: قد تحكي لنا هو خطير جدا كأنه مستوصف ولا يمكن مستوصف غير منه.
3: أنا كنقول لك راهو السنادق بتاع غرفة عمليات موجودة بمكلتها الغبرة، راهو الشيء يند بصل. هذه إمكانيات موجودة، يعني الدولة صرفت ضخت فيها فلوس ولكن ما تكونش وظيفيه لانه ما تمش تركيزها وما تمش ادخال بعض التعديلات البسيطه اللي كان بالامكان كذلك تداركها منذ فتره الدراسات والتشييد وغيره. للاسف انا ملاحظه اخرى، الوضعيه دي خلفت حاله من الغضب والاحتقان منذ زياره السيد الوزير الى حد اليوم. من حين لاخر وقفات احتجاجيه تطالب بتفعيل توصيات وقرارات السيد الوزير الى حد اليوم. لحد اليوم ثم حالة من الغضب، اليوم ثم تحرك في الشارع غادي في المكناسي في علاقة بالجانب هذا، ونتمنى أن السيد الوزير يتفاعل بالسرعة المطلوبة. عنده من الإمكانيات اللي نجم يسخرها بصورة عاجلة لنزع فتيل سعر الاحتقال والاستجابة لمطالب مشروعة ولوعود قطعها على نفسه أمام الإعلام وأمام جمهور المستمعين عند زيارته لمستشفيات المنطقة.
1: ليه نمشي وتوا الموضوع آخر. بدر الدين قمودي عرفناه كان حامل مهمة معاه، حامل لمبدأ لخيار كونه يقاوم الإخلالات والفساد بشكل عام. بعد كينو انتفأت الشعلة هذه يش فهمه برشا قضايا ترفعوا بيك صراحه.
3: لا والله لا مش هذا.
4: اولا عندك قضايا انت مرفوعه في شانك
3: ترفعت قبل القضيه وثم قضيه ثانيه ترفعت ما يقلقناش هذا.
4: لا نحكوا على المعلومه احنا مش على
3: القضاء. لا المعلومه ثم قضيه تم بت فيها في القضاء في 2022
1: هذيك تحكمت
3: اي تحكمت اي بعدم سمع الدعوه طبعا لانه شوف مهمة محاربة الفساد هي مهمة مواطنية بدرجة أولى. أنت كمواطن يفترض تشوف ثم إخلالات تبلغ عليها أو تسعى إلى مقاومتها بشكل من الأشكال. وهي مهمة بالنسبة لعضو مجلس النواب، مهمة مركزية باعتبار دور الرقابي. في إطار دور الرقابي يفترض أن كل عضو مجلس النواب لما يشوف إخلالات يسعى ويبذل كل الجهد لمحاربة هذا الفساد، إما من خلال لفت نظر الجهات المعنية أو وصولا حتى رفع قضايا. وأنا المسائل دي تعطيت معها عبر أسئلة كتابية، عبر رفع قضايا عدلية، عبر إثارتها في الإعلام، وكنت ضيف معكم في العديد من المناسبات.
1: أذولي أنت بدر الدين خويا اللي حكيت لي على اللي قال وقتها كلاها العصافر والحمام، هذيك أنت
3: بتاع الجمح.
1: الجمح
3: بتاع هو حكيت فيه معكم طبعا هذا هو وزير سابق حكى على صابة الجمح اللي كلاها الحمام، والشواهد على ذلك عديدة.
1: ما عادش لو الحمام يأكلنا في
3: لا مازال يأكل لأن الفساد مازال مستشري. محاربة الفساد يستوجب مجموعة من الركائز والأسس اللي من شأنها أن تخلي ثم مناخ عام يحارب الفساد ويضيق على المجال على الفاسدين.
4: ما حددناش بالضبط الفساد، ثم الفساد ثم الإخلالات ثم سوء التقدير ثم المبادرة واللي هي مخالفة القانون من فصل 90. احنا كنا ديما نناقشوا وقتاش ممكن نقولوا فساد
3: هذا كله،
4: وممكن يكون هذاك التصرف الإداري في النهاية اللي وصل به البشر.
3: فصل 96 احنا سعينا وانا كنت مبادرين بتعديله، انه كل اجتهاد ما ترتبش عليه انك حطيت حاجة في جيبك راهو يعتبر ما يعتبرش فساد وينجم يكون تقصير مهني. هذا لحماية المسؤولين اللي بدأت
1: تحلت المشكل.
3: لا ما تحلتش المشكل، لأنه كما كنت متحدث تو قصيت على حديثي محاربة الفساد يتطلب مناخ عام، يتطلب حماية المبلغين، واليوم نشوف المبلغين يتقع هرسلتهم أمام المحاكم وداخل الإدارات اللي يشتغلوا فيها، وبعضهم يدفع فاتورة. آخر زيارة للسيد رئيس الجمهورية لشركة اللحوم، العون الذي بلغ على الفساد اليوم يعفى من مهامه ويعزلوا.
1: علاش؟
3: لأنه بلغ. للأسف
1: زعما هذا السبب.
3: نعم سبب أخر. لا هذا السبب. أنا شفت حتى الاستجواب وواحد قاموا ضده بإجراءات لأنك أفشيت أسرار في علاقة بذبيحة الأنثى وفي علاقة بالوسخ والفساد الموجود داخل المؤسسة. إذا ما حميناش هؤلاء ما نجموش نتقدموا في الجانب هذا. الجانب الثاني أين أجهزة الرقابة؟ وحكينا في الموضوع هذا معكم في العديد من المرات. الأجهزة المخول لها أن تراقب وأن تقيم وأن تدقق إيش قاعد تعمل اليوم؟ أنا أقول ثم تراجع في أداء هذه الأجهزة الهيئة الرقابية وهي هيئات لا أشكك مطلقا في قدرتها الفنية، ولكن اليوم ما تشتغلش كما يجب، إضافة أن تقاريرها والنتائج اللي توصل لها من ناحية لا تنشر، من ناحية أخرى لا تحال عن النيابة العمومية، فهمني؟ بالتالي مثلا مش متابعة، وتظل هذه الهيئات تحت إشراف وزراء. للأسف إذا كان الهيئة الرقابية ما خذتش مسافة واستقلالية على الوظيفة التنفيذية ما تنجمش تقوم بدورها كما يجب. ثم حديث في بعض الأحيان على بعض التقارير الرقابية اللي تم تعديلها بعد ذلك من سلطة أخرى حتى لا تضي إلى محاسبة زيد أو عمر. هذا كله ما خلاش محاربة الفساد تتقدم كما يجب، ونأكد اللي بقدر ما نتقدموا في الجانب هذا في علاقة محاربة الفساد بقدر ما
4: هم يلوموكم أنتم تقول الحرب والفساد. النواب أول ناس يعترضوا على فكرة رفع الحصانة، فين تحطوا فانا باب؟
3: لا.
4: وقت النائب يطالب من قبل القضاء والحكومة معناها القضاء والعدالة ويرفضوا أنهم يرفعوا عنه الحصانة. الناس يقول لك
3: خل نسب الأمور.
4: تفضل.
3: ثم حالات تم رفع فيها الحصانة، ثم حالات ما تمش رفع فيها الحصانة. نذكر الحالات ما تمش فيها رفع الحصانة. إشكاليات مرتبطة بالعملية الانتخابية وبتت فيها الهيئة، بتت فيها وأزرت نتائج، وشفنا اللي فيها مكايد، وشفنا بعض القضايا اللي هدف منها هو عرقلة عمل المجلس فقط. ما زاد عن ذلك احنا ما ندافعوش على الفاسدين. اذا ثم فعلا مطالب رفع حصانة
4: قلنا طلبات من القضاء،
3: طلبات اذا كان مرتبط اذا كان مرتبطة بجرائم، فهمني؟ مهما كانت نحن مع رفع الحصانة على اي كان، وما ثماش حتى واحد على راسه ريشه في الجانب.
1: برمتاز بسرعه ونرجع لك خليفه. النائب زميلكم اللي شملوا العفو الرئاسي بمناسبه العيد
3: السيداني
1: احمد السيداني،
3: نعم،
1: قانونا هل يرجع باش يكمل فترته النيابيه ولا لا؟
3: طبعا يرجع يكمل فترته النيابيه، ما ثم حتى اشكال في الجانب هذا. هو تمتع بعفو ولا يوجد في القانون ما يمنع انه يستأنف العمل نتاعه البرلماني، الدوره البرلماني نتاعه يكملها في ظروف عاديه.
1: هل استأنف ولا مازال؟
3: لا، يفترض هو خرج في العيد. يفترض انه في اول نشاط المجلس باش يكون موجود معنا ان شاء الله.
1: والثلاث اشهر او الشهرين هذوكم كيفاش معناها؟
3: اولا فيهم طلب بتاع استئناف، فهمني؟ وننتظروا للحكام القضائية
1: حتى الحكم القضائي البيت
3: مازال موجود نهائي،
1: واضح، لأنه هذا ماهوش نهائي وشمل عفو خاص. نعم. بمناسبة عيد الحمد طرف السيد رئيس. نعم. الجمهورية. نرجع
4: المهم الحكم مش نهائي ما يخسرش.
3: لا لا، في كل حالات يعود إلى النشاط البرلماني. تداعيات الحكم على نهائي لما يخرج الحكم نهائي، ممكن تداعياته على العمل بتاعه لما يخرج من الدورة البرلمانية، هذا ما تعرف القانون بثلاثة أشهر أو ستة أشهر مع تأجيل التنفيذ تحرم من الوظيفة.
1: وقتاش هو؟ ستة أشهر يزن؟
3: نعم، ثلاثة أشهر نافذة أو ستة أشهر
1: مع تأجيل التنفيذ. هو ذولي ما كملهمش ثلاثة أشهر.
3: لا، هو الحكم مازال.
1: لا لا، هو السجن مع شعادة
3: عمل ثلاثة أشهر. لكن هم ما ينظروش إيش عديت، ينظروا الحكم. الحكم إيش فيه؟ الحكم فيه ثمانية أشهر، هو قابل الاستئناف، ننتظر نتائج الاستئناف ونتمنى أنه يقع تخفيف العقوبة حتى لا يحرم من عمله في لما يخرج من البرلمان.
1: نعم.
4: مخضرم أنت تو تسمى بين الدستور 2014 ودستور 22.
3: نعم.
4: تفكر في موندا أخرى بالله سيدني؟
3: لا، مستحيل. هذه الموندا الأخيرة.
1: تسكرتها ترجع تقاري؟
3: لا، نتقاعد ونتفرغ لي عائلتي وكهو.
1: ونشاطك الحزبي؟
3: ما عنديش نشاط
4: جمد وعنده مد.
3: لا، ما عنديش
1: سي، ما فهمش حتى
3: لا لا
1: فكرة
3: لا.
1: العودة لي بعد الموندا سيدي بعد ما توفى الموندا ما تفكرش؟
3: لا ما فكرش، ما فكرش.
4: يعني مش تعتزل الحياة السياسية؟
3: مش بالضرورة اعتزال الحياة السياسية. الحياة السياسية تمارسها كمواطن.
4: تينا كمواطن حاجة
1: هو اللي عمله مسألة أخرى كمواطن. كلنا هو الشيء اللي عمله لك خلاهوك هكا معناها في موقف كاتيجوريك على الحياة السياسية.
3: أولا أنا حياتي كلها كانت حياة سياسية. منذ طفولتي بالمليان التلميذ. طبعا العمل داخل الأحزاب فيه مزايا وفيه سلبيات. أنا خليت مسافة في فترة معينة واعتزلت العمل الحزبي ونشوف اللي نجم الأدي دوري كمواطن وكفرد يكون أفضل من القيود اللي ممكن تفرض عليك داخل مؤسسة حزبية.
1: إلكترون ليبر ما تحبش القيود في النشاط.
3: القيود لما تكون بحجم أن تقيدك وتكتف لك يديك وقتها
1: بمعنى
3: أو تتعارض
1: أنه الحزب يقول قبل ما تتكلم تشاورنا
3: مثلا لا مش بالضرورة أو تتعارض مع قناعاتك وقتها يصبح الإنسان باش يمارس حريته يأخذ مسافة من العمل التنظيمي.
1: مش على خاطر ما رشحوكش لمنصب معين.
3: لا أبدا لا لا لا علاقة بقراري هذا بترشيح لأي منصب أو من عدم.
4: لكن أنت تو مش مسافة من العمل التنظيمي فقط، تقول إنه بعد المدة هذه مسافة من العمل السياسي كفاعل مش كمواطن.
3: المواطن
4: هو سياسي.
3: نعم أنا نؤمن المواطن يجب يكون فاعل، أما التجربة الحزبية بالنسبة هنا خدمة
4: لا التجربة النيابية.
3: لا كذلك
4: التجربة النيابية
3: المدة اللي فات حاولت نقدم فيها ما يمكن تقديمه. المندا هذه بصعوباتها كذلك نحاول لاني
1: ما بقيتش في الكتلة.
3: لا خرجت أنا غير منتمي.
4: خرج من كل شيء.
3: خرج غير منتمي ومرتاح أني نكون غير منتمي مع أني ريمانيش ضد الأحزاب والعمل.
1: القضايا حدثني على زوز قضايا ترفعت بك أنت، وأنت رفعت قضايا ولا لا؟
3: رفعت قضايا.
1: قداش من قضية رفعت؟
3: على الأقل ثم قضية ضد وزيرة الطاقة الصناعة والطاقة
4: وزيرة اللي كانت معناها
3: نعم وضد ليتاب مدير العام تاع ليتاب.
1: ما فهمتش معناها
4: الوزيرة اللي كانت موجودة
3: نعم
1: هذه الحالية معناها،
3: وقضية أخرى ضد ليتاب وقضية ضد وزير التجارة
4: وزير التجارة الحالي
3: نعم، وقضية ضد المدير العام تاع ديوان التجارة. هذا مع الأقل هذول القضايا ترفعوا وانتظر متابعتهم في علاقة بمجموعة من الإخلالات. طبعا رفعت مش ضد أشخاص لصفتهم ولإخلالات تمت في الفترات بتاعهم.
4: لكن نائب ترفع قضية ما عندك مجلس نواب الشعب يعني تدعو إلى جلسة حوارية ولا
3: أسمع
1: شو الكتاب
3: أحيانا ما تمر المرحلة معينة إليك تستنفذ كل الوسائل والمرحلة. تحكي لي على عندك الإمكانيات على مستوى مجلس النواب. أنا توجهت بأسئلة كتابية ما جاش عليها الرد، ما جاش عليها الرد. تضطر أنك تخرج الإعلام لإحراج هؤلاء. أنا حاولت أتفهم أنهم يتفاعلوا.
4: الإعلام عندك فرصة كان
3: والفرصة في بعض الأحيان الإعلام ثاني ما يأديش دوره.
4: تمشي للمحكمة.
3: نمشي للمحكمة. ماني مواطن محمول علي الواجب هذا.
1: نعم.
3: ومارسته لا لا لا لا هذا حق مارسته. ونتمنى أنه يكون عنده الأثر متاعه في علاقة بالمتابعة القضائية لهذه الملفات، لأن ما عنده حتى أغراض شخصية. هذه الهدف منها هو تجويد أداء هذه المرافق الوزارات والحد من نزيف المال العام اللي كان بالإمكان نوفره به سمير لأهالي المكنسي ومنزل بوزيان والمزونة وغيره، وكان بالإمكان ننقض به حياة بشرية أموال تهدر هنا وهناك دون رادع.
1: شكرا لحضرتك، نورتنا بدر الدين القمودي. باش نبقاو بربي متواصلين مع حضرتك في خصوص النتائج حبر ما تخرج.
3: نعم.
1: معناها تعليق العائله ولا اي حاجه اي معلومه تفيد المستمعين نقدموها.
3: بارك الله فيك،
1: نورتنا
3: ومشكورين وانا تواصل ان شاء الله.
1: شكرا لحضرتك، مرحبا بك سي بدر الدين.
9: كون فان دو نوتر باج اوفيسيال فيسبوك جوهر اف ام. جوهر اف ام
10: انا قهوتي في الدار برافا شيكوري بالنار. اليوم برافا عملت احسن فان، جيتنا بفورما دوي باكي جديد وبختيك يتحل ويتسكر بسهوله ويخلي الكاليتي مضمونه وصومه اقل من بالنار. ومازال جديد برافا تويتكم بدوي باكي الحمراء 100% قهوه اون بودغ اي سوليوب. نعملوا قهوه برافا.
11: مثل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.

0: صباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة ومع بعضنا باش نمشيو في متابعة تأمنها لنا مروة وخليفة بن سالم. عطينا متابعات
2: في المتابعات. حادثة هزت القلوب الحقيقة حاتم، نهاية الأسبوع في سوسة وفي حمام سوسة، وفاة الشاب محمد بن عبد الله عن 17 سنة، ربي يرحمه.
1: شوفوا الولاية
2: فعلا تجد كل شيء، كان ربي يرحمه وربي يصبر عائلته وأحبابه وأقاربه ويصبر الناس كل الحقيقة اللي شافوا الحادثة المؤلمة والمؤلمة جدا، بطعنة قاتلة في القلب. طبعا النيابة تحركت، ارتفع عدد الموقوفين لحد الآن إلى 8. باش تكون معنا والدة الضحية لمنى بن عمر، اللي يقولوا لك بركة فيك لمنى.
1: ألو
3: ألو
1: للا ألو. للا منى ربي صبرك، تعزية الحارة والله يرحمه وينعمه وربي ينزل عليك صبر، وهذا ما نجم نقوله لك، وربي معك وربي معك. إذا كنت ذكرنا بظروف الحكاية هذية اللي صارت، هل عنده بونتوات، عنده مشاكل مع هؤلاء؟ شيء
3: لا عمره راهم ولا عمره يعرفهم. لا عمره راهم ولدي ولا عمره يعرفهم. كانوا يشر حشاية في جلسة خمرية في الشط. نجموا تعرفوا المكان المديتراني قريب ياسر للشط للبحر. المديتراني احنا القهوة متاعنا اللوطة اسمها استشفلة. ولدي بحكم ولي البرك يخدم مع ابوه في الصيف. الصيف يخدم مع ابوه.
1: قديش عمره ولدك هو الله يرحمه وينعمه؟
3: 30 اكتوبر يغلق 17 سنة.
1: يعاون في ابوه
3: يعاون في ابوه باش ابوه ما يخليهوش هكا، هو يقرا باش يمللوا الفراغ، وقت الفراغ نتاعه. ونظن معناتها ما عندوش على شكون يعمل. عندي 4 بنات تاني، وكان هو وليد كان هو ولي يا في حاتم. راني مش الموت، راني مش الموت بصبر. مش الموت راني، اللي عملوا فيه ما هم مش مسلمين. ولدي ما يعرفهم الجملة.
1: شو عملوا له بالضبط؟ اعطيني شو اللي وصلك انت وشاهدت
3: متعدين هاوكا الكاميرا متاع هاوكا ديجا عند وكيل الجمهورية الكاميرا كان ينجذب نجمه ترجعوا للفيديو. ومتعدين متعدين الصانع قال لهم التراس متاع القهوة فيه الكليونات. الصانع قال لهم نقصد لك المزايد. الطفل عمل له هكا مراجل، الطفل عمل له هكا اللي تبعهم هذوما المجرمه، ما نجمش نقول حتى مجرمه، ما شويه فيهم هذوما الاسرائيليين يعني نقول. عمل هكا واحد فيهم بيدو ولو يسبوا في ربي محمد ولدي. قال لهم قلنا لكم نقصب لكفر ولتوا تسبوا في ربي. قدم خطوه ولا اثنين ورجع لهم يتجرى. واحد شد منا وواحد شد منا والثاني صغروا في قلبه ديريكت، جاته قاتله ديريكت، لا سمعوا بعضهم كلام ولا ديريكت.
1: يعني واحد شد يده اليمين، الاخر شد يده اليسار هكا، والاخر شد سكينه صغروا في قلب.
3: يلا الثالث ضربه، جاته العرق اللي العرق اللي يطلع الدم للراس.
1: يميمتي يا لطيف، ربي يصبرك ربي يصبرك.
3: جريتك ولدي مات. كيفاش مش ندخلوا البيت يا سي حاتم؟ كيفاش مش نمثلوا لك يا سي حاتم؟ كيفاش مش نمثلوا؟ يا ربي سيدي ولدي يقرا على روحه ومازال، ولدي تلميذ مريقل، ولدي مريقل ما نكذبش عليك، ولدي صالح ما نكذبش عليك، ولدي راه ولا يعرف كذب. ادخلوا له للبروفيل بتاعه وشوفوا، ديجا مهبط زوز استاتيوات على سب الجلاله. على سد الجلالة مهبط مرتين. ادخلوا له البروفيل نتاعه وشوفوا شوفوا. الوالي جاني وقال لي ولدك 10 راجل ومتراجل، لكن مازال صغير. في ساعة في ساعة كبر في ساعة مات، في ساعة ولدي كبر في ساعة مات، في ساعة خيال تعدى قدامي. علاش يشواوني؟ علاش علاش يشواوني في كبيتي؟ كبتي وقلبي ومخي بنته من نهار الجمعة يا جي حاتم راني
1: ميمتي يا ميمتي.
3: قلبي وكبتي وكبتي كبتي وقلبي وقل ومخي بنته من نهار الجمعة تحت التراب مع محمد. تحت التراب مع محمد يا سي حاتم. شو مش نقول لك؟ الله يصبرني على ولدي. ما خلوليش ظهر باش مش نقوم بالبنات. ما خلوليش ظهر، ما نكذبش عليك، ما خلوليش ظهر.
1: لا يلزمك تقوم بهم، ربي فضلهم لك نواراتك هذوكم وربي يصبرك. ما خلوليش،
3: ولدي صايم يوم عرفة راهو. ولدي صايم يوم نار ويجري ويجري ويقول لي يا ما ما تحبش حاجة، يا ما تحبش حاجة. شكون مش يقول لي الكلمة هذه؟ شكون يقول لي الكلمة هذه يا سي عادل؟ شكون يقول لي بربي بربي؟ شكون يقول لي؟ يعني تو اليوم رجعت القوة متاعي اليوم متسمى طيب.
1: قالوا لي من البارح، من البارح وانت البارح ما كنتش نجم حتى تتكلم، معناها
3: ما نجم. راني ميتة ميتة بالحياة، في فمي كان كلمة محمد. محمد راني جهلت، راني كلموني عباد، جاوا عباد من مستقس مصاحب واحد قرأ عليه القرآن ونقول له يا محمد بعض بعض مصحاب خطر ما نعرفهمش. كيف عرفت؟ تعرف وقتش عرفت أصحابه؟ نار الليلة تفينا نار الموت، وذي يقرأوا عليه في القرآن رام تقولش عليهم. قلت له يا محمد كان نار بكم صاحب هدوما راني ما نمن حكي شراني. نقول لك بيت حداهم، بيت حداهم نوارات شباب نوارات محليهم محليهم جاييني من ساقي جاييني عارفهم القنطاوي. راو القنطاوي ما وصل كله همل، راو ما وصل كل يلزم وقفة وقفة وقفة في القنطاوي يلزم وقفة يا سي حاتم. راو يلزم وقفة في القنطاوي يلزم بلاصة سياحية، بلاصة سياحية كيفاش يصير فيها الشيء هذا؟ كيفاش كيفاش يا سي قيس تعيط؟ بربي بربي بربي اللي لاهي بلا فارقة ولاهي بحاجات أخرى تلهي بالشيء اللي دخل البلاد. بربي بربي راني تشويه راني تشويه راني تشويه. ما عادش النجم، ما عادش اليوم فين رجع لي صوتي. وكان مش نقعد هكا، مش نموت بعده، مش نموت مش نموت بعده. يا ربي
1: ربي صبرك وكرمك،
2: ربي صبرك
3: يا رب.
2: ادعي له بالرحمه الله
1: يرحمه. نعم
3: يا رب. اخر كلمه قال لي رب بالك على قطوسي يا ما
1: حيتي.
3: يا ما رب بالك على قطوسي
1: حيتي.
3: عنده جمعه وقته يقول لي يقول لاخته بسرقه مني رب بالك على ما رب بالك على ما رب بالك على ما اخته كي مات قلتك على شو يقول لي رب بالك على ما واني مانيش فاهمه واني مانيش فاهمه
1: كانه شو عارف ماهوش عارف مسكين هذايا غد غدره هذايا هذايا جريمه شنيعه ماهوش
3: عارف. هو مات نهار ثاني عيد ما بين 8:30 و9 غير راجل ماهوش حابب يخرج ماهوش حابب يخرج. وقال لي يا ماما عنديش باش نخرج خرجت وخليته. تعرف نهار ثاني عيد
1: بالدغره بالسكينه وقت اللي دغروه مات على عين المكان والا هزوه لل
3: لا لا ما وصلش للسبيطار ما
1: وصلش
3: ما وصلش ما
1: يخلى على البلاصه. يمتي يمتي يمتي
3: شخر
1: واليومي حيت حيت
3: حيت اختي تقرا
2: في هم السكينه معاهم في مكاتبهم ما خذوهاش من القهوه ولا من كذا
3: في مكاتبهم في مكاتبهم محضرين العركه اخرى. هم قوة
2: اللي بالله
3: يعني حسب ما سمعت محضرين العركه اخرى. العركه معناتها في مخاخهم عندهم عركه في مخاخهم ماشيين مش ينفذوها. الغله نتاعهم جيهم جيهم في ولدي على قولهم نقصوا ولا كفر لا يعرفوها لا يعرفهم لا يعرفوه لا يعرفهم لا يعرفوه والله لا يعرفهم لا يعرفوه. قلت لك جل كي هو ما يع... كي هو يعرفهم مش بهم مش لهمش هو قاعد

0: بربي بوه شنو احواله؟ اعطيني طمني ربي يعطيه الصبر، يعطيه الصبر.
1: قلت هالحاجه ابوه من اللي هو صغير، من اللي هو صغير طلبوا طلبين في العمر، قال له يا ربي كان جبت لي، كان اعطيتني وليد. انا عندي طفل واربع بنات، راهو الطفل ما يتناض على روحه. قال له يا ربي كان اعطيتني وليد نجي نطهره هني. طهر ولدي في العمر، وقبل نقول له يزم الصغار، ها ربي ما عطاكش طفل يزم الصغار. قال لي لا، نحب طفل باش يقبل عزايا، باش يقبل عزايا. شوية أبوه قبل عزايا، كي ول البوه قبل عزايا، مش الولد قبل عزايا، كي بوه البوه. يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا
0: ربي. ربي صبرك مدام، ربي صبرك، ربي صبرك، ودعي له بالرحمة. ربي هبت صبروا عليكم، تعزية لكم انتم للوالد لإخواته. ودعواتنا أنه الحق والقضاء ياخو مجراه. الإيقافات كما قلت أنت قاعدين يخدموا على رواحهم الخيان في الشرطة وفي القضاء، أموان هكا تبرد شوية وتسمع أنه اللي يعتدى على ولدها وقتله، معناها على عين ياخو الجزاء متاعو. ودولتنا دولة قانون بطبيعة الحال وقضاء، يعطي لكل ذي حق حق. منش يلاقي الكلام خليفة، معناها كهو ربي صبرها، وربي يحفظكم انتم ويحفظكم نوراتكم. نتلقاو غدوة، باي وتحية تونس.
2: أنا حمزة البلومي وسعيد بلقائكم في البرمجة الجديدة الجوهرة FM في برنامج المحقق بلس.
3: المحقق بلس،
2: المحقق بلس برنامج يحكي تفاصيل أشهر القضايا التونسية ويرجع لكواليس وأسرار قضايا عربية وعالمية. نعطيكم إلى موعد من الاثنين للخميس من ماضي ساعة ماضي ساعتين في المحقق بلس على جوهرة FM.
3: C'est en fait à la Jeune FM.

0: سيتي.
1: نحبك فايق يا هديك، باش تشيخ كوره لازمك تكتيك، لازمك بلاعب كبير برونتمون يطير. ماكس بوكس 5 جي اورانج اللي عندك جوور جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
0: نحبك فايق ولد بلادي، مع اورانج ركروتي اعز ملاعبي للدار. ماكس بوكس 5 جي اورانج كونيكسيون ايليميتي تري او ديبي، مالا فيق وامشي لاقرب بوتيك. عندك أغان
2: جوهرة
0: بيبليسيتي.
3: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة أفهم. منال جبل،
4: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. الصيدليات بمختلف أصنافها تشرع بداية من اليوم وإلى غاية 31 من أوت المقبل في اعتماد توقيت العمل الصيفي. والمجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس يعلن في بلاغ أن صيدليات الصنف A تفتح أبوابها من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 8 صباحا إلى 1:30 ظهرا، ثم من 4 بعد الظهر إلى 8 مساء، في حين تؤمن صيدليات الاستمرار الخدمة بشكل متواصل من 8 صباحا إلى 8 مساء. أما صيدليات الصنف B فستتولى تأمين الحصص الليلية يوميا من الساعة 8 مساء إلى 8 صباحا. تونس تسجل سنويا نحو 13,000 وفاة مرتبطة بأمراض ناجمة عن استهلاك التبغ، من بينها نسبة مهمة تعود لغير المدخنين المتأثرين بالتدخين السلبي. وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن متوسط سن تدخين أول سيجارة في تونس يبلغ نحو 7 سنوات فقط، وهو ما يعكس خطورة الاستهداف المبكر للأطفال واليافعين من قبل منتجات التبغ والنيكوتين. كما تمثل الفئة العمرية بين 15 و17 سنة نسبة مهمة من المدخنين، مع تزايد الإقبال على السجائر الإلكترونية مقارنة بالتقليدية. تم خلال 3 أيام الأخيرة رصد 3 أفراد جدد من رجل الحرب البرتغالي بالسواحل التونسية، وفق ما أفادت به جمعية تونسي للعلوم التشاركية، حيث تم تسجيل في البحر بيتبرقع على شاطئ برج السدرية وفي البحر بسليمان، وتم الإبلاغ عنها من طرف مواطنين منوهة الجمعية، لأنه لم يتم تسجيل أي حادث أو إصابة مرتبطة بهذه المشاهدات، مشيرة إلى أن وجود رجل الحرب البرتغالي على السواحل التونسية خلال هذه الفترة يبقى ظاهرة طبيعية ومؤقتة، ومن المتوقع أن تستمر لبضعة أيام حسب الظروف البحرية والتيارات والرياح. ودعت الجميع إلى مواصلة اليقظة، حافة المواطنين على عدم لمس الكائنات البحرية المجهولة. دوليا، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي ووزير الدفاع يعلنان إصدار توجيهات للجيش بتنفيذ ضربات تستهدف مواقع في الضاحية الجنوبية لبيروت، وذلك بعد ساعات من إعلان جيش الاحتلال مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين خلال مواجهات في جنوب لبنان. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجدد التأكيد على أن الأمور تسير على ما يرام فيما يتعلق بالمفاوضات مع إيران، مشددا اليوم على أن طهران ترغب حقا في إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة، وأنه سيكون اتفاقا جيدا لواشنطن وحلفائها. ختاما، الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية، فيما دوت صفارات الانذار في أنحاء البلاد، ولم تحدد الكويت الجهة المسؤولة عن إطلاق الطائرات المسيرة نحو أراضيها. وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن اليوم أنه استهدف قاعدة يستخدمها الجيش الأمريكي لشن ضربات ضد إيران، ولم يحدد موقع هذه القاعدة.
3: للمزيد من الأخبار،
5: www.jawharafm.net.

0: وجوهرة
1: ما تخليهاش في قلبك.
2: حبيت نحكي على رواية المعروض حمي أنفق في الكليت، يعني شيء أخف شيء مخرج أسكر القانون، يعني نجي انتقوا أيامية تكريم تكريم تنحى القانون فمش عليش، يعني استهق جو هم لوفتا في وسط المدينة. ما نحكيش هذا على اللي نطبق لعليش في وسط المدينة، أنا حكي شو نوصيد المسؤول المحلي والجهوي وين قايدين لجمالية المدينة ما عاش نحكي عليها، بس جو تحت اللوفتا اللي حتى ممنوع منع عن بيت الانتصاب الفوضى ولهنا واللي ينصب كبير تبدوه تعرف العقوبة فانسان جو تحتها وعملوا فحام حشيك بيجيب ذاك النصاب.

0: الخضره ونصب ونصب ونصب وهمل اللي ما تعملش كل ما جاش شارع لا ماشي باش من تلاقي تخلوك الدنيا شوف كلكم شوف كلكم شيء اسف بيتك هكيك من قدوة صبيح نهار صبيح نسقاد ربي لستكليك عاد حشيكم على تسبيل وعلى كلفة نهار صبيح العيد نسقاد ربي لجمع سلستكليك انتم حكيتوهم وسيبتوهم تغليهم باش يلموا سخهم قبل من يشيو عمال نظافة يخلصوهم هم يخلصوهم هم هذوك اللي يبصخوا الدنيا ومشيو كيفاش باش نقدموا كيفاش باش نقدموا بليك كيفاش كيفاش تصور
1: بربي المسؤولين اللي موجودين توا في السلطة وموجودين في الولاية والموجودين في البلدية موجودين في المعتمديات كيف مش يخرجوا شوفوا حوالي الأهالي احنا رانا في منطقة ريفية قاسية واحنا منطقة تشات منقاسوا منطقة مقطوعة منها كل شيء الزبلة تقعد بجمعة بعتين البلدية دايرة بلدية موجودة وما تحلش ممكن مش يشوفوا الشيء هذا عندنا غابة قاعدة تموت كل نهار تموت شجرة صنوبر يموت كلاتوس يموت عندنا بالحق برشا مشاكل بربي جاي إلى السلطة بربي يخرج يشوفوا
2: كنت حيث خصوصة ومع الملاك مشي قصرين الميل ميلته مخصوصة ومفلش ميل ياسر بصراحة
3: أنا مواطنة ختامة سوسة نطلب من الصلاط المعنية تدخل باش يقصونا من أغصان شجرة كبيرة عندها سنين قدام صيدلية الزاوي نسرين والتي تشكل خطر على السيارات والأسلاك الكهربائية اللي تحتها بحكم أغصانها اللي كي ترزن تتكف وحدها وأوراقها اللي ولات مصدر تلوث وشكرا مع العلم أنه هذا ثاني أعلان
4: بربي بخصوص المنصة التاش بربي عندي سؤال كان تجمع جاوبون عليه وأني شركة سيبوزاني شركة عندي شركة وحاجة معينة للعبد ونحالي رتل نتعلم الأمبورشان نحالي جيب شعوري خلصني مليون ولا زوز نحال الأمبورشان تاعه وخلصني في الباقي معتنيش ما مشاف صبر الختاش يعني متحاسب بها ما معتنيش نقعد اني شد جورته تنحي نحالي ولا ما نحاليش نور فرق وفي الأخير ما عملش لتستثام تعتاش هو مطالب الشعمل مش أني مطالب ما حبش أعطيها لي ولا ما عملش ما عملش لي ما كتاش شو أني محلي ما أنت شنو نتيجة متاعي

تسمو تسمو دوريمي كل يوم من 9 ل 10 متاع الصباح. دوريمي بالدنيا وما فيها.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني. كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلادي في قوم عيدك اليوم، نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيس
0: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلادي.

0: City Watch, la maison des montres originale.
1: Publicité.
2: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سي 0W20 ذا تشالنج مي لا شارك معنا وادخل في القرعه واربح 2000 دينار كاربورون نستناكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين اني اي سي 0W20 ذا تشالنج فيزي لا بيرفورمانس
3: لمت العائله فرحه العيد وفي كل يوم جديد ديما معاك وعمرها ما تنساك واليوم هيسانس تودك بعزم عندها دي ريفريجيراتور كومبيني مساحة أكبر رفاهية وراحة لكل دار تونسية وبمناسبة العيد مع كل ريفريجيراتور كومبيني تشري عندك معاه بلندر هدية وزيد على هذا تعطيك معاه جارانتي وتضمن لك سيرفيس أبخي فونت هايسانس فيفي شاك مومون امبورتون ان غران
1: جوهرة أفلام بيبليسيتي

0: جوجل الموجة واسمع جولة في الطروان سيدي بوزيد قصرين سليانة وصفاقس الشمالية على 104
1: نحبك فايق يا هديك باش تشيخ كورة لازمك تكتيك لازمك بلعبي كبير برونتمو يطير ماكس بوكس 5G أورانج اللي عندها جو جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو
2: نحبك فايق ولد بلادي مع أورانج ركروتي عز ملعبي للدار ماكس بوكس 5G أورانج كونيكسيون إليميتي تخي أو ديبي ملافيق ومشي الأقرب بوتيك عندك أورانج
0: خاطر كل يوم عندك ما تقول كما تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تعبر تشكر ولا تنقد عندك ميكرو جوهرة
3: ربي عليكم شبه لغيكم
0: مع ميكرو جوهرة فتفوتك

0: 73 24 3000. 29 100 100 والا 73 24 3000.
1: مع توبنات كل طرح كرة دارت والاستاد تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توبنات. لا قسام لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا تخيد راكوردومون بلاش ولا ابغريد الديبي متاعك باش تدخل في التيراج وصور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جارية ادخل على توبنات.تن ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار. عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت. عيش جو الكورة من الدار.
2: توب نت very fiber people.
3: جوهرة FM publicité.

0: Jawara FM. Téléchargez notre application Jawara FM sur App Store et Google Play. L'application Jawara FM Dimamak à l'App Store ou à Google Play.
1: صيف السماء كالعادة رجعت لكم جو ماي كود سامر اكاديمي كي كل عام اللي توفر لكم دي زوبورتينيتي باش تتعلموا بايثون اي اي جينيراتيف ديفلوبمون جو فيديو ديفلوبمون ويب سيبر سيكوريتي اي سوشيال ميديا في ثلاثة جمعات اكاو ما تفوتش اول سيسيون اللي تبدا لو 8 جوان تلقاونا في جو ماي كود سهل وتسوسة ولا كلمونا على 39 143 900 اكثر معلومات
2: جوهرة
0: Business News.
3: مرحبا بكم معنا في أخبارنا الاقتصادية. مطار طبرق عين درهم يستقبل اليوم أولى الرحلات السياحية غير المنتظمة القادمة من بولونيا، وعلى متنها 130 سائح بالإضافة للممثلين عن مجموعة من وكالات الأسفار وعدد من الصحفيين المختصين، حسب ما أكدوا المراسلين في الجهة المندوب الجهوي للسياحة بطبرق عين درهم عيسى المرواني. كذلك أفاد المرواني بأن الجهة تستقبل يوم 14 جوان بعنوان صيف 2026 أول رحلة سياحية من التشيك، وأن المؤشرات السياحية تبشر بسنة سياحية واعدة واستثنائية، حيث تم تسجيل لغاية يوم 20 ماي 2026 أكثر من 72 ألف وافد على مختلف المؤسسات الفندقية بالجهة. وأشار لأنه تنويع الأسواق وعدم الاقتصار على السوقين التونسية والجزائرية هي الاستراتيجية المعتمدة من الديوان الوطني للسياحة. الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي رضا شكندالي يفيد بأن حجم النقد المتداول في تونس الكاش ارتفع بشكل مخيف جدا، ويمكن أنه يواصل الارتفاع إلى حدود آخر السنة، وأرجع ذلك إلى عدة إجراءات وقوانين اللي دفعت نحو التداول النقدي خارج القنوات البنكية الرسمية. ووضح شكندالي خلال مداخلة هاتفية في برنامج صباح الورد على الجوهرة فام أنه حجم النقد المتداول خارج البنوك بلغ قرابة 30 مليار دينار بحلول 26 ماي 2026 مقارنة بنحو 24 مليار دينار في نفس الفترة من السنة الماضية.
4: احنا وصلنا الى مبلغ مخيف ومخيف جدا، تقريبا 30 مليار دينار بتاريخ 26 ماي 2026 مقابل حوالي 24 مليار دينار بنفس التاريخ للسنة الماضية، يعني 6 مليار دينار زيادة كاملة. يعني هذا ايش يعني انه كمية الكاش الموجودة خارج البنوك وفي جيوب التونسيين والمؤسسات التونسية ارتفعت بحوالي 6 مليار دينار في سنة واحدة، وهذا حجم كبير وكبير جدا ومرشح للزيادة والارتفاع إذا كان احنا ما ناخذوش الإجراءات العملية للحد من هذه المسألة. هذا مربوط بثلاثة قوانين اللي هي أولا القانون الجديد للشيكات، تسقيف بالتداول نقدا ذلك اللي تنحى بتاع 5000 دينار، وزدناه سنة حاجة اللي هي زادت لخبطة الأمور وهي الفوترة الإلكترونية اللي المؤسسات ما كانتش جاهزة لها ولا البنية التحتية الإلكترونية جاهزة، وبالتالي هذا أدى بطبيعة الحال إلى التوجه نحو التداول نقدا في السوق. بطبيعة الحال إذا كانت التوانسة يخرجوا في الفلوس نتاعهم البنوك للتداول نقدا خارج الأطر المنظمة بطبيعة الحال طلب النقود باش يرتفع، وبالتالي ما على البنك المركزي إلا أن يطبع المزيد من الأوراق النقدية، وهذا ما في حتى أدنى شك.
3: كذلك أكد الشكندالي أنه هناك توسع كبير على مستوى الاقتصاد الموازي على حساب الاقتصاد المنظم، مما يعني أنه جزء من الكتلة النقدية المتداولة في تونس يدور خارج الدورة الرسمية.
4: هناك توسع كبير على مستوى الاقتصاد الموازي على حساب الاقتصاد المنظم، يعني جزء من الكتلة النقدية المتداولة في تونس يدور خارج الدورة الرسمية، وهذا يعني أنه الجهاز البنكي لا يحظى بثقة لدى التونسيين، وبالتالي هناك تعامل

0: بالنقد وليس بالوسائل البنكية كما الشيك أو الكارتة أو ما شابه ذلك. يعني هذا مس حتى من مصداقية الجهاز البنكي التونسي. الثقة في الجهاز البنكي تتدعم عندما يتعامل التونسيون بالوسائل البنكية. يعني الفلوس تقعد في الأطر المنظمة على مستوى البنوك لاستعمال هذه الأموال على مستوى التمويل الاستثمار. إذا كان البنوك ما عادش تقعد لها السيولة البنكية، هذا معناه أن البنوك ما عادش قادرة باش تمول الاقتصاد. هذا خطير برشا على مستوى الاستثمار وعلى مستوى دفع نمو الاقتصادي. كذلك هذا معناه أنه هناك تراجع عن الادخار البنكي، خاطر وقت التوانس يسحبوا الأموال نتاعهم من البنوك ويحتفظون بها نقدا تقل السيولة المتاحة عند البنوك، وتصبح قدرة البنوك على تمويل الاستثمار والقروض تكون ضعيفة. هذا ما يجعل من تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة أمر صعب بالنسبة للبنوك. وهذا يعني كذلك معناها أنه وقت يرتفع الكاش بشكل سريع كما نشوف فيه توا، هذا يعني هناك تهرب ضريبي مرتفع، ويعني صعوبة على مستوى الدولة لتتبع النشاط الاقتصادي الحقيقي.
1: الحساب الجاري للخزينة التونسية بتاريخ 26 مايو بلغ 1028 مليون دينار حسب آخر المؤشرات النقدية والمالية المنشورة حاليا على موقع البنك المركزي التونسي. وبالنسبة للموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 29 مايو فارتفعت إلى حدود 25500 مليون دينار، أي ما يعادل بأيام التوريد 105 أيام. وكانت الموجودات هذه بتاريخ 26 مايو في حدود 25488 مليون دينار، أي ما يعادل كذلك بأيام التوريد 105 أيام. دوليا أسعار النفط ارتفعت خلال تعاملات اليوم بعد تبادل ضربات بين أمريكا وإيران، وبعد أوامر لقوات الاحتلال الإسرائيلي بزيادة التوغل في لبنان على الرغم من وقف إطلاق النار اللي أعلن منذ أكثر من 6 أسابيع. وارتفعت العقود الأجرة لخام برنت بنحو 2.1% إلى حدود 93.4 دولار للبرميل. الذهب تراجع اليوم تحت ضغط ارتفاع الدولار وأسعار النفط في الوقت اللي يترقب فيه المستثمرون قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الاتفاق المقترح لتمديد وقف إطلاق النار مع إيران. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية ب 0.3% إلى حدود 4521.25 دولار للأوقية صباح اليوم، بعد ما قرب من أعلى مستوى في أسبوعين في الجلسة السابقة. ونختم كالعادة بسوق الصرف. الأورو 3 دينارات و395 مليم، الدولار الأمريكي دينارين و899 مليم، الدينار الليبي 458 مليم، و100 دينار جزائرية دينارين و196 مليم.
2: Business News.
3: جوهرة اف ام. تندانس.
4: تندانس. برعاية
5: أحلى بونس لأحلى ناس.
6: مع لوخة جديدة أحلى بونس. أريدو تربحك 300% بونس كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 190 مليم.
7: أريدو طور عالمك.
8: مرحبا بكم مستمعينا، وما كنتوا تتابعوا فينا على راديو جوهرك العادة. أسبوع جديد نبداوه مع بعضنا في فقرة التكنولوجيات الحديثة، فقرة توندونس. اليوم باش نحكي على أن أباري انتليجون نلقاه موجود في الديار توا، ولا منتشر بصفة كبيرة نظرا للرخص نتاعو. ساعات يعملوا دي بروموسيون نتاع 90,000 ونتاع 80 دينار. لكن هل الأباري هذا مانيش قاعدين نتلهاو به بالطريقة المثلى؟ نحكي لهنا على لي زامبريمونت في اللي كانوا سي السنة الدراسية قربت للنهاية نتاعها بالنسبة للكوليج وبالنسبة للليسي سي بون السنة الدراسية وفات. بالنسبة للمدارس اليوم نورمالمون آخر يوم في بعض المدارس، تقعد الجامعات مازالت شوية ولي كونكور بالطبيعة، لكن باش ندخلوا في فترة نتاع عدم استعمال لي زامبريمونت. دونك لي زامبريمونت هذوما يبداو من أكثر الأجهزة استخداما في وسط الديار وحتى في البيروات، لكن برشا منا يهملوا الصيانة الدورية نتاعها، الشيء اللي يؤدي إلى تراجع الأداء وإلا لامبريمونت تتهلك بشكل أسرع من المتوقع. نحكيو على تقديرات شركة الهاش بي مثلا، تقول اللي كانوا العمر الافتراضي للامبريمونت اللي في الدار ينجم يكون ما بين 3 و7 سنوات، لكن طريقة الاستخدام والصيانة تلعب الدور الأكبر في تحديد المدة الحقيقية واللي نجم نستغلوا فيها لامبريمونت نتاعنا. من أكثر المشاكل الشائعة نحكي على هنا على لامبريمونت أون جي دونكر، خاصة خاصة في وسط الديار هي وقت اللي نخليه لامبريمونت الفترة طويلة كما قلت توا داخلين على الصيف من غير استخدام. علاش؟ على خاطر هل لامبريمونت هذوما من الجي دونكر يعتمدوا على رش كمية دقيقة جدا من الحبار عن طريق رؤوس تباعة صغيرة يعني لتات دامبريسيون. وقت اللي تتوقف لفترات طويلة الحبار اللي يقعد في وسط هالتات دامبريسيون هذوما ينجم يشيح، شيء اللي يؤدي إلى الانسداد وتراجع جودة التباعة. دونك لهنا من المنصوح هو اللي كونه مريرة في الجمعة إذا كان عنا يونام بريمونتاجي دونكر يزمنا نتبعه ورقة على الأقل. المشكلة الثانية هي هك البوراج متاع البابيه يعني انحشار الورق في وسط الطابعة اللي نجم يتحول لمشكلة كبيرة خاصة إذا كان تكرر باستمرار وسورتو إذا كان نتعامله مع الورقة اللي وحلت بعنف. لهنا ما عادش نحكي على ليزامبريمونت اون جي دونكر، لهنا نحكي على ليزامبريمونت لازير واللي تعتمد عملية الطباعة على الحرارة العالية اللي باش تثبت بها مسحوق الحبر على الورق، الشيء اللي يخلي بقايا الورق اللي توحل في وسط لاباري أكثر خطورة على المكونات الداخلية. وسحب الورقة هذه وجبدانها بشكل خاطئ ينجم يؤدي إلى تمزق الورقة ويقعد أجزاء صغيرة في وسط الامبريمونت، شيء اللي يعطي فرص لحدوث أعطال متكررة لاحقا. هذاك علاش ننصحوا بعدم استخدام قوة مفرطة وقت اللي نجبدوا الورقة كي توحلنا في الامبريمونت لازير، يزمنا نتبعوها بشوية بشوية، نجم نستعملوا مقص، نجم نستعملوا حويجة هكا اللي باش نتبعوا الورقة باش ما تتقطعش وتخرج لنا سالمة من وسط الامبريمونت متاعنا. هذا شو اللي عنا اليوم، إن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع. في لمن
3: جوهر اف ام تندونس تندونس
5: جوهر اف ام
3: الدنيا
5: جوهر اف ام جوهر اف ام.

0: تسمع وتمتع.
1: العشرة واثناشر دقيقة، صباح النور، صباح الفل الكل مستمعي دنيا وما فيها. رونديفو جديد كالعادة من كابوتشينو بنت الصبحية، يتزامن مع بداية شهر جديد، غرة جوان 2026، أسبوع جديد الموافق ل 15 الحجة 1447 هجري. إن شاء الله بداية شهر موفق، إن شاء الله بداية أسبوع تكون موفقة زيدا للجميع. رافقوكم كالعادة بالأخبار، بالمتابعات، بالريتم متاعنا الصباحي، بالأجواء متاعنا اللي تتواصلوا معكم حتى الماضي ساعة في بنت الصبحية مع طقس صيفي. وبرشا فيكم لاحظوا اليوم قال لك فما حرارة، فما أكل الحرارة الغوصنتي معناها نحسوها، دونك درجة حرارة تحيينات بوان ميتيو تلقاوها ديما نهاير الاثنين ونهاير الجمعة مع الأستاذ عامر بحبة، وقراءة في الوضع الجوي اللي يميل إلى الأجواء الصيفية. وأكيد احنا نحكيه على دخول الصيف نهاير السبت حسب التقويم الفلاحي. دونك بدينا هكا خبينا اوفيسيالمون حوايج الشتاء، حوايج الصيف ساي بدينا نحكيه على لي توندونس نتاع صيف 2026. ان شاء الله يكون صيف الخير، وصيف اللي نسمع فيه كانك الزغروتة ونسمع فيه كان الحاجات الباهية ونجاح. دونك نتمنوا التوفيق والنجاح لتلامذتنا اللي مازالوا يعدي، وكيف كيف زادة البكالوريا نقول لهم إن شاء الله يكون تكون الامتحانات على حسب مراجعة، وكيف كيف زادة الاستعدادات متاعكم. دونك جوان حافل، خلينا نقوله جوان يبدأ حافل كما قلنا بالنسق متاعه والريتم متاعه واللي توتشوفوا فيسا فيسا فيسا. نقول لكم أنا 30 جوان توفيسا فيسا على يومات تتعدى خفلف، وإن شاء الله تكون فيها الخير وفيها كان الحاجات الباهية اللي نسمعوها ونكونوا مع الناس اللي نحبوهم والناس اللي نتمنوا لهم ديما الصحة والعافية. خليني أقول صباح النور، صباح الفل السومة، سومة صغير في الإخراج، أهلا وسهلا ومرحبا يا سومة. سومة عاد باش يبدأ الفل والقرم في العدنة رجاء هكا، ولا أجواء الصيف لازم ما تبدأ معاك روا. سلموا زاد على النجوسة نجد قليلة في الديجيتال، صباح الفل والياسمين النجوسة منورتنا كالعادة، تأمن لكم للايف متاعنا. عثمان بشيخ اهلا وسهلا ومرحبا، الكابتن يكون اليوم بحذانا زاد نورنا في البلاتو. الزعيم الزعيم قلت لك سوم يا زعيم يا زعيم. سلموا على جميل بقديده في التنسيق العام قائد الرحله متاعنا، وهيبه لوسيف من قدام ميكرو الدنيا وما فيها في الاعداد والتقديم. نبداو بالمود اوف ذا داي، حاجه ترجع بينا لاجواء التسعينات هكا، ولا مع مصطفى امر كما نقولوا. مصطفى امر شكون ما كانش يدندن مع الاغنيه ذي.

0: 24 3000 29 100 وإلا 73 24 3000
1: أنا قهوتي في الدار برافا شيكوري بلار واليوم برافا عملت أحسن فان جيتنا بفورما دوي باكي جديد وبختيك يتحل ويتسكر بسهولة ويخلي الكاليتي مضمونة وصومة أقل من بلار ومازال جديد برافا تويتكم بدوي باكي الحمراء 100% قهوة أون بودغ إي سوليوب نعملوا قهوة برافا
2: جوهرة
3: كابوتشينو مع هيدا نصيف على جوهرة FM TV شوف أسمع ومتمتع الصبحية 10:27 على موجتنا. صباح النور صباح الفل لكل من التحق منا في الاستماع والمتابعة. قفيفة الصبحية دولي شتنا جي من مرشي لعريوة وكل عادة كل نهار الاثنين تأمل لنا نقطة خارجية هكا تعطينا بوجه الأسعار. شيراز التزر كنقولوا صباح النور صباح الفل يا لله عيدك مبروك سنين دايمة راو التصنيف راهي البنة يا شوشو
4: صباح الورد صباح الفل والياسمين يا بيبا وإن شاء الله عيدك مبروك وعلى الفريق العام اللي معك وعلى كل مستمعينا في جوهرة فام وإن شاء الله يا ربي الناس الكل ديما ملمومين في الخير مع الناس اللي يحبوهم والعزيز عليهم
3: اللهم أمين. آه يا لله ساعة قبل ما ناخذ بوجه الأسعار أحكي لي على جو العيد وانا نعرفك انت صنيفة وحرة الحراير هاي قول لنا شنو صنفنا وشنو خلينا
4: انا صنيفة وحرة الحراير هذه تفهمنا فيها ايه؟ اما في العيد الحقيقة نقول لك الحق
3: قل لي الحق
4: الحقيقة عمري ما حرقت في العيد عام سنيك صعيب عليا شوية ايه؟ هو جد بحذية الوالدة ربي فضلها وخويا والحقيقة هي عاونتني برشا باش ما نقلبش عليك انا تصنيفي كله راني فكل الكسالي وكل الميكلة شوية زمنية والكل ايه؟ اما الحقيقة الدوارة والعصبين والكسكسي والكل بالزمانيش ما عنديش لي إن شاء الله الوالدة إن شاء الله تسامحني تعبتها معايا سنة
3: ربي فضلنا أمهاتنا الكل والبارح احتفلوا بعيد الأم إن شاء الله ربي يفضل كل أم وتقعد تيش فوق ريوسنا وربي يعطيهم الصحة والعافية. دونك فتيات أو كفرصة بشتلموا على ممهاتكم دونك وتقولوا لهم ربي يفضلكم لينا نرجوسة سومة أنا زين سلم على مماتي يقول ربي يفضلك ليا أنت شيراز وكل أم تبدأ تسمع فينا لأنه نعرفوا برشا طيب يبدأوا في الكوجينة ويبدأوا يحركوا ربي يفضلهم كل سواء كبير ولا صغير تلقى الأم الديتاي متاع الديتاي معناها ماذا بها بصغارك ماكش معرس كبير صغير تلقى الأم واقف على تفاصيل الكل. دونك إن شاء الله ربي يفضلنا أمهاتنا ويقعدوا كما قلنا هما اللي يحركوا هما اللي يعطيونا كل بركة في كل بلاصة هما متواجدين فيها. دونك الوالدة قدموا لها تحية
4: تعيسك انت حبيت اي لا استنى خليني كما عاد وصل لك
3: تمام
4: اون مامون تسلم عليك ام سيرين قالت لي سلم عليها برشا برشا وراي تحبك برشا برشا برشا
3: وين نحبها برشا برشا برشا انا قلت لك راهو يسمعونا لقيت هذه الامهات وقديش نفرح وقت لي الامهات ولا هكا يعطيوا رايهم في البرنامج ولا في المذيع ولا في الـ في الـ في طريقه التقديم لانه بالحق كلام مصميم يعني كيقول لك باهي سي باهي كيقول لك اسمع ما راك ما عجبتنيش في الحاجه هذه دونك لازمنا نحطوا اراء مستمعينا فوق ريوسنا وان شاء الله ديما نقدموا لهم ماده اعلاميه تروق لهم ونقدموا لهم المعلومه ونعطيهم الموجات الايجابيه. دونك تحيه للي يسمعوا فينا الكل داخل وخارج تونس وخلينا نمشي تو سويت لسوق العريوه ونعرفوا الاسعار تكون في المتناول ما نعرفش لاحظت هكا ايوا الا لا يا شيراز
4: نبدأ وإحنا توا كي مشيت الحركية الحقيقة موجودة بعد العيد المرشي معبي تحسهم بيبا كأنهم الناس الكل يخمون نفس التخمام يقول لك بعد العيد توا تيح لسوين
3: معناتها
4: تبارك الله الناس الكل موجودة كبار صغار سيختو كنساء الكبار باش نقول لك الكلمة اللي تحبها برشا أنت فما انخفاض ملحوظ مقارنة بالأسعار قبل العيد في الخضرة والغلة أما يهي بقى ما في أسوام اللحوم ثم ارتفاع في الأسوام تاع اللحوم البيضاء وهو عادي خطر اللحم اللحوم الحمراء مش متوفرة اليوم وثم ارتفاع في بعض أنواع الأسماك
3: اي خلينا نبداو باللي هكا يشرح لنا صدورنا الأسعار تكون في الخضرة والغلة تكون في المتناول
4: نبدأ بالخضرة. السلق والمعدنوس الرابطة بين 500 و700 فرنك. الفجل الرابطة ب 15%. النعناع الرابطة ب 15%. الجرجير ب 15%. اللي تشو الكعب ب 15%. هو كان الكيلو ب 4500. الخس ما بين دينار و 15% الكعبة. الفلفل الحار بين 2280 و 2980، وكان قبل العيد ب 3500. الفلفل الأحمر 3450 الكيلو، بون زيد شوية 3700 هو كان. الطماطم بين 2180 ل 3280. البطاطا بين 1380 و 1880، قبل العيد وصلت حتى ل 2500.
3: وشفتها زادة ب 1900 راهو.
4: فوالا اي. الباذنجان بين 1500 الكيلو وزوز دينارات. القرع الاخضر من 980 ل 1500 الكيلو. البصل الربعي ب 1180 الكيلو، والاحمر بزوز دينارات الكيلو. ولد القمره انخفاض ملحوظ الحقيقه ما بين 790 فرنك، عندي برشا ما سمعتهاش 790 و800 و600 ل 1480 الكيلو، هو وصل قبل حتى قبل العيد حتى 3700. القرع الاحمر ب 2500 الكيلو. السفناريه من دينار لزوز دينارات. البتراف بزوز دينارات الكيلو. والفول الاخضر ب 1200 الكيلو. بالنسبه للغله عبيبه، عندك الكرموس الحقيقه يشهي، بنحكي لك شفرشك هكا ومحلى لونه ب 10000 الكيلو. يسمى تحوى باغابوغ على عمليه، وتفكر قداش وصل العمليه ولحتى ال 25 و28 دينار.
3: معناها 10000 باهي، واذا كان الكاليتي كما توصفنا دونك
4: سي ديجا في التصاور ظاهره، معناتها بالحق حاجه تساهي. المشماش الكيلو ب 1990، هو وصل قبل العيد ل 4600. البطيخ ما بين 1980 و2200 الكيلو. والصغير الكعبه بالكعبه يتباع بدينار الكعبه. والكبير ب 1480 الكيلو، هو كان ب 4900 الكيلو ديجا. الفريز العربي 3980. الخوخ ما بين 1980 2480، كان 3500 قبل العيد. حب الملوك ثم الحجم كبير قد كعبة العوينة 25 دينار الكيلو، والصغير ب 20 دينار الكيلو. البصاع ب 4980 الكيلو. التفاح انت والجودة ثم 980 الكيلو، وثم ب 3480 الكيلو بعد ما كان وصل حتى 8 دينارات و10 دينارات والكيلو. البطيخ ثم البطيخ اللبناني زاد هيبه شفته ب 1980 الكيلو.
3: شنو البطيخ اللبناني
4: هذا؟ قال لك البذره نتاعو معناتها من لبنان. والدليع ب 1680 الكيلو. نمشيو للحوم البيضاء. الدجاج الحي. الدجاج الحي سمحني بربي.
3: اقلب الورقه اقلب الورقه
4: اقلب الورقه نولي. الدجاج الحي ب 8500. سكالوب الدجاج ب 17500. الكويس ب 11800.
3: هاو نفس الاسعار شيراز، ما ارتفعتش ياسر نورمالمون؟
4: اي مش برشا صحيح. هو مش متوفر برشا راهو،
3: مش متوفر. كان... اما الاسعار ما ارتفعتش، يعني هذوما هما براتيكمون نفس الاسعار 8000 17000
4: صحيح.
3: معناها الاسعار أي. اللي متعارف عليها واللي تعودنا نسمعها في القفيفه.
4: اي هو خاطر هو خاطر الهيبه معناتها اللحم مش متوفر. اللحم مش متوفر. والكركاس بدينار، ما فماش اليوم برشا دجاج متوفر.
3: داكوغ.
4: بالنسبة للحوم الحمراء كما قلت لك مش متوفرة بحكم كان عيد، فما كان الكرش بخمسة دينارات. أما معناتها القائمة موجودة، هي نجم نقولوا عليها. الهبرة البقري ب 35 دينار الكيلو. الكتلات ب 25 دينار الكيلو. الجنب ب 25 دينار الكيلو. الكبدة البقري ب 35 دينار الكيلو. كبدة العلوش ب 50 دينار الكيلو. لحمة الراس ب 20 دينار الكيلو. البركوس ب 40 دينار الكيلو. والمرقيز ما بين 20 دينار و 15 ما بين 15 دينار و 20 دينار الكيلو.
3: داكوغ. باهي.
4: الحويطه نمشي للحويطه. الوراثه ب 22 دينار الكيلو، كانت ب 24 دينار. السردينة بين 5 و 6 دينارات، سبيغريلي بخمسة دينارات، الشورو انخفاض ملحوظ من 5 دينارات من اللي كانت ب14 دينار، راسكاس كان ب16 دينار ولا ب5 دينارات، السوبيا ب24 دينار، الشوفريت ما بين 20 و 24 دينار، والكبيرة ب28 دينار، الغزال بين 13 و 14 دينار، التن 16800 كان ب14000، هما تحسها ما تعتقد لك هما ارتفاع في سوم الحوت. الحلوف ب20 دينار كان ب16 دينار، البراقش ب10 دينارات.
3: شو البراقش؟
4: نوع من أنواع الحوت.
3: وأخيرا البنات
4: البراق شيء.
3: عندي ما شاء الله عندي نرجس وثومة ما شاء الله هاي.
4: والغراب في الأخر الغراب ب29 دينار الكيلو.
3: تريبيان، هذه بورصة الأسعار الحركية مضمونة، الأسعار حافظت على استقرارها في بعض المواد، وفما الخضرة مثلا والغلة فما هكا انخفاض مشي وأقضيه. إن شاء الله قفيفة عامرة، يعطيك الصحة يا شيراز، تحيتنا ليك وتحيتنا لكل مستمعينا. شنو الحويجة اللي نقترحوها اليوم في المنيو؟ أي
4: اليوم باش نقترح عليك شيء ومتعينا ديجا. اليوم شهيت لك فيم هكا مقرونه بلحمه الشوكولا، هي لحمه الكرومه متاكله ومذمومه متاكله ومذمومه هكا تبدا مشخشخه هكا بالصوص معها كعبات بطاطا، قلت بطاطا معها كعبات طماطم الخضراء تبدا في الصوص معها شويه الثوم وريقه ترند هكا وتزينها من الفوق بكريمه فلفل قدام حرحنا بهريسة العربي ودي سيغ. اسمع هيبة، نقترح عليكم اليوم حاجة انا جربتها بالحق بنينة خفيفة وما تتكلفش بالكل، اللي هي شيز كيك، اما على طريقتي انا، انا عندي رو حاجة نتفنن لك زي نجم نعمل غوسيت من عندي، ما انت من راسي كيك نعمل نخلط المكونات شيز كيك بالفخيس بي انا ناخذ ذاك البشكوت وهذاك عرفته كل مدور ومنقوب في الوسط من غير ما نقول على اسمه
3: عرفني
4: هاي هذاك نرحيه مع اللوز ونحط معاه هكاك قيمه 100 غرام زبده نذوبها ونحطها معاه ونحطهم نخلطهم مع بعضهم ونحطهم في الـ في الـ في البلا هذاك معناتها اللي نحطوا فيه تشيز كيك نحطهم ونرفسهم هكا بالكدا نخليهم بلا ونحطهم في الفريجيدير معناتها حكيت كي كان صيف ساعه اونتروتو ناخذ حكه نتاع الكريم فريش وحكه نتاع الجبن الابيض هذيك الصغيره وناخذ معاهم كل جبن كل الكاغي الابيض زاده نركضهم مع بعضهم. وانا الحقيقه تنجم تحط السكر المحور وانا ما تعرفني هيلثي هكا ونحب الماكله الصحيه نعمل لك الاقتيرات هذيك السكر المقطرو ونحط الطبقه هذيك فوق الطبقه الاخرى نتاع البسكوي ونخليهم زاده في الفريجيدير. وانا الفخيز هبه ما نطيبوش معناتها ما نعملوش كيما يعملوا كي يحطوا سيغو وكل نعملوا كيما هو نرفسه بالفرقيته نزين به من الفوق نزيد نخليهم شويه في الفريجيدير تخرجهم تصحيهم هكا القالب ونحكي لك منظر وبنا بنا بنا بنا.
3: اسمع نرجس قتي بعض المقرونه وريقه البنات سي البنات غير موجود غير متاح بالشبكه.
4: اسمع بعد كملوا عاد في اسمه ذيك كويس تي اخضر بنعنع هكا مع كبيت لون
3: تري تري بيان. اسمع بنا وتصنيف وحاجه هكا خفيفه. اما اسمع نستدعك انت ومستمعاتنا الكل باش تركزوا مع الشيف الرؤوف بالحاج يكون معنا بعد شويه من قاع الخابية. عرفتك العقد ودرش وهاك الجو اللي انت الوالده هي اللي طيبه
4: هي طيبه
3: شويه مع الشيف. خلينا احنا في المقرونه بلحمه الكرومه ومعنا التشيز كيك على طريق شيراز. يعطيك الصحه شيراز تزركي، كل هاي الاثنين تكون حاضره معنا بموجتها الايجابيه بالدباره بالاسعار اللي ان شاء الله تكون في المتناول وانتم زاده. خليكم معنا وشاركونا شنو اللي ريتوه انخفض، شنو الحاجه اللي حسيتوها الاسعار نتاعها ارتفعت. ديما على صفحتنا الرسميه على الفيسبوك جوهره فام. العشرة واربعين دقيقه بوز صغيره مع الموسيقى وندخلوا للكوجينه مع الشيف رؤوف بالحاج في فقره ملا بنا.

0: سمول. مثل الجمعة من 10 الماضي ساعة كابوتشينو كابوتشينو مع هبة نصيف على جمعة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع وتمتع
1: وتمتع. ملا بنا
0: ملا بنا
2: العشرة و 44 دقيقة على موجتنا البنا. التصنيف مع شيف رؤوف بالحق يقولوا صباح النور صباح الفل شيفنا وإن شاء الله عيدك مبروك وسنين دايمة. أجواء القيروان أكيد كيما سائر الولايات والمدن التونسية عاشت على وقع العيد وفما زادة هكا دي غوسيت اللي الحقيقة تحس فيهم برشة تعب هكا ولا يا شيفنا صباح النور.
3: إيه صباح النور هبة أنت وسائر المستمعين نقولهم إن شاء الله عيدكم مبروك وكل عام وانتم حيين بخير نسكن.
2: أيش كيفاش كان العيد؟
3: والله كما تعرف أجواء العيد معناتها عادية إذا احنا حكينا على
2: العلوش. انت مازلت تحكي علي تكمل العلوش يا بنت.
3: هو ما حال العلوش تكمل ما هي ما فما حاجات راهم يقعدوا ما يعملوهمش يقعدوا بعد العيد كما مثلا الراس هذاك يخبيوه تخبيه الام ربة البيت تحطه في الكونجيلاتور بعد ما تنظفه تخبيه نحي الكرعين زاد تحطهم في ساشي وتخبيهم نحي كعيبة زاد عصبان مثلا العصبانة يقسمها على اثنين ولا ثلاثة مرات نحي وزاد البوبنيت ولا العصبانة حطوهم في الكونجيلاتور وقت اللي يستحقوا باش يطيبوا يجبدوا شويه ويطيبوا. واحنا اليوم اخترنا باش نطيبوا لهم الراس نتاع العلوش باش نشدوا الكرويس نتاعنا من الفريجيدير يكون نظفناه وحضرناه ومريقل ومش نعملوه اليوم معناتها راس علوش في القله ومش ناخذوا المخ نتاعو مش نعملوه معقوده. بالنسبه للطريقه نتاع المعقوده هي هيبه هي المعقوده اكله معناتها من التراث نتاعنا الموروث الغذائي نتاع تونس معناتها وهي ويعملوها في القروين كل بلاد عملها بطريقة معينة مش نعطيهم الطريقة اللي نعملوها بها في القروان وبنينا برشا المعقودة حاجة بنينا على الاخر وتنجموا تعملوها حتى للصغيرات حاجة خارقة للعادة ويعني وجبة متكاملة تنجموا تكون وجبة مع كيبة ديسير حاجة خارقة للعادة خاصة انتو الطقس سخن قولوا احنا اكلها كحاجة شايحة فهمت. بالنسبة للطريقة مش ناخذوا المخ متاع العلوش نصمتوه في الماء طريقة سهلة برشا نصمتوه في الماء نحطو فيه سنين ثوم وشوية ربح وكيبتين هكا فلفل أكحل الكعب فهمت وريقة رند نحطو حتى عرف كليل في وسطه معناتها بعد ما يتمط نصفيه ونخليه اللي يترد وبعد ما يرفسوه بالظهر متاع الفرشيطة معناتها يترفس ناخذ ربيطة معدنوس نقصوها جويدة راس بصل جويد بطبيعة بعد ما نصفوهم ونغسلوهم نقصوا راس بصل جويد ناخذ كعيبة بطاطا متوسطة معناتها وإلا كعيبتين نصمتوهم بطبيعة بعد نقشروهم ونرفسوهم نخلطوهم مع البصل والمعدنوس نفوحوهم شوية ملح فلفل أكحل شوية كركم مغيرفة تابل نحطوا شوية هريسة عربي مع مغرفة هريسة عربي نحطوا جبن مرحي مع مغرفة مغرفتين جبن مرحي نردوا بينا من ملح كان جبن ملح ما نحطوش ملح معناتها في الخليط نحطوا شوية نعناع شايح معناتها أبين مغرفة كيكة متاع قهوة نعناع شايح نخلط المكونات هذوما الكل مع بعضهم مع المخ اللي رفسناه خلطوهم بالبي ونفقروا فيهم حارة حارة وزود عظم احنا والفارس اللي عندنا مع تعينك ميزان يكون كما الطاجين مش وجاري برشا ومش معناتها خفيف انا حاسب الكبر متاع كعبة العظم حارة حارة وكعبة حارة حارة وزود انت وهو كان عندك مثلا ماذا بيك تعمل مثلا زوز مخ متاع علوش باش تطلع الكونتيتي اكبر شوية اذا العائلة معناتها كبيرة فهمت انو المقادير هذوما متاع تقريب خمسة منات معناتها المخ يعملك تقريب يعني نقولوا احنا الفورمه ذيك هبه فما الفورمه الكبيره وفما الفورمه الصغيره اللي نعملوا فيها الطاجين نحطوه في الفورمه ذيك اللي على الغاز الفورمه الصغيره ذيك الجماره نقولوا احنا نصب وندهنوها بشويه زيت ونصبوا فيها كالخليط هذاك ونطيبوا المعقوده نتاعنا على الغاز فك الجماره القديمه ذيك اللي نعملوا فيها الطاجين وبعد ما يتجمر نخلنا نبردوه ونقصوه ونعصر عليه عصر قارص وتاكلوا تاعها بالشواء هذه بالنسبة للمعقودة
2: باه
3: وتو نتعدوا للطريقة متاع الراس بطبيعة الراس احنا مش نقصوه معناتها يعني نقصوه بالطريقة المعتادة ومش نفوحوه شوية هريسة عربي فينا نحطوا تابل وكروية وراس ثوم نحطوا ملح فلفل أكحل كركم شوية نعناع شايح نخلطوهم وشوية زيت خلطوهم ونفوحوا كالراس متاعنا ذاك ونحطوه في وسط القلة حطوا فيه بزيت عرف كليل، فينا كنحب نحطوا بطاطا في وسطه وكعيبتين طماطم وقصوم اشطار رواية بصل، ونسكروا عليهم ونخليهم يطيبوا في الفور تقريبا مدة ساعتين ونص كيكة تقريبا، يقعد في الفور ومن بعد نخرجوه ونقدموه تاكلوا صحب وشفاء. فطبعا من انتوش عصرة القارص وشوية بصل ومعدنوس وتاكلوا صحب وشفاء.
2: الله الله عليك، هذه اسمع منو الوكالة روا، هذه متاع الوكالة الوكالة مش تاع الناس الكل.
3: واللي معناتها مثلا ما عندوش قلة واللي يحب يعمل بطريقة أخرى ينجم ونحطوا برشا عراس كليل في الكاسكاس ونفوروه، معناتها بالطبيعة ونكونوا فوخناه بنفس الطريقة، نخليه يتفور بالباهي بالباهي، وفي نوم بعد فما شكون يحب يدخلوا للفور باش يتجمر شوية وتاكلوه صحب الشفاء. كل حد يعمل بالطريقة اللي تساعده وتحب يعمل بها الراس نتاع العلوش نتاعو. وفما شكون يقول لك لا الراس يحبوا يعملوا ملفوف بالراس، والا يعملوا مرقه لوبيا، والا مرقه حمص. كل حد يعمل حسب الشهوه نتاعو وشنو هو يحب يعمل. تعطيو التوالي الجلاس، بالنسبه للجلاس
2: الفريز
3: عطينا فريز، باش ناخذوا كيلو فريز كنجلوه في الكونجيلاتور بتاعي يكون نظيف. من بعد ناخذوا ثلاثة باكويت كريم شانتي، نضيفوا لهم تقريبا 200 مليلتر حليب، ونضيفوا لهم كل الفريز هذيك، ونركضوهم بالميكسور لنوليو ليه كيما يوليو كريم كيما الكريم، ومن بعد نحطوهم في البيريكس ولا شنو يعني الانستريمون اللي مش تحطوا فيه الجلاس نتاعنا، ونغطيوه ونخليوه في الكونجيلاتور مدة يعني 12 ساعة تقريبا كيكا، ومن بعد نخرجوه ونقدموه وتاكلوا الجلاس نتاعكم وتحبوا الشتاء.
2: هذه بالنسبه
3: لبراكم، وان شاء الله تكون عجبتكم.
2: اكيد عجبتنا، يعطيك الصحه شيف رؤوف بالحاج، من خلالك نسلموا على الشيف نتاعنا الكل، سلموا على اللي صنفوا على اللي يحبوا هكا كل علوش ما يخليوا فيه حد شيء، حد شيء صنفوا يصنفوا دونك كل وكيله ان شاء الله يستمتعوا. ديما ردوا بالكم على رواحكم، طقس سخون دونك نختاروا المنيو اللي ما يشدش برشا وقت للحراير في الكوجينه، ربي معكم حرايرنا وكيف كيف زاده، ان شاء الله ديما نعطيكم الافكار اللي تكون مع اللي شيف نتاعنا. احنا نوصلوا مع شيف رؤوف بالحاج العشرة 51 دقيقة، جبدنا على الطقس، جبدنا على هكا الحاجات او السلوكيات اللي ماذا بينا نردوا بالنا منهم سورتو في علاقة، وعودة على حادثة المكناسي اللي اكيد برشا فيكم تابعوه وشافوا على مواقع التواصل الاجتماعي ولا جهرة فيه من خلال متابعتنا لكل الاخبار. توصيات هامة جدا ان شاء الله نقدموها لكم بعد الاخبار في ساعتنا الثانية، نحكي وديما على سلوكيات نجم تكون بسيطة لكن لا قدر الله نجم تعطينا حاجات لا يحمدوا عقباها، سلوكيات الحرة مثلا تقولك نورمال عادي سلامات لباس هنا مقبل كنا نعملوا الحاجات هذو مدونك. اليوم ردوا بالنا، التوصيات دي ما جينا مع عند المختص، خليكم معنا، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع، دي معنا موجات الدنيا وما فيها جهرة في بحر.

0: فاسبوك نهار 3/8/9 دون تيك مع وليد بسباس. بالدنيا وما فيها
1: برعاية
2: تم أحسن تعدل المخير. استعمل لابلي ماي

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبلها،
1: مرحبا وأهلا بكم في هذا الموجز الإخباري. وزارة الداخلية تعتزم فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب رقباء ذكور بسلك الحرس الوطني بعنوان سنة 26 و2000، حيث حدد يوم الاثنين 15 من جوان الحالي كآخر أجل لإيداع ملف الترشحات. ووفقا لبلاغ صادر عن الوزارة، فإن عملية قبول الملفات تنطلق بداية من يوم الخميس 4 من جوان الحالي، حيث يتعين على المترشحين سحب استمارة الترشح وجوبا من موقع الانتدابات الخاص بوزارة الداخلية وتقديمها إلى مركز الحرس أو الأمن الوطنيين مرجع النظر من حيث السكنة للتأشير عليها قبل إرفاقها ببقية الوثائق المطلوبة. هذا وتشمل المناظرة جملة من الاختصاصات المهنية، من أبرزها صيانة العربات والمحركات والفندقة والمطاعم والنقل والصيد البحري والتجهيز الصحي والتبريد والكهرباء التقنية والبناء واللحام والإلكترونيك والنجارة والإنتاج النباتي والتغذية. ونبهت وزارة الداخلية إلى أنه يعتبر ملغى كل مطلب يرد على الإدارة مباشرة أو عن طريق البريد أو بعد غلق قائمة الترشحات، أو يكون منقوصا من أحد الوثائق، أو يتضمن استمارة غير مؤشر عليها من قبل الأمن أو الحرس الوطني. فرقة شرطة العدلية بسوسة شمالية تتمكن فجر اليوم من إلقاء القبض على عنصرين من بلد شقيق وبحوزتهما مبلغ مالي في حدود 150 ألف دينار من العملة التونسية وكمية من المواد المخدرة. وباستشارة النيابة العمومية بسوسة 2 أذنت بالاحتفاظ بهما من أجل جريمة غسيل الأموال وحيازة وترويج مواد مخدرة. دوليا، إيران تتهم اليوم الولايات المتحدة وسلطات الاحتلال الإسرائيلي بنقض اتفاق وقف أطلاق النار في المنطقة، وتهدد باتخاذ إجراءات عقب الهجمات الأمريكية الأخيرة على مواقع إيرانية والتصعيد العسكري الإسرائيلي في لبنان. والمتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يقول إن الكيان الصهيوني وأمريكا ينقضان وقف أطلاق النار، مشددا على أن بلاده لن تتراجع عن أي خطوات لحماية أمنها وأمن المنطقة بحسب تعبيرها. ختاماً، على إثر إعلان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه أمر الجيش باستهداف مواقع في الضاحية الجنوبية لبيروت، شهدت الضاحية وبعض المناطق المحيطة بها حركة وضوح كثيفة خوفاً من الضربات الإسرائيلية المحتملة.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharfm.net. تسمعوا مثل الجمعة من 10 الماضي ساعة كابوتشينو مع ريبا لوسيف على جوهر FM TV.

0: بصحتك
1: لحديش وعشرة دقائق على موجتنا. رجعنا لكم في ساعتنا الثانية نحكي على النصائح اللي قدموها لمستمعينا ومستمعاتنا سيرتو تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة مع طقس سخون مع سلوكيات تنجم تكون بسيطة في ظهرها لكن تنجم تقلق وتنجم لا قدر الله توصلنا حتى لأقسام الاستعجالي. إن شاء الله ربي يحمي الجميع. الحقيقة هو الفيديو متاعه دارت برشا على مواقع التواصل الاجتماعي، تحليل طبي فسر ما حدث في المكناسي، الحادثة اللي كما قلنا توفوا فيها زوج أشخاص إن شاء الله ربي يرحمهم وينعمهم. تبعنا من خلال زادة مراسلنا عبد القادر جلال فيديوهات وتصريحات حكينا فيها وحكيوا فيها يمكن العائلة المقربة عليه وفسروا يمكن الحاجات اللي تم تنقلها والمغالطات على وسائل التواصل الاجتماعي، فسروا شنو صار، طيبنا في درا شنو عملنا، العصر نكلينا الكسكسي، ليه ما كانش فما دلاء، عليه شربنا معناها الجازوز. دونك الحقيقة برشا حاجات هو طبيا وعلميا أحكي على التسمم الغذائي اللي إن شاء الله ربي يحمينا منه. وكما قلنا تزامنا مع فصل الصيف قلنا خلينا ناخذ نصائح مع الدكتور مراد الفرشيشي اللي نورنا وقتها في البلاتو، قصة نجاح تونسي يتألق في فرنسا، اليوم هو فيديوهاته توصل للعالم الكل. وكما قلنا من خلال النصائح هذه نخلي لكم انتوما كيف نجموا تطرحون الاسئله على صفحتنا الرسميه على الفيسبوك جوهر فيم. دونك الدكتور في طب الاستعجالي بفرنسا دكتور مراد فرشيش يكون معنا في المباشر. صباح النور واهلا وسهلا دكتور.
2: صباح النور، واش احوالك؟ وكل تحياتي لكل العمال نتاع جوهر فيم الصحفيين والتقنيين.
1: شكرا لك
2: وكل مستمعينك.
1: شكرا لك. دونك خلينا نرجعوا لحديثه المكنسي، فيديو دارت خلينا نقولوا لانه التحليل كان طبي فسرت. دونك لو نلخصوا الفيديو نجموا نشوفوه زاده مستمعينا عبر صفحتنا الرسميه على الفيسبوك جوهر فيم فيما يتعلق بحديثه المكنسي والتسمم اللي صار للعائله.
2: هو هي جوهرة أفهم هي اللي أعطتني الفكرة، على خاطر أنا قعدت نتبع في الحكاية من قبل، إن شاء الله يرحمهم بالزوج اللي توفيوا. انتفرجت على فيديو بتاع المرأة اللي كانت معاهم وقاعدة تحكي للجورناليست بتاعكم المراسل بتاعكم على كيفاش صارت الحكاية. دونك اللي حكيته هي إنهم مزالوا كيكلاو ما كملوش حتى الماكلة، حست بتعب، حست بدوخة، حست بنفصلها معنا توجع وسقاء ما عادش تحكم فيها. هذا إيش قالت المرأة؟ ونوزي هكا وميش ومخها تقلت معناها حاسه روحي دايخه وكذا. دونك اول حاجه تخمم فيها شنو هو الحاجه اللي نجم تعطيك الاعراض هذوكم على السريع، يعني في وقتها مازالوا كي يكملوا ياكلوا. الحوايج اللي تعطي معناها على السريع حوايج كيما هكا، خاصه من حاجه مطبوخه، على خاطر برشا ناس حكيتها وسمم تاع افعاها وكذاها وكذا، هذوما ما ينجموش بعد حاجه مطبوخه ما نصورهمش انا كلاو العصبان والكسكسي بارد. يعني كلاوه مازال كيحضر وهو سخون، دونك حاجة طيبة. دونك ما تنجمش تكون تسمم من حاجة مثلا بكتيريا ولا من سم تحط في الماكلة ولا كذا، هذه تنجم تكون انتوكسيكاسيون برودوي معناها شيميك. برودوي شيميك هذوما خاصة اللي يعطوا لي سمتوم هذوما معناها متاع العضلات ومتاع الدوخة وضيق التنفس وينجم يؤدي للموت، هما اللي زورغانو فوسفوري. هذوما لي زورغانوفوسفوري موجودين يعني في تستعملوهم في الاشياء معناها نداو بها الاشجار، نداو بها مثلا الفلاحه وكل شيء. دونك هذاك اللي خلاني انا فكرت علميا معناها حسب الاعراض اللي عطاتهم المراه هذيك ما تنجم تكون كان حوايج كما هكا، تنجمش مثلا تكون تسمم بكتيريا على خاطر الماكله سخونه، فهمت؟ مازالت كي طايبه ولي توكسين ولي بكتيري وقت يتسخنهم برشا ويطيب الماكلة ما عادش تضر، فهمت؟ تضر وقت تبدا بارده. هذاك اللي خلاني برشا ناس مثلا يقول لك كيفاش عرفت كذا، راهو هذه خدمتنا في الاستعجالي. انا وقت نخرج في السميوخ مثلا على انتوكسيكاسيون ولا واحد عامل كوما ولا كذا، يلزمني سور بلاس في وقتها نعرف ابابخي 70% 80% شنو هو الماده اللي تنجم تكون تعطي الاعراض هذيك، على خاطر عندنا في الكرهبه لي زونتيدوت الادويه المضاده. يعني انت مثلا نخرج نشوف واحد انا راقد داي خلوته ونشوف عينيه ونشوف كذا، اول حاجه نخمم فيها مثلا فما دواء يشربوا عندي لونتيدوت نتاعو الدواء، نزرق له الدواء لونتيدوت يحل عينيه قدامك كأنه معناه كان يكذب، فهمت؟ يعني احنا يلزمنا في الفورماسيون نتاعنا وهذه تتسمى التوكسيكولوجي معناه علم التوكسيكولوجي، يعني يلزمنا نقراوه ويلزمنا نحفظوه باركور نتاع اي دواء شنو هو لونتيدوت نتاعو، نتاع التسمم شنو هو لونتيدوت نتاعو. يعني حوايج يلزمنا نقوموا بها ارجون استعجالي، ما تقومش بها سور بلاس للمدير نتاعك لازم تلقى روح قدام جوج. فهمت يعني سي تري تري امبورطون.
1: هذه انتم الفورماسيون بيان سور الاكاديميه والعلميه. اليوم المواطن البسيط وانت قلت معلومه قلت كي تبدا حاجه سخونه معناها طايبه بالكدا وتنجم تتخلص وحده وحده من لي باكتيري هكا ولا
2: بالطبيعه انت مثلا كي تطيب حاجه حتى الحم يبدا مثلا فيه شويه انفكسيون وبدا معناها لي باكتيري تتكاثر فيه كي تحطه على النار يبدا طايب بالكدا وكذا ما عادش لي باكتيري هذوك ما يموتوا فهمت. التوكسين نتاعهم يسود غراد. التوكسين شنو هو اللي يضر؟ السم معناها عشان عافانا وعافاكم الله. السم هو شنو؟ هما البروتينات. فهمتني؟ البروتين وقت تحطه في النار يتحرق يتفكك دونك ما ينجمش يضرك. فهمت هذاك علاش ديما نقولوا ننصحوا ديما نقولوا حاجه طيبه بالكدا. علاش مثلا ننصحوا احنا المراه الحامل ونقولوا لك تاكل اللحم كل اللحم طيب بالكدا؟ علاش؟ باش ما تلقاش روحها في التوكسوبلازموز وفك الجراثيم اللي تنجم تاثر عليها في الحبال نتاعها. ما تاكلش مثلا اللحم ني مش طيب بالكدا، ما تاكلش الصلاه لما تغسلها بالكدا. نفس الشيء فهمت يعني السخانه تقضي على التوكسين وتقضي على الجرثوم.
1: اعاده تسخين الماكله واحنا نعرفوا التوانسه عنا بما يعرف ماكله بيته ان طيبت اليوم وخليت في الفريجيدير وعاودت خرجت غدوة دونك باش نعاود نسخن ونعاود ندخل الفريجيدير خاطر في ظلنا زاده شويه كلوبي ما حرام باش نعملوها نعاود ندخل اللوبي هنا
2: غلط.
1: كيفاش
2: انت وقت طيبت حاجه طلعت منها لازم اول شيء تخليها تبرد قبل ما تحطها في الفريجيدير البرا يعني مثلا تخليها سويعة سويعتين وقت تبرد الماكلة بتاعك تحطها في الفريجيدير. إذا حطيتها في الفريجيدير إذا أنت تعرف روحك ما تنجمش تاكل الكل اليوم حطهم في زوز دو بوات ديفيرونت
1: داكور
2: باش تخرج كان البوات واحدة. علاش؟ على خاطر أكل الغبتور متاع الشين هذيك أكل متاع الغفروديسمون مش باهية. يعني خرجت حاجة باردة في الفريجيدير سخنتها قعد منها شويه رجعتها للفريجيدير صايي انت وقتها تولي اللي حطيته في الفريجيدير مره ثانيه كانه سم. عفانا وعافاكم الله. يلزم ديما مثلا انت خديت لحم مثلا خديت زوز كيلو لحم زوز كيلو تحب تاكلهم على جمعه كامله يلزمك تحطهم في ساشيات سيباغي. كل فطور تعرف روحك باش تاكل اربع خمسه لحمات تحط اربع خمسه لحمات في ساشي.
1: مش كي تجبد تستعمل الكل.
2: باش تجبد تستعمل الكل وتستعمل كانك الساشي هذاك. ما تجبدليش زوز كيلو لحم تبردهم تسخنهم وتنحي منهم طرف الطيبها وتهزك اللي بقعد ترجعه للفريجيدير. هذاك حاشاك وقتها السم رجعته للفريجيدير. والبكتيريا ما تقتلهاش البرد راه. البرد ما يقتلش البكتيريا. البرد يمنع تكاثر البكتيريا.
1: داكور.
2: يعني مثلا انت في اللحمه عندك 10,000 بكتيريا. 10,000 بكتيريا نقولوا ما تضركش. بدنك يتعامل معاها وما تسيبش التوكسين اللي نجم يضرك. وقت تحطها في الفريجيدير تقعد 10,000.
1: وكي تخرج
2: سخانة
1: تتخلص منها
2: البكتيريا. كي تخرج وتطيبها بالكدا سايك البكتيريا ما تنجم تاكل ماكلتك لاباس، لكن وقت تخرجها خليها تسخن. اكل 10,000 باش يولوا لك 100,000 وترجعهم ال 100,000 في الفريجيدير باش يقعدوا ال 100,000 خاطر التبريد قلت لك ما يقتلش. يحافظ على الجرثومه وتعاود تخرجهم انت خرجت اللحم مسموم.
1: داكور. معناها هذه اخطاء شائعه في حفظ الماكله نتاعنا.
2: هذا الخطا لازم الناس كلها تنحي خاصه احنا في تونس الدنيا سخونه.
1: ايه.
2: فهمت؟ يعني وقت اللي انت تاخذ حاجه ديما خذها وقسمها. خذيت حوت مثلا. خذيت كيلو حوت تحب تاكل كان ثلاثه كعبات اليوم.
1: خليهم سيباري.
2: تحطهم في ساشيات سيباري ويتحطوا في الفريجو في الجلاس. ما يتحطوش في الفريجيدير الاخر يعني مو عندك الفريزور معناها من فوق. يعمل الجلاس الساشيات نتاع اللحم ونتاع الحوت يتحطوا غادي يلزمهم يجلسوا. ومن بعد كي باش تسخنهم يلزمك تسخنهم بشوي زاد. مثلا انت ناوي باش تطيب العشاء بالحم. اللحم نتاعك خرجوا من الخمسه نتاع العشاء. من الاربعه نتاع العشاء خليه يذوب وحده بشوي.
1: يذوب وحده
2: يذوب بشوي.
1: دكتور ما عادش فيها درجات الحراره. علاش ترتفع حالة التسمم الغذائي؟ لأنه العادات نتاعنا خلينا نقولوا أو السلوكيات اللي هكا في تعاملنا مع الماكلة هي اللي غالطة هكا ولا إيه؟
2: بالطبيعة تعاملنا مع الماكلة كما قلت لك معناها في التبريد وكل شيء غالط. الحاجة الثانية مع السخانة الجرثومة إيش تحب؟ تحب السخانة. تحبش تشيخ على السخانة. قلت لك البرد يخليها راقدة. السخانة وقت تطلع احنا سخانة الحم تبدا في 37-38 ابري قريبة لجسم الانسان تشيخ البكتيريا وزيد تلقى مثلا في الحم ولا في السمك ولا في كذا تلقى الدم. الدم اللي هو معناها البكتيريا تشيخ على الدم. احنا كي نعملوا الكلتور نتاع البكتيريا باش نروج على بكتيريا ولا حاجة نعملوها في الدم. هذيك فين تتكاثر. دونك وقت اللي تسخن اللحمه ولا تسخن تقعد معناها بالسخانه اكل جرثومه هذيك عندك زوج انواع نتاع انتوكسيكاسيون. تم جراثيم تسيب سموم
1: اي
2: التوكسين نتاعها تسيبه مش الجرثومه هي اللي تمرضك. التوكسين نتاعها السم نتاعها حشاك هو اللي مرض. فما جرثومه هي بروحها تتكاثر وهي اللي تتكيك كي تاكلها. فهمت؟ دونك احنا التبريد يلزم الشان نتاع الغفخديسمو هذيك نحترموها في تونس لازم نحترموها. الحاجه الثانيه اللي نسيستي عليها زاده في المطاعم
1: اي
2: المطاعم تشوف تلقى مثلا مخرج لك الفيترينه البرا في عز الشمس وضاربه فيها وفيها السلطه وفيها المايونيز وفيها الهريسه وفيها التون ويجي يعمل لك ساندويتش مثلا. انت هذيك يلزم على الاقل 4 درجات اك السلطه هذيك والهريسه والمايونيز خاصه المايونيز. مايونيز خاطر في العظم وفي الحليب العظم ما يحملش والحليب ما يحملوش السخانه فيسع جراثيم تشيخ على الحليب والمايونيز والعظم. يلزم تكون المطاعم مثلا انت كي تدخل المطعم باش تاكل او احنا مطاعمنا الشعبيه كلها ابوبري تدخله تلقى موش كليماتيزي تلقى سخانه فيه في الأربعين تلقى الصانع مسكين من تالي عارق وحالته حليله وتلقى قدام
1: ما نحكيش على الجرثومه المعده ذيك
2: ما نحكيش على ليغون كل شيء وتلقى قدامه كيلوتين ده محطوط فيها سلايت ومحطوط فيها كل شيء. يلزم الكيلوتين هذيك تبدا فيها على الاقل 4 درجات ما تفوتش 4 درجات
1: اللي هو مش موجود. اي هذيك علاش تكثر اقسام الاستعجالي يمكن تولي دوبل وتريبل في الصيف.
2: فوالا
1: شنو الاطعمه اللي تسبب التسمم الغذائي سورتو في فصل الصيف؟
2: اكثر اطعمه هي كما قلت لك هي الساندويتشات هي المايونيز الهريسه السلطه
1: الهريسه
2: تبدا مثلا الهريسه محطوطه في سخانه زاد
1: اي
2: تقراص
1: داكوغ
2: وتسيب لك الجراثيم نتاعها. عندك الغله
1: أيه؟
2: الغالة اللي تخليها مطيشة ماهيش محفوظة فهمت على الطاولة ولا كذا وتهز تدخل تهز كعبة وتمشي تاكلها وهي تبدأ معنا في السخانة وكل شيء دي بكتيري يحبوا السكر يشيخوا على السكر اللي في الواحد. يزم الماكلة متاعك تكون مغسولة بالكدا يزم السلطة متاعك قلتها وعاودتها قداش المرة السلطة ولا كذا قبل ما تطيبها يزمها تتحط في اللافابو متاعك تعبيه بالماء. إذا أنت ما عندكش خل أبيض حط مغرفة جافيل في اللابابو كامل مغير فجافيل ونفخ السلاطة متاعك نص ساعة على الأقل فيه تقضي على كل ما هو جراثيم تقضي على كل ما هو بارازيت خاطر اللي بارازيت يسيبوا العظم متاعهم فهمت في السلاطة.
1: زيد ذكر يا دكتور
2: وعطينا الماكلة كي تاكلوها كلوا ماكلة سخونة فهمت ما تاكلش مثلا حوايج مطيشه ولا قاعده ولا كما قلت انت حاجه بيته خرجتها وسخنتها وبعد رجعها في الجدار وبعد تخرجها تسخنها.
1: احنا تو راهو الصيف معناها جلاسير معناها تهز برشا ماكله من الصباح معناها تروح 6 نتاع العشيه معناها كسلاطه اللي حاضت من 4 نتاع الصباح باش تقعد ساندويتشات الصغيرات تاكل البطاطا والفريت هذا جونا راهو في الصيف.
2: اي الفريت مثلا ما يخوفش علاش خاطره مقلي.
1: اي
2: دونك انت قضيت على كل اللي بكتيري اللي فيه. الاختار فيه كيما قلت لك مثلا جيت تعمل ساندويتش انت تحط فيه شويه هريس تحط فيه شويه طن الطن الله اعلم بيف بارد معنى محفوظ ولا لا خاطره سمك. تحط سلطه خضراء سلطه الخضراء انت شوف السلطه نتاعك خليها في الصيف شويه معناها العشيه ويجاها في الليل طلع عليها تلقاها كيفاش الوراق كيفاش صفارت وكيفاش تخمرت شويه وباش تلقى الطماطم كيفاش مخمره شويه بدات تقراص. هذيك وقت انت تشمها بركه تخوفك. يعني عندك حاجة أخرى مثلا اللي يزم توا مثلا وزارة الصحة والمحافظة على البيئة وكل شيء معناها دور على اللي يبيعوا في الجلاس على الحفظ متاع الجلاس على كيفاش يتخدم الجلاس في الباتيسيريات التالي الجاتوات والواحد زاد خاطر كله معمول بالعظم والعظم ما يحملش السخانة في الصيف.
1: داكوغ بي الإسعافات الأولية لا قدر الله إذا كان واحد تقلق في الداء فماشي حاجات قبل التدخل الطبي الاستعجالي فماش حاجات نعملوهم وقت اللي واحد يتقلق
2: بيه اسم أنا نحب أقول كلمة على الانتوكسيكاسيون اليمونتير هذوما راهي تنجم تبدأ من سمبتوم متاع والله متقلق شوية حس روحي باش رد وكذا وتمشي على روح إلى الموت
1: يا لطيف
2: وما بين هذيك والموت عندك قام كاملة لازم تكون لك بوميسمون معناها ردات جريان جوف كلشك تحس عليه تحسها تقول كلشي تتكلم وتتحرك وعندي غاز وعندي كذا هذاك كلهم مربوطين بالانتوكسيكاسيون اليمونتير
1: اللي هي فيها درجات خلينا نقول
2: هاني قلت لك فيها درجات من درجة الأولى اللي تنجم تكون والله متقلق اليوم حاشيش باش نتعشى وحاس روحي هكا باش رد وكل شيء تغلط شوية إلى حد قدر الموت. والموت باش يجي اكثر ويجي اكثر بالتوكسين مثلا انت والجرثومه شنو
1: هو
2: انا مثلا مش كيما نحكوا على انتوكسيكاسيون ستافيلوكوك مش كيما السالمونيلا تجي من الحليب ولا تجي من العظم ولا كذا فهمت نجم معناها خاطر هي السالمونيلا اتاك ديريكتومون البدن نتاعك اول مشكله هي الشيح دونك يلزم انت وقتي مثلا حاشك وديت ترد وحاسه وعندك كل شيء تجي خاطر ساعات عندي مرضى ساعات لين نشوفهم فرنسا في سيف لو ساعات الصغير خاصه الصغار والناس الكبار يوصلك بالخمسه وسته مرات يرد في الدار والدياغي يعملك سته وسبعه مرات يدخل التواليت يجري فهمت هذيك المشكله الشيح دونك اول حاجه سي لا ريدغاتاسيون
1: الماء شرب الماء بكثر
2: الماء الماء
1: ما حكيتش سامحني قوس صغير على الماء اللي اللي بيعوا في الماء يبداو اكسبوزي للشمس قال شنو هاني ناخذ في الماء باهي ما مانيش نحل من السباله يعني براتيكو كانه نفس المضره مع انت توا تحمي في صغارك هكا ولا
2: الماء تاع الدبابس في بلاستيك بالنسبه ليا انا ما نشربوش انا فرنسا هنا ما نشربش وما نشربوش نشرب ماء سباله
1: هي ما مش كيف ماء سباله عاد نحن نعرفوا الكل كيفاش ماء سباله في فرنسا
2: ولا المشكله لحنا احنا الماء الماء في البلاستيك انا شقلت مثلا نجم تاخذ ماء سباله اشري كما قبل احنا في في جدودنا اشري قله حطها في الدار حتى قله كبيره فهمت حطها في الدويره في توت في تركينه باهيه بارده وكل شيء وصب ماء سباله فيها وخليه بيت
1: بيه؟
2: أكل زنجريديون الكل اللي انت خايفة منهم وهو شوية غبرة ولا هو فيه الحجر ولا هو فيه تراب توا يهبط يولي لوتا ويرجع لك الماء صافي مر واضح
1: باه هذه قوس فيما يخص الماء زاد نردوا بينا من حكايه الماء اللي نشيو يبداو يبدا اكسبوزي للشمس سورتو مع ارتفاع درجه الحراره نرجعوا دونك ليدغاتاسيون في صوره ماء معناها الفوميسمون معناها كان اكثر من مره في النهار سينون شو الاخر اللي نجم نعمل
2: فما ادوية نجم تاخذهم
1: اي
2: سامبل هي ادويه ضد الردان يلزمك تاخذ ونصيف ساعه قبل ما تاكل خاطر باش تتخلي له الالاجي معناها الدواء كي تاكل ما تعبيش المعده نتاعك لهنا باش ننصح بالجرينوتاج اش معناه معناها مثلا ناكل لكعيبه بنان اشتري لكعيبه بنان ونخلي بعد نصيف ساعه نكمل الكومبوت دو بوم نتاع التفاح معجون التفاح باهي برشا تبعد على كل ما هو برودوي ليتي في البريود هذيك اللي انت مريض لا حليب لا ياغورت لا فروماج لا حتى شيء جو دورانج لا ابعد عليه كل اكثر روز بطاطا سفناريا بانان لي كومبوت دو بوم ولي بسكوت تاكل البسكوت الشايح ولا تاكل كعبه بسكوي خاطر احنا في حاله نتاع انفلاماسيون وحاله الدم نتاعك قاعد يخسر في الماء ويخسر في الزيليكتروليت معناها في الصوديوم وفي البوتاسيوم وفي كل شيء. وعندك دواء اخر تاخذه نتاع جنين الجوف.
1: داكوغ هذوما الاسعافات خلينا نقولوا الاوليه لا قدر الله في حال انه حسيت روحك متقلق او تعرضت لتسمم غذائي خلينا نقولوا درجه منه ما تستوجبش انك تمشي الاستعجالي باش نسمع
2: اذا انت تحس روحك مثلا بعد نهار ونهارين تاخذ في الدويت هذوك وتتغيدرات بيان وتشرب في الماء يقول لك تشرب 100 لو تنجم توصل حتى 300 في النهار فهمت وتحس روحك ديما الدياريه موجود وشاك فوا تحط حاجه في فمك تردها مالقري الدواء وكل شيء وقتها يلزم نتعديو للفان معناها للسبيطار خاطر باش نتعديو بالعرق باش نصبوا لك الادويه والزيليكتروليت والغيدراتاسيون بالعرق طولي ديريكت خاطر بدنك ما ينجمش يقبلها بالفم
1: باش نخدم معاك دكتور حكينا على سلوكيات التونسي المعون بيدو اللي نسخنوا فيه الماكله والمعون اللي نستعملوه فما ناس تحسها لين تقشر معناها لين هذاك زاد هذا سبب اللي نسخنوا فيه سبب انه نتسبوا في التسمم الغذائي ما نعرفش تاكد لي المعلومه الا
2: هي اول حاجه تعملها كل يوم هو معونك حتى يبدا نظيف يلزمك تخرج وتعاود تغسله قبل ما تستعمله. خاطر ما شفت انت حتى برشا امراض اخرى فيروسات وكل شيء تنجم تجيك حتى من فار. انت مثلا غاسله معونك واصحنتك ومنظمتهم ومركحه امورك وانت في الليل غاخده ثم فار تخلت عدى فوق منه حاشاك تبول فك الصحن ومشي على روحه ولا في شقاله تخرج انت صحني نظيف تحطه طيب عليه ولا تاكل فيه. هذاك سي با بيان يلزم ديما كي تخرج الحاجه كاس صحن مقله اللي تحب انت باش طيبها تشللها قبل بالماء وتغسلها وبعد تحط الطيبها هذه الحاجه الاولى الحاجه الثانيه غسل اليدين نغسلوا يدينا قبل ما ناكلوا ونغسلوا يدينا قبل ما نطيب خاطر ما نعرفوش يدينا شنو باش تجيب لنا المشكله مع السخانه قلت لك هو انه الجراثيم تولي تتكاثر اكثر هذيك علاش تلقى معناها التيغان باش تكاثر فيه اكثر. وكي تكاثر هي الشيخه وقتها تسيب لك السموم نتاعها شاك. هي تحب تعيش تسيب السموم نتاعها قاعده تاكل، واحنا بالطريقه هذيك نجمو نتسمموا. فهمت
1: جل ربي يحمي الجميع. دوما بعض النصائح كما قلنا وردوا بالنا ما عادش في درجات الحراره كي وزاره الصحه زاده تقوم بالواجب وكيف كيف زاده المراقبه للمطاعم. نقرا شويه في الكومنتات، دونك المواطن هو اللي يراقب راهو، هو اللي يمشي للريستوران ويختار ويعرف من وين ياكل شنو يوكل صغار. ودونك ردوا بالنا باش نحمي روحنا. شكرا لك دكتور مراد الفرشيشي، الدكتور في طب الاستعجالي بفرنسا، كفاءه تونسيه تتالق داخل وخارج تونس. دونك يكون حاضر معنا بعد فيديو كما قلنا فسرت فيها ما حدث في المكنسي في انتظار التقارير. اكيد نترحموا على اللي توفى وجراء الحادثه ونتمنوا الشفاء العاجل اللي مازالوا هكا متقلقين شويه. واكيد زاد مراسلنا عبد القادر جلال مازال يتبع في الموضوع ويتبع في كل التفاصيل اللي تلقاوها ديما على صفحتنا الرسميه على الفيسبوك جوهر اف ام وعلى موقعنا جوهر اف ام دوت نت. 11:31 دقيقه الرونديفو مازال متواصل معكم حتى الماضي ساعه.

حسبت مع قديش من موج عرفتك تحب البحر سمعني قريبي كلمة توجع جيتك نشعل جمر ما طالب شي ذي الحوجة نحكي وتسمع بشر حتى وين افغش للشوشة ما نرضى فيك الشر قدر ذكية وربحني انا متباسي تفاصيل لك رغشي لي كل ليلة ولا لازم منه يصير وانا ما نحبش تصوير نحب نسيني شفي الغليل نحكي معه بين ضحكة وضحكة يقول لي زيد العمر قصير.

0: اسمع واتمتع واتمتع واتمتع. حكاية مع الجباية
1: لحديش 40 دقيقة على موجتنا. حكاية مع الجباية من الفقرات اللي تلقاوها معنا كل نهار اثنين مع المستشارة الجبائية الأستاذة ضحى البحري. واليوم من المليارات مانيش خارجين. قالت لي الضريبة على الثروة. قلت لنا الثروة. قالت لي لا لا لا لا مش انتي سيبنا. نحكيوا على الضريبة على الثروة والمواعيد الجبائية معك أستاذة صباح النور. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا. نهاركم زين. عيدكم مبروك وكل عام وانتم بخير.
1: سنين دايما يلالا.
2: عايشك.
1: يا سيدي.
2: الضريبة على الثروة وقيتها توجوا. تمنى تهنينا على العلوش توا نجو نتفو لدقيت.
1: أيوة. ضريبة على الثروة قلت لي قديش؟
2: دونك هذه تهم الأشخاص اللي عندهم ممتلكات وعقارات تفوق قيمتها أو تساوي 3 مليون دينار 3 مليارات. دونك مطالبين بالقيام بإيداع التصريح على بالضريبة على الثروة العقارية. آخر أجل لدفع الأداء هو نهار 30 جوان كيف ما حكينا. بالنسبة لتحديد قيمة العقارات بالنسبة باش نقولوا الأشخاص اللي محمول عليهم دونك الواجب هذية هو اللي عندهم عقارات مبنية أو غير مبنية قيمتها الإجمالية تساوي أو تفوق 3 مليارات دينار. دونك نستثني منهم المسكن الرئيسي باش نستثني منهم زادة العقارات المتعلقة بالنشاط ممارسة النشاط ونحدد القيمة بعد ما نطرح الديون إذا كان موجودة. الباقي بالنسبة ليهم يكون خاضع وزادة مش كان ممتلكات متاعهم هما بركة ممتلكات متاع الأشخاص وأبنائهم القصر اللي في كفالتهم خاطر ينجم يكون عنا أبناء قصر عندهم ممتلكات بسميهم. دونك المجموعة متاعهم هما وأبنائهم القصر كي تساوي قيمتها أو تفوق 3 مليارات يوليو مطالبين بإيداع التصريح هذا. دونك بالنسبة للضريبة قديش قيمتها إذا كان المبلغ تاع الممتلكات بين 3 و 5 مليون دينار يخلصوا عليها 0.5% وإذا كان تفوق 5 مليون دينار تولي تخلص 1%. وهذه النوفوتين تاع قانون المالية 2016 خاطر كانوا الكل مهما كانت القيمة أكثر من 3 مليارات تخلص 0.5%. وبالطبيعة زادة الحاجة الجديدة للأبناء القصر اللي في الكفالة واللي معنيين بالأمر يقع تصريح مع معناها الولي متاعهم. وكيف ما حكينا المسكن الرئيسي والعقارات اللي يمارسوا فيها النشاط هذيك مستثنات. هذايا بالنسبة للضريبة على الثروة فما مطبوعة خاصة تتجبد من السيت متاع الأجيبية تتعمر وتتصب في الأقباض المالية يا إما حسب عنوان العقارات أو بطاقة تعريف متاع الشخص اللي باش يقوم بإيداعها وما نفوتوش أجل 30 جوان كيف ما حكينا هبة. بالنسبة للأجندة الجبائية عنا برشا مواعيد جبائية خلال شهر جوان. دونك عنا 15 جوان هو باش يكون آخر أجل لإيداع تصريح شهري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين كما العادة التصاريح الشهرية. نهار 22 جوان خاطر نهار 20 باش يكون نهار سبت دونك باش يكون آخر أجل للتصريح بالضريبة الشهر التصاريح الشهرية للشركات اللي يقوموا بالإيداع التصاريح عن بعد. كيف نهار 25 جوان عنا التصريح النهائي بالضريبة على الشركات بالنسبة للأشخاص اللي قاموا بإيداع تصريح وقتي في مارس. دونك آخر أجل التصريح النهائي هو نهار 25 جوان. كيف نهار 29 جوان عنا التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين يقوموا بالخلاص في القباضة. عنا التصريح بالقسط الاحتياطي الأول لكونت بروفيزيونيل نهار 25 للأشخاص الطبيعيين نهار 29 للأشخاص المعنويين ونهار 30 جوان التصريح بالضريبة على الثروة. ديما نفكروا اللي التواريخ هذه راهي التاريخ الأقصى للخلاص دونك من اليوم النجم ونبدأ ونصبوا في التصاريح متاعنا سواء الشهرية وإلا القسط الاحتياطي ولا التصريح النهائي بالضريبة على الشركات وإلا حتى ضريبة على الثروة من اليوم النجم نقوموا بإيداعها بالقباضات المالية المعنية بالأمر.
1: خبيا هذو مدفوعات شهر جوان قلت لكم حافل
2: حافل
1: حافل شهر جوان
2: فرحوا بيهم
1: فرحوا بهم وفرحوا بينا. تخي تخي بيان يعطيك الصحة وكهوة. دونك يعطيك الصحة أستاذة ضحى البحري المستشارة الجبائية اللي تنورنا ديما بهكا ليدات وتعطينا أهم النصائح. دونك مشكورة جدا معاك للا نوصل 11:44 دقيقة هكا ولا على موجاتنا. عندك تيتر تحب تسمو سبيسيال إليسا كالعادة
2: إليسا كالعادة
1: أما احنا مش تسمو إليسا هكا ولا إيش عنا
2: ديما نسينها
1: نبيل شعي جاني وجيب لي الجيبية وجاني تري تري بيو يعطيك الصحة وستدتنا وستنا وصل معكم الغندي بوحة الماضي ساعة

0: في 50 دقيقة على موجة نرجع لكم في كابوتشينو بنات الصبحية مع الكوتشينج. نواصل معكم فقراتنا وكل عادة هي اللي تكون حاضرة معنا نهاية الاثنين. اليوم سؤال فلسفي أنا نعتبره تفاصيله وتتويتا كوتشينج. الكوتش سميرة صلوحي تكون حاضرة بحذنا كل نهاية الاثنين. نقولها ساعة صباح النور عيدك مبروك مدام سميرة.
1: صباح الحب صباح السعادة
0: صباح الأحمر الأحمر يليق بك.
1: طقة طقة طقة
0: أمور طقة ما تفدلكش مدام سميرة أمور طقة ما تفدلكش. اليوم سؤال فلسفي مدام سميرة.
1: ساعة قبل السؤال خلينا نقول الأمهات تونس الكل والعالم العربي وكل أم كل عام وهي حية بألف خير.
0: أمين يا رب.
1: قاعدين نشوفوا الأجواء على ريزو سوسيو البارح الورد حافلة. والأجواء وحافلة والتهاني وإلى آخره والأمهات عاملين جو فرحانين. فما أمهات ما فماش شكون قال لهم كل عام وانتم حيين
0: خلينا نرحموا زيد علي توفى وان شاء الله يرحم
1: ربي ان شاء الله يرحم الامهات اللي غادرونا
0: واللي مرضى ربي يشفيهم
1: امين يا رب العالمين. حبيت نستغل الفرصه هذه نحب نبدا بسؤال ماذا بيا كل ام تسمع فينا تغمض عينها لحظه وبينها بين روحها تجاوب على السؤال هذا شكون انت
0: من أنت
1: من أنت شكون أنت شكون أنت مش معناها شكون أنت كزوجة ولا شكون أنت كأم ولا شكون أنت كابنة ولا شكون أنت كأخت لا لا أنت كذات إنسانية شكون أنت هو السؤال الحقيقة هو ما هوش صعيب لكن برشا باش يلقاو يقول لك فاش شنو هذا باش قاعدة تحكي برشا باش يلقاو صعوبة في الإجابة عليه علاش لأنهم ما تسألوش قبل لأنهم عاشوا لغيرهم ما عاشوش لرواحهم لأنه الأمومة بداية الأمومة تلقى المرأة باش تنتقل إلى مرحلة أخرى مرحلة أخرى اللي هي الأم ترقد آخر الناس تقوم
0: أول الناس,
1: أول الناس. الأم تضحي براحتها تضحي بأحلامها تضحي بروحها تضحي بوقتها تضحي بمشاعرها باش تسعد الناس اللي دايرة بها الكل في هذا الكل نسيت روحها هي ما هيش قاعدة تعيش الروحة دونك تسألها أنت السؤال هذا باش تقف لحظة وتقول أي أيني وين من هذا الكل يعني الأم هي تعلمت تعطي للناس الكل أما ما تعطيش الروحة الأم كي تسألها تقولها بنتك شنية ميولاتها تجاوبك تقولها راجلك شنو ناقصه تجاوبك قولك تسألها ولدها شنو معناها أجواء وشنو كذا تجاوبك أما كي تسألها تقولها أنت شنو تحب شنو ما تحبش وصلت لدرجة أنه ما عادش تعرف روحها شنو تحب وشنو ما تحبش لأنه هي الأسئلة هذوما ما هيش تسأل فيهم دونك نحب نقوله كما قلت لك هو اليوم لقاءنا اليوم هو كأنه رسالة لكل أم يا أم راهو ربي سبحانه وتعالى كرمك وصحيح الأمومة هي مهيش أنانية الأمومة هي قمة العطاء لكن زادة راهو ما ننسيوش رواحنا لكن ما نخليوش الحياة تخذنا ونعيشوا لأولادنا ونعيشوا للعائلاتنا وننسيو رواحنا في هذا الكل لأنه هذايا ما هوش باش يرجع إيجابا على عائلتك إذا كان أنت كنت تحب أولادك وتحب زوجك وتحب العائلة معناها ما هوش اهتمامك بروحك وما هوش أنت معناها اعتنائك بنفسك ما هوش أنت كي تسأل الأسئلة هذه روحك وتعرف روحك أنت شنو تحب وشنو ما تحبش وتعيش انت مواهبك وتعيش ميولاتك وتعيش حياتك انت راهو هذا ما هوش باش ياثر على قيمتك كأم والا على مسؤوليتك انما بالعكس هذا يزيد يعاونك لانه الام اللي فارغه عاطفيا اللي ما تحبش نفسها واللي ما هيش قاعده تقدر في مشاعرها وما هيش قاعده تشوف في روحها هي وين من هذا الكل ما تنجمش تعطي لانه الكاس الفارغ ما نجموش نملاو به كاس اخر دونك الام توا اهم دور لها هي لازم تتلهى بروحها هي لازم تعيش شغفها لازم تعيش مواهبها لازم تكون عندها لحظات خاصه بها هي لازم تكون هي عندها اجواء وتصنع روحها حياه اخرى واجواء اخرى هي بعيده على الامومه وبعيده على جو العائلي لانه احنا تعلمنا انه بالنسبه لينا ام سي عطاء بدون حدود شنو تعمل الأم؟ ديما الأم تقعد تأجل باش نعيش حياتي بعد ما نجيب صغار, بعد ما نكبر أولادي, بعد ما نعرس لأولادي, عرسوا لأولاد بس تلهب مشاكل لأولاد ومشاكل عائلاتهم هما, كبروا لأولاد تلقى روحها هي بعد 20 سنة ولا 30 سنة كي تغزر هي تلقى روحها وحدها, تلقى روحها في فراغ كبير, مش على خاطر معناها الأولاد مقصرين معاها, لا لا, لأنهم الأولاد عندهم حياتهم هما زادة باش يبداو يعيشوا في حياتهم بعيد على حياة الأم. دونك كان جاوها في ذي نحكي على اللي ماهمش يسكنوا مع والديهم, كان جاوها مرة في الجمعة طلوا عليها ولا كان كلموها كل نهارين مرة يسمى به, لكن فما شكون يقعدوا أشهر وأشهر, تلقى الأم هي وحدها كبرت كي تغزل وراها تلقاها ما عملتش حياة خاصة بها هي. من هنا تجي مشاعر الحزن, الألم, الفراغ الكبير, تجي الوجيع, تلقى روحها هي ضحات وتعبت واعطت كل شيء, بعد هي شنو عملت روحها؟ ما عملت حتى شيء روحها. دونك احنا باش ما نوصلوش, وهذا قاعدين يعيشوا فيه امهاتنا الكبار في العمر اللي تقدموا في العمر الكل, يعيشوا في فراغ كبير ومن بعد يدخلوا في حالات كبيرة من الألم من الوجيع. ساعات نلقاو احنا ام عايشة حياتها مستقرة, بمعنى ما فماش مشاكل عائلية, تحب أولادها, أولادها يحبوها, لكن تلقاها كي تغزر لها تلقاها فما وجيعة كبيرة على وجهها ما تعرفهاش علاش. حتى هي في حد ذاتها ما تعرفش السبب, هذاك سبب هو الفراغ الكبير اللي هي قاعدة تعيش فيه, واللي بعد ما كانت في وسط العائلة والعائلة كبيرة في وسطك الفوضى الكبيرة متاع الحياة الأسرية كل يوم وصغار وكذا, بعد تلقى روحها فما هدوء مؤلم. تلقى روحها ما عندها ما تعمل حتى شيء في الحياة. دونك احنا باش ما نوصلوش لهذايا الكل نحب نقولوا يا أمهات عيشوا لارواحكم شوية, وللأسف احنا المجتمع بالنسبة لنا يرى انه الام المثالية هي الام اللي تتعب وما تقولش تعبت, هي الام اللي تبكي وما تقولش بكيت, هي الام اللي تعطي وما تقولش اعطيني, هي الام اللي تتحمل مسؤوليات كبيرة ومن غير ما تشكي ومن غير ما تقول حتى شيء. لا, ما هيش هذيك الام المثالية. الام المثالية هي الام اللي تعيش بتوازن, لانه كي تكون الام متوازنة في حياتها بالعكس تعطي أكثر
0: خير.
1: بالعكس تتعلم أولادها أكثر, بالعكس يتعلموا منها أولادها كيفاش تحب روحها. معناها الأم اللي بشتيخوا تقرأ كتاب بالعكس هي قاعدة تعلم في أولادها وقاعدة تضيف في برشا قيم لأولادها افتقدناها. الأم اللي تخرج تعمل مارش وتكون عندها جروب وعندها صحبات بالعكس راهي باش تكون متوازنة نفسيا, وهي وتعبي روحها وتشحن روحها باش تلقى ما تعطي بعد لأولادها. المرأة اللي تخرج تعمل قهوة مع صحباتها بالعكس قاعدة تعمل في مساحة لروحها باش هي ترتاح وباش هي معناها تشحن روحها وطاقتها وباش هي تفرغ كان عندها مشاعر سلبية باش تعاود ترجع لحياتها لحياتها معناها العائلية وتكون ما تنجم تعطي لأولادها. دونك احنا رسالة اليوم قلت لك راهي هي باش تكون رسالة حب لكل أم, يا أم ركز على روحك صحيح, ركز على أولادك, لكن أم باغاليل كما أنت تعطي لأولادك كما أنت أعطي روحك, وطالب طالب ما تعلمناش نطالبه, طالب الحب, طالب الاهتمام من أولادك, طو بما أنه عيد أمهات طالبهم من اللي هما صغار أنهم يعرفوا يعطيوا الأمهم يعرفوا

0: أمهات راهو كي تشوفوا تبدا تعدي وكل والكلهم عندهم تليفونات وتشوف مساج كيما هكا راهو يفرحها برشا. وباش انت ما تقعدش تستجدي في الحب وحدك، اصنع الحب لروحك، وان شاء الله كل عام وامهاتنا بالف خير.
1: يعطيك الصحه كوتش سميره صلوحي. سي اشرف منيلا في باليسي اشرف بحذنا منور ناي زياره فجائيه. منيلا جاب الله تتويت تقدم لكم الاخبار وحنا نرجو نكمل معكم قيد فقراتنا في ساعتنا الثالثه من كابوتشينو بنات الصبحيه.
2: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم. عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، انفيقو انفرحو سيربريز تعمل الكيف. باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاد.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبلها،
1: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة منتصف النهار، والبداية بالعناوين. أكثر من 162 ألف مترشح للبكالوريا وخطة وطنية لمكافحة الغش. ونتنياهو يأمر بقصف الضاحية الجنوبية لبيروت، والجيش يصدر أوامر أخلاء واسعة. وفي تفاصيل أخبارنا، مدير عام الامتحانات بوزارة التربية محمد الميلي يعلن خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم أبرز مؤشرات الامتحانات الوطنية أن عدد المترشحين للبكالوريا دورة 26 و2000 بلغ 162,435 مترشحا، مسجلا ارتفاعا بأكثر من 10,000 مترشح مقارنة بدورة 25 و2000.
2: بالنسبة لإحصائية على مستوى صنف التعليم، المترشحين بصفة عمومية 135,274 مترشحاً، تلاميذ المعهد الخاصة 18,943 مترشح، المترشحون بصفة فردية 8,218 مترشح. توزيعهم على الشعب في دورة 2026 تم تراجع لشعبة الأداء، حيث سجلنا 26,685 مترشحاً، شعبة الرياضيات 8,112 كيف شهد التراجع، علوم التجريبية 28,780، بالنسبة لشعبة الاقتصاد والتصرف 56,201 تلميذ، شعبة العلوم التقنية 21,677 مترشحا، شعبة العلوم الإعلامية 18,916 مترشح، شعبة الرياضة 2064 مترشح، بجملة تقدر ب 162,435 مترشح. توزيع المترشحين على الجنس، نسجل نسبة 62% من الإناث مقابله 38% من الذكور، يعني تقريبا 100,900 مترشح مقابل 61,535 مترشح من الذكور. هذه السنة عند مراكز الاختبارات الكتابية 598 مركزا بالنسبة لامتحان البكالوريا، باش إن شاء الله يكون مفتوح نهار الأربعاء 3 جوان، ب 27 مركز إيداع ستؤمن فيه على بالمواضيع، 7 مراكز تجميع حيث باش يقوموا بتهيئة أوراق ومعالجة أوراق المترشحين، و 32 مركز إصلاح سيتم إصلاح

0: التحاليل ب 32 مركز بزياده على مقارنه مع السنه الماضيه بزوز مراكز نظرا لتطور عدد المترشحين في امتحان البكالوريوس.
1: من جانبها أكد وزير التربية نور الدين النوري أن الوزارة متمسكة بالدفاع عن نزاهة الشهادات الوطنية ومقاومة مختلف أشكال الغش، مع الحرص في الوقت ذاته على توفير أفضل الظروف للمترشحين لاجتياز اختباراتهم.
2: اشتغلنا أنه الأصل هو أن تكون الشهادة الوطنية البكالوريا وغيرها محصنة، وأن نسبة 99% من المترشحين أو أكثر هم يقصدون النجاح بكدهم وبجهدهم وبنزاهة. ثم البعض الذي يعول على طرق أخرى سنقاوم من خلاله هذه الظاهرة ولا نستعدادات كبيرة، ولكن الأصل في الشيء أنه العدد الكبير هذا 99% يجب أن نوفر لهم ظروف طيبة وظروف تنظيمية تسمح بإجراءهم الاختبار بشكل طبيعي وبشكل هادئ، ونحميهم من كل ما يمكن أن يؤثر أو يحدث فوضى داخل هذه الفضاءات بحجة أننا نقاوم الغش. نحن سنقاوم الغش الذي يعد بنسبة 0.6 السنة الفرطة 0.6%، وكانت الإجراءات القانونية والتأديبية أنجزت وعوقب من خالف شروط النزاهة وشروط الكفاءة. الكثير من هذه الشبكات وقعت تفكيك وضربت في العمق.
1: هذا وأفاد وزير التربية بأن الوزارة أعدت خطة وطنية شاملة لمكافحة الغش، شملت أعداد برامج تكوينية لفائدة جميع المتدخلين في مراكز الامتحانات بهدف اليقظة والتصدي لمختلف التجاوزات المحتملة.
2: بالنسبة لوزارة التربية أعدت الإدارة العامة للامتحانات خطة تكوينية لكل المتعاملين في المراكز لاستكشاف من خولت له نفسه أن يذهب إلى الحلول السهلة وغير الشرعية. ومن خلالكم أتوجه بالخطاب لأبنائنا المترشحين فأقول إن النجاح الحقيقي هو نجاح يقوم على النزاهة والشفافية ويقوم على الجهد وعلى اختبار الكفاءات الذاتية وليس التعويل على الحلول الوهمية التي لن تؤدي به إلى مسافات طويلة. وتشددت الوزارة هذه السنة وهي تدعو الأولياء والمترشحين إلى تخليص أبنائهم المترشحين من كل ما يمكن أن يكون شبهة للغش كوسيلة إلكترونية مثل الساعة أو النظارات أو النظارات اللي فيها خصوصية تقنية بطبيعة الحال أو الهواتف الجوال أو غيرها. فعلى الأولياء أن يذكروا أبنائهم بأن يتركوها في منازلهم. مع ذلك توخت الوزارة تكليف فريق عمل عند الباب الرئيسي للمعاهد لتذكير المترشحين بأن يتخلصوا منها كل هذه الشوائب، وتوضع في علبة مخصصة لذلك باسم صاحبها. ثم حتى بعد ذلك قبل أن ينطلق الامتحان في قاعات الامتحان وقبل أن يدق الجرس لانطلاق الامتحان، حتى إذا أخذنا من النوايا الحسنة ونسي وذكره الأساتذة المراقبون وسلم هاتفه الجوال أو الساعة الإلكترونية أو كل ما يمكن أن يكون وسيلة أو شبهة من شبهات الغش نتسلمها دون أن يكون لها أثر تأديبي. انطلق الامتحان بشكل فعلي، كل وسيلة غش موجودة داخل المركز هي شبهة غش قد تؤدي إلى إلغاء الدورة بصفة آلية. على المترشحين وعلى الأولياء أن ينبهوا أبنائهم إلى ذلك.
1: أخبار البرلمان، لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد تعقد غدا جلسة عمل بمقر البرلمان لمواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي. ووفقا للمعطيات الصادرة عن البرلمان فإن هذه الجلسة ستخصص للتداول والنقاش حول مخرجات اليوم الدراسي الذي أقيم مؤخرا حول مقترح القانون المتعلق بوضع إطار قانوني وتنظيم تنظيمي متكامل يضبط آليات ممارسة الأنشطة التسويقية والترويجية عبر الفضاء الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي في تونس. بمطار برقة عين درهم الدولي حطت اليوم أول رحلة سياحية عبر طائرة قادمة من بولونيا وعلى متنها 190 سائحا، منظمة من شركة أجنبية لفائدة متعهد أجنبي وفق المندوب الجهوي للسياحة بطبرقة عين درهم عيسى المرواني، مبينا أن الرحلة السياحية هي الأولى من نوعها التي تصل إلى مدينة طبرقة تزامنا مع بداية الموسم السياحي، وتعتبر مؤشرا مهما يعكس اهتمام السياح الأجانب بطبرقة كجهة صاعدة وقادرة على تقديم منتجات سياحية متنوعة استناداً إلى مخزونها السياحي والبيئي وثرائه. وهذه الرحلة تمثل وفق مندوب السياحة فرصة لتطوير إشعاعها السياحي وإدراجها ضمن البرمجة الصيفية، فضلا عن اهتمام الفاعلين والمهنيين الدوليين بجهة طبرقة كوجهة سياحية متميزة بثراها الطبيعي وإرثها الحضاري. ومن المنتظر أن تتواصل الرحلات السياحية بمطار طبرقة عند درهم الدولي إلى غاية الأسبوع الأول من شهر أكتوبر القادم بمعدل رحلتين، واحدة من بولونيا والثانية من تشيكيا. دولياً، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي يأمر الجيش بقصف الضاحية الجنوبية لبيروت بالتزامن مع توسيع العمليات في جنوب لبنان وإجراءات الإخلاء، موجهاً الجيش إنذارات عاجلة لسكان بلدات عدة في جنوب لبنان. ختاماً، وبعد الضربات الأمريكية التي طالت مواقع إيرانية، أدان رئيس البرلمان الإيراني وكبير المفاوضين محمد باقر قاليباف ما وصفه بعدم امتثال الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار، وقال إن الحصار البحرية وتصعيد جرائم الحرب في لبنان من قبل ما يوصف بالنظام الصهيوني يعدان دليلاً واضحاً على عدم امتثال الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار، مهدداً بأن كل خيار له ثمن.
3: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. خاطر كل يوم عندك ما تقول، كنا تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد، عندك جوهرة. مع ميكرو جوهرة فتك.

0: Infosport.com Infosport. Enya Essint, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
1: نص النهار و13 دقيقة، مرحبا في انفو سبور. منتخبنا الوطني التونسي وصل تحضيراته للمونديال، موجود في النمسا وين يواجه الليلة في استاد ارنست هابل في العاصمة النمساوية فيين. نظيره النمساوي ماتش يتلعب انطلاقا من 8 غير ربع وقت تونس، ويزفروا طاقم تحكيم فرنسي بقيادة الحكم الدولي جيريمي بينيار. في الفار باش يكون باستيان دوشبي، ونذكر المقابلة هذه باش تكون قبل الأخيرة في التحضير للمونديال. ماتش اليوم باش يكون تيليفيزي على الشبكة الأرضية للتلفزة الوطنية التونسية، باش يكون على القناة الوطنية الأولى على الشبكة الأرضية. التشكيلة المنتظرة بالنسبة لمنتخبنا الوطني بقيادة صبري اللموشي، مهيب الشامخ باش يكون في حراسة المرمى، يان فاليري على اليمين، علي العابدي في الجهة اليسرى، طالبي ورقيق في محور الدفاع، قدامهم الياس الصخيري، راني خذيرة وحنا بعل المجبري في الأتاك، خليل العياري، إسماعيل الغربي وفراس شوات. بعد المقابلة هذه باش نعملوا ديبلاسمون لبروكسل لمواجهة المنتخب البلجيكي، مقابلة تتلعب نهار السبت 6 جوان انطلاقا ماضي ساعتين بوقت تونس. وكيف كيف المقابلة الودية الثانية باش تكون تيليفيزي على القناة الوطنية الأولى على الشبكة الأرضية. مادام حكينا على التحضيرات للمونديال، منافسينا يحضروا بدورهم للمقابلات نتاع المونديال. اليوم منافسنا المنتخب السويد باش يلعب مقابلة ودية باش تكون ضد النرويج، ونذكر البارح منتخب اليابان كان ربح ايزلندا هدف مقابل صفر. نحكي على منتخبنا الوطني أقل من 23 سنة بعد ما ربح البارح الكونغو الديمقراطية 3 أهداف مقابل صفر في دورة تولون الدولية الودية في فرنسا. دوبلي عمر بن علي وهدف لذرار بريك. عمر بن علي لتوج بجائزة أفضل لاعب في مباراة البارح. منتخبنا يواجه نهار الجمعة المقبل نظيره السعودي في إطار الجولة الثانية من الدورة هذه، ثم نلعب ضد الصين نهار 7 جوان، والمقابلة الرابعة باش تكون ضد المنتخب الكولومبي نهار 10 جوان. بعد تتويج الترجي الرياضي التونسي بلقب الكأس البارح المرة 17 في تاريخه إثر فوزه على ترجي جرجيس هدف مقابل صفر، راحة صيفية بثلاثة أسابيع للإسبيرانس. في المقابل اليوم اجتماع باش يكون برئيس النادي حمد المد مع شكري الوعر وأيضا المدرب كريستيان براكوني للنظر في عديد الملفات أهمها الانتدابات اللي يحتاجها الفريق وأيضا تحديد قائمة المغادرة. الترجي الرياضي الجرجيسي تقدمت بأحر عبارات الدعم والمساندة لحارسها سيف الدين الشرفي، وتمنت له الشفاء العاجل والعودة السريعة للملاعب. سيف الدين الشرفي اللي كان تعرض البارح لإصابة في الكتف في ماتش الترجي، واللي هي خلع بين المفصل اللي ما بين الكتف والكلافيكيل دروا، وكان خضع لفحوصات إضافية البارح في مستشفى الحروق في بن عروس. تمنياتنا بالشفاء العاجل لسيف الشرفي. كانت هذه انفو سبور، قدمكم من نسل ذوادي، كل التفاصيل موجودة على السيت متاعنا جوهر فهم بوينت، وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهر فهم.
0: عجيل انرجي قدمت لكم انفو سبور. Enya Essint, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.

0: Matma with Mata. Météo avec l'Océan Amr Bahba.
1: نهار 26 دقيقة على موجاتنا رجعنا لكم في بوان ميتيو ساعتنا الثالثة. خلينا نحكيو على تحينات الوضع الجوي, نحكيو على طقس صيفي بامتياز. يأكدونا الأستاذ عامر بحبة اللي نقولوا له أهلا وسهلا ومرحبا أستاذنا.
2: مرحبا هبة, صباح الخير, تحية لك وتحية للسادة المستمعين.
1: شكرا لك. دونك طقس صيفي بامتياز
2: وهو كذلك اليوم, ظل الطقس باش يزيد على الأيام الماضية ببعض الدرجات, نجم نقولوا طقس شبه صيفي, خلينا نقولوا حتى صيفي. عموما تقريبا اليوم الحراره ممكن في اغلب المناطق من 25 الى ممكن 35 درجه, ديما تكون اكثر في الجنوب التونسي خاصه الجنوب الغربي. في طوز وقبل اليوم من المتوقع نسجلوا 34 ممكن حتى 35 درجه. ومن المتوقع يوم غد الحرارة بتزيد أكثر الأيام القادمة خاصة في جنوب تونس, يبقى باش نوصلوا حتى للحرارة حتى الأربعينية خاصة في جنوب تونس, نجم نوصلوا 40 درجة 41 درجة وربما حتى 42 درجة هذه الأيام القادمة, نهار الأربعاء الخميس الجمعة. بالنسبة للوسط وشمال تونسي الحرارة صحيح ما تب اليوم ديجا وحتى الأيام القادمة يعني زادت ببعض الدرجات, ولكن ديما تقعد حرارة صيفية عادية, ما عندناش موجات حر يعني تقريبا عموما من تقريبا من 27 إلى 30 درجة 31 درجة في أغلب المناطق الساحلية والشمالية وحتى الشرقية زادة.
1: دونك بديم حالينا الكليمات زور نورمالمون طقس صيفي, الناس يقولوا لي سيعات تسال في الاستاذ يقولوا صيفي تي صيفي ونص زاد. فما تقلبات مرتقبه ما نعرفش من هنا لاخر الاسبوع؟
2: اليوم هي بعد قليل ديجا بدات توا اليوم فما سحب يعني رعديه, هو ذي ممكن اللي باش يميز طقسنا اليوم لانه الحراره تقريبا ما تسمحنا بها طول الايام الماضيه زادت بشويه بشويه. بالنسبه للجديد اليوم هو وحتى امس ديجا سجلنا امطار كانت على المرتفعات الغربيه وحتى في جنوب تونس يوم امس سجلنا بعض الامطار في ولايات مدنين وحتى تطاوين وحتى في ولايه قفصه الايام الماضيه وفي ولايه القصرين في سيدي بوزيد في عده معناتها ولايات تونسيه. اليوم من المتوقع تقلبات اخرى جديده خاصة في ولاية القصرين سيدي بوزيد, ممكن زادة جنوب سليانة جهة مكثر, ممكن زادة حتى ولاية القيروان زادة. على فكرة ولاية القيروان يوم أمس في شبيكة سجلنا 30 ملي متر كمية طيبة.
1: سيلي أودي ولا شنو هذاك ولا
2: فما أودي فما هنا تلقاو فما صور نشرناها على صفحة المرصد التونسي للطقس والمناخ, فما صور ديجا أمس وحتى أول أمس نشرنا عدة صور لجرائن الأودية في ولاية قفصة في ولاية القصرين في زادة في سيدي بوزيد في القروان. هذوما تقريبا الأربع الولايات الوسطى والغربية وحتى الجنوبية الغربية بالنسبة للقفصة اللي سجلت كمية الأمطار. اليوم تقريب نفس السيناريو والأمطار بشكون موجودة في وسط تونس أساسا ولايات خلط القصرين سيدي بوزيد القيروان, ممكن زادة شمال قفصة وممكن زادة جنوب سليانة, وربما يعني هذه التقلبات ربما تتفرع شرقا نحو جهة الساحل سوس المنستير المهدية ممكن حتى صفاقس, ولكن في الحقيقة يعني بالنسبة للسواحل الشرقية يعني الساحل وصفاقس الإمكانية مش مؤكدة 100% محتملة, وإذا كان فما أمطار مش كمية كبيرة كمية ضعيفة بعض المليمترات وتكون محلية يعني تهم مناطق دون أخرى. التقلبات هذه الصيفية حكينا فيها قبل برشا مرات وفسرناها يعني هذه الظواهر أمطار الحملة الحرارية والتضاريس عادة يكون معناتها نزول الأمطار هذه في وقت وجيز, ساعات تكون غزيرة ما في وقت وجيز ساعات في بعض الدقائق, وتكون محلية يعني تهم منطقة دون أخرى حتى لو كانوا قرابة لبعضها. نعطيكم مثال مثلا تنجم الأمطار تصب في مساكن وفي سوسة لا, تنجم تصب في مدينة المنستير ومثلا في خنيس لا, اللي هم رغم بجنا بعضها مزوز ولا حتى في مناطق أخرى. دونك هذه معناتها محلية يعني ما تكونش أمطار عامة عكس الأمطار نتاع الشتاء اللي تبدأ كي تكون فما تقلبات خاصة إذا كان يكون فما منخفض قوي ولا حاجة كيما اللي عشناه في الأشهر الماضية والأسابيع الماضية. الأمطار عادة تكون تهم منطقة كاملة شمال تونس الكل ولا الشمال والوسط الكل ولا جنوب تونس الكل, لا بالنسبة للتقلبات هذه الصيفية عادة تكون محلية تهم مناطق دون أخرى. اليوم كما قلت التقلبات تهم أكثر المناطق الغربية الوسطى, وربما كما قلنا يعني ولايات القروان القصرين سيدي بوزيد وشمال قفصة, وربما قلت تتفرع إلى مناطق أخرى ساحلية شرقية الإمكانية موجودة أما مش مؤكدة 100%.
1: داكوغ. غادي دونك فيما يخص الوضع الجوي يعطيك الصحه استاذنا. دونك خليكم ديما معنا تلقاو اخر التحيينات مع الاستاذ عامر بحبه في البوان ميتيو نهار الاثنين ونهار الجمعه في كابوتشينو. تلقاو معنا زاده في هكا نشرات تكون في صباح الورد. دونك كل الشكر ليك. 12:31 دقيقه اللي هي نص نهار و31 دقيقه على موجاتنا. الغونديفو مازال متواصل معاكم حتى الماضي ساعه.

0: نص نهار 42 دقيقة على موجتنا. مازلنا مواصلين معكم الغونديفو حتى الماضي ساعة، وباش نتمتعوا في فقرة أصل وفصل بمعطيات يقدمها لنا الدكتور رياض مرابط على صفاقس. شنو باش نعرف على صفاقس؟ هات نسمعوا تفيد الفقرة اللي تلقاوها معنا من نهار الاثنين حتى لنهاير الجمعة، فقرة أصل وفصل تفيد على موجات الدنيا وما فيها جوهرة فيما.
1: أصل وفصل مع دكتور رياض مرابط. أو في جورتين في كل مكان، مرحبا بكم في أصل وفصل. مدينة عزيزة علينا الناس الكل، الحقيقة ما خذتش حقها في المداخلات اللي نعملها في الفضاء هذا متاع أصل وفصل، رغم اللي هي ذات عمق تاريخي كبير، غنية بالتراث، غنية بالتقاليد، يعني درة من درر تونس الكبيرة، ربما لأنه لوجود إذاعة منها فيها نقول هون والزملاء يعطيوها حقها في مكانها، ولكن ما فيها بس أنه انصلتوا ساعة ساعة ضوء على مظهر من مظاهر الثراء الحضاري لهالمدينة هذه عاصمة الجنوب، مدينة صفاقس. إيش معناها صفاقس؟ منين جاي هالاسم؟ أولاً المدينة هذه راهي تأسست في 849 للميلاد، 235 للهجرة في العهد الأغلبي من قبل الأمير الأغلبي أبو العباس، يعني مدة باهية بعد إذن الفتح العربي الإسلامي. ما تأسسش من فراغ، ما كانش من القماش معروفة. في محيط صفاقس زوز مواقع قديمة تعتبر صفاقس هي ورثتهم، هي تبارورة وطينة، زوز مدن قديمة، والوجود القديم حتى ما قبل الروماني متأكد في جهة صفاقس. لكن المرور من النسيج القديم إلى الفترة الإسلامية، يعني اللي فما على الأقل نقوله احنا فما بالمرتاح 200 سنة، الحقيقة ما هو شيء معروف. بالتالي فإن صفاقس إنشاء إسلامي بعد، أما الاسم موش عربي، الاسم يدخل في إطار اللي عرفناه في البلاد التونسية الكل من عودة الأسماء البربرية المحلية، عودتها للتداول في العهد العربي الإسلامي، كما رجوها سوسة، كما رجوها مستير في أدرس بينا، كما رجوها تونس، إلى غير ذلك من الأسماء اللي ربما كانت مهملة أو معوضتها اسم تسميات لاتينية أو بيزنطية، والعهد العربي الإسلامي رجع للبلدان، حرر التوبونيميا المحلية، حرر التوبونيميا الإفريقية. هذا الحقيقة رأي شخصي في الموضوع هذا متاع أسماء. إيش معنى صفاقس في الآخر؟ والنطق المتداول حاليا هو النطق الصحيح، صفاقس، مش بالفقه صفاقس، لا لا، هي صفاقس. وصفاقس الكلمة هذه بربرية تعني الحزام أو المتحزمة بالضبط، كلمة كان نحبوا نترجموها بدقة، المتحزمة، المتحصنة، شرى ديما محصنة مضمنة، لأنه المدينة في عام برك 850 بعد عام تبنى لها سور معروف، سور من الطوب اللي بعد ولا من الحجارة. فالتسمية كانت جاي من هذه ملي سكنوا أعطوها الصفة البربرية، قولي هو فما ملك تحالف مع كارتاج في وقت الحروب البونية، في آخر حرب اسمه الملك صفاقس، بلكش يتسميت على اسمه هو، هو القرابة الصوتية واضحة منها أكيدة، لكنه شكون قالك اللي صفاقس مش معناها زادة المتحزم المتحصن المضمن؟ قال الرجل، لأنه ما فماش ما يثبت تاريخيا بالوثائق صيلة ما بين الملك هذا صفاقس وملك شهير ومدينة صفاقس لا تبارورة ولا ولاطينة. أما الخرافة متاع صفاء قص وقصان وصفاء قصة جلد الثور كذا، واضح أنها خرافة ومستوحاة من قصة تأسيس قرطاج، أن كل المدن العظمى تحتاج إلى أسطورة تفسر تأسيسها، لكن التاريخ ما تبناش على الأساطير. إلى اللقاء. أصل وفصل مع دكتور يامن عبد.

نص نهار و55 دقيقة، الوقت ماهوش كذاب على خاطر وصلنا لآخر الرونديفو بالنسبة لليوم في كابوتشينو بنات الصبحية بتاريخ الاثنين غرة جمعة 2026 موافق لـ 15 الحجة 1447 هجري. إن شاء الله نهاركم سعيد مبارك، إن شاء الله جاوبنا على مختلف الأسئلة وعطينا المود اللي لازم يكون ونبدأ بها الأسبوع. أكيد احنا على امتداد ثلاثة سوايع ترجو تلقاو ديما فقراتنا والفيديو نتاعنا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك جوهرة فام، على تيك توك، على انستغرام، كيف كيف موقعنا www.johrafm.net les articles ونشراتنا اللي تكون على مدار الساعة تقدم لكم ديما آخر التحينات وآخر البلاغات. ما خليني فيصة سريعا فيما تبقى من الوقت. أبارتير من اليوم راهو الصيدليات تشرع في اعتماد توقيت العمل الصيفي، نحكيه على غرة جوان وإلى غاية 31 أوت 2026. نحكيه على الصيدليات اللي بدأت بسيونس هكا معناها توقيت صيفي يكون يراعي الناس دونك اللي يسمعوا فينا هكا يعرفوا ارواحهم انه حسب الصيدليات دونك فما صيدليات صنف A فما B. نحكيو دونك على العمل زاد المخصص الليلي حسب البلاغ، دونك تفتح صيدليات صنف A ابوابها من الاثنين حتى نهار الجمعه من 8 متاع الصباح حتى الماضي ساعه ونص ومن الاربعة حتى الثمانية، في حين تؤمن صيدليات الاستمرار الخدمه بشكل متواصل من 8 متاع الليل حتى الثمانية، من 8 متاع الصباح حتى الثمانية متاع الليل. صيدلية صنف بي باش تتولى تأمين الحصص الليلية يوميا من الساعة 8 مساء إلى 8 صباحا، وفيما يتعلق بيوم السبت تعمل صيدلية صنف اي إلى حدود الساعة 1:30 ظهرا، بينما يتواصل عمل صيدلية الاستمرار إلى غاية 8 مساء على أن تتولى صيدلية صنف بي المناوبة الليلية كالمعتاد. هذا حسب البلاغ اللي أفادنا به المجلس الوطني لهيئة الصيدلة. دونك تنجموا ترجعوا تلقاو الأرتيكل على موقعنا جوهرة فام دوت نت. احنا نقول لكم خليكم معنا، اخبارنا متابعتنا متواصله وبرامجنا زاده ديما على الدنيا وما فيها جوهره فهم. تحيه لسوما سوميز غير في الاخراج، وكان نرجو سنشتغل في الديجيتال سعاد العدواني سوسو في التنسيق العام، وكنت معكم هبه لوسيف مقدم ميكرو الدنيا وما فيها جوهره فهم. ادوما تشاو تشاو باي باي.

0: الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. خلال ندوة صحفية عقدت اليوم بالعاصمة وخصصت لتقديم أبرز المؤشرات والمعطيات والأرقام حول الامتحانات الوطنية، تحدث مدير عام الامتحانات بوزارة التربية محمد الميلي عن بعض الحالات الخاصة من التلاميذ الذين سيجتازون امتحان البكالوريا، من بينهم 30 تلميذا في السجون وثلاثة تلاميذ من فئة أطفال القمر سيجرون الامتحانات في ظروف خاصة.
2: إسناد سيتم إسناد 132 مرشح لتدخيل خط، 54 تلميذ باش يقدموا لهم مواضيع بصيغة برايل، 1127 تلميذ ومترشح لامتحان البكالوريا سيتم إضافة ثلث الوقت المخصص لكل امتحان، فما 30 تلميذ سيجتازون الامتحان في السجن، وفما ثلاثة تلامذة باش يكونوا مشمولين بطبيعة ثلاثة تلامذة أطفال القمر مشمولين بإجراءات خاصة واستثنائية في مراكز اختباراتنا الكتابية. هذه قاعة خاصة تقريبا مهيئة للتلميذ وحده، ما فيهاش ضوء بطبيعة، ونوبات ما فيهاش ضوء، فما ديريدو، فما كليماتيزاسيون وكليماتيزان، يعني ظروف تقريبا ملائمة كيما في دار بالضبط، نفس ظروف صحية، ظروف مهيئة، مراقبة بطبيعة، مراقبة بالأستاذ المراقبين بطبيعة. دونك الهدف نتاعنا أن نوفر له ظروفه اللي هي الظروف العادية والظروف الملائمة باش ينجز الامتحان نتاعنا. ثلاثة تلامذة السنة عندنا في ثلاثة مندوبية، نفس الإجراءات تقريبا، الإجراءات الاستثنائية ستسند لتلامذة المناظرة، 16 تلميذ عندهم تدخيل خط و49 تلميذ متمتعين بإضافة ثلث الوقت.
1: تصدر الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس غدا الثلاثاء أحكامها فيما يعرف بقضية الجهاز السري لحركة النهضة، ويمثل في هذه القضية ذات الصبغة الإرهابية 35 متهما موزعين بين 5 موقوفين على ذمة القضية و7 موقوفين في قضايا أخرى و12 في حالة سراح و11 في حالة فرار. من أبرز المتهمين في هذه القضية رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ونائبه علي العريض، إضافة إلى عدد من الإطارات الأمنية السابقة، فضلا عن مصطفى خضر المتهم فيما يعرف بقضية الغرفة السوداء. وكانت الدائرة الجنائية قررت تأخير جلستها المنعقدة الجمعة الماضي إلى يوم غد الثلاثاء، وذلك قصد إعذار المتهمين قبل التصريح بالأحكام، وفقا لما أفاد به وكالة تونس إفريقية للأنباء مصدر قضائي اليوم. يذكر أن ملف هذه القضية ورد يوم 16 من جويلية من عام 2024 على الوكالة العامة لمحكمة الاستئناف بتونس بعد ختم التحقيق بشأنه من قبل أحد قضاة التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب. وأثير الملف مطلع سنة 2022 إثر شكوى قدمتها النيابة العمومية وفريق الدفاع عن السياسيين الشهيدين شكري بالعيد ومحمد الإبراهيمي، اللذين اغتيلا تباعا في فيفري وجويلية من عام 2013. واتهم فريق الدفاع عن بالعيد والبراهمي الجهاز السري للنهضة بالتورط في عمليتي الاغتيال وممارسة التجسس واختراق مؤسسات الدولة، كما اتهم بعض قيادات الحركة وعلى رأسهم راشد الغنوشي بتسيير هذا الجهاز السري والإشراف عليها. في شأن آخر، أكد وزير شؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي اليوم لوكالة يونهاب الكورية للأنباء أن تونس ستمثل بوابة استراتيجية للشركات الكورية الجنوبية الساعية إلى اختراق الأسواق الإفريقية والأوروبية والشرق أوسطية، مشيرا إلى أن موقع بلادنا الجغرافي على مفترق القارات يمنحها ثقلا استثماريا استثنائيا. هذا ويشارك وزير شؤون الخارجية بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد وبدعوة من نظيره الكوري في الاجتماع الثاني لوزراء خارجية دول إفريقيا وكوريا الجنوبية الذي ينعقد بالعاصمة الكورية سيول يومي الأول والثاني من جوان الجاري. ختاما، صرحت مفوضة حقوق الإنسان في روسيا يانا لانتراتوفا اليوم بأنه تم استعادة أكثر من 160 شخصا من بينهم 16 طفلا من مقاطعة كورسك في الأراضي الأوكرانية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار

RFM.net. خاطر كل يوم عندك ما تقول، كما تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تعبر، تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة.

الاثنين والخميس من ماضي الساعة لماضي ساعتين لمحقق بلوس مع حمزة البلومي. تحياتي، يومكم سعيد، أهلا وسهلا بكل من التحق بنا في الاستماع. ماضي ساعة جاوزناها ببضعة دقائق هنا في استوديوات جوهرة FM في تونس، نهار الاثنين غرة جوان 2026. أنا حمزة البلومي وسعيد بتجديد هذا اللقاء معاكم في المحقق بلوس، صحبة الفريق الإذاعي اللي راكم تعودتوا عليه، ملك جلاصي في الإعداد، طارق ريابي في التسجيل والميكساج. فرحان أني نعاود نلتقيكم بعد العطلة متاع العيد. إن شاء الله عيدكم مبارك سعيد مرة أخرى، إن شاء الله راكم ارتحتوا شوية، تنفستوا شوية، تفرهدتوا شوية بالعلوش ولا بالبلاش. علينا فيه العلوش والعيد وعيد الأضحى اللي ما زلت باش نحكي لكم عليه اليوم في هذه الحلقة، في الجزء الأول منها، بما أنه نقترح عليكم نمشي ونحكيه على لغز صار فعلا في عيد الأضحى وما هو باش يتكشف كان في عيد الفطر. هذا اللي يستناكم في الجزء الأول من حلقتنا لليوم. أما الجزء الثاني فنهزكم فيه إلى ثالوث خطير، الحب، السيطرة والرصاص. مرحبا بكم في المحقق بلوس، معاكم حتى الماضي ساعتين، توا بدينا وننطلق بعد لحظات في الجزء الأول، لغز في عيد الأضحى والحقيقة في عيد الفطر. المحقق بلوس مع حمزة البلومي. تنويه للسادة المستمعين، القضايا والقصص المعروضة في المحقق بلوس مستقاة من ملفات وتفاصيل الأحكام الصادرة في شأنها، أو من تقاطع تحقيقات ومقالات وفيديوهات إخبارية وصحفية. بعض الحوارات الموجودة في القضايا عبارة على إعادة تجسيد لمشاهد عرفتها أطوار القضية. من أهداف البرنامج أخذ العبرة من الحكايات اللي نسمعوها، تحسين ثقافتنا القانونية والطبية، وتسليط الضوء على نقائص وثغرات مختلف المنظومات سعياً لإصلاحها. المحقق بلوس برنامج للكهول وما يتناسبش مع صغار السن والقصر. المحقق بلوس، محقق بلوس.

0: بلس مع حمزة البلومي.
1: حكايتنا لليوم مش تهزنا لأيام العيد، بين العيد الكبير والعيد الصغير. قضية تعتبر من أغرب القضايا اللي صارت في الشقيقة مصر، قضية ترجع بينا العيد أضحى 2023، لكن مش باش نوصلوا لحل فيها إلا في عيد الفطر 2024، يعني بعد 287 يوم. حكايتنا تبدأ من ثانية ولا من عزبة، عزبة العمدة صالح، موجودة في محافظة الإسماعيلية، وترجع بينا أحداث القصة لنهار 28 جوان 2023، نهار عيد الأضحى. الناس معايدين، الرجال خرجوا يصليوا، إنسى لهين في أشغال الدار وحصة الذبيحة اللي تستنى فيهم، الصغيرات فرحانين بالأجواء وعاملين جو بالعلوش. لكن ما كانش هذا الحال في دار الحاج محمد أشرف عثمان، اللي بدأ نهار العيد بصدمة كبيرة. نسيبه عبد الرحمن يسيح ويعايت ويدق في الباب باش يخلعوا. يا حاج محمد اخرج لي، يا حاج محمد اخرج لي. حاج ومرته خرجوا مرعوبين بسبب الصياح نسيبهم اللي كان مالي الدنيا وفزع الجيران. بصوت مربوط قال له الحاج وهو خارج يجري: شفما يا أشرف يا ولدي؟ لباس ياسمين بنتي؟ لباس الأولاد؟ لباس بنتك يا حاج؟ بنتك شبيها بنتي؟ بنتك يا حاج أشرف هربت، هربت مع عشيقها، بنتك عملت العار ليا وليك. علامات الصدمة ارتسمت على وجه الحاج ومرته اللي حاولوا يهديوا نصيبهم، اللي كان يصيح بأعلى صوته: يا ولدي يزي، ما تقول هالعيب يهديك، فاش قاعد تحكي؟ هدي روحك وادخل الدار واحكي لي الهدرة شنوة وعليش الفضايح قدام الجيران. لكن عبد الرحمن كان في حالة هستيرية، ما حبش يسكت وما حبش يدخل، والجيران بداوا يتهامزوا على الحاج ومرته وبنته. الحاج ومرته وجوههم ولات في قفاهم من الكلام اللي قاعد نسيبهم يقول فيه، والموضوع باش يكبر ولا من كلام عركة كبيرة بعد ما تدخلوا خوات ياسمين اللي وصل لهم صوت عياط نسيبهم. الجيران باش يفضوا النزاع اللي صاير بيناتهم بالسيف، وكل حد امشي على روحه. لكن الحاج ومرته وأولاده كانوا متأكدين أنه فما إنا في الموضوع. قالوا عملت لنا العار وهربت، ياسمين مستحيل يكون عندها صديق، فما بالك بعشيق، وزيد تهرب وتخلي صغارها نهار العيد. الله الله، تي ما زالت كي خذيت فلوس من عند بوها باش تشري لهم عيدهم. هذاك علاش سريعا قافله تسير الجماعه باش يتوجهوا لمركز الامن ويقدموا بلاغ فيما اعتبروه غياب واختفاء مستراب للبنيه. عائله ياسمين باش ياكدوا لاعوان الامن انه بنتهم ماهيش متاع الكلام هذا، مستحيل تكون هربت ولا تكون خانت رجلها. سيد محقق عليك بالحومة، اسألوا على بنتي في الحومة، وهما تو يحكيولكم عليها، على تربيتها، على أخلاقها. رجلها يتبلى عليها، بل رجلها عمل لها عملة وحب يغطي على عملته. سيد محقق عبد الرحمن هذا يا راجل صاحب مشاكل وسوابق عدلية، والكاس من يده ما يتنحاش، وزيد من الفوق متعاطي مخدرات وبلاوي، أنواع المخدرات الكل يتعاطى فيها، كل يوم يروح مخه مش فوقه، وكان حكيت معاه ولا عاركته يضربها، حتى أنه هددها سابقا برشا مرات أنه باش يقتلها. يا خوفي سيد المحقق يكون طبق تهديده لها: بربي عاونونا عاونونا نلقاو بنتنا، راهي أم أربعة صغار. الأمن كي شافوا العائلة شادين صحيح الحقيقة حلوا بحث، لكنه بحث متاع تطير ملام وبرا. جابوا عبد الرحمن، استجوبوه: هاي سي عبد الرحمن، مرتك وين؟ يا عبد الرحمن باش يأكد لهم اللي مرته هربت مع عشيقها وخليت له الصغار في رقبته. ما تصدقوش عائلة مرتي سيد المحقق، خبيه على بنتهم، يحاولوا يستروا العار اللي عملته لهم. مرتي ما نعرف عليها شيء، روحت الصباح ما لقيتهاش. عرفت من أولادي اللي هي هزت شوية من حوايجها وخرجت. عبد الرحمن أصر لي مرته هربت، حتى أنه تعاون مع الأمن وقال لهم كان تحبوا يجيوا لوجوا عليها في الدار، وين عندي باش نهزها، لوجوا تفضلوا. وذكري باش يصير الشرطة توجهوا لمنزل عبد الرحمن وتم تفتيش المنزل، لكنهم مش باش يلقاو شيء. وفعلا لقاو جزء من حوايج ياسمين ما فماش. وقتها أقفل الملف على أنه فعلا ياسمين هربت من دارها. شهر من بعد اختفاء ياسمين باش تصير حاجة مثيرة أخرى في هذه القرية. باش يتقدم الحاج محمد لمركز الأمن ويقدم بلاغ يقول فيها أنه ولد بنته الكبير أدهم عمره 9 سنين اختفى، هو زاد في ظروف غامضة. لا حول ولا قوة إلا بالله. الحاج محمد أكد أنه نسيبه عبد الرحمن جاه كالعادة وقال له ما ياسمين بنتك إيش بها؟ كلمة أدهم ولدها وقتله على بلاصتها وطلبت منه يخلط عليها. الحاج محمد بش يقول أنه عبد الرحمن أكد له لأدهم مشي بحضمه. أما الحق سيد المحقق الموضوع ما هوش داخل المخي. عبد الرحمن درى شنو عمل الأدهم ولده، ويخوف يكون عمل له نفس اللي عمله الأم. أكيد قتلهم المجرم. ولد بنتي أبوه ما يتفهموش رغم اللي الوليد صغير، أما أكيد هو عمل له حاجة. حاج محمد كان تظهر عليه علامات الخوف على مصير ولد بنته، بدنه بكله يرعش وكان يحكي وهو متأثر برشا. نحكيه على اختفاء طفل قاصر. الأمن وقتها فتحوا تحقيق في الموضوع وسمعوا عبد الرحمن اللي بش يحكي نفس السيناريو اللي حكاه للحاج محمد، لا زاد لا نقص. الثقة الكبيرة اللي كانت عند عبد الرحمن خلت المحققين يصدقوا أنه فعلاً الوليد أمه كلمته وهو خلط عليها. زيد ما لقاو حتى الدليل يثبت عكس كلامه، بالتالي الأبحاث توقفت وأقفل الملف. ويستمر الوضع على ما هو عليه. شهر ورا الآخر يتعدى، ياسمين وأدهم ريحتهم ما فماش. العائلة سلمت أمرها الربي، أما عبد الرحمن فشاف حياته عرس مرة أخرى. ورغم ذلك كان ما يفلتش حتى فرصة يحكي بالخايب على ياسمين ويطعن في شرفها، وحتى أنه سلم نعز غاروا من أنهم يقابلوا عائلة أمهم، تمنعهم أصلاً من الخروج من الدار فقط باش ما يتقابلوش حتى صدفة مع جدهم ولا جدتهم ولا أخوالهم. لكن كل شيء باش يتبدل نهار 10 أفريل 2024. نهارتها كان اليوم الأول لعيد الفطر. كما في جميع دولنا العربية الإسلامية العائلات يجتمعوا في هذه المناسبات، لكن هذا النهار اللي باش يبدأ بالاحتفالات وبجو هادئ في هالعزبة هذه باش يشوفها بصدمة كبيرة. عبد الصبور اللي هو خو عبد الرحمن الكبير هز شوية لعب ومهبة العيد وحوايج العيد لأولاد خوه، كان يحاول أنه ما يحسسهمش بغياب أمهم في هالمناسبة. وخوهم مشى لهم يطلع عليهم، مد لهم الكادوات اللي شراهم لهم، واستغل غياب خوه عبد الرحمن على الدار ومرته جديدة مشاوا يعيدوا. وسأل محمد، محمد هذا الوليد المتوسط ولد خوه المتوسط، يا محمد خوك أدهم وين مشى؟ قل لي كان تعرف عايش ولدي وين، وخليني نمشي نروح بيه ونروح بأمك معاه ونرجعكم ملمومين. محمد أول ما سمع كلام عمه انفجر بالبكاء وما حبش يسكت، بكاء هستيري، وهز عينيه وغزر لعمه بنظرة منكسرة وقال له مش حتلاقيهم يا عمي. علامات الاستغراب ترسمت على وجه عبد الصبور. اش معناها مانيش باش نلقاهم يا محمد؟ شنو هي تقصد؟ محمد غزر الباب البيت اللي هما فيها وبصوت يرعش وبصوت خافت كأنه لحيوت تسمع فيه. قالوا يا عمي كان باش نقولك، كان نقولك بابا يقتلني. هو هكا قالي، قالي كان تحكي اللي شفته نقتلك، نلحقك بأمك وخوك. عبد الصبور مش مصدق، تصدم الكلام اللي قاعد يسمع فيه من الوليد الصغير، حاول ما يظهرلوش وبصوت سيس وهادئ قال له عايش ولدي ما تخافش، انا عمك، قل لي وانا نوعدك ما نقول لحتى حد. محمد من غير تردد انفجر كالقنبلة، قال له يا عمي ادهم لمنا انا واخواتي نهار قبل ما هو زاد يصير فيه اللي صار، وقاللنا أنه ماما ما هربتش كما بابا قاعد يحكي، قاللنا راو بابا قتل ماما ودفنها في الجردة تحت الرمانة. أدهم قالنا زاد اللي أنا بش نقوله اليوم واللي بش نشكي على اختفاء أمي. بعد خلينا وخرج في الليل، سمعناه هو وبابا يحكيه، مشينا طلينا من ثقبة الباب، الباب كان مسكر، شفناهم واقفين مقابلين بعضهم. أدهم كان يبكي ويحكي وقالوا لي هو شاف ويقتل في مام. احنا في البيت كنا نسمع فيهم يحكيه. أدهم قالوا أنه ما عاش يحب يسكت، ما عاش ينجم يسكت على موت ماما. وبابا حاول يهديه، قالوا عايش ولدي راك غالط، ما شفت شيء، انت قاعد تتخيل في حاجات تتصورهم لك مخك، ممكن احلمت عايش ولدي بالموضوع ومشي في بالك اللي بالرسمي، امك هربت، هربت مع صاحبها. حاول يقنعه انه غلط والكلام الكل ما فهمش منه، لكن ادهم كان مصر، قال له انا شفت كل شيء، شفتك كيفاش قتلتها وشفتك وين دفنتها. وقتها بابا قام من بلاصته ودخل الكوجينة يجري يجيب سكينة، ومن غير كلام ومن غير ما يخمم حتى على رقبة أدهم وخلته على ماما. احنا وقتها قمنا نصيح ونبكي ونعيط، ويا اخي بابا سمعنا وجينا يجري للبيت وحل الباب وقال اسمعوني مليح، اللي يقول حتى كلمة هكا ولا هكا يخلط على أدهم وعلى أمكم. سكر علينا الباب ومشي. من نفس النقبة قال شفناه وهو يكركر في جثة أدهم ويظهر لي دفنها تحت الرمانة كيما دفن ماما. محمد كان يحكي في التفاصيل وهو منهار بالبكاء، تفاصيل كارثية رواهم ولد 7 سنين، هو وليد صغير ما حكيهاش بهذه الكلمات اللي أنا حكيتها لك، طبعاً حكيها بكلام صغير، لكن خليت عمه عبد الصبور يتوجه سريعاً لمركز الأمن ويقدم بلاغ بلي سمعه من ولد خوه الصغير، بلاغ يتهم فيه خوه عبد الرحمن بأنه قتل مرته وولده أدهم. الأمنيين المرة هذه أخيراً الحمد لله عليهم تزغريت بربي على الأمنيين، بمجرد تلقيهم البلاغ توجهوا على جناح السرعة للمنزل متاع عبد الرحمن مع إذن بالتفتيش، وكان معاهم فريق مختص في الحفر. عبد الرحمن أول ما شاف كراهب الشرطة حاصرت محيط داره بالكامل، ظهرت عليه علامات الرعب والذعر، فهم الموضوع، حاول يوقف الشرطة ما خلهمش يدخلوا لداره وما خلهمش يفركسوا، لكن هيئات استظهروا له بالإذن بالتفتيش والحفر، وبما أنه حاول يعرقلهم قاموا بإيقافه، لبسوه المنوت وخلوه واقف يتفرج في عمليات الحفر اللي انطلقت. عائلة ياسمين وصل لهم الخبر سريعاً، مش يلتحقوا بالدار. عمليات الحفر مش تستمر برشا، لأنه بمجرد أنهم حفروا شوية تحت الرمانة بدأت تظهر لهم جثة متحللة، بل هي الحقيقة مجموعة من العظام البشرية تم استخراجها الجثة الأولى. واصلوا الحفر عرضتهم جثة ثانية صغيرة باينة، سريعا تم استخراجها ونقلوا الجثث الزوز للمستشفى، وتم إحالتهم طبعا على الطب الشرعي اللي بيش يأكد أنه الجثث يرجعوا لياسمين وولدها أدهم، وأنه الوفاة كانت نتيجة ذبح بالنسبة للضحايا الزوز. بيش يأكد تقرير زاد وجود كسور كبيرة في جمجمة ياسمين، كسور حدثت قبل الوفاة، أي أنه ياسمين تعرضت للضرب لضرب مبرح على رأسها قبل ما يتم قتلها. كما حدد التقرير زاد أن الوفاة صارت من وقت بعيد، نحكيه على 9 إلى 10 شهور. رغم الاكتشافات هذه الكل، عبد الرحمن في البداية باش يصر أنه ما قتلش مرته وولده، أكد براءته من التهم الموجهة لأنه ما يعرفش كيفاش وصلت الجثث تحت الرمانة. لكن طبعا كلامه ادخل منا وخرج منا بالنسبة للمحقين اللي باش يضغطوا عليه أكثر. وساعات من بعد يعترف عبد الرحمن بكل شيء، باش يقول أنه ليلة العيد الكبير كان بتاريخ 28 جوان 2023، روح للدار كما عادته، روح سكران ومتعاطي، وكل عادة لقى ياسمين في انتظار وأما بدأت تخرنن، قالت له ماكش راجل مسؤول، ماكش بو صالح، ما تنجمش تكون قدوة لأولادك، أنت مدمن وربي مش باش يصلح حالك. قال عايرتني لي أنا مانيش قادر على تحمل مسؤولية داري ونوفر أبسط حاجيات صغاري، قتلي لي عيد السناش راهولها بوها باش ما يخليوش الولاد من غير كبش. وبدأت تحكي وتعاير فيا وأنا موسع بالي، أما طيرت لي الشيخة بتخرنينها، قال ضربتها باش تسكت لكنها ما زالت تخرنن، المرة هذه ما حبتش تسكت. وقتها قال في لحظة لا وعي مشى للكوجينة يجري جبد السكينة وخلطت وراها وحطها لها على رقبتها وعديها عليها. قال حبيت نرتاح من صوتها وعركها وتخرنينها، من بعد بقيت نخمم شنو باش نعمل. سريعا لقيت الحل في الرمانة، مشيت حفرت في الجردة ودفنتها غادي، وعملت السيناريو متاع أنها هربت مع عشيقها. وطبعا الشرطة صدقتني، مال شنو كل واحدة هربت يزم تكون هربت مع عشيقها، ما ينجمش يكون رجلها قتلها. قال كنت متأكد لحد ما ينجم يعرف حقيقة اللي صار، وبعد ما تعدى شهر والناس صدقت الموضوع والملف تسكر، ولدي أدهم جيني وقال لي هو شاف كل شيء، وقال لي هو ما عاش يحب يسكت على اللي شافه وصار لأمه. يخي بما أنه توحش أمه بنفس الطريقة خلطت عليها. طبعا اعترافات عبد الرحمن كانت صادمة جدا لعائلة ياسمين وحتى لعائلته، كانوا مش مصدقين أنه ينجم السيد يوصل يقتل مرته لا وأكثر ولده. تم تحديد نهار 26 سبتمبر 2024 لنطق بالحكم. طبعا في المحكمة عائلة الضحية كانوا متواجدين وطالبوا بكل حرقة بتسليط أقصى عقوبة على قاتل بنتهم وحفيدهم، الشخص اللي ما اكتفاش فقط بقتلها بل شوهلها سمعتها. تم الحكم على عبد الرحمن إسماعيل بالإعدام شنقا حتى الموت بتهمة قتل زوجته ياسمين أشرف وولدهم الكبير أدهم إسماعيل. المحقق بلس مع حمزة البلومي.

0: دقيقة بلس مع حمزة البلومي.
1: مرحبا بكم من جديد. إذن كما كنا نسمع منذ لحظات لغز عيد الأضحى وحقيقته اللي انكشفت في عيد الفطر، قصة نجموا تعاودوا تسمعوها وتتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. كيفها؟ كما القصة الثانية اللي نقترحها عليكم واللي تهزنا باش نحكيوا على حاجات كي يلتقيوا مع بعضهم يعملوا خطر كبير. وقت يلتقي الحب يجتمع معاه السيطرة ويزيد عليهم الرصاص. حكاية تهزنا للولايات المتحدة الأمريكية، ولاية نيفادا عاصمة الترفيه والقمار في العالم، لاس فيغاس، المدينة التي لا تنام كما يسميوها، لكن تكثر فيها الحوادث والجرائم. مرحبا بكم إذن في الحب، السيطرة والرصاص، تسموها حالا في المحقق بلوس على جوهر اف ام.
0: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
1: حكايتنا اليوم ترجع بينا لنهار 28 جوان 2011. اتصال يوصل لرقم النجدة 911 من سيدة اسمها ليندا، كانت تبكي وتطلب في المساعدة. ليندا كانت تقول أن ولدها كيفين تضرب بالكرتوش. السيد اللي كان يسمع فيها في التليفون حاول يهديها وياخذ منها تفاصيل أكثر، لكن ليندا ما نجمت تحكي حتى شيء آخر. كانت في حالة من الانهيار الكبير. سريعاً دورية أمنية توجهت لمنزل ليندا، سيارة إسعاف زاد التحقت بالمكان. الأمن أول ما وصلوا لدار ليندا لقاوا كيفين مرمي في القاعة غارق في دمه، بجنبه كان فما فرد ماجنوم 357. كيفين كان مضروب برصاصة واحدة في رقبته، ورغم البلاصة الاختيرة متاع الرصاصة كيفين كان مازال عايش لكنه يصارع في الموت. نقل على جناح السرعة لأقرب مستشفى وأخضع لعملية فورية. عملية كانت صعيبة برش، رغم نجاحها كيفين دخل في غيبوبة. في المقابل نقلت ليندا لمركز الأمن لسماعها، وغادي حكيت للمحقين أنها كانت سهرة في الصالة هي وكيفين يحكي ويتناقشوا، والحقيقة النقاش بيناتهم تحول إلى نبزة وعركة. وقتها هي غضبت وباش تفصل النزاع قامت وقتلوا أني باش نمشي ندخل نرقد، وخليته في الصالة. لكنها بعد نص ساعة تقريبا هبطت باش تشرب كاس ماء، لقاته في الصالة مرمي غارق في دمه. الغريب أنه ليندا أكدت للمحقين الحقيقة أنها ما سمعتش صوت الكرتوش، رغم أنه الصالة قريبة من بيت النوم والفرد ما كانش فيه كاتم صوت. هذا خلى المحقين يستغربوا من هذه الرواية اللي تقول فيها السيدة، بل باش يزيد شكهم يكبر كي تم سماع ولدها الصغير كريستوفر. كريستوفر أحكي رواية أخرى للمحقين، بما أنه كريستوفر أكد خلال سماعه أنه أمه كلمته وقتله اللي هي تعاركت مع أخوه كيفين وأطلقت عليه النار من فردها. بالله والله قالوا بقات تحكي معايا في التليفون 16 دقيقة، 16 دقيقة وهي تحكي له علاش تعاركت مع كيفين، كيفاش هو عيط عليها، كيفاش هي قامت من بلاصتها، جبدت الفرد وضربته في رقبته، كيفاش هو مرمي في القاعة وغطس في دمه. ومن بعد ما اعطته التفاصيل وقعدت تهر ربع ساعة قالت له ايه توا خليني باش نعلق باش نتكلم 911 ونعلمهم باللي صار. شهادة كريستوفر خلت الأمن سريعا يلقي القبض على ليندا ويعاودوا التحقيق معاها من جديد. ليندا بهتت من الكلام اللي تسمع فيه وأنكرت تماما كل يحكي فيه ولدها الصغير. قالت ليه خطيني ما ضربتوش، كريستوفر ما فهمنيش، فهم الموضوع بالغلط، أنا كلمته صحيح، قلت له خوك راو ضرب روحه، راو هو حاول يهديني وقتها وبقى ياخذ مني في معلومات، ما هو بوليس هذا كريستوفر اللي نحكيه عليه. هذاك علاش قالت بقيت معاه في التليفون وانا مانيش عارفه وتحت الصدمه ما في باليش يوم 16 دقيقه انا مانيش حاسه بروحي وقتها وين. ليندا اصرت انها ماهيش هي اللي اطلقت النار على ولدها، وكريستوفر داير باش يغير اقواله ويقول أنه هو فهم أمه بالغالط، واللي أمه خطيها وماهيش هي اللي ضربت خوه، بل قال أنه شقيقه هذا يعاني من اضطراب اسمه الاضطراب الانفجاري المتقطع. شنو هذا إن شاء الله خير؟ قال لك هذا حالة نفسية تتميز بنوبات متكررة ومفاجئة من السلوك العدواني، ولا نوبات من الغضب باللفظي أو حتى المادي، ويؤدي هالاضطراب لفقدان السيطرة على الانفعالات. أكد زيدا أن أخوه كي يدخل في بعض النوبات يشد سلاح ويهددهم أنه باش يقتل روحه. مع تضارب الأقوال والشهادات، القوا المحققين رواحهم قدام نقاط استفهام كثيرة. في الدار ما كانش فما أي أدلة الحق نجم تدعم نظرية أنه ليندا حب تقتل ولدها، وتراجع كريستوفر على شهادته يخلي ليندا خارج دائرة الاتهام، بما أنه نجم يكون فعلا هو سمعها بالغالط وهو في حالة خوف على مصير خوه، زيدها وقال لي هو سمعها بالغالط. بالتالي وقع إطلاق صراحة إلى أن يتوصلوا لأدلة جديدة إما تدينها أو تبرئها. في الانتظار كانوا يستنوا في كيفين الضحية يفيق ويدلي بشهادته هي ستكون حاسمة في الموضوع. المحققين قرروا يحلوا الكتاب شوية على ليندا. شكون هي السيدة هذه؟ إذا كان يثبت فعلا أنها هي حاولت تقتل ولدها، فشنو هو الدافع متاعها؟ واللي مش يكتشفوه المحققين سيكون صادم. نرجع بكم سنوات التالي ونسافروا من نيفادا لفلوريدا، وتحديدا جزيرة الأحلام بالم بيتش. وما أدراك، تعتبر من أغلى الأماكن في أمريكا، هي الوجهة المفضلة للمشاهير رجال الأعمال وبعض كبار الساسة. من الأسماء المعروفة اللي تعيش فيها تو مثلا الرئيس الأمريكي ترامب، اللي عنده مش دار، منتجع يقولوا له في بالم بيتش. فما زاد بيل جيتس صاحب أو مؤسس شركة مايكروسوفت. وبين الناس اللي كانوا يعيشوا في هذه الجزيرة جيم كوني، محامي كبير ومعروف. جيم عاش في عائلة ثرية جدا، أغلبية أفراد عائلته كانوا يا طبة يا محامين كيفه. وجيم كان زاد وسيم بوغوس ويتمتع بجاذبية عالية، وطبعا كان ملاحق تقول انت بالمعجبات. لكن جيم الحقيقة ما كانش يفكر برشا في الارتباط ولا في العلاقات الجدية. لكن كل شيء مش يتبدل عام 79، وقت اللي جيم مش يقابل السيدة اللي خليته يبدل فكرته تماما حول الارتباط، ليندا. عمرها وقتها 19 سنة، كانت شابة فاتنة الجمال ومثقفة. من أول ما شافها جيم وقع في شراك حبها، وهي زادة باش تبادلوا نفس الشعور، وسريعا تطورت علاقتهم ولا يفكروا في العرس والاستقرار. الحقيقة أنه رغم اللي جيم كان يظهر فرحان برشا مع ليندا، عائلته كانوا على عكسه تماما، بما أنه واحد من إخوة جيم اسمه باب عرف معلومة مثيرة على ليندا. عرف أنه ليندا هذه كانت تخدم سكرتيرة VIP في واحدة من الشركات. شنو هو VIP؟ هذه سكرتيرة ولكنها مش تاع الخدمة في الشركة، هي كانت خدمتها إقناع الناس اللي تخدم معاهم الشركة بحاجات معينة، وتتيح بهؤلاء الأشخاص الأثرياء، ومهمتها تخرج معاهم في مواعيد غرامية وتعيش معاهم علاقات سريعة VIP. طبعا عائلة جيم كي عرفوا بحقيقة عمل ليندا رفضوا رفضا قاطعا زواجه منها. هم عائلة عريقة ومعروفة في المجتمع الراقي، فضيحة أن واحد من أولادهم يعرس بسيدة تخدم مش بعيد برشا على بائعة الهواء. لكن جيم كان مصمم أنه يعرس بليندا بالسيف على عينه، وعرسوا في بداية 1980، وعاشوا في قصر كبير في بالم بيتش. علاقتهم الحقيقة كانت مستقرة جدا، وحياتهم كانت ماشية كما ينبغي. عام 1981 بشرزقهم ربي بمولودهم الأول كيفين، وبعده هو بحوالي عامين عام 83 انزد لهم كريستوفر. بعد ولادة كريستوفر الحياة الزوجية السعيدة والهادئة تحولت فجأة إلى حياة كلها مشاكل، الشيء اللي خلاهم يقروا سنوات من بعد عام 1988 أنهم ينفصلوا على بعض. لكن الطلاق ما كانش نهاية المشاكل بين ليندا وجيم، لأنه هالمشاكل الحقيقية وقتها بدأت. ليندا ورات وجه عمره ما شافه، وجه ما كانش يتوقع أنه يشوفه منها، بما أنها أصبحت تبتز فيه دائماً بصغاره. كانت منعته يشوفهم في الأيام اللي مفروض يشوفهم فيهم، كانت ما تخليه يقابلهم، كان كي يدفع برشا فلوس. كل نهار سبت يجي باش يهز صغاره، أما يلزم وهو جاي باش يهز صغاره يجي بلها ماسو. الجيم كان موسع باله وماشي لها بهواها، بما أنه كان مازال يحبها وعنده أمل أنه يوماً ما ستعود المياه لمجاريها. لكن ليندا تمادات أكثر، ولات ما تخليهش يقابل أولاده، ولات تكذب عليه تقولوا هم خرجوا في رحلة ومشاوا عند أصحابهم. هما يبدأوا عادة في الدار، بدأت تحكي للأولاد أن أبوهم خايب وما يحبهمش، خليت تصويرته في عينيهم تتزعزع، ولاو هما اللي رافضين يشوفوه. وقتها جيم قرر يحط حد لهذا الموضوع وقدم قضية في المحكمة يطالب أنه ياخو حضانة أولاده. وزيد الأولاد بدأوا يكبروا، والحقيقة المحكمة حكمت لصالحه بعد ما قدم عديد الحجج والبراهين تثبت أنه ليندا غير صالحة لتربية أبنائها وما هيش قادرة على أنها تصرف عليهم. 7 فيفري 1992، مع قرابة 10 متاع الصباح، جيم هز الورقة اللي خذاها من المحكمة الحكم وتوجه المنزل ليندا باش يهز أخيراً أولاده من عندها. لكن ما كانش يعرف اللي الحكم هذا باش يكتب نهايته، لأنه جيم باش يدخل لدار ليندا وعمره ما باش يخرج من غادي على ساقيه. 11:22 اتصال يوصل لـ 911. سيدة كانت في حالة من الهلع، عجريولي راني قتلت وانا قتلت، اما راو دفاعا عن النفس، راو حاول يضربني، راو جاب معاه موس حب يقتلني وانا كنت خايف اضربته بالرصاص. شكوني السيدة؟ طبعا راك عرفتها عاد، هي ليندا، والشخص اللي مضروب بالكرتوش هو طليقها جيم. فريق من الشرطة توجه لمنزل ليندا وغادي يلقاو جيم مرمي في القاعة غارق في دمه، متعرض لثلاثة طلقات نارية، ميت قتلته على البلاصة. في يده اليمين لقاو موس، بجنبه كان فما سلاح الجريمة مرمي في وسط الدم. تم نقل الجثة للمستشفى وأحيلت على التشريح. في المقابل نقلت ليندا للتحقيق. ليندا كان يظهر عليها الخوف خلال سماعها، كانت تردد في جملة واحدة، قلت لهم اقتلت وخطر وحب يقتلني، حب يقتلني ويقتل أولادي. جاني للدار سيد المحقق جايب موس في ديه، قال لي اليوم كان ما تعطينيش أولادي نقتلك ونقتلهم ونقتل روحي. يقتلوا ليه؟ قرب مني وجبد الموس وجابش يضربني. وقتها أنا تنطرت وجبت السلاح، ماني عندي سلاح، محضرته وماني خايفة منه، وأطلقت عليها النار. كلام ليندا خلال التحقيق معاه ما كانش مقنع بالنسبة للمحقق اللي كان يسمع فيها. دفاع عن النفس ممكن يكون بكرتوشة، لكن ثلاثة كراتش ما ينجمش يكون دفاع عن النفس، هذا ما يكون كان تصفية وجريمة قتل مقصودة. ليندا كانت كل مرة تقدم رواية للمحقق، التضارب في أقوالها زاد من شك المحقق، واللي باش يزيد يخليه يقتنع أكثر هو تقرير الطب الشرعي اللي أكد أن زوز كراتش اللي كانوا في مستوى القلب كانوا من مسافة بعيدة، يعني تضربوا هما في لو وما كانوش قاتلين. ركز معايا مليح في هذه النقطة، تجيم تضرب بالكراتش الوالة وبقى عايش لمدة بعد إطلاق النار عليه، الطلقة الثالثة كانت في راسه وكانت من مسافة قريبة وكانت قاتلة. يعني خذت وقتها بالشفته طايح ويفغم وقربت له وزادت ضربته بكرتوشة في راسه. طبعا تقرير الطب الشرعي غير مسار القضية بالكامل. تم وقتها إيقاف ليندا وتوجهت لها تهمة القتل العمد من الدرجة الأولى، وحددت المحاكمة لنهار 25 جون في 1993. لكن في المحكمة كل شيء باش يتقلب، لأنه المعلومة اللي ما قلتها لكش أنه الجريمة صارت قدام كيفين وكريستوفر. الأولاد الزوز كانوا في الدار وكانوا يطلوا على أمهم وأبوهم من نقبة متاع باب بيتهم وشافوا اللي صار. فريق الدفاع لليندا قرر يلعب على النقطة هذه، وباش يتم سماع الشاهد اللي كان محوري في القضية هذه وهو كيفين، وقتها عمره 11 سنة. كيفين باش يقول أنه شاف الجريمة الكل من نقبة الباب هو وخوه، وقال أنه فعلا شاف بوهم شادد حاجة في يديه هكا تلمع فيها بريق، ما يعرفش إذا كان موس وإلا شنية وما كانش ظاهر، لكنه متأكد اللي شاف بوه شادد حاجة في يديه وقاعد يقرب في اتجاه أمه. ويتفكر مليح اللي زوز أم وبوه كانوا يتعاركوا، وفجأة قال شفت أمي جبدت السلاح وضربته. كيفين قال اللي بوه هو اللي بدأ في العركة وهو اللي تهجم على أمه، الشيء اللي خلاها تدافع على روحها وتقتله. حب نقول لك اللي شهادة كيفين مثلت نقطة التحول في القضية، بما أنه هيئة المحلفين اعتبرت الحاجة اللي تلمع اللي حكي عليها كيفين هي الموس، واستنادا على هذه الشهادة تغير مسار القضية وتم تبرئة ليندا وتم إطلاق سراحها. طبعا حكم شافوها عائلة جيمن وغير عادل، حكم زاد غضب المحقين اللي كلفوا بهذه القضية، هما كانوا متأكدين أنه ليندا عملت هالعملة عن قصد، برشا أدلة تدينها. أطلق سراح ليندا، بل رجعوا لها زاد سلاحها الماجنوم 357 اللي قتلت به طليقها. ما يذكرك بشيء الماجنوم؟ هو بيدو نفس السلاح اللي تضرب به توا ولدها كيفين. بعد تلاق صراحة ليندا باش تعاني برشا من نظرة المجتمع لها، الناس الكل كانوا يشوفوا فيها قاتلة وتستحق السجن. نظرا لأنها ما عادش تنجم تعيش في بالم بيتش، قررت أنها تسافر هي وولادها وشريت الدار جديدة في ولاية أخرى في نيفادا، تحديدا في لاس فيغاس. مال شنو؟ المال كثير ولا خاف من الفقر. وعاشت هي وولادها غادي. كيفين وكريستوفر كبروا، كملوا قرايتهم وخدموا. كيفين خدم في مجال السيكوريتي وفي نفس الوقت حل أتوليي خاص به صمم فيه الأزياء، أما كريستوفر فولا بوليس. كل شيء كان يظهر في الظاهر طبيعي، وركز لي على في الظاهر لأنه مش نرجعوا لها من بعد. استمر الوضع كما هو إلى حدود النهار اللي اتصلت فيه ليندا بالشرطة وبلغتهم اللي ولدها كيفين اضرب بروحه بالفرد. طبعاً بعد المعطيات هذه المحقين كانوا متأكدين أكثر وأكثر من أنها هي اللي حاولت تقتل، وبش يزيدوا يكتشفوا معطيات جديدة أعطتهم لمحة على دوافع الجريمة. لأنه في الحقيقة مش يعرفوا المحقين أنه ليندا كانت أم مسيطرة جداً، تتحكم في أولادها بطريقة كبيرة برشا، تتحكم في أدق تفاصيل حياتهم، بل في شنو يلبسوا شنو يأكلوا وين يخرجوا مع شكون مع شكون يحكيوا، تتدخل في علاقاتهم العاطفية. وهذه باش تكون النقطة الأساسية في قضيتنا اليوم، بما أنه خلال البحث الدقيق باش يتوصلوا المحقين لشهادة امرأة اسمها كارين عمرها 28 عام، هي الحبيبة الحالية متاع كيفين. عرفوا المحقين خلال سماعها أنها على علاقة بكيفين من قرابة العام، لكنها ما كانتش مرتاحة في العلاقة معاه، بما أنه كانت تعاني من تدخلات أمه في علاقتهم، بل تعرضت في كثير من الأحيان إلى تهديدات صريحة من ليندا: لو كان ما تبعدش على ولدي راني باش نقتلك. هكا هددتها بصريح العبارة، وقلت لها اللي هي عندها فرد، وقلت لها راو الفرد ديما في ساكي، وقلت لها راني مستعدة نضربك بالكرتوش لو كان ما تنهيش علاقتك بيه، وراني نخرج من القضية كالشعرة من العجين. كارين أكدت للمحققين أن نهارة الجريمة كيفين بعث لها SMS على تليفونها، قال لها أنه بش يحكي مع أمه ويعلمها أنهم قرروا يكريوا دار مع بعضهم، واللي هو ما عادش يحب يعيش مع أمه. الرسالة هذه بعثها لها مع 7 متاع الليل. مع قرابة 7:30 عاود بعث لها رسالة أخرى وقال لها راني خايف برشا من رد فعل أمي، راي تنجم تقتلني حرفيا. وكانت هذه آخر رسالة بيناتهم قبل ما تعرف أنه كيفين تضرب بالكرتوش ونقل للمستشفى. بالنسبة للمحققين، الدافع إذن اللي خلى ليندا تقدم على محاولة قتل ولدها هو أنه قرر يخرج ويستقر وحده في دار وحده. شهادة كارين ما كانتش الشهادة الوحيدة ضد ليندا في الموضوع هذا، لأن المحققين باش يتوصلوا لشهادة أخرى قدمتها حبيبة كيفين السابقة، امرأة اسمها كلاريتا. كلاريتا أكدت هي زادة أنها تعرضت للتهديد بالقتل من ليندا عديد المرات، وأنها فرضت عليها تنفصل على كيفين، حتى أنها في واحدة من المرات قالت اقتحمت علي الدار وقتلي كي روحت، قالت نلقاها في وسط داري ووجهت لي السلاح في وجهي وقالت لي لو ما تهزش تو التليفون وتكلم كيفين وتقول له لي أنت انفصلت عليه تو مش نقتلك. وقتها قالت بطبيعتي قررت نبعد عليه خوفا لا تقتلني اليوم ولا غدوة. وتواصلت الشهادات، بما أنه 4 من الطاقم الطبي اللي كانوا مشرفين على حالة كيفين أكدوا لأول ما حل عينيه بعد 3 شهور من الغيبوبة بدأ يعيط ويصيح بقوى صوته وقل لهم ما تخليوش أمي تجيني، ما نحبش أمي تقتلني. كان خايف جدا منها، وكان يظهر لي هو عايش في حالة رعب من اللي صار له معها. استناداً على جميع الشهادات اللي توصلوا لها المحققين، أصبح لا يوجد شك أن ليندا هي اللي حاولت قتل كيفين. تم إلقاء القبض عليها رغم إنكارها المتواصل. وجهت لها تهمة الشروع في القتل من الدرجة الأولى، وحدد يوم 11 ديسمبر 2011 كتاريخ للمحاكمة. النيابة كانت محضرة ملف كبير يدين ليندا، استعانت فيه بجميع الشهادات اللي وصلوا لها خلال التحقيق من حبيبات كيفين وصولاً لشهادات الممرضات في المستشفى. باب خو جيم طليق ليندا زاد حضر في المحكمة وحكى تفاصيل جديدة على معاملة ليندا لأولاد خوها. أحكى قديش كانت إنسانة مستبدة وأم مسيطرة، وأكد أنه الأولاد يخافوا منها رغم اللي هما ولاو رجال، وأنها تمارس عليهم في عنف نفسي. هذاك علاش كريستوفر مثلاً تراجع على شهادته، مش لأنه تذكر كلامها، لأنه هي حمرت عينيها. لكن للمرة الثانية باش تكون شهادة كيفين هي الشهادة المحورية في القضية. كيفين اللي نجا من الموت صحيح، لكنه أصبح معاق مشلول. كيفين أكد أنه مش أمه هي اللي ضربته بالرصاص، هو اللي أطلق النار على روحه وحاول ينتحر. قال أنه دخل في نوبة غضب بعد ما تعارك معاها وخرج من عقله وشد الفرد وحطه في رقبته وأطلق النار على روحه. وراهم حتى كيفاش شد الفرد، شهادته كادت تغير مسار القضية من جديد. لكن نيابة كان عندها جواب مفصلي على كلامه، بما أنهم استعانوا بطبيب شرعي أكد أن الطريقة اللي ادعى كيفين أن يشد بها الفرد وضرب روحه تخلي الرصاصة تطلع الفوق شيرة الوجه. لكن في قضيتنا اليوم الرصاصة كانت هابتة من رقبة شيرة الصدر، وهذا يعني أن شخص ما هو اللي أطلق النار على كيفين، مش هو اللي ضرب بروحه. استناداً على شهادة الطبيب الشرعي، هيئة المحلفين شافت ليندا مذنبة بمحاولة قتل ولدها كيفين ومذنبة بترهيب أولادها الزوز، وتم الحكم عليها بأربعين سنة حبس. بالنسبة لقضية جيم، لم يتم إعادة فتح ملف القضية من جديد. في 15 جوان 2022، ليندا قررت تعترف بذنبها مقابل صفقة. قالت نعترف مقابل تخرجوني من السجن، وفعلا قبلت الصفقة واعترفت ليندا بأنها حاولت قتل ولدها كيفين لأنه ما سمعش كلامها. زيد من فوق، قرر يمشي يعيش مع حبيبته. بعد اعترافها تم إطلاق سراحة عن عمر يناهز 74 عام.
0: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
1: مرحبا بكم من جديد. احنا هكا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا بالنسبة لليوم. بضعة لحظات تفصلنا على ماضي ساعتين في استوديوهات جوهرة اف ام. نشكركم جميعا على حسن المتابعة والاستماع، ونذكركم انكم دائما وابدا نجموا تلقوني وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. شكرا على حسن المتابعة، نتقابلوا في الحلقة القادمة. الى اللقاء.
0: المحقق بلوس. محقق بلوس.

0: بدي.
1: نحبك فايق يا هديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلعب كبير برونتمو يطير. ماكس بوكس 5 جي أورانج اللي عنده جو جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
2: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي عزم لعبي للدار. ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تري أو ديبي، ملافيق وامشي لأقرب بوتيك عندك أورانج.
3: جوهرة
4: Publicité.

0: Jawhar Sport. Avec l'équipe sport sur Jawhar FM.
1: برعاية
2: أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخة جديدة أحلى بونوس أريدو تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر سوم الدقيقة 190 مليون
0: أريدو طور عالمك جوهر سبور
3: ماضي ساعتين ودقيقتين. مرحبا بكم الناس يكونوا معنا في جوهر سبور. منتخبنا الوطني وصل تحضيراته للمونديال، يواجه الليلة انطلاقا من 8:15 بوقت تونس في استاد إرنست هابل في العاصمة النمساوية فيين، نظير النمساوي. مقابلة يظفرها طاقم تحكيم فرنسي بقيادة الحكم الدولي جيريمي بينيار. في الفار باش يكون باستيان دوشبي. مقابلة باش تكون تلفزيونية على الوطنية الأولى على الشبكة الأرضية. التشكيلة المنتظرة بالنسبة لنصور كارتاج بقيادة الناخب الوطني صبري اللموشي. مهيب الشامخ باش يكون في الكاج، يان فاليري على الجهه اليمنى في محور الدفاع، منتصر الطالبي مع عمر الرقيق على اليسار، علي العابدي قدامهم في وسط الميدان الثلاثي، الياس الصخيري، راني خذيره وحنا بعل المجبري، وفي الاتاك خليل العياري، اسماعيل الغربي وفراس شواطي. هذه التشكيله المنتظره بالنسبه لمنتخبنا الوطني اللي بعد المقابله نتاع الليله ضد النمسا باش يعمل ديبلاسمون لبروكسل لمواجهه المنتخب البلجيكي. مقابله تتلعب نهار السبت 6 جوان انطلاق الماضي ساعتين بوقت تونس، وكيف كيف حتى المقابله الثانية ضد بلجيكا باش تكون منقولة على الوطنية الأولى على الشبكة الأرضية. نواصل مع المنتخبات. منتخب أقل من 23 سنة بقية المدرب أنيس بوجلبان بعد فوزه البارح على كونغو الديمقراطية 3-0 في دورة تولون الدولية الودية في فرنسا. دوبلي عمر بن علي وهدف لذرار بريك. عمر بن علي اللي توج بجائزة أفضل لاعب في الماتش. المقابلة الثانية لمنتخبنا الأولمبي باش تكون نهار الجمعة المقبل ضد السعودية، ثم نواجه الصين نهار 7 جوان، ثم المنتخب الكولومبي نهار 10 جوان. بعد تتويج الترجي الرياضي التونسي بلقب كأس تونس للمرة 17 في تاريخه البارح، راحة صيفية باش تكون بثلاثة أسابيع للإسبيرانس حسب ما أكدونا مراسلنا رضا الخليفي. في المقابل اجتماع منتظر اليوم بين رئيس النادي حمدي المد مع شكر الواعر والمدرب كريستيان براكوني للنظر في عديد الملفات أهمها الانتدابات اللي يحتاجها الفريق وأيضا تحديد قائمة المغادرين. هيئة الترجي الرياضي الجرجيسي تقدمت بأحر عبارات الدعم والمساندة للحارس سيف الدين الشرفي، تمنيت له الشفاء العاجل والعودة السريعة للملاعب. سيف الدين الشرفي اللي كان تعرض البارح لإصابة في الكتف في ماتش فينال الكوب ضد الترجي، إن شاء الله سلامات للشرفي. النادي الافريقي باش يستأنف التحضيرات الموسم الجديد نهار 18 جوان الجاري. النادي الافريقي اللي توج الموسم هذا بلقب البطوله، من المنتظر الفريق يدخل في ستاج في الاسبوع الثاني من شهر جويلية المقبل باش يكون في مركز التربصات بمدينه عندرا. فالنادي هذا الصفاقسي اليوم فتح باب الترشحات لرئاسة وعضوية الفريق اللي باش تتواصل حتى النهار 16 جوان الجاري، هذا بخصوص المدة النيابية 2026-2028. نذكر الجلسة العامة الانتخابية للCSS باش تكون نهار 3 جويلية المقبل. نحكيو هون قائمة الاستمرار والنجاح برئاسة كريم الهلالي، عقدت ندوة صحفية استعداد الانتخابات جامعة كرة اليد اللي مبرمجة نهار 6 جوان الجاري. كونفرنس كان حضرها كل من مراسلينا رضا كرويدة وأيضا رضا الخليفي. نسمعوا كريم الهلالي وبرنامجه الانتخابي في ميكرو رضا كرويدة.
4: سي كريم الهلالي، حكيت برشا على التوازنات المالية اللي كنت قبل صرحت بها الجوهرة فهم اللي عندك برنامج باش تكون الميزانية معناها متوازنة لجامعة كورديت بعد أكل الدين من 10-4 مليارات.
5: عجز النادي اليوم اللي كان تعاني منه الجامعة كان عائق كبير، يعني تقريبا الجامعة اليوم في التوازن المالي، ولكن التوازن المالي حاضر لابد من المحافظة على التوازن المالي للجامعة في المدة القادمة لتنمية الموارد لإيجاد المصاري التنمية الجديدة لكرة اليد الفرنسية، لأن نشاط المنتخبات والحجم وطموحاتنا تخلي الميزانية اللي عندنا اليوم ما تكفيش باش ننافسوا بها أعلى منتخبات العالم.

0: أيضا نسمع كريم الهلالي اللي يتهم رئيس القائمة المنافسة كمال السنوسي بتضارب المصالح. بقية التفاصيل نسمعها من عنده.
1: موقف وقرار اللجنة العليا للانتخابات واضح، مكنة السنوسي اللي نحترمه بالمناسبة يمكن يترشح، ولكن في حالة فوز في الانتخابات سيكون في وضعية تضارب مصالح لحمايته، لابد أنه معناتها ياخذ احتياطات كبيرة. على كل حال مطالب بالتوضيح موقفه بصفة نهائية من هذا الموضوع، لأنه ما نسموش نسمحه أنه جامعة توسيع البلاد يكون على رأسه شخصية في وضعية تضارب مصالح في القطاع الرياضي.
0: نحكيو على منافسينا في المونديال 2026. منافسنا في الماتش الأول منتخب السويد يلعب اليوم انطلاقا من 6 متاع العشية مقابلة ودية باش تكون في أوسلو ضد النرويج، والبارح منافسنا في المقابلة الثانية في المونديال اللي يكون منتخب اليابان كان لعب مقابلة ودية البارح فاز على إيزلندا بنتيجة هدف مقابل صفر. كانت هذه ثاني نشرتنا الرياضيه لليوم، قدم لكم انيس اللاذوادي. نشرت هذه واخر الاخبار موجوده على السيت نتاعنا جوهره فاين بوينت، وايضا على الباج نتاعنا سبور جوهره فاين. الموعد الرياضي الجاي باش يكون ابارتير من الاربعاء في بلانيت سبور. شاي طيبه في لامين.
2: سيتي جوهره سبور، جوهره سبور افيك ليكيب سبور.

0: Labo 2.0. Labo 2.0. Votre laboratoire des tendances sur Jamara FM.
1: ساعتين وعشرة دقائق على جوهرة فم. مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في موعد متجدد ديما من لابوغاتوار دي توندونس على جوهرة فم، اللي يحكي برشة تكنولوجيا، برشة انترنت، وبرشة أدوات ذكاء اصطناعي، وهذا ديما في إطار حسن التوظيف والاستغلال، ونفهم شو اللي قاعد يصير في المرشي. نعم كي نقولوا في المرشي على خاطر كل يوم فما حاجة جديدة وكل يوم فما أخبار جديدة. مرحبا بكم طيلة ساعتين من زمان، إن شاء الله رفقة تكون طيبة مع ليكيب كل اليوم، وين رافقنا جمال بقديدة في التنسيق العام، عبد الحميد بالعجوزة في الديجيتال، سمية صغير في الإخراج التقني. مرحبا بكم ليكيب الكل، وسنام هني معكم كالعادة كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. بعد شوية تستنيوا معنا موجز إخباري في علاقة بطبيعة بأدوات الذكاء الاصطناعي وأخبار التكنولوجيا في العالم، شنو اللي فما جديد، كل التفاصيل تلقوها معنا بعد شوية. مرحبا بكم لابو 2.0.

0: كل يوم لابو 2.0 من الاثنين للخميس من الماضي ساعتين للاربعة مع سنة مهني على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: ديما الأخبار الجديدة موجودة في اللابو 2.0. مرحبا بكم الناس الكل وما نخبيش عليكم مستمعينا بين البارح واليوم الحقيقة وين نخمم كيفاش باش تكون الصبغة العامة أو الشاملة متاع برنامجنا لليوم في اللابو على شنو باش نركزوا. جيت نشوف قيت اليوم غرة جوان 2026 معناها مع الدخول الرسمي لفصل الصيف مع قرب انتهاء الامتحانات بالنسبة للمستويات الابتدائية مع انطلاق التحضيرات للامتحانات الوطنية في تونس. قلت ما خيرش نعملوا ضريبه هكا وضريبه هكا نحكي بشويه على التحضيرات للفاكونس للناس اللي ممكن مغرومه باللي فاكونس وتحب تعرف شنو هو الرابط بين السفر وادوات الذكاء الاصطناعي. وكيما زيد باش نركزوا في جزء مهم جدا اليوم من لابو 2.0 على اخر الاخبار في علاقه بالتحضيرات للامتحانات الوطنيه في تونس. وحابين نبداو بحكايه السفر وحكايه توظيف ادوات الذكاء الاصطناعي. برشا اللي عاشوا تجربه السفر بفضل التكنولوجيا يقول لك اليوم ما عادش مستحقين برشا لوكالات الاسفار، ما عادش مستحقين برشا للدليل السياحي على خاطر ادوات الذكاء الاصطناعي تنجم تخدم خدمه الحقيقه متقدمه وتعطيك نتيجه باهيه ومرضيه. خلينا نبدا في الخبر الاول مع الاتحاد للطيران. دونك نحكيوا على شركه الاتحاد للطيران في الامارات اللي اعلنت رسميا على مساعد ذكاء اصطناعي اثناء السفر. وشنو سميتو؟ احنا عندنا مدام اياي في دومتك، هما عندهم مدام ريم سميوها ريم، متكامل مع تطبيقاتها الكل اللي هي علاقه في علاقه بالسفر ويقترح عليك افضل المقاعد في الطياره مثال بناء على تفضيلاتك السابقه يعني على اللي بي نتاعك كيفاش قسيتهم من قبل، يذكرك بمواعيد الصلاه في الوجهه نتاعك ويقدم لك زاده خيارات الماكله حسب الوجهه نتاعك اذا انت تاكل نباتي ولا تاكل سون غلوتين ولا تاكل زاده حلال، ومتاح لجميع المسافرين اللي هما كما نقولوا شركاء ولا قليلي متعودين على سفر مع الخطوط هذية. الخبر الثاني يهزنا للسعودية. السعودية اللي تطلق أول فندق بالكامل بذكاء اصطناعي في الرياض. نعم هذية مفتوح للعموم اللي عنده الفلوس بيان سور ويحب يعيش التجربة هذية في 2026. اسمه ذكي ريزيديشن. دونك ذكي ريزيديشن لا موظفين فيه بشر في الاستقبال، الدخول بالريكونيسانس فاسيال بيان سور، البيت شامبر دوتيل تعدل السخانه نتاعها كيما حكينا قبل على المنازل الذكيه او البيوت الذكيه تعدل السخانه نتاعها حسب الاجواء العامه، الاضاءه زاد حسب حالتك المزاجيه اللي يقيسوها من نبره الصوت نتاعك. وما تقولوليش الصوت ما يتاثرش بالحاله المزاجيه، راهو الصوت يتاثر على الاخر، كي تبدا فرحان يبدا ظاهر فرحان وكي تبدا متقلق راهو يبدا ظاهر لي انت متقلق. فما دي غوبو باش يخدموك باش يقدموا لك القهوه الماكله. الاسعار تبدا من 300 ريال لليله الواحده، دونك أقل من برشا فنادق أخرى خمسة نجوم بنفس المستوى. الخبر الثالث في علاقة بجوجل مابس اللي قدمت خاصية جديدة اللي هي المترجم الفوري أثناء التنقل في بلد أجنبي. إيش معناتها؟ جوجل مابس جينيرالمون كي نحلوه تلقاك حسب اللغة اللي أنت اخترتها وما تلقاش برشا لغات. جينيرالمون العربية هي موجودة لكن الميزة ليست متطورة جدا، لكن اليوم جوجل مابس يعطيك الأفونتاج اللي أنت مثال أنت موجود في البرتغال، دونك ماكش باش مطالب أنك باش تفهم البرتغالية وتتبع على البرتغالية مع جوجل مابس، لكن تنجم تقوله ترجم لي كل شيء بالعربي. دونك أي بلاكة باش تعرضه باش توريها أنت بالكاميرا هو باش يترجمها لك بالعربي باش يقول لك شنو مكتوب عليها، إذا فما إشارات إذا فما لافتات نتاع دي ريستوران مثل المنيو تنجم يترجمه لك بالعربي. دونك فما 12 لغة إلى حد الآن منها التركية والصينية واليابانية والألمانية. الخبر الرابع والأخير في موجز الأخبار متاع اليوم اللي هو منصة سفراتي اللي هي كويتية 100%. أعلنت على رحلات بتخطيط كامل بالذكاء الاصطناعي. تحط الميزانية متاعك في الابليكاسيون هذه تقوله مثال إن الميزانية متاعي 5 ملايين وعدد الأيام اللي باش نعديه هو 5 أيام مثال، ونوع السفر متاعك شنو يلزمك تحدد نوع السفر خاطر السفر راهو فيه أنواع، فما السفر العائلي فما السفر الشبابي وفما السفر الاسترخائي. وأداة الذكاء الاصطناعي هذه تخرج لك جدول كامل مفصل من البي متاع الطيارة حتى للوتيل حتى للأنشطة اليومية، المطاعم المناسبة ليك حسب ذوقك أنت بطبيعة، والخدمة هذه مجانية والرحلات عبر شركائها تكون مجانية. وهذه بتدخل الأفونتاج في الابليكاسيون موبايل هذه اللي هي تقدم السيرفيس غراتويتمون إلى حد الآن. فقط أنت تحدد البيدجي ونوعية الفواياج متاعك. إن شاء الله نكون عاونتكم. إذا أنتم عندكم بروغرام تاع سفرة صيف السنة دونك راه عندكم برشا تطبيقات برشا أدوات ذكاء اصطناعي تنجموا تستعملوها باش تبرمج لكم للرحلة متاعكم. بعد شوية نحكيوا على القراية والأمور الجدية ونحكيوا على تحضيرات تونس وتحضيرات وزارتنا وزارة التربية للامتحانات الوطنية والتفاصيل بعد شوية.

0: تسمعوا كل يوم لابو 2.0 من الاثنين للخميس من الماضي ساعتين للاربعة مع سنة مهني على جبهة FM TV.
1: الساعة 43 دقيقة في اللابو 2.0 نشغلكم بحديث على الشأن الوطني اللي هو شأن هام الحقيقة، وكل العائلات التونسية تركز مع موضوع الامتحانات الوطنية. وتابعونا في اللابو 2.0 كل يوم من الاثنين للخميس باش تلقاو أكيد مداخلة زوز ثلاثة حسب بيان سور الأخبار وحسب آخر التحيينات في علاقة بالامتحانات الوطنية. وإحنا اليوم حطينا ساق كما نقولوا في شهر جوان 2026، إن شاء الله يا ربي ما فما كان الخير. شهر جوان هو شهر شنو؟ هو شهر النتائج بالنسبة للمستويات العليا، هو شهر دورة المراقبة زادة بالنسبة للتعليم العالي، هو شهر الامتحانات الوطنية واختتام العام الدراسي بالنسبة للأسرة التربوية بصفة عامة. إن شاء الله يا ربي عام مكلل بالنجاح للناس الكل، ودي ما فما معطيات جديدة وفما الحقيقة أجيال يلزم التلامذة المعنيين بالمواعيد هذية ما تفوتهمش الأجيال على خاطر نتفهموا جدا زادة للنجم يكونوا سيبون توا فوكاليزي ومركزين تركيز كبير برشا على الامتحانات متاعهم اللي تستنى فيهم، لكن هذا ما يمنعش لهم يلزمهم يراقبوا ويتبعوا كل الأخبار الجديدة خصوصا كي تكون في علاقة بنتائجهم، كما البلاغ هذا اللي حبيت نتوجه به لتلامذة البكالوريا اللي يلزمهم يدخلوا على الموقع www.edunet.tn باش يثبتوا من البولتان متاعهم في علاقة بالثلاثي الأول الثاني والباك بلون أو ما يسمى بالثلاثي الثالث زادة أعداد التي بي والباك سبور، وهذه مرحلة راي هامة جدا بالنسبة لتلامذة البكالوريا. وقتاش يدخلوا؟ يدخلوا في الفترة ما بين 4 و9 جوان 2026. كل تلميذ بكالوريا عنده المعرف متاعه يلزم يدخل على edunet.tn باش يثبت من أعداده الكل. دونك كما قلت لكم المعدل السنوي متاعه متاع البكالوريا، أعداده في التي بيات، وأعداده بالنسبة للباك سبور. وإن شاء الله يا ربي الأمور الكل تكون صحيحة. احنا نعملوا برشا على التكنولوجيا ونعملوا برشا على الانفورماتيك، اما الخطأ البشري دي ما يبقى وارد. هذاك علاش ما تخليوش رواحكم لاخر وقت وتفوتكم الاجيال. دونك اذا لقيت اي غلطه يلزمك تخرج تطبع من نفس الموقع مطلب اعتراض من الموقع وتعطيه للليسي نتاعك وما تفوتش اجل 9 جوان 2026. يعني حتى اذا فما غلطه في اي نوت وعندك ما يثبت بطبيعه ما تقلقش روحك، راهي الامور الكل تتصلح، فقط تنزل على الفلسه اللي موجود فيها مطلب اعتراض تعمره وتصبه في الليسي نتاعك، وانت بطبيعتك مازال تمشي وتجي على الليسي الفتره هذيا. وان شاء الله يا ربي زينا للناس الكل. نجيو توالي مواعيد الامتحانات الوطنية كما قاعدين تشوفوا معنا على الشاشة، تحيين قدمته وزارة التربية، ولا خليني نقول جدولة رسمية نشرتها وزارة التربية في علاقة برزنامة الامتحانات الوطنية بالنسبة للعام الدراسي 2025-2026. الدورة الرئيسية للبكالوريا تنطلق بعد غدوة بحول الله 3 جوان وتتواصل حتى 10 جوان 2026. دورة المراقبة دونك 30-29 جوان، وغرة و2 جويلية 2026. دورة المراقبة تعرفوا اللي هي تقعد 4 أيام فقط. الإعلان بالنسبة خليني من الإعلان خليني نكمل مع الامتحانات الوطنية. امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام وختم التعليم الأساسي التقني يعني كونكور النوفيام 18-19 جوان 2026، ونختموا بمناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية ما يعرف بكونكور السيزيام 22-23 و24 جوان 2026. من الأخر كالعادة حافظنا على نفس الترتيب، نبدأ من الكبار حتى للصغار. بالنسبة للإعلان على نتائج الدورة الرئيسية للبكالوريا 23 جوان، دورة المراقبة 12 جويلية 2026. بالنسبة لكونكور النوفيام الإعلان على نتائج باش يكون 6 جويلية 2026، وكونكور السيزيام باش يكون بحول الليل نهار الجمعة 10 جويلية 2026. هذايا على السريع تذكير بأبرز المواعيد. عيد إن شاء الله زينة وإن شاء الله بنجاح للجميع.

دار زمان وعليا مدلوم تعدد سنين كيني في منام في رمشة عين تهدوا الأجبال شفت وحياتك من غير عنوان

0: سمعونا في المهدية على 91.6 جوهرة اف ام.
1: استنى
0: الدنيا وما فيها.
2: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة اف ام. بسمة صعيدية،
3: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. خلال ندوة صحفية عقدت اليوم وخصصت لتقديم أبرز مؤشرات الامتحانات الوطنية لهذا العام، قدم مدير عام الامتحانات بوزارة التربية محمد الميلي كل التفاصيل المتعلقة اليوم بمناظرتي سيزيام والنوفيام.
4: نمر إلى شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني 18-19-20 جوان، التصريح بالنتائج 6 جويلية، ثم مناظرة الدخول للمدارس الإعدادية النموذجية 22-23-24.

امتحان شهادة الخطم التعليمي الأساسي العام شهادة بسنة تراجع ب 1163 مترشح مقارنة مع دورة 2025، حيث سجلنا هذه الدورة 32004 مترشحين. ترشح لهذه الامتحان 32004 تلميذ من جملة 175024 تلميذ مرسم بالسنوات التاسعة أساسي، أي تقريبا الخمس رشحوا لهذا الامتحان من جملة تلامذة المسجلين في السنة التاسعة. بالنسبة إلى امتحان شهادة خاتم التعليم الأساسي العام التسعموني التقني، ترشح هذه السنة إلى هذا الامتحان 203 تقريبا بنسبة 4% من جملة المسجلين، عدد تلامذة المسجلين في السنة التاسعة أساسي تقني 5381 تلميذ. المناظرة، مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية، ترشح للمناظرة هذه

0: النموذجية. بينما يتناظر المترشحون لشهادة ختم التعليم الأساسي العام على 3750 مقعدا من جملة بطبيعة 32004 تلميذ.
1: صدق مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم على نتائج القرعة الدورية للتناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس الجهوية والمحلية والتي تم تنظيمها يوم أمس الأحد بكامل ولايات الجمهورية وفق لما صرح به الناطق الرسمي للهيئة محمد التليلي المنصري. المنصري أضاف أن المجلس أذن بنشر قرار النتائج بالرأي الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الرسمي للهيئة وإعلام الأطراف المعنية بهذه النتائج، مشيرا إلى أن القرعة تتهم الفترة الممتدة بين الخامس من جوان إلى غاية الرابع من سبتمبر المقبل. المنصري أكد أن العملية تم تحت إشراف الهيئة وكامل أعضائها دون أن يتم تسجيل أي شهور، وأفضت إلى صعود 44 شابا في رئاسة المجالس وعضويتها، إضافة إلى تسجيل صعود 38 شخصا من ذوي الاحتياجات الخاصة في عضوية المجالس. دوليا، أعلنت إيران اليوم تعليق تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة عبر الوسطى بسبب التصعيد الإسرائيلي الأخير في لبنان، حيث أفادت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية شبه الرسمية بأنه نظرا لاستمرار جرائم كيان الاحتلال في لبنان، وبما أن لبنان كان جزءا من الشروط المسبقة لوقف إطلاق النار، ستوقف إيران تبادل المحادثات والرسائل عبر الوسيط مع الولايات المتحدة الأمريكية. ختاما، أدانت الخارجية الإماراتية اليوم بشدة الاعتداءات الإيرانية على دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار www.jawhara.fm.net نهار 3 8-9 Don't take مع وليد بسباس. بالدنيا وما فيها
3: برعاية
2: تحب ما أحسن تعدى المخير، استعمل لبلي ماي أريدو، أقضي جيري وتمتع بأقوى لزوغ. طور حالك تسمعوا كل يوم لابو 2.0 من الاثنين للخميس من الماضي ساعتين للأربعة مع سنة مهني على جوهرة FM TV. شوف، اسمع، واتمتع.

0: خميس من ماضي ساعتين للأربعة مع سنة مهني على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: ماتي ثا 14 دقيقة في اللابو 2.0. رجعنا لكم وحديثنا مازال متواصل في ساعتنا الثانية على المناظرات الوطنية في تونس. وقبيلة شوية كنا نحكي على سيزيام والنوفيام والباك، وقلت بعد غدوة باش تبدأ الباك في تونس من خلال الدورة الرئيسية. لكن فتكم بالحديث مستمعينا واعذروني على السهو هذية. اليوم غرة جوان انطلقت مناظرة وطنية هامة جدا في تونس، ويهتم بها عدد كبير برشا من الطلبة، اللي هي المناظرة الوطنية للدخول إلى مدارس المهندسين في تونس. والحمد لله، وكما تعرفوا في تونس عنا أرقام مشرفة جدا في عدد المهندسين الخريجين من المؤسسات التونسية سنويا. دونك حسب المنصة الخاصة بالمناظرات الوطنية للدخول إلى مدارس المهندسين في تونس دورة 2026، وصل عدد المترشحين للمناظرات الوطنية أو المناظرة الوطنية هذه 15,942 مترشح، ويشمل العدد هذه أساسا طلبة الأقسام التحضيرية العمومية والخاصة، يعني اللي نعرفوهم يقراوا بريباراتوار. دونك الطلبة اللي السنة دوزيام اني بريباراتوار، تعرفوا انتوما بعد العامين هذوما نتاع المرحلة التحضيرية يعديوا كونكور باش يدخلوا به إلى مدارس المهندسين. دونك الرقم هذايا 15,942 فيه الأقسام التحضيرية العمومية واللي موجودة في المؤسسات الخاصة زادة، وبعض المترشحين من مسالك الإجازة العلمية والتقنية المؤهلين للمشاركة، اللي عندهم شروط خاصة للمشاركة، اللي هي أقل شيء يلزمهم يكونوا ديما ماجور دو بروموسيون في الاختصاص نتاعهم. دونك الاختبارات الكتابية انطلقت اليوم وتتواصل حتى 9 جوان 2026. تقريبا راهو هذايا اطول كونكور عندنا في تونس، هذاك علاش ما لزمناش ننساو ولزمنا نحكيوا عليه في لابو 2.0. يشمل اربع شعب اساسا، اللي هي الرياضيات والفيزياء لامبي، الفيزيك والكيمياء، الشيمي دونك البي سي، التكنولوجيا التي، والبيولوجيا والجيولوجيا البي جي. واكيد اصحاب الاختصاص والطلبه اللي يسمعوا فينا توا يفهموني ويفهموا الاختصاصات هذوما اللي هما ام بي بي سي تي وبي جي. دونك الطلبه المرسمين حاليا في السنه الثانيه في المدارس التحضيريه نقول لهم ان شاء الله بالتوفيق، ان شاء الله بنجاح. اليوم بديت عندهم المناظره هذه للدخول الى مدارس الهندسه في تونس، مع العلم انه سنويا دي ما يبقى فما فرق كبير برشا الحقيقة بين عدد المترشحين للدخول إلى مدارس الهندسة وطاقة الاستيعاب الفعلية لمدارس الهندسة في تونس، اللي هي في حدود 3300 مقعد تقريبا. هذا حسب الإحصائيات نتاع 2025-2024-2023. هذاك علاش الرقم يعتبر قليل مقارنة بعدد المترشحين الإجمالي. دونك هذا ما يمنعش احنا باش نتمنى كل النجاح وكل التوفيق إن شاء الله للمترشحين اللي عديوا عامين كاملين من الخدمة، من القراية، من التركيز. وتعرفوا انتوما المرحلة التحضيرية يلزمها الخدمة، وهذايا ماهوش جديد ان يقول فيه الناس الكل تعرفوا الشيء هذايا. فان شاء الله بنجاح وان شاء الله بالتوفيق للمترشحين الكل، وربي يكون في عونهم. كونكور طويل يلزموا برشا تركيز، من اليوم يبدا ويتواصل حتى 9 جوان 2026.

أنا مرأة قوية ومرأة بالفراجة وما تتعديش عليا. أنا صنديدة مرأة حربية ويقفل روحي. أيوة رد بي.

0: 30 دقيقة في اللابو 2.0 رجعنا لكم توت سويت باش نكتشفوا شخصية جديدة باش نكتشفوا تجربة جديدة ربطت بين الخدمات الرقمية وبين السفر في الفينومين 2.0
1: فينومين 2.0 فينومين 2.0
0: هو اللي باش نحكيها اليوم في الفينومين 2.0 مش غريب على برشا أسماء تونسية قاعدة تعيش في التجربة هذه لكن إنه نوصلوا نخدموا ولا نعملوا شركة خدمات سياحية 100% رقمية إن شاء الله يجي نهار بيان سور ونوصلوا له هذه وأكيد نتصور الفكرة راهي ماهيش معناها فكرة واو برشا باش نقولوا ما جاتش الأفكار الشباب التوانسة اللي قاعدين يوثقوا في رحلاتهم وسفر متاعهم لكن هذه حالة نجموا نحكيوا عليها اليوم كي جينا من المغرب وتحكي قصة شاب عربي حول الشغف نتاعو بالسفر الى شركه سياحيه رقميه دونك قصه الوليد هذيا اللي يحب السفر كانت علاقته عاديه جدا انه واحد يحب يسافر وشكون ما يحبش يسافر بكلنا نحبوا نسافروا لكن هو حول المحبه هذيا الى مهنه وامبراطوريه تقدم في خدمات متطوره جدا بفضل ادوات الذكاء الاصطناعي وبفضل التكنولوجيا نهزكم للدار البيضاء للمغرب نحكي لكم على امين الورياغلي اللي عمره 29 سنه وكان يخدم موظف عادي في شركه اتصالات وكان يحب السفر اما شهريته كانت متواضعه برشا وما تخليش يسافر بطبيعة وكان فقط يكتفي أنه يقرأ تجارب غيره معناها غيره اللي سافروا يقرأ لهم تجاربهم سواء عن طريق دي فلوغ وإلا يقرأ دي زارتيكل على الانترنت وإلا يتفرج زادة في الفيديوهات المنشورة مرة من المرات في 2022 قرر أنه يعمل حتى هو الفلوغ الخاص به هو عربي الأماكن اللي مشيت زارتهم متر مستواه في الكتابة كان متوسط لكنه واضح بالحقيقة وفي 2023 قال شبية ما نستعملش الشات جي بي تي كما الناس الكل استعمل الشات جي بي تي لأول مرة وطلب منه أنه يكتب له دليل سياحي لإسطنبول للمسافرين العرب فقط بحكم اللي هو كان مغروم بإسطنبول كوجهة يشوفها معناها وجهة واو إذا يوصل

يمشي لها. دونك النتيجه كانت الحقيقه متميزه، يعني المستوى نتاع الكتابه تحسن برشا برشا مقارنه بالمستوى نتاعه هو الاصلي، لكن هو ما نشرهش كيف ما هي، بيان سور حط اللمسه نتاعه الشخصيه وقدم نصائح من تجربته هو الشخصيه، خاطر سبق وزارها اسطنبول والاخطاء اللي هو حصل فيها وما يحبش غيره يحصل فيها، وحكى على المطاعم اللي هو جربهم زاده في اسطنبول. دونك امين شنو يقول؟ يقول التحول هو في الفرصه، الفرصه انه عمل موقع اسمه سفري عربي، دونك سفري عربي، هو مهوش مدونة عادية، هو مخطط للرحلات بالذكاء الاصطناعي، فيه تشات بوت بالذكاء الاصطناعي مخصص للعرب. دونك كيفاش يخدم الشات بوت هذية؟ تدخل للبلاتفورم هذية ولا للابليكاسيون، تحط الوجهة متاعك، تحط الميزانية متاعك، تحط عدد الأيام متاعك، شنو نوع السفر بيان سور، والذكاء الاصطناعي هو اللي بشي يولد لك السفرة كاملة، وتقريبا نفس الفكرة متاع الابليكاسيون اللي حكيت لكم عليها في الكويت. دونك المسار هذية يحترم الخصوصية العربية، يذكرك كما قلت لكم بمواعيد الصلاة، ويقترح عليك المطاعم الحلال والفنادق اللي توفر المصلى اللي يكون فيها مكان مخصص للصلاة. في عام ونص وصل الموقع متاعه 500 ألف مستخدم شهريا من كل العالم العربي، وحقق أرباح كبيرة برشا من الإعلانات والشراكات مع الوتلة وشركات الطيران، وبطل وقتها الخدمة في 2024. دونك نحكي لكم توا في باركور عامين من 2022 2024. اليوم عنده فريق فيه 10 شباب يخدموا معاه من المغرب، من مصر، من الأردن، من السعودية، ويخموا اللي هما باش يعملوا أبليكاسيون موبيل وخدمة حجز متكاملة. أرباحها الشهرية تجاوزت 50,000 دولار شهريا. أمين يقول ما كنتش غني، ما كنتش خبير في السياحة، كنت فقط ولد عادي يحب يسافر ويحب يكتب ويوثق السفرات متاعه. السر يقول الحقيقة في الذكاء الاصطناعي اللي عاوني برشا، وإضافتي الشخصية اللي حطيتها بعد كل نتيجة عمل اللي قدمها لي الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي قال اليوم يعطيك المعلومات، لكن أنت اللي تعطيها الروح، وما تخافش من أنك تبدأ صغير، تبدأ صغير مثالش، أما يجي نهار وتكبر.

0: رجعنا لكم من جديد في اللابو 2.0 كالعادة بالأخبار الجديدة وبالأكتواليتي. وما تقولوش دخلنا في شهر جوان معناها ما فماش مناظرات, معناها ما فماش فرص تاع تشغيل في تونس. بالعكس, كل يوم الجمعة هذية باش تلقاو عنا بلاغ في علاقة بالمناظرات الخارجية بالانتداب في تونس, وكل مرة في اختصاصات معينة. شنو جديد اليوم تلقاوه معنا توت سويت في الانفو براتيك.
1: انفو براتيك.
0: اليوم يهم عدد كبير برشا من خريجي اختصاص الرياضة في تونس, وين تعتزم وزارة الشباب والرياضة فتح مناظرة خارجية لانتداب 141 أستاذ رياضة و 940 أستاذ تربية بدنية بالمدارس الابتدائية, وهذا الكل بش يصير في شهر جوان هذية 2026. خليني نقدم لكم بعض التفاصيل اللي هي مهمة جدا. الحقيقة 141 خطة لأساتذة التربية البدنية, 160 خطة لأساتذة الشباب والطفولة, و 940 خطة لأساتذة التربية البدنية بالمدارس الابتدائية, وأربعة خطط فقط للمعلمين الأولين في التربية البدنية. أكثر تفاصيل باش تلقاوها على موقع وزارة الشباب والرياضة مباشرة, اللي هو www.mgs.tn. من الشروط الأساسية للكونكور هذا أنه عمر المترشح ما يفوتش 40 سنة, وأنه يكون متحصل على شهادة اختصاص في الاختصاصات المطلوبة. لكن مهم جدا أني نذكركم بالمواعيد الهامة, أنه حسب الاختصاصات الحقيقة 21 جوان 2026 هو آخر أجل لتقديم الترشحات بالنسبة لأساتذة التربية البدنية بالمعاهد, و 2 جويلية 2026 هو آخر أجل لتقديم الترشحات بالنسبة لأساتذة التربية البدنية بالمدارس الابتدائية. وكل التفاصيل والجداول ديجا تلقاها معنا توت سويت موجودة على اللايف, تنجموا تتابعوها بطبيعة, سينو تنجموا تبعثوا الفيديو هذية للناس المعنيين, تنجموا تاقيوا الأشخاص اللي تعرفوهم أصحاب اختصاص الرياضة ويستنوا في فرصتهم. هذية تقريبا واحد من أهم وأكبر المناظرات اللي تحلها وزارة الشباب والرياضة. نذكركم بالموقع www.mgs كلها أتشي في بعضها .tn, وإن شاء الله بالتوفيق للجميع.

رجعنا لكم في اللابو 2.0 توقيت ما 3:56 دقيقة، قربنا من ختام الموعد اللي باش نختموه كان بالأخبار الباهية إن شاء الله، وديما في إطار المتابعة والحرص على إنه المساج يوصل للتلامذة المترشحين للبكالوريا الكل. تعرفوا اليوم صارت الندوة الرسمية في وزارة التربية وقدمها وزير التربية في علاقة بالإحصائيات والأرقام، والندوة الصحفية هي وفيت منا ووزارة التربية بدأت تبعث في المساجات منا وخلى شيء هذا عدد كبير برشا من تلامذة البكالوريا يتفاعلوا، قالوا معناها كي قينا مساج فيه باك 2026 تفجعنا، نحسبوا روحنا عدينا الباك قبل ما نعديو الباك لي. دونك هو أول رسالة توصلكم بعنوان باك 2026، وأكيد اللي يسمعوا فيها بتيتخو يقراوا باك راهو يتفقدوا تليفوناتهم طيب يلقاو المساج هذايا. في تذكير تقوم به وزارة التربية لكل المترشحين لامتحان البكالوريا، ضرورة احترام أوقات الدخول والخروج من قاعات الامتحان، ضرورة احترام كما نقولوا القوانين الخاصة بالامتحان هذايا، انكم ما تكونوش عندكم اجهزه الكترونيه باي نوع من الانواع كانت. وتذكر زاد الوزاره في المساج هذايا بالعقوبات الصارمه في صوره انه تلميذ يدخل وعنده تقنيات ولا عنده ادوات تقنيه ينجم يستعملها خلال الامتحان. ليزيكيبمون الكترونيك الكل بانواعهم ممنوعين، سواء كانت حتى المونجيله نتاع اليد سمارت واتش. دونك تسيسوا روحكم وتردوا بالكم، هذا اول مساج يوصلكم في اطار التذكير من عند وزارة التربية. إن شاء الله المساج الجاي فيه أدمي إن شاء الله يا ربي للناس الكل. شكرا لكم اللي تبعتونا مساعتين حتى التوا. دونك لابو 2.0 كانت متنوشة اليوم بين فقراتنا اللي تعاوتوا بها وبين تركيز على المناظرات والامتحانات الوطنية في تونس. شكرا كبير لزميلي جمال بوقديدة في التنسيق العام، عبد الحميد بالعجوزة في الديجيتال، حسام القيد في الإخراج التقني، سلام هني كانت معكم كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم، متابعة طيبة الباقي برامجنا. باي باي.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلادي في قوم عيدك اليوم، انفيقو ونفرحو سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: انا قهوتي في الدار برافا شيكوري بالنار، واليوم برافا عملت احسن فان، جيتنا بفورما دوي باك جديد وبخطيك يتحل ويتسكر بسهوله ويخلي الكاليتي مضمونه وصومها اقل من بالنار. ومازال جديد برافا تويتكم بدوي باك الحمراء 100% قهوه ان بودر اي سوليو. نعملوا قهوه برافا.
3: صيف السماء كالعادة رجعت لكم جو ماي كود بسامر أكاديمي، كي كل عام اللي توفر لكم دي زوبورتينيتي باش تتعلموا بايثون، إيا جينيراتيف، ديفلوبمون جو فيديو، ديفلوبمون ويب، سيبر سيكوريتي أي سوشيال ميديا في ثلاثة جمعات أكاو. ما تفوتش أول سيسيون اللي تبدأ لو 8 جوا، تلقاونا في جو ماي كود ساهل وتسوسة، ولا كلمونا على 39 143 900. أكثر معلومات
4: جوهرة
5: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم.

0: متعددة. نفذ اليوم عدد من أهل مدينة تبرقة والمناطق المجاورة لها وقفة احتجاجية أمام مقر المعتمدية ومقر فرع الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، وذلك تنديدا بالانقطاعات المتكررة لمياه الشرب والتي تبلغ ذروتها مع حلول فصل الصيف ومع انطلاق الموسم السياحي بالجهة، مطالبين بتوضيحات حول تكرار هذه العمليات وفق ما نقله مراسلنا رافق العيتي. أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذارا بالإخلاء لسكان ضاحية بيروت الجنوبية بعد ساعات من إعلان رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو توجيهات للتصعيد العسكري، في حين قال حزب الله إن مقاوميه يخوضون معركة استنزاف بمنطقة قلعة الشقيفة التاريخية جنوب البلاد. أيضا أعلن حزب الله أن مقاوميه استهدفوا بالصواريخ وبقذائف المدفعية تجمعات لجنود الاحتلال في مستوطنة كريات شمونة بالجليل الأعلى. اعتبر نائب وزير الخارجية الروسي أن الإدارة الأمريكية علقت عمليا جهودها السلمية في الملف الفلسطيني، مشيرا إلى أن القضايا الأساسية للتسوية في غزة ما زالت بلا حلول. نقلت وكالة تسنيم اليوم عن مصادر أن فريق التفاوض الإيراني وقف تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة عبر الوسطى بعد الهجمات الإسرائيلية على لبنان، في وقت حذرت فيه القوات المسلحة الإيرانية تل أبيب من عواقب التمادي في تصعيدها العسكري. نهاية المجاز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: Et le sport avec Planet Sport.
1: الأربعة وستة دقائق، مرحبا بكم الناس الكل معنا في بلانيت سبور من توا حتى للخمسة، سويعة كالعادة في الأكتواليتي في تونس والعالم. رافقنا فيها اليوم في التحليل الفني المدرب بلال بشوش. مرحبا بلال.
2: مرحبا أنيس، ومرحبا بمشاهدي ومستمعي جورة في مجورة تي في.
1: بعد شوية باش نرجعوا إلى الكواليس وما بعد نهائي كأس تونس اللي توج به الترجي الرياضي التونسي للمرة 17 في تاريخه ثر الفوز على ترجي جرجيس في ملعب حمادي العقربي برادس هدف مقابل صفر. كيف كيف باش نحكيوا على ما قبل مباراة منتخبنا الوطني التونسي ضد نظيره النمساوي الليلة في العاصمة النمساوية فيين، مقابلة تلعب 8 غير بعد. بعد نرجعوا على النقل التلفزي وجديد في النقل التلفزي، خاصة المقابلة كانت مبرمجة أنها تتعدى على القناة الوطنية على الشبكة الأرضية، لكن فما جديد. بعد نعطيكم كل الجديد وأيضا التشكيلة المنتظرة بالنسبة لنصور كارتاج المواجهة متاع الليلة، خاصة ما عادش برشا مقابلات بلال، زوز مقابلات هذه مقابلة بلجيكا بإيجاز. قبل ما نرجع بعد للتحليل، زوز مقابلات فقط يفصلونا على بداية الجديد.

0: في المونديال.
1: زوز مقابلات معناها ما همش برشا. المدرب الوطني باش يعرف الشمج ما فماش. دونك اليوم يلزم تبدا التشكيله بنسبه 90% حاضره. معناها كون شي اذا كان صارت معناها شويه مفاجئات، لكن نتصور اللي الناخب الوطني دارس مليح، هو اللي عمل القائمه، يعرف الشمج ما فماش في المنتخب، يعرف المنافسين الكل. ان شاء الله بقدر ربي المنتخب يقدم معناها مستوى باهي. هم اليوم نشوفوا المنتخب حاضر ويعطينا معناها اكل معناها البداية
0: شوية تفاؤل
1: بحكم انه بكل صراحة طايحين في معناها في في في بول صعيبة برشا.
0: كيف كيف تنحكيو على منافسينا في المونديال، مقابلاتهم الودية، شنو برنامج تحضيراتهم، شنو هي نتائجهم بالنسبة للمنتخبات اللي لعبت مقابلات ودية، وأيضا نحكيو على منتخبنا الوطني أقل من 23 سنة بقيادة أنيس بوجلبان ببداية موفقة في دورة تولون. هذا كل بعد الموسيقى.

0: ستيشن دقيقة. تحية للناس الكل اللي تابعوا فينا على جوهرة فيم وأيضا على جوهرة تي في في بلانيت سبور حتى للخمسة. نبدأ بمباراة كأس تونس، نهائي كأس تونس والكواليس، وما بعد اللقاء هذه نرجع للتصريحات للكواليس لأبرز ما تقال بعد المقابلة هذه اللي توج من خلالها الترجي الرياضي التونسي بلقب الكأس للمرة 17 في تاريخه والثاني على التوالي بعد فوز على الترجي جرجيس هدف مقابل صفر. الهدف الوحيد كان سجله حمزة رفيع في الدقيقة 65 بعد تصويبة من خارج 16 متر و50. بلال بشوش فني، شنو نجم نقولوا على المقابلة ذي؟ هل ارتقى المستوى الفني للمطلوب وإلا كان دون المطلوب في الماتش هذا؟
1: كل صراحة كان دون المطلوب. كما تشوف أنا البداية كانت في زوز إصابات معناها مهمين، زوز ملاعبية من ترجي جرجيس، برشة تقطعات سيرتو في الشوط الأول. صحيح جرجيس كان واقف مليح، لكن بكل صراحه
0: الاصابات هذه اثرت بدرجه كبيره، ولا حتى المعوضين كانوا
1: سرتو الضفلاوي، معناها خروج الضفلاوي معناها والاجنبي دينغي اثر شويه على كما تعرف معناها جرجيس يخرجوا زوز لاعبيه في ال 10 15 دقيقه الاولانيين، دونك زوز تيتيلير باش ياثروا على الفريق عامه. ترجي جرجيس بقى حافظ على التركيز نتاعو، بقى محافظ معناها على الاسيست ديفونسيف نتاعو. ترجي حاول على اليمين على اليسار في العمق لكن ما لقاش الحلول، مع زيد الحارس الشرفي كان موجود معناها في جميع الكرات. بالنسبة للشوط الأول تحس إلي المستوى كان دون متوسط، هو ككل معناها بصفة عامة
0: كان متقارب، ولا أفضلية الفريق على حساب
1: فما أفضلية صغيرة للترجي كما تعرف راهو الفريق اللي بيش يدافع ديما أسهل من أنك تهاجم. جرجيس عندها معناها طريقة سيستم معين تاع لعب أنهم يحسنوا بالقدية لترانزيسيون رابيد، وكانوا معناها سجلوا منها كثير من الأهداف. لكن البارح جرجيس لعبت على امكانياتها ما تلومهاش، الترجي حاول دانو على اليمين على اليسار ما لقاتش الحلول، حتى الكرة الثابتة ما لقاتش الحلول. دونك الشوط الاول كان معناه اقل متوسط وما ارتقاش بكل صراحة المستوى متاع النهائي.
0: الشوط الثاني شنو اللي صار؟
1: بالنسبة للشوط الثاني يمكن المنعرج هو الهدف اللي صار عليه برشا كلام، برشا بوليميك، والناس كل حكيت عليه الهدف، جدال تحكيمي كبير ياسر. الى حد الان مازال الجدال معنا على مستوى
0: حتى المافيولا، فما كل واحد من
1: المافيولا معنا حكام قدم وحكام معنا حتى معنا قناه الكاس كان عندها راي،
0: قناه الدوري والكاس قالت الهدف غير شرعي،
1: هدف شرعي. الحد الرياضي قال شرعي، الديوان معناها عنده راي اخر زاده.
0: اكيد المحللين تقريبا
1: المحللين الكل ما اجمعوش على انه اللقطة هذه هي لقطة بالحق، لقطة معناها كومبليكي شوية، فيها ثلاثة ولا أربعة لقطات، دونك
0: في اللقطة
1: أثر نوعا ما على بقية المقابلة. جرجيس خرجت كومبليت من المقابلة، بقاو معناها بقاو سو بريسيون، شفت معناها حتى التدخلات والرق الحمر معناها اللي كانت في
0: شفنا المعدل البدني
1: معناها حمدي معناها فهمتني، دونك خرج شوية عن النص بعد الهدف بتاع الترجي التونسي بتاع حمزة رفيع. معناها ما شفناش برشا كورة، برشا تقطعات، ترجي حاول يحافظ، ترجي رجيس حاول معناها بعض معناها المحاولات ما كانتش كبيرة برشا، ولذلك انتهت المقابلة بانتصار ترجي التونسي.
0: أنت حكيت على الجدل التحكيم الكبير في الهدف نتاع حمزة رفيع، برشا لامو علاش ما تمش استدعاء الحكم باش يشوف اللقطة حتى إذا كان صار اختلاف في الفار. برشا يقولوا في الفار أنه ثنائي الفار سواء حكم الفار وإلا المساعد نتاعه الكل عندهم نفس الرأي أنه الهدف شرعي، مع التأكيد للحكم أنه الهدف شرعي كان ينجم ربما يزيد يثبت في اللقطة لإنهاء الجدل الكل.
1: صحيح كل اختلاف ولا كل فما إشكالية توا سيرتو حكام الفار، واللي هو معناها يخرج رواحهم من المسؤولية متاع هدف ينجم على إثر القرار هذا، ينجم فريق ياخذ تيتر كما ينجم فريق يتحرم من تيتر. دونك كان من الأجدى الحكم هو المسؤول الأول على مجموعة الحكام الموجودين الكل، كان ينجم معناها يستدعي حكم الساحة، هو معناه يقرر، هو عنده معناه الصلاحية الكل باش يقرر انه يكون هدف ولا ما يكونش هدف. هذا ما صارش، هذا يزيد لوم اخر لحكام الفار. دونك فما برشا تشعبات كبيرة ياسر بالنسبة للمقابلة نتاع البارح، وسيرتو معناه الفار اللي في العالم الكل معناه الفار ولا حل من الحلول. تشوفوه نحن في تونس في بعض المقابلات الحاسمة، في بعض المقابلات معناه الكبيرة أثر نوعا ما وإلا ما أديش للدور متاعه ولا كميلز.
0: والأندية الكل تقريبا في البطولة متاع السنة تشكيت من الفار ولا من الحكام التوينز. لهنا أبار حكينا على الجدل متاع الهدف، ديما وين مقابلة زفرة طاقم تحكيم تونسي يكون وراها جدل.
1: والله يعني سنة كنت نتمنى انه يكون حكم اجنبي. مباراة الدربي النادي الافريقي والترجي التونسي الحكم الاجنبي لحد هذه اللحظة النمساوي ما حكي عليه حتى حد. معناها حتى لو كان عمل يمكن اخطاء بسيطة، هو بكل صراحة ما عملش اخطاء، لكن تدخلات نتاعه كان كلها صحيحة، كان كلها منظمة، ما فماش حتى اري ريبونسي. دونك
0: علاش نقراو حسن النية في الحكم الاجنبي وديما التونسي ما عندناش فيه ثقة؟
1: على خاطر في اي مقابلة في الرابطة المحترفة الاولى الثانية الهوات ديما فما قرارات نتاع حكام تثير الجدل.
0: عن سوء نية حسب رايك؟
1: عن سوء نية ولا عن حسن نية؟ بطبيعة الحال اذا كان فما حاجات متتالية وحاجات معناها كبيرة تصير، صحيح نقراو حسن نية في الحكام، لكن بكل صراحة فما قرارات راه تثير الاستغراب. دونك كل عرس كروي كبير في تونس، وانا نددت ذي معناها عندي معناها ديما حماية الحكام التونسي، معنا حتى حكم
0: في المونديال،
1: في المونديال معناش حكام، معناها حتى الحكام الموجودين دوليين عمرهم صغار.
0: فاجأك عدم تواجد حتى حكم في المونديال؟
1: لا علاش مفاجئ،
0: تقريبا كان منتظر بالنسبة للتونسي.
1: كل أسبوع فما قرارات فيها جدل كبير ياسر، فما المافيولا مرتين ولا ثلاثة، معناها زوز ولا ثلاثة مافيولات يعطيوا قرارات معناها مختلفة، حتى المافيولا مختلفة معناها حتى بعد ما توفى المقابلة ودي جا معناها
0: قول انت حتى المافيولا فيها ألوان نوادي
1: بتبيت الحال، فما ألوان نوادي ماني قاعد مأثرة برشا على قرارات تحكيمية أثناء المقابلة وبعد المقابلة.
0: بيه حكينا على المقابلة وحكينا على الهدف اللي عمل بوليميك كبيرة، إصابة الشرفي ربما كانت منعرج زادة في المقابلة ولا حمزة الغنمي
1: كانت منعرج لكن ما أثرتش بحكم أنه المقابلة انتهت هدف لصفر، حتى الورقة الحمراء اللي خذها معناها الغنمي معناها بعد زفر معناها نضال طيف لهاية المقابلة دوك ما أثرتش، لكن قدم مقابلة كبيرة الشرفي بكل صراحة، موسم ممتاز ومعناها وقاعد يعاون في ترجي جرجيس، وهو معناها كان مساهم بدرجة كبيرة للوصول للفريق هذا لنهائي كاس تونس.
0: باه نمشيو للتصريحات ما بعد المقابلة هذه، نبداو بشكري الوعر بعد عودته للترجي الرياضي التونسي، يقول ما خيرش من العودة بلقب، بقيت التفاصيل في ميكرو رضا الخليفية.
2: الحمد لله ساعة والحاجة من أحسن الحاجات اللي كون واحد يرجع بتيتر، رجعت بتيتر والمجموعة الكل، لكن التيتر ما يزموش يغطي الحاجات اللي ما همش باهية، يزمنا نبني وعمل يزمنا نعملوا عمل قاعدي باهي، فما برشا حاجات يزمها تتصلح، برشا لوجيك متاع كورة يزمو يتحط، لأنه اليوم جمهور الاسبيرانس يستحق إفكتيف معناتها أقوى من هكا، جاي الأيامات الجاية باش تكون أيامات يعني رزين عليا وعلى سيد حمدي المد، فما برشا جوارات باش تمشي، فما برشا جوارات باش تجي، مدربين باش تمشي، مدربين باش تجي، أصناف الشبان، هيكلة الإدارة، هذا كل حاطينه في البرنامج أنا وسي حمدي
3: على
2: الطاولة إن شاء الله بارتير دو دومان إن شاء الله نبدأ في الدوسيات
0: هذا. هذا شكر الواعر، واجتماع منتظر اليوم مع رئيس النادي حمد المدب وايضا براكوني لوضع تقريبا الخطوط العريضة الكل والحديث على كل الملفات بما فيهم الانتدابات وايضا الغرب اللي باش يصير في النادي. نسمع الواعر حكي على وضعية يوسف البلايلي وايضا اقبلون بعد خليك التعليق بلال.
2: بلايلي اتصل بيا يوم السبت هكا ولا يوم الجمعة، راح علي المشكل متاعه، الحقيقة كان متعطل في حاجات سرحتهم له، اتصلت بالمحامين الناس كل حد وعملنا فيديو كونفيرونس مع المحامين متاعه في سويسرا باش يدخل التاس افيك ان دوسي سوليد مرة هذه. البلايلي كلك سوا يمشي ولا يقعد اللي احنا نحبوه يقعد، البلايلي ولدنا واحنا باش نعملوا اللي يلزمه يتعمل لمصلحة البلايلي، كلك سوا البلايلي يمشي ولا يقعد، ولدنا وعطاه الكثير للترجي واحنا جاهزين باش نوفروا له اي حاجه تقوي له الدوسي نتاعو.
4: بالنسبه له ليش قبلوا
2: اقبلوا شوف
4: التصريح
2: اقبلوا الحقيقه تعرفوني ناس كل ديريكت اقبلوا وضعيه خاصه يصعب الحديث معه لانه كان رافض باش يتحدث في الموضوع اليوم نظرا للوضعيه وين عملنا بري كونترا الامور ماهيش باهيه، بدينا نحكيه وهكا بدينا نحكيه معها بشوية إن شاء الله هابارتير دو دومان نبدأ ونشوفوا الوضعية.
0: بلال باشوش رأيك في كلام شكر الوعر بخصوص التتويج باللقب، عودته تزامنت مع لقب كأس تونس اللي هو الترجي أنقذ الموسم بلقب الكأس وأيضا وضعية البلايلي وأوكبيلو.
1: الترجي كان مستحق من الكأس هذية بكل صراحة، من صعيب ونغيب الترجي على التيترويت سرتوه في السنوات الأخيرة، ضربت معناها الخروج معناها من البطوله معناها للنادي الافريقي معناها أثر شوية على الجو العام للفريق، حتى الجماهير معناها كانت غاضبة جدا. دونك الكأس هذه يمكن تخفف شوية
0: الضغط
1: الضغط ومعناها وضيع البطولة. بالنسبة للانتدابات ترجي بكل صراحة يزمو انتدابات خير من هكا برشا. ترجي معناها صارت فيه عشوائية كبير ياسر سرتو على مستوى الأجانب، أكثر من 10 أجانب تلقى معناها منهم 3 ولا 4 موجودين، الباقي معناها ما عطاوش إضافة كبيرة رغم الأموال الكبيرة اللي طائلة معناها باش نقاع انتدابهم. بالنسبة للمشكل نتاع أوكبيلو، فريق البلاعب إذا كان ماهوش راغب في الفريق دونك من الأحسن أنه يمشي على روحه. واحد بالنسبة للبلايلي، بلايلي مهم ياسر، غيابه والإصابة نتاعه أثرت برشا على المردود العام للفريق وعلى معناها وعلى هجوم الترجي بصفة خاصة، سواء في البطولة سواء في الشامبيونز ليج. دونك
0: الترجي يحب يرد ديما الجميل يظهر ليوسف البلايلي من خلال كلام شكري الواحد
1: بتبيت الحال، معناها تحس اللي البلايلي تو في معناها مستحق الترجي، عنده عقوبة كبيرة معناها نتاع لاعب ما يمارسش معناها
0: ممارسة النشاط الرياضي
1: نتاعو. دونك الترجي باش يقف مع الملاعب هذا، واذا كان فما امكانيه باش يجدد، اذا كان فماش امكانيه الترجي ما يقفش على حتى ملاعب.
0: باهي، في المقابل هذا من جانب الترجي الرياضي التونسي، منصف مشارك مدرب ترجي جرجيس يقول العدل هو اساس العمران ولازم تعطيونا حقنا، وقال الهدف مش شرعي.
3: مبروك الترجي التونسي الكاس، هاردك لنا احنا، كنا نحبوا ان نفرحوا جماهيرنا اللي عامله 500 كيلومتر باش تروح فرحانه، لكن نقول لهم انهم اروحوا فخورين بفريقهم، لان احنا باش وصلنا للنهائي تعبنا معناتها زحنا فرق كبيره، واتحاد المسيري في المسير ولا نادي صفاقسي بصفاقس. بدايه المباراه كانت ممتازه معناتها بالنسبه لنا اللي خططنا لها، كان انتشار ممتاز، كنا منظمين بالباهي وجدنا فرصتين ثلاثه. اللي لخبط ان المشكل الكل صار لنا في لي دو بليسور اللي هما لي دي شانجمون اللي صاروا لنا، معناتها بدلنا الرسم التكتيك وتلخبط شوي الوعد، لكن اللاعبين قاموا مجهودات كبيره. الله غالب، هذيك هي الكوره. انا نحب معناتها عرس كبير، مبروك للترجي، بالعكس تساهل، معناتها احنا ماناش باش ننواح، لكن في الاخر في مباراه كيما هذه في نهائي بكاس اعطي اعدل ما بين الناس كلها، مثالش العدل راهو اساس العمران، العدل راهو باش تنجح به باش نطوروا به. احناش علاش احنا تو الناس كلها شافتها مخالفه، الناس كلها في القنوات كلها والرملي تو كلها مخالفه، الحارس ديجا سيف شربي في السبيطار، معناتها علاش ما تعطيش نوا؟ ممكن تمركي راه ترجي بعد راه ماشي بالضروره، لكن اعطينا حقنا كيما تعطي الناس كلها حقه.
0: بلال باش، واش تعليقك على كلام منصف؟
1: حسره كبيره بكل صراحه المدرب منصف مشارك، العوده نتاعو بكل صراحه كانت مهمه جدا، جاء في فتره صعيبه شويه،
0: حق نتائج ايجابيه جدا،
1: حق نتائج كبيره برشا. راهو الطريق نتاع جرجيس الى النهائي كان اصعب برشا من الطريق نتاع الترجي الرياضي التونسي، دونك حس اللي الفريق هذا تعب باش يوصل للنهائي. يقول لك انا ما نخسرش على خطا تحكيمي والا معناه على خطا نتاع حكم فار، ويستحق معناها انه معناها يرفع الكاس هذه. وكما قال هو كنت نجم الهدف هذاك ما يتسجلش، كنت نجم الترجي بعد معناها تسجل. دونك حكايه على العدل مالوريزمون هو شاف اللي ما كانش موجود البارح. دونك هارد لاك للجرجيس اللي قدمت موسم معناها طيب جدا.
0: واضح، هذا ملف نهائي الكاس اللي توج به الترجي الرياضي التونسي. بعد الموسيقى نحكيو على المنتخب الوطني وما قبل مواجهة النمسا الليلة في فيينا.

0: الأربعة وتسعة وعشرين دقيقة، رجعنا لكم من جديد في بلانيت سبورت. تحية للناس الكل اللي تابعوا فينا على جوهرة اف ام تي في. نحكيوا على منتخبنا الوطني اللي واجه الليلة انطلاقا من 8:15 وقت تونس نظيره النمساوي في العاصمة النمساوية فيان. مقابلة باش تلعب في استاد ارنست هابل كما قلت مع 8:15 وقت تونس، يزفرها طاقم تحكيم فرنسي بقيادة الحكم الدولي جيريمي بينيار، في الفار باش يكون باستيان دوشبي. نحكيوا على المقابلة هذه، نبداو باللافيش يظهر لي زاده لافيش مزيان نتاع الجامعة الفرنسية لكرة القدم اللي فيها المايسترو الياس الصخيري.
1: صحيح فيش باهي، تو دخلنا الاجواء نتاع كاس عالم والصخيري معناها ملي بلي نتاع ليكيب ناسيونال، معناها لاعب وسط ميدان ممتاز يلعب زاده في البوندسليغا، دونك يستحق باش يكون في لافيش
0: مايسترو
1: تاع السفر نتاع مصر. زاده الاوتريش قريبه شويه هكا لالمانيا و...
0: يعرفوا غادي
1: دونك يتكلموا شويه معناها الالمان.
0: نبدأ ربما بالبشرة السارة، بما أنه برشة توينسا من البارح لليوم يتسائلوا خاصة على النقل التلفزي، التلفزة الوطنية في مرة أولى أعلنت أنه صعوبة في اقتناء حقوق البث متاع المقابلة ذيها، وكانت باش تتعدى على الشبكة الأرضية للقناة الوطنية. رسميا المقابلة باش تكون تلفزي على القناة الوطنية الثانية، دونك أو كان الناس الكل تنجم تفرج على التلفزة الوطنية، القناة الوطنية الثانية على الفضائية. هكا على الأقل المشاهد التونسي يقرب شوية نجم يتفرج، مش يقعد يفركس وين مش يتفرج ولا في اليوم مش يتفرج.
1: من حق التونسي انه يتفرج في المنتخب متاعه، ما نسرته في مقابلة ودية ما عندهش معنى رهن كبير. صحيح فما شركات وفما معنى الناس عندها حقوق البث، لكن من العادي انه التونسي يتمتع ويشوف المنتخب متاعه ويشوف التحضيرات متاعه قبل 10 ايام من المونديال.
0: باه نحكيوا على المقابله هذه، شنو نجم نشوفوا الليله؟ اسك باش تكون التشكيله القريبه اللي باش نبداو بها في المونديال، والا تشوف انت مازالت الاختيارات عند الناخب الوطني صبري اللاموشي، ربما التشكيله الاساسيه مازالت مش حاضره 100%، خاصه مازالت عندنا مقابله اخرى ضد بلجيكا باش تكون نهار السبت في بروكسل انطلاقا ماضي ساعتين.
1: لا يلزم زوز مقابلات هذوما يكون فيهم معناها 90% من التشكيله. كما تعرف صبر لاموشي ما عندوش برشا وقت مع المنتخب، يكون فما برشا ملاعبيه ما يعرفهمش معناها وما يعرفهمش في المقابلات الرسميه، دونك سي المومون انه يبدا بالتشكيله الاساسيه. كان فما اختيارات معناها مش تكون في مرتبه ثانيه ولا مش تكون تغييرات، يكونوا معناها اكور دي جو، وهكا معناها يكون التحضير للثلاثه مقابلات اللي جايين معناها معناها قرب برشا. دونك سي لو مومون باش انه يجرب في كل كومبارتيمون معناها شكون الملاعبي اللي حاضر واللي يشوفه هو في التمارين واللي عنده معناها يكون حاضر لو ماكسيموم باش يكون موجود في المقابله الاولى.
0: منتخبنا ضد منتخب النمسا، منتخب النمسا اللي هو منافسنا الليله، كيفاش تشوف شكون يشبه ربما حتى في منافسينا في المونديال؟
1: هو بكل صراحة يشبه المنتخب السويد ويشبه المنتخب معناها بون يمكن البلجيكي يشبه أكثر المنتخب الهولندي، لكن
0: صنفه صف أول ولا صف ثاني النمسا؟
1: يعتبر صف ثاني. لكن كما تعرف تو في أوروبا في كأس عالم، شوف أنت معناها صف ثاني، لكن عندهم لاعبية مترشح كأس عالم، عندهم لاعبية مهمين، عندهم شكون يلعب في ريال مدريد، يلعب في بوروسيا توتنهام، دونك ما عادش فما صف أول وصف ثاني. يمكن صف أول وصف ثاني في مشاركاته في كأس العالم، في المشاركات نتاعو كيفاش كانت ناجحة مش ناجحة، لكن ما عادش نحكيو تو في الفوتبول تو مودرن، ما عادش نحكيو على صف أول وصف ثاني. دونك فرق أوروبا الكل سيرتو هذوما الموجودين في كاس عالم فرق ممتازه، عندها لاعبين يلعبوا في بطولات عالميه كبيره برشا، دونك نحن يمكن باش نصنفوا صف اول ولا صف ثاني، صف اول ولا صف ثاني. بالنسبه للفرق هذه معناها نقول صراحه عندهم الامكانيات البدنيه والبشريه واللوجستيه باش تكون ديما في صف اول.
0: وقت نلقاو مثلا دافيد الابا لاعب ريال مدريد والخبره نتاعو،
1: لاعبين زي يلعبوا في بروسيا،
0: ليمار لاعب البايرن، ليمار كيف ارناتوفيتش لاعب السابق لانتر ميلان، لاعب نتاع ليتوال روج بلغراد، دونك فما برشا ملاعبيه عندهم الاكسبيريونس،
1: عندهم الاكسبيريونس ملاعبيه اللي لاعبين في لو نيفو، لاعبين في فرق كبيره برشا. دونك منتخب محترم يلزم ناخذوا الماتش هذا او سيريو، ونحضروا به معناها الماتش الاولاني ان شاء الله.
0: في المقابل كي نحكيوا على منتخبنا الوطني ربما زاد فما بعض الغموض حول بعض المراكز خاصه حراسه المرمى. باش نعطيك التشكيله المنتظره، ما التشكيله تبقى محتمله في انتظار انه الناخب الوطني صبري
1: اللاموشي تكون 80% التشكيله هذه،
0: ربما ممكن تعرف بعض التسريبات، لكن ديما نقول تشكيله منتظره ومحتمله. مهيب الشامخ باش يكون في حراسه المرمى، يان فاليري باش يكون على اليمين، علي العابدي على اليسار، منتصر الطالبي عمر رقيق في محور الدفاع، قدامهم الصخيري راني خذيرة حنبال مجبري، في الأتاك خليل العياري اسماعيل الغربي فراس شوات.
1: نورمال مو هذه التشكيله بنسبه 70-80%، يمكن فما شويه تغييرات على مستوى الهجوم لكن الدفاع باش يكون معناها رباع الدفاع هذاك هو اللي باش يكون متكون من فاليري عمر رقيق الطالبي والعابدي. حراسه المرمى زاده فما جديد، تحس انه الناخب الوطني مش مقتنع برشا معناها بدحمان اللي يشارك في الزوز معناها في زوز بطولات الفارطه، تحس انه ينجم يعطي نفس جديد لحراسه المرمى. كيف كيف وسط الميدان
0: تتصور باش يعطي مقابله بمقابله في حراسه المرمى مثلا يعطي مقابله اللي باش يبدا اليوم ومن بعد يغير في مقابله بلجيكا؟
1: ينجم يكون في التحضيرات في زوز ماتشات هذوما تنجم تغير حارس المرمى، تنجم تشوف شكون الحارس الاولاني اللي باش يكون حاضر، وتنجم زاده
0: تفكسي غارديان
1: في في في حارس ثاني زاد تحضروا مشاركه في المقابلات هذوما، مشاركه معناها مهمه ياسر، طون دو جو مهم ياسر للملاعبي سيرتو حارس مرمى. وفي وسط الميدان كيف كيف الصخيري جديد يمكن راني خذيره مع حنبال العياري فراس شوات.
0: هل قدم راني خذيره الاضافه المرجوه في المقابلات الوديه؟ ترى انه مستقبل وسط الميدان في الفتره هذه نتاع المونديال
1: ما نجموش نحكيو نحن على مستقبل بكل صراحه.
0: لا مستقبل في ثلاثه مقابلات هذو على الاقل، مش نحكي على مستقبل خاطر هو 33 سنه. أي.
1: هو بكل صراحه راني خذيره طيب يلعب في مستوى باهي معناها مستوى محترف في المانيا، دونك مادام جاء وصل الجاي مادام انه مش يلعب راني خذيره مش يجي باش يقعد على البنك ولا باش يعمل مشاركه. راني خذيره جاء في العمر هذا مادام عنده معناها تطمينات من الناخب الوطني انه باش يكون موجود كاساسي. باش نبدا واضحين معناها
0: ماهوش هذا منطقي معناها ملاعب ياخذ
1: هذا ماهوش منطقي، لكن كل كل كل مدرب يتحمل مسؤوليته. صبر لموش يمكن اكثر واحد ينجم يجاوبنا هو على السؤال هذا، والا راني خذينا جاوبنا في الميدان. بالنسبه للهجوم، الهجوم يكون عندنا برشا خيارات، لكن خيارات كلها بريسك فوق المتوسط، دونك اللي مش يكون حاضر في زوز مقابلات هذوما اللي مش يعطي الاضافه اللي مش يسجل، ما تعرف مهاجم كي يسجل راه معناها حتى سير لو بلوم ورالي
0: ابار اللي سميتهم هذم. خليل العياري الغربي في راس شوات، عندنا سيباستيان تونيكتي، عندنا الياس سعد، وعندنا حازم المستوري. عندنا
1: حازم المستوري معناها ينجم يكونوا موجودين في الهجوم. ديما انيس عندك الشواء، ناس باش تبدا وناس باش تكمل في اي مقابله، المهاجمين معناها كي يتغيروا ما فيهمش مشكل، لكن لازم الهيكل نتاع الفريق يبدا حاضر من اليوم حتى ايش نهايه المونديال. الدفاع وسط الميدان معناها هذوما يلزم شويه اوتوماتيزم، يلزم الناس تخدم مع بعضها تستانس مع بعضها، سيرتو معناها دخول معناها راني خذيره اللي هو جديد على المجموعه، وان شاء الله بقدره ربي الاولاد يعديوا كاس عالم باهي.
0: بصراحه متفائل كلاعب سابق كفني كمدرب،
1: لازم نكونوا متفائلين، اذا كان ما نكونوش متفائلين ما نجموش نعيشوا معناها بكل صراحه. مجموعه صعبه، منتخبات قويه، منتخبات حديديه، التحضيرات نتاعنا الناخب الوطني جاء في فتره معناها قصيره برشا كيما تعرف المنتخبات راهو نحكيوا على عامين وثلاث سنين باش تحضر منتخب، لكن ان شاء الله
0: فتره قصيره هذه،
1: فتره قصيره برشا، ان شاء الله نكونوا نحن متفائلين، وان شاء الله الاولاد علاش لا يحثوا المفاجاه، مع انها مش سهل مع الفرقه دي.
0: تواجد من صبري اللموشي في التربص اللي عمل بوليميك كبيره، حتى معز المستيري البارح في ديكلاراسيون قال فاجأنا بيك لقيناه في الكار البارح، وبعد الجدل الكبير وبعد ما سالوه تقريبا كل الصحفيين على الموضوع هذا، وقال حتى زوجته موجوده، وقال معناها ولدي موجود مع ليكيب ناسيونال يقرب لدرب وتونس، تفاجأنا زاد في وصول الى النمسا شفناه هابط من الكار مع الملافي بلبس تونيزي دم الاوفيسيال
1: بتاع المنتخب
0: شو
1: قلك نورمال مو معناها صبري لموشي كان ملاعبي محترف كان مدرب محترف، نورمال مو الاشياء هذه ما تصيرش في منتخب بكل صراحه.
0: ما بين اللي يقول لك عادي بما انه ولده يحب يقربوا للمنتخب الوطني، ما بين اللي يقول لك المنتخب خط احمر ولده ما يهبطش سور تيران.
1: صبري لموشي كان جاي
0: الراس والعين
1: في فريق اوروبي هذا ما يصيرش، ديما فما مسافه بين المنتخب والا الفريق وما بين اي واحد يكون ماهوش موجود والا ما عنده حتى
0: علاقه
1: مش اوفيسيال.
0: حتى معز المستيري قال انه راه مش موجود في معناها مش في الوفد الرسمي, وكما اكدوا تقريبا
1: مش كل انه ما عنده, وهو موجود توا للمره الثانيه,
0: ما عنده حتى خطه, ما عنده حتى خطه رسميه,
1: لازم يكون مش موجود كل صراحه.
0: واضح هذا دوسي ونسكروا من الكواليس ومن التصاور اللي دارت برشا على لي ريزو سوسيو. حكيتك حكينا بكري شوي على التفائل. انفانتينو مثلا هبت تدوينه يدعم فيها المنتخب الوطني التونسي, انفانتينو اللي اشاد بارث تونس الكروي واستحضر انجازها المونديال التاريخي. اتمنى توفيق المنتخب الوطني التونسي, هذا من خلال الانستغرام تاعو نشوفه في التدوينه, وايضا كتب وصفها باول دوله افريقيه وعربيه في التاريخ تحقق فوز في كأس العالم, تحمل تونس مع إرث الثراء إلى الساحة العالمية. وتمنى التوفيق والنجاح لمنتخبنا الوطني التونسي.
1: كيف كيف نحن بكل صراحة نتمنى التوفيق والنجاح للمنتخب. عنا بار إمكانيات, الإمكانيات ضد الفرق مش نلعبولها, فما إمكانيات كبيرة ياسر, سواء إمكانيات متاع ملعبية, إمكانيات لوجستية, إمكانيات على جميع المستويات, لكن نحن عنا الروح اللي إن شاء الله تكون موجودة. المجموعة هذه فنيين ماهيش خايبة, إن شاء الله بقدرة ربي علاش ليها, وكل دورة عندها أسرارها, وكل مقابلة دوم 90 دقيقة كي تبدأ حاضر على جميع مستويات, كي تبدأ مركز, كي تبدأ فما روح كبيرة قادرة باش أنك تنتصر في أي مقابلة. إن شاء الله الروح هذه تبدأ موجودة, وإن شاء الله الفريق معناها يعمل المفاجأة, على خاطر راهو المجموعة متاعنا مجموعة صعيبة, وعلاش ليها معناها على ثلاثة على تروا بلاس معناها النجم نكونوا, علاش ليه نكونوا في تروزيام بلاس ونترشحوا لدور
0: الثاني. السويد تلعب مقابلة اليوم تقريبا, لين الكل زاد باش تكون على مقابلة السويد والنرويج في أوسلو 6 متاع العشية, هذا المنافسة متاعنا. ولا جابون ربحت البارحة ايزلندا هدف مقابل صفر.
1: جابون فريق كبير بكل صراحة, شفتهم انا في المرحلة الأخيرة هذه في المقابلة الودية انتصر بريسك على جميع المنتخبات القوية, ربح البرازيل, ربح معناها فرق أوروبية, دونك فريق الجابون فريق ممتاز جدا. كيف كيف زاد الفريق الهولندي وفريق السويدي, صحيح السويدي صحيح معناها ترشح معناها في الملحق, لكن يبقى ديما معناها يضم فيه ملاعبية, فملاعبية معناها لعبت فينال تشامبيونز ليج معناها, دونك منتخب قوي نمن بحضورنا, وعلاش لأنه نحصل مفاجأة.
0: مادام حكينا على المونديال وأجواء المونديال, الكواليس ساعات تسبق المونديال. منتخب جنوب أفريقيا تفاجأ البارح, جاوا باش يسافروا طيارة حاضرة طيارة خاصة, فما ملعبية في آخر لحظة ما خذاوش الفيزا نتاعهم, وهما باش يمشيو إلى المكسيك إلى باتشوكا تحديدا, وين باش يواصلوا التحضيرات. والبارح كانت زادة بوليميكا كبيرة بالتدوينة نتاع وزير الشباب والرياضة الجنوب أفريقي اللي انتقد بشدة الاتحاد المحلي في بلاده نتاع الكرة, وقال موصر خطأ حتى في مقابلات التصفيات, قال هذا يتحملوا الإداريين الموجودين في الاتحاد, في الاتحاد.
1: ما تشوف
0: إجراءات اللوجستية ساعات أقوى من
1: بيسير بتبيت الحال. شوف معناها مفاجئة هذه, معناها مفاجئة خايبة برشا, وقت تشوف أنت مجموعة تبدأ حاضرة باش تمشي مش معقول. الاتحاد يزم يتحمل مسؤوليته, أنت تعرف روحك في المونديال عندك تو أكثر من صحيح جنوب أفريقيا زادة معناها عندها برشا ملاعبية من سان داونز, وكانوا في مقابلة ودية
0: كلخبطة متاع آخر مقابلات في الشامبيونز ليج.
1: الشامبيونز ليج ليه, وكان عندهم مقابلة ودية أخيرة ضد لايبزيغ,
0: لعب مقابلة ودية صحيح
1: انتصروا فيها. يمكن معناها الجوازات ما كانوش موجودين, كانوا مع اللاعبين في الخروج متاعهم, أما الأشياء هذه نرموها ما تصيرش في اتحاد مترشح يعرف روحه قبل بستة ولا سبعة شهور مترشح الكاس العالم.
0: بصراحة المونديال تراه بش يكون ناجح من حيث التوقيت, من حيث التنظيم مقارنة بالدورات السابقة, ولا سابق لأوانه ونستناه
1: سابق لأوانه, لكن مش بش يكون كما الدورات السابقة. أنا الدورة نتاع قطر كانت دورة ممتازة جدا, حتى الدورة اللي قبلها زادة كانت
0: روسيا 2018,
1: روسيا كانت معناها طيبة بين ثلاثة دول. شوف انت امريكا والظروف اللي عايش فيها العالم,
0: منتخب ايران والمشاركه نتاعو
1: والمشاركه والميزم يهبط في المكسيك ويلزموا, ما فهمتني
0: ليفول زاد حتى انترن في امريكا بعد برشا
1: صحيح, وان شاء الله ان شاء الله ما نلقاوش
0: توقيت الملاعب, خذينا فكره شويه من خلال استاج فرنسا وقتها,
1: ما نلقاوش شيء, ما نلقاوش مقابلات
0: مملة
1: تأجل ولا مقابلات ممله, كما تعرف المشاركه بتاع 48
0: أول
1: فريق
0: مرة.
1: اول مره دونك ان شاء الله تمتعوا في بطوله بكل صراحه تصير كل 4 سنين.
0: ان شاء الله بالتوفيق المنتخبنا الوطني التونسي في المونديال. نذكركم الليله مباراه المنتخب الوطني التونسي ضد نظيره النمساوي ابارتير من 8 غربع بوقت تونس, باش تكون تلفزيه على القناه الوطنيه الثانيه, وايضا انتظرونا في بلاتو سبيسيال ابارتير من 7 مع جمال وبقيت ليكيب لمتابعه هذا اللقاء اللي هو قبل الاخير في الوديات استعدادا للمونديال. بعد الموسيقى نحكيه على المنتخب الاولمبي ومشاركته في دورة تولون.

0: الأربعة وتسعة وأربعين دقيقة رجعنا لكم من جديد في بلانيت سبور. مش حكيوا على منتخب أقل من 23 سنة بقيادة أنيس بوجلبان اللي البارح منتخبنا ربح الكونغو الديمقراطية في دورة تولون الدولية الودية في فرنسا 3-3 دوبلي للمتألق عمر بن علي مهاجم السياسيس وهدف لفيرار بريك هدف ممتاز جدا رفع كرة بالحارس في الحقيقة كانت هدف ممتاز عمر بن علي توج بجائزة أفضل لاعب في المباراة. بلال بشوش التشكيلة اللي لعبت في المنتخب الوطني الخرداني في حراسة المرمى يوسف الحرش محمد عياذ الرياحي محمد أمين علالة صادق محمود ذرار بريك جرولر دانداني لؤي طراعي ذويب وعمر بن علي.
1: كما تشوف معنا التشكيلة فيها 5 أو 6 لاعبين معنا يلعبوا في البطولة متاع تشوف عمر بن علي معنا كان قاب قوسين ودنا مش يكون موجود في الليستة متاع الكيب ناسيونال مهاجم معنا مهاجم صريح اللي تفقدنا من الكاليتي متاع المهاجمين هذوما مع شوات تشوف بطولتنا ناقصة برش المهاجمين هذوما حتى على مستوى الأجانب ما عندناش مهاجمين اللي معنا متينا هذه معنا اللي كانوا قبل وتوا قاعدين يرجعوا كيف كيف زاد الانتصار هذا مهم في فترة معنا تاع تحذيرات
0: نشوفوا زادة في ريزومي من الصفحة الرسمية للجامعة التونسية لكرة القدم حول الأجواء وأيضا حول الأهداف اللي سجلها المنتخب
1: دونك الدورة هذه مهمة ياسر باش تحتك بالمنتخبات القوية المنتخبات الكبيرة اليوم الكونغو فما السعودية فما الصين فما
0: السعودية نهار الجمعة ثم الصين 7 جوان كولومبيا 10 جوان
1: باهي معناها أنه المنتخب هذا يعدي فترة متاع تربص معناها بريسك 3 أسابيع ولا شهر معناها باش يحتكوا مع بعضهم باش يقربوا لبعضهم وهذه معناها المنتخب هذا معناها هو كما يقولوا فيها اللبنة الصغيرة معناها اللي باش يكون في بروشين مو في المنتخب الأول علاش لي نشوفوا أكثر من ملاعب يكونوا موجودين في المنتخب الأول دونك نتيجة طيبة كما تشوف بوجلبان قاعد يقوم بعمل كبير عمل طيب يعرف بقدية البطولة التونسية فما ميلونج متاع لاعبية من تونس وملاعبية معناها يلعبوا خارج أرض الوطن دونك شغل المنتخب هذا يحقق أهداف الدوري هذه ويكون معناها النتائج متاعه تكون طيبة وعلاش ليه معناها نلقاو أكثر من ملاعبي بعد في المنتخب الأول
0: خاصة فما بعض الغموض رافق قبل دورة تولون حول مصير أنيس بوجلبان برشا تسألوا بش يكون حاضر في دورة تولون مش بش يكون حاضر دونك هو اللي يشرف على الدورة ذي في انتظار بعد الدورة ربما نعرفوا المصير متاع أنيس بوجلبان
1: صحيح
0: لأنه بش يكون في الأهلي المصري
1: مش معقول أنه يبدأ مع المنتخب ويخرج قبل الدورة هذه على الأقل يعمل كلوتير بتاع الدورة هذه ويعطي معناها التقرير كامل للإدارة الفنية والجامعة التونسية لكرة القدم وقتها معناها وقتها كان مشي كامل ولا كان مشي غادر يمشي الأهلي المصري هو حر
0: المردود ككل بالنسبة للمنتخب الأولمبي فنيا نجم نحكم عليه ولا مقابلة
1: لا نحاول أنه نحكم على المنتخب هذا
0: بعد ما توفى الدورة
1: بعد نهاية الدورة تشوف ماني 5 مقابلات لعب مقابله صحيح ادى فيها
0: 4 مقابلات هما
1: 4 مقابلات يعني 5 منتخبات 4 مقابلات قام مردود طيب في المقابله الاولى منتخب الكونغو موش منتخب كبير برشا لكن نشوفه بعد نهايه الدوره هذه نجم نقيمه المستوى العام والمستوى الفردي متاع كل ملاعبي والمستوى العام متاع المجموعة ككل
0: فما تحسن على مستوى مثلا المنتخب أقل من 20 سنة اللي فاز على ألمانيا وتقريبا المنتخبات الكل عندهم مقابلات ودية تيرة الشر هذا كل منتخب على الأقل عنده 2 مقابلات ودية بما فيهم حتى منتخب السيدات اللي عنده 2 مقابلات ودية باش يكون في القاهرة
1: بكل صراحة توانيس رو كيما تشوف كي تشوف المجموعة أنا فيها بريسك معناها لاعبين ممتازين معناها عمر بن علي الخرداني في حراسة مرمى معنا قام بنهاية موسم ممتازة بريك ريان عنان معناها كانوا في فترة ما موجودين في المنتخب الأول
0: هو نذكرك بالليستة اللي موجود على ذمة أنيس بوجلبان الخرداني الحنزولي من السيابي بسباس من المستير علالة من السيابي هذا المدافع مع بوقديدة لعب
1: علالة متاع بنزرت
0: أي محمد أمين علالة لعب السيابي بوقديدة يلعب في لومون إلياس جرولر لاعب رابيد فيينا النمساوي، كيف كيف اللاعب طيب الرحيمي مسيا بي دوبال اللي يلعب في لوام، الحرش من مستير، الرياحي من ملعب التونسي، الخضراوي من ليتوال، متوسطي الميدان المحرزي كيف كيف لاعب شاي من بي اس جي، اللاعب اللي متألق تقريبا في الفترة الأخرى تيلاميو، بريك معها ريان عنين من ليتوال، صادق محمود من نادي الإفريقي، كيف كيف هيثم ضو من الترجي، وتقريبا في الهجوم ذويب دنداني، سعد رمضانية اللي صار أكثر عليه الكلام، وحتى في فترة ما ريال مدريد قالوا أنه مهتم باللاعبي هذا يلعب في أولمبيك مارسيليا، زين الدين كادا، عمر بن علي وبوسنينا.
1: المجموعة بكل صراحة طيبة
0: إن شاء الله،
1: ككل معناها المجموعة طيبة، فيها أحسن اللاعبين اللي كانوا موجودين، فمش كون حتى وقعت للدعوة للمنتخب الأول، دونك ان شاء الله بالعمل الكبير علاش لي نشوفوهم هذوما يعني يتالقوا سيرتو مع مع الفرق نتاعهم والا مع المنتخب الاول،
0: وان شاء الله يكونوا مستقبل المنتخب الاكابر،
1: ان شاء الله.
0: بعض العناصر تخدم بالكدا وطعم المنتخب الاكابر. اللي نذكر الموعد الليله تونس النمسا انطلاقا من 8 غير 4 مقابله باش تكون تلفزيونيه على القناه الوطنيه الثانيه. هكا كنا وصلنا نهايه بلانيت سبور اليوم، مشكور جدا بلال بشوش،
1: شكرا لنيس،
0: كيف كيف عبد الحميد بالعجوزة في الديجيتال، حسام الجيد في التكنيك، كل التفاصيل موجودة على السيت متاعنا جوهرة فيم بوينت، وأيضا الباج متاعنا سبور جوهرة فيم، موعد رياضي جاي باش يكون في الستة متاع العشية في جوهرة سبور، في الأمان.

0: بين 24 3000
1: 29 100 100 وإلا 73 24 3000
2: بيزنس نيوز.
3: أهلا بكم إلى هذا الموجز الاقتصادي. بلغت عائدة صادرات زيت الزيتون التونسي خلال الستة أشهر الأولى من موسم 2025-2026 حوالي 3643.8 مليون دينار مقابل 2442.4 مليون دينار خلال نفس الفترة من الموسم الفلاحي الماضي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 49.2% وفق معطيات صادرة اليوم عن المرصد الوطني للفلاح. أكد رئيس اللجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب مهل اكتاري في تصريح لمراسلتنا نسرين علوش اليوم أن الأشغال المتعلقة بإعداد مجلة الصرف الجديدة تشهد تقدما إيجابيا بعد سلسلة من جلسات الاستماع شملت ممثلين عن وزارة المالية والإدارة العامة للديوان وعددا من المنظمات المهنية والاقتصادية، وذلك في إطار صياغة نص قانوني حديث يواكب التحولات الاقتصادية والتكنولوجية التي تعرفها تونس والعالم. كما شدد رئيس لجنة المالية والميزانية على ضرورة توحيد مفهوم الإقامة المعتمد لدى مختلف الهياكل الإدارية بما في ذلك الديوانة والجباية والتشريعات المتعلقة بالصرف عموما.
4: النقاط المهمة برشا اللي ترقولها الناس الكل يذولي حتى من السلطة التنفيذية، أولا مفهوم الإقامة اللي بتطرقنا له باش نزيدون ترقوله، مفهوم الإقامة مهم جدا، وحبينا هوني مشكورين الإدارة العامة للديوانة، حبينا نوحدوا مفهوم الصرف في مجال الصرف ومفهوم الصرف بالنسبة للديوانة ومفهوم الإقامة بالنسبة للديوانة سامحوني ومفهوم الإقامة بالنسبة للجباية. مش معقول أنه يكون عندنا ثلاثة مفاهيم ثلاثة أساليب لاحتساب أنك مقيمة وغير مقيمة، فحبينا نجمعوا هذا الكل باش يكون فما مفهوم واحد للإقامة، هذا شيء مهم جدا. والحاجة الثانية اللي هو مبدأ اللي نحبه نرسخوه في المجلة هذه هو مبدأ الرقابة البعدية مع الرقابة القبلية. إيش معناها الرقابة القبلية؟ إيش معناها؟ أنت كي تجي باش تستثمر سواء كان تونسي مقيم في الخارج وتحب تستثمر في بلاد ولا أجنبي مقيم في الخارج وتحب تستثمر في تونس، فما هذه الرقابة القبلية. إيش معناها الرقابة القبلية؟ راهو ما هي إلا معناها رخصة باش يعطيك ترخيص، وإحنا نحبوا نحيوا هالمفهوم تاع الترخيص. هذاك علاش مجال الصرف مهم برشا، هي تعطيك الإطار القانوني للاستثمار. ما دامك أنت في الإطار القانوني هذا ما لازمك حتى تخدم تحت

0: الاستثمار، مشيرا إلى أن نجاح هذا الإصلاح يقتضي انخراط مختلف الأطراف المعنية.
1: صحيح المشروع الحالي مؤرخ في 1976، معنا عنده قرابة 50 سنة. 50 سنة صاروا تغييرات تكنولوجية، تغييرات اقتصادية، تغييرات اجتماعية ومجتمعية، وهذا الكل يخلينا نتحدث اليوم عن أنه مساهمتنا في لجنة السماع مش مجرد سماع لنص تقني، وإنما نص مجتمعي واقتصادي واجتماعي بامتياز، لأنه يحدد مركز المؤسسة اليوم، يحدد فكرة المستثمر التونسي، المستثمر غير المقيم سواء كان تونسي أو أجنبي في تونس. وهذا مهم، معناها اليوم خريطة طريق ورؤية للمستثمر الأجنبي والتونسي تبدأ من قانون الصرف. قانون الصرف اليوم كذلك يلزم تملك جماعي، معناها يلزم يخرج من المجلس الصحيح، لكن يلزم السلطة التنفيذية، البنك المركزي، المؤسسات المهنية، مؤسسات منظمات الأعراف، الكلها توافق عليه وتمشي في نفس المنهج، باش حقيقة نمر إلى من مجرد نص ربما إن شاء الله بحول الله الجلسة العامة تقوم بالموافقة عليه، إلى نصوص تطبيقية، إلى تغيير عقلية. وهذا هو أول نقطة باش نحكيو عليها في جلسة السماع، هي الهندسة نتاع قانون الصرف. الهندسة هذه عندنا عليها بعض الاحترازات، في المقاربة نتاع أنه المبدأ هو الرخصة والاستثناء هو الحرية، في حين أنه إحنا نحبوا ندافعوا على مبدأ الحرية كمبدأ والاستثناء أو الرخصة كاستثناء. هذا هو.
0: أعدت مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة برنامجا صيفيا لتزويد المناطق السقوية قعفور والعروسة والخماس بمياه الري، يعتمد بالأساس على الزراعات غير المستهلكة للماء والأعلاف والأشجار المثمرة، وفق رئيس قسم المياه والتجهيز الريفي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة سمير الحيوني. دولياً، أظهرت بيانات رسمية صدرت اليوم أن الاقتصاد التركي سجل نمواً بواقع 2.5% في الربع الأول على أساس سنوي، وهو ما يقل قليلاً عن توقعات استطلاع أجرته وكالة رويترز، مع استمرار تباطؤ وتيرة النمو للربع الثالث على التوالي. ارتفعت أسعار النفط بشدة اليوم بعد إعلان إيران تعليق محادثاتها غير المباشرة مع الولايات المتحدة احتجاجا على العدوان الصهيوني المتواصل في لبنان، وسط مخاوف من تصعيد جديد قد يهدد تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز. بالتفاصيل، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 6.59%، وصل السعر إلى 97.13 دولارا للبرميل، كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 7.54%، وسجل سعرا في حدود 93.95 دولارا للبرميل. إلى اللقاء. Business News.

0: ظاهرة افهم تندنس
1: تندنس برعاية
2: أحلى بونوس لأحلى ناس
3: مع لوخة جديدة أحلى بونوس أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر سوم الدقيقة 190 مليون
4: أريد طور عالمك.
5: مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا تتابعوا فينا على راديو جوهرك العادة أسبوع جديد نبداو مع بعضنا في فقرة التكنولوجيات الحديثة فقرة توندونس. اليوم باش نحكي على أن أباري انتليجون لقاوه موجود في الديار توا ولا منتشر بصفة كبيرة نظرا للرخص نتاعو ساعات يعملوا دي بروموسيون نتاع 90,000 ومتاع 80 دينار لكن هل الأباري هذا ماناش قاعدين نتلهوا به بالطريقة المثلى نحكي لهنا على لي زامبريمونت في اللي كانوا سي السنة الدراسية قربت للنهاية نتاعها بالنسبة للكوليج وبالنسبة للليسي سيبون السنة الدراسية وفات بالنسبة للمدارس اليوم نورمالمون آخر يوم في بعض المدارس تقعد الجامعات مازالت شوية ولي كونكور بالطبيعة لكن باش ندخلوا في فترة نتاع عدم استعمال لي زامبريمونت دونك لي زامبريمونت هذوما يبداو من أكثر الأجهزة استخداما في وسط الديار وحتى في البيروات لكن برشا منا يهملوا الصيانة الدورية نتاعها الشيء اللي يؤدي إلى تراجع الأداء وإلا الامبريمونت تتهلك بشكل أسرع من المتوقع. نحكيه على تقديرات شركة الهاش بي مثلا تقول اللي كانوا العمر الافتراضي للامبريمونت اللي في الدار ينجم يكون ما بين 3 و7 سنوات لكن طريقة الاستخدام والصيانة تلعب الدور الأكبر في تحديد المدة الحقيقية واللي نجم نستغلوا فيها الامبريمونت نتاعنا. من أكثر المشاكل الشائعة نحكي على هنا على الامبريمونت أون جي دونكر خاصة

في وسط الديار هي وقت اللي نخليه لامبريمونت الفترة طويلة كما قلت توا داخلين على الصيف من غير استخدام. علاش؟ على خاطر هل لامبريمونت هذوما من الجي دونكر يعتمدوا على رش كمية دقيقة جدا من الحبار عن طريق رؤوس تباعة صغيرة يعني لتات دامبريسيون. وقت اللي تتوقف لفترات طويلة الحبار اللي يقعد في وسط هالتات دامبريسيون هذوما ينجم يشيح، شيء اللي يؤدي إلى الانسداد وتراجع جودة التباعة. دونك لهنا من المنصوح هو اللي كونه مريرة في الجمعة إذا كان عنا يون امبريمونتاجي دونكر يزمنا نتبعو ورقة على الأقل. المشكلة الثانية هي هاك البوراج متاع البابيه يعني انحشار الورق في وسط الطابعة اللي نجم يتحول لمشكلة كبيرة خاصة إذا كان تكرر باستمرار وسورتو إذا كان نتعامله مع الورقة اللي وحلت بعنف. لهنا ما عادش نحكي على ليزامبريمونت اون جي دونكر، لهنا نحكي على ليزامبريمونت لازير واللي تعتمد عملية الطباعة على الحرارة العالية اللي باش تثبت بها مسحوق الحبر على الورق، الشيء اللي يخلي بقايا الورق اللي توحل في وسط لاباري أكثر خطورة على المكونات الداخلية. وسحب الورقة هذه وجبدانها بشكل خاطئ ينجم يؤدي إلى تمزق الورقة ويقعد أجزاء صغيرة في وسط الامبريمونت، شيء اللي يعطي فرص لحدوث أعطال متكررة لاحقا. هذاك علاش ننصحوا بعدم استخدام قوة مفرطة وقت اللي نجبدوا الورقة كي توحل لنا في الامبريمونت لازير، يزمنا نتبعوها شوية بشوية، نجم نستعملوا مقص، نجم نستعملوا حويجة هكا اللي باش نتبعوا الورقة باش ما تتقطعش وتخرج لنا سالمة من وسط الامبريمونت متاعنا. هذا شو اللي عنا اليوم، إن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع. في لمن جوهر اف ام تندونس تندونس جوهر اف ام جوهر اف ام جوهر اف ام جوهر

0: 5-7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جمال اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدي جولة تي في، هذه حلقة جديدة من أنتيبيوتيك. كنحيوكم ان شاء الله تكونوا بصحة وعافية، بداية اسبوع موافقة لكم الكل. نحيو أنس بن مالك. مرحبا أنس.
2: مرحبا سامي، مرحبا مستمعات ومستمعين مشاهدات ومشاهدي جولة في مجولة تي في.
1: يلا كالعادة نبداو بكواد ناف. شنو شد انتباهك من خلال الاسبوع هذا؟ هذه كواد ناف
2: شد انتباهي سامي للعدالة أوجه كثيرة، معناتها
1: هذا مسلسل العدالة
2: ينجم يجي تيتر مسلسل
1: ذاك العدالة وجوه كثيرة،
2: وألا يجي فيلم، وألا يجي لساعات الحقيقة أغرب
1: من الخيال.
2: من الخيال تشوف العدالة في ساعات تبهت وتقول شنية العدالة هذه في العالم، معناتها
1: هي العدالة تقوى في العالم.
2: سمحني
1: الأشهر الأخيرة والأعوام،
2: مش نعطيك شنو صار في القاضي الفرنسي نيكولا غيو. هذا قاضي فرنسي وقاضي في الكور بينال انترناسيونال، اللي هي بالعربي
1: محكمة ال ايش قلت انت؟
2: كور بينال انترناسيونال،
1: المحكمة الجزائية الدولية،
2: المحكمة الجنائية الدولية.
1: الجنائية الدولية
2: دونك في المحكمة الجنائية الدولية اللي في 2024 أصدر قرار قضاة نتاع المحكمة في بطاقة جلب دولية ضد رئيس الوزراء نتاع الكيان بما صار اللي صار في غزة.
1: وقتاش هذا؟ وقتاش؟
2: في 2024. تعرفوا شنو صار في غزة؟
1: سويت للزاد
2: سي بي اي، سي بي اي كور بينال انترناسيونال عملت موندا داغي انترناسيونال ضد المدعو بنيامين نتنياهو.
1: ونذكر وقتها الناس الكل يتبعوا في المحاكمه هذه اللي كانت انطلاقتها من جنوب افريقيا، يعني هي اللي على ديبوزي لا بلانت
2: من جنوب افريقيا. فما زاد نقابه المحامين الفلسطينيين اللي شاركوا معاهم برشا توانسه، برشا محامين توانسه، خاصة هم اختيارهم. تعرف فما علاقة راي قديمة وكبيرة بين المحامين الفلسطينيين والتونسيين، بما أنه برشا منهم قرأوا في تونس وقت اللي كانت منظمة التحرير في تونس، معناتها علاقة وحتى التسعينات معناتها. دونك هل القاضي هذا نيكولا غيو والقضاة اللي معاه سكرتير ديتا متاع الولايات المتحدة مارك روبيو يصدر قرارات ضدهم ووافق عليهم، صحح القرارات هذم الرئيس الأمريكي ترامب. شنو القرارات؟ تجميد كافة أصول القضاة هذم في العالم، هما وعائلتهم، ومنحهم من السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية هما وعائلتهم. إلى حد الآن نقولوا با ما يأثرش، يا مش نو زاد معاقبة أي شركة في أمريكية تتعامل معهم. شنو رأسه هذا؟
1: تتعامل معهم على أي أساس؟ هم شركات، هم تتعامل معهم اسكو دي سيرفيس تعطيهم ولا حاجة؟
2: انت في حياتك
1: اوكي في الحياة اليومية،
2: انت في حياتك اليومية ما تعملش مع شركات أمريكية؟
1: بيزار كمان.
2: باش نعطيك، عندك كارد كريدي، الكارد كريدي اللي ماخذها انت من بنكة تونسية تحمل يا شركة أمريكية واحد يا شركة أمريكية اثنين، مش لازم نسميهم
1: الزوز،
2: هما زوز. دونك ما عادش القاضي هذا
1: عمل عنده الحق في كارد كريدي،
2: ما عادش عنده الحق في كارد كريدي، ما عادش ينجم يجبد فلوس، ما عادش ينجم يشري حاجه اونليني،
1: ما نجمش يشري كهرباء امريكيه ولا كمبيوتر ولا تليفون
2: حتى فرنسيه باش يدفع، ما عادش ينجم يقص تذكره نتاع مترو بكارته. معناتها تو تعرف فرنسا وكبقيه دول اوروبا الكاش نحاول،
1: معناتها كي تمشي
2: معناتها لا تمشي تونسي غادي ماذا بيك
1: تتعب برشا،
2: ماذا بيك تهز فلوس في كارت هذيك اللي تاخذها من البنكة وتقيدهم على الباسبور تمشي، خاطر انت باش تخص تسكرت مترو هكا الصرف هذاك ما عندك ما تعمل بيه، فهمتني؟ دونك معاش يولى يحوس كان بالكاش، ما ينجم يشري شيء، ما ينجمش يكماندي بيتزا مثلا ولا ديليفري، ما ينجم كان بالكاش، معناتها يلقى روحه في بلاده
1: صعبوا له
2: في فرنسا محاصر من قرار امريكي تقول انت برا ما عادش يمشي لامريكا لا ما عادش ينجم حتى معامله ماليه فهمتني يلقى روحه سيد هذا عايش في التسعينات من القرن الماضي
1: رغم عنه
2: والبلاد كل تطورت معناتها بلاد كل تاور ما عادش كلي اونلاين هذاك يشري كماندي بالشركات الامريكيه ياخو ليه ياخو تاكسي عن طريق تطبيقه اللي هي تطبيقه امريكيه دونك هالحكام هذم منهم مرقيو يلقاو رواحهم محاصرين في بلدانهم من اجل شنو من اجل قرار خذاوه اللي برشا راهو صحيح وهو بطاقة جلب دولية
1: ضد
2: مجرم بين قوسين
1: رئيس وزراء الكيان ميرسي أنس شكرا لك رحبوا بساوسن معالج مرحبا ساوسن
3: مرحبا بك سامي مرحبا بأنس
1: خليناك من أخبار الثنية
3: أنا من أخبار الثنية أنا يصح علي القول اليوم متاع نفسة وعروسة أما مش ليلة عيد أما رجعوا بعد العيد دونك برشا أمبوتياج في العاصمة
1: يلا عندك كواد نوف
3: عندي
1: كواد
2: نوف
3: بيان سور بكواد نوف يميلة هكيكا خليني نسلم على عبيد ونسلم على أنس شنو حوالك عندي برشا مريض
1: سكر
3: من قبل العيد وكنا بريفي باش نتقابلوا نهار العيد وانت فصعت بينا
1: يا ولدي
2: يطولوا شرحه
1: عندنا وقت
2: انا خاطر نهار العيد نقعد مع العائله مقدسه فهمت
3: احنا معناش عائله خاطر به اون فيت الكوادنا فهمتي حبيت نحكي غدوه على ان كونسير اللي باش يتقام غدوه في سينما دار كارتاج غدوه 3 2 جوان لو كور دو غريك دو تونس واللي هي في مقر باش يصير في مقر مدار سينما دار كارتاج لو كور دو شان غريك انا كنت قبل حضرت واللي هي حاجه مزيانه برشا وتصير في تونس وعكس ما يمكن نظهر لنا انه معناتها الموضوع فيه غريقيين ما فيش غريقيين الموضوع لا فيه تونسه اما من اصول يونانيه كما الين كاتزاغاس الفنانه والممثله اللي نحبوها برشا ونتوحشوا برشا طبعا. إلين كاتزاغاس برشا ياخس خايلو اللي إلين كاتزاغاس غريقية جات تعيش في تونس ولكن لا إلين كاتزاغاس من تونسية أبا عن جد ومن الأقليات اللي جاو كانوا عايشين في تونس سيتون غريكو تونيزيان دونك اللي حب ونعرفوا اللي توا الطقس ولا مزيان وشهر جوان يحلو فيه الخروج للمسارح دونك فوالا إذا كان تحبوا تكتشفوا حاجة أخرى بخلاف حفلات الأغاني الموسيقى الشرقية وحفلات الموسيقى التونسية
1: حاجة مختلفة
3: وحاجة جديدة وحاجة مزيانة برسا فريمون قلت لك اديكوفرير غدوة 2 جوان في مدار كارتاج
1: ميرسي ساوسن يلا انا مين علمني الهوا غيرك هذه غنيتنا الاولى بامضاء ذكرى بعد نرجع لكم في انتيبيوتيك

0: السبعة أنتي بيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جمال اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: رجعنا لكم في انتيبيوتيك. يلا هذه هيا بنا نلعب. السؤال الاول يقول
2: هيا بنا نلعب.
1: زربتنا في السؤال الاول يقول به
3: ترايتي ولا تتسرعي.
1: السؤال الاول يقول تعرفوا شي سجناء في الاتحاد السوفيتي شنو كانوا يعملوا؟ الاتحاد السوفيتي السابق طبعا. شنو كانوا يعملوا باش يتفاداوا التعذيب؟ السجناء في الاتحاد السوفيتي شنو كانوا يعملوا باش يتفاداوا التعذيب
4: في وقت
3: ستالين؟ شكون
4: ستالين؟
3: لا يوريه المؤمن.
1: اي شنو كانوا يعملوا السجناء؟
4: كانوا
1: حسب رايك
3: يقتلوا رواحهم؟
1: لا لا
4: لا هم يتفاداوا التعذيب. الموت يتفاداوا التعذيب.
1: اي هو الموت ارتاح بكل شيء.
3: هو كان ينجموا
4: يوشموا على ذراعات.
1: اي فوالا فوالا يوشموا يقوموا بوشم لصورة ستالين على الأجساد متاعهم باش ما يتعرضوش للتعذيب من السجنين و أو يتم إعدامهم. خاطر لازم هاوكا يشوف التصوير على جورنال تي في شوية.
3: لينين وستالين.
1: أي هاوكا زوج ما حتى حد
3: تضرب تجي ضربة في لينين وستالين.
1: فلا أحد يجرؤ على ضرب صورة الزعيم الرمز ستالين من السجناء. كان فريد شيتشينكو لوكاليف واللي تسجن بتهمة احتيال بسيطة تحكم عليه بالسجن 9 أشهر لأنه تحايل في شوية حاجات
3: تحايل حكاية كبيرة.
1: قرر أنه يحط وشم صورة الزعيم على جسد متاعه باش ما يتضربش من زملائه السجناء أو يتعرض لسوء معاملة من السجنين. شنو صار زعما؟ هو عمل هالوشام ذي باش يقي روحه. وهي ياخي
4: هل كانت يعذبوه في بلايس أخرى ما فيهاش وشام ما فيهاش وشم؟
1: لا لا
3: صايب سايبوها
1: هو بزهر وجات هذي
4: جه عفو.
1: لا لا جات عفو فات الحكاية. اش صار؟
3: مات ستالين وجاء اخر تشوف
4: اوكي
3: 53 ما نتوقف
1: ولا صدفة. تتواجه ذي لصورة الزعيم بأسبوع واحد مات ستالين سنة 1953 لتتحول الصورة ذيك إلى نقمة حقيقية حيث كلما أراد السجناء الانتقام من ظلم ستالين ليهم قاموا بتعرية صدره وضربوا بشكل كبير حتى حراس السجن شاركوا في
3: ذلك. ما قراش حساب المستقبل هذا.
1: لا يفو جميل فيه.
3: هو موته مستراب رو ستالين.
1: اي مستراب. أي.
3: مستراب على الاخر وخاصة كان لبس عليه وما فما شيء وقدش قعد معناتها وحده وخليه وحده ومن بعد يقولوا لي فما شكون من اقربائه وهو اللي قام بتسميمه.
1: دونك اساءوا معاملته باعتباره مؤيد للديكتاتور كما أعيدت محاكمته وحكموا عليه 6 سنوات ونقل لسجن سيء الصيت في سيبيريا.
3: سيبيريا شنو سيء الصيت؟
1: وانتهى بانتحاره.
3: احنا نسمعوا به في تونس سجن سيبيريا.
4: الكاتراز 5 اتوال قدامه.
1: 958 كلما شعر
3: وعليه ولا 6 سنين باهي تعرض للمعناتها للاهانه نفهموه.
1: وقعت النيابه العموميه استنفت الحكم هذا.
3: ردته 6 سنين.
1: كلما شعرت ان حظك سيء تذكر فقط أنه فما إنسان اسمه فريد شينكو اللي انتحر ظلما مبالغ فيه.
3: هو خدم مخه باش ياخي للأسف مقراش كما قلت
1: حساب
3: المستقبل فما برشا كيكا
4: والظلم ظلمات سامي ما فيش دينيونس ما فماش برشا ظلم وشوية ظلم ظلم ظلم والظلم ظلمات وفلا وياوي للظالم
1: يلا
4: ياوي للظالم ياوي له
1: ستالين كانت يا ويلك يا ظالم يا ويلك يجي لك يوم والله نسيت برشا غنيت
3: انا نعرف كان يا سيد يا ظالم يجي يوم هذيك بتاع صيد الريق.
1: صبر بيعي بيه. خلينا نعطيكم شويه الاحصائيات في تونس لسنه 2027 حسب رايكم قديش عدد الرجال المدخنين في تونس نسبه عدد نسبه
3: 37%
1: سوس
4: نقولوا 43%
1: 48% من الرجال في تونس هم مدخنين وهو رقم رقم كبير رقم كبير.
3: الدول العربية الكل في طليعة دول العالم
1: لبنان وبرشا
3: مصر
1: حتى تونس
3: بالطبيعة.
1: دونك هو العدد المدخنين في العالم خاطر في العالم معناها عديد الدول اللي هي تحاول أنها تمنع التدخين على قدر المستطاع, معناها باش تمشي فما معناها بالقوانين القاوية ما تنجمش تكيف فيها, لبواد دنيوية ما تنجمش تكيف فيها أكيد الإدارات والمطارات وغيره. ولكن قديش حسب رأيكم عدد المدخنين في العالم, مع العالم اللي يبلغ عدد سكانه تقريبا 8 مليار دويت
3: النسبة ولا العدد؟
1: العدد
3: رجال ونساء,
1: رجال ونساء
3: مليار ونص
1: أكثر شوية
4: 3 مليارات
1: مليار لا برش مليار و800 ألف شخص مدخنين, هذه النسبة كبيرة تتصدر دول كما مقدونيا الشمالية ولبنان أعلى المعدلات العالمية. في تونس انتشار التدخين قديش النساء كل قديش من من من قديش من امرأة مدخنة على خمس نساء؟
4: شو بيك تغزل لي بابتسامة؟
1: لا لا لا
4: فيها لؤم.
1: لا والله لا
4: ابتسامة
1: لا لا لا ابتسامية. قديش من امرأة مدخنة على خمس نساء في تونس؟
3: على خمس نساء
1: واللي هي النساء قاعدة تزيد.
3: امرأة على خمس نساء,
1: امرأة على خمس نساء
3: معناتها 20% من نساء يدخلوا, معناتها زوز نساء على 10 معناتها 20%
1: دقيق. الأطفال المدخنين أول سيجار في تونس
3: هوني أليرت.
1: أول أليرت أول سيجار للصغير
4: هو إحنا قبل
1: فين عمر؟
4: في وقتنا إحنا
3: 14
4: 13 قبل ذاك
1: أقل
4: توا أقل 8-9 سنين
1: 7 سنين
3: شنو هذا
1: 7 سنين أول مرة يشد سيجارو صغير في تونس هو 7 سنين معدل العمر هذا.
4: في وقتنا إحنا كانت في وقت من الأوقات 80s 90s كانت معدل الأعمار المدخنين الأطفال في 13 كانت نتفكر توا زادت هبطت الهبط في العمر.
3: تعرف أنا وقتاش بديت نتكيف؟
1: عمر
3: 28 بديت نتكيف معناتها 28 معناتها
1: اي اي
3: شنو تضح ديش
4: انا 24 و وجوستومون بعد تقول قداش معناتها سذاجة كي تتعدى لادوليسونس معناتها العمر نتاع الخطو اختار الكل وتتعدى ستريس نتاع الباك تدخل للفاك وبعد انا نعتبرها غبي.
1: وهو ان توكا هذه معناها فرصه باش نقولوا انه الناس تقلع على التدخين, الفهم برشا حاجات اخرى تعوض التدخين اليوم, معناها مش انك انت تقلع عليه, فما حاجات طبيه فما حاجات علميه فما حاجات اللي هي حتى في الممارسات الرياضيه وغيره فما حاجات خاصه بالناس اللي هما ينجموا يبراو شوية من الادكسيون خاطر التدخين هو إدمان على التدخين, فما ناس تكيف بزبكويت في النهار والبارح كان اليوم العالمي للإقلاع عن التدخين بما كان يوم عيد أمهات إن شاء الله كلهم بخير إن شاء الله يرحم الأمهات المتوفيات, ولكن زادة كان اليوم العالمي للإقلاع عن التدخين وبطبيعة النسبة ذي ياسر تتعمل معناها ساكلينيوت وغون غوج قال الفرنساوي دونك تقريبا 14% ما بين في صفوف الأطفال اللي يمشيوا للمكتب ما بين 13-15 سنة هما مدخنين
3: عمر الكوليج
1: 14% ما بين المراهقين هما مدخنين.
4: هو راهو حكايتي عس وقوانين ومنع فما شوية زادة نوع من النفاق المجتمعي في موضوع التدخين وموضوع الكحول على خاطر هذه حاجة تتباع. أنا واحدة من الناس نشوف صغار يدخلوا بيان كو ممنوعة فما قوانين
1: ممنوع.
4: تمنع أنك تبيع للأقل من 18 سنة ولكن مالوغوزمون فما يبيعوا في الدخان
1: عندهم الضمير
4: عندهم الضمير هذا. الحاجة الثانية زادة الريتم دوفي متاعنا في تونس الأم والبو يخدموا شوف الشرق راهو يكملوا مساعتين نتاع القايله يروحوا ولا في اسبانيا ولا الام والبو من 7 نتاع الصباح ل 7 نتاع العشيه ما عندهمش درايه بولدهم ولا بنتهم في الكوليج في المكتب دونك هذايا الكل يخليك ما تنجمش معناها وي فكره تلقاه ماهوش واعي الناس كل تعرف ما خاطر التدخين بما فيهم المدخنين. لكن زاد الحاجه اللي احنا ما ناخذوهاش بعين الاعتبار اودلا دو لاديكسيون للنيكوتين هي الاضطراب السلوكي اللي أدي للدخان في العمر هذاك
1: بالنسبة للمراهقين
4: ساعات يلزمك تمشي تلوج خاطر يغطي هذاك فما هو اضطراب في السلوك فما حاجة واليوم فما ليبنوز وفما وحنا ما نمنوش بكل ما هي علوم تتناول السلوكيات معناها لابينيل ديفلوبمون بيرسونيل بالخلط في الكامبوس في حجرة سقراط والبيفات الفوقانية وهذاك الأفكار اليسارية
3: والنضال العكس بتاعك. انا كان عندي فكره وانا صغير انه الدخان خايب
1: وهذا بيك تهز تحت الفكره ذي حتى وانت كبير
3: سناني واللي يلزمك ترد بالك من اول سيجاره فقعدت بها بالرغم اللي اصدقائي تقريبا كلهم يتكيفوا فهمتني ومعناتها ونخرج ونسهر ونعمل
4: وكيفاش خلطت لل 28 وانت قاري معناتها قاري دغوا معناها راسك شاب تعديت بانواع الستريس الكل وبعديك
3: هاش نقول لك كيفاه وقعدت تردد بالي
1: في نهار
3: كي بديت نعمل في التيز في التيز دكتوراه اللي معايا الكل ما بنات فطيحت الجارد عرفت ان نبداو في البيبيوغرافي في البيبليوتيك واحنا نخرجوا في المراجع وبعد كي هما بعد الفتره عرفتك اللي كتحس هما هذا مكل بناتك العاقلين القرايه يلبسوا مرايات وفهمتني وانا نخاف فهذاك كان اول سيجار
1: وذاك
3: اللي حصلت به وذاك اللي
1: بي ان توكا جوست انتر بارونتيز اليوم يظهر ما اللي فاتت في حوار مع الدكتور منيف اللي هو الدكتور مختص في الامراض عنده علاقه بالمجاري البوليه وغيره يقول لك انه مثلا حاجه ما كانتش موجوده في تونس اللي هو بالنسبه للنساء وليوا اكثر نساء يمرضوا بامراض خطيرة في الفيسي
4: اللي هو بروستات
1: كان... لا اللي هو كان عند الرجل وليت عند المرأة بما أنه الأرقام كثرت أنا خلنا نعطيكم شوية أرقام أخرين الإحصائيات العالمية مثلا التأثير الاقتصادي في تونس يتكلف أضرار التدخين الخزينة التونسية خسائر تقدر بمليار و800 ألف دينار من الناتج المحلي 800 مليون دينار عفوا مليار و800 مليون دينار من الناتج المحلي الإجمالي تقريبا 2 ملياردوات دينار الإحصائيات العالمية الوفيات يقتل الدخان أكثر من 7 ملايين شخص سنويا منهم 1,600,000 يموتوا بسبب التدخين السلبي ما عندهم حتى دور أعلى الدول مقدونيا الشمالية تيمور الشرقية لبنان أعلى نسب استهلاك التبغ بين الدول هذه أعلى الدول العربية هي الأردن 36%
3: لبنان قبلها بيصير
1: لبنان 34% مصر 25.8% وتونس توب 4 به الفئات الأقل دخلا يعيش نحو 80% من المدخنين في العالم في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل ريت يعني البلدان الغنية وصلت لدرجة أنه توعي سكانها
3: ما عندهم ما يعملوا
4: شوف زيدا مربوط
1: برشا حاجات
4: مربوط سوسيو كولتوريل زيدا معناها كتبدا بلاد فيها حرب وما فيهاش استقرار وفيها غلاء معيشة الضغط والستريس معناتها يساهم كما الرجيم معناتها يلزموا معناتها مستوى معين
1: بشانك انت
4: يلزمك تعمل رجيم ويلزمك ان رجيم اليمونتير بيان بريسي كيف في بلاد فيها كيلو لحم 60,000 والحوت بندرة قداش تحبوا يعمل رجيم اوبليجي بشكل المقر
1: الدخان هاوي لوجوا عليه الدخان يبدا حتى ما مقطوع الى وجالي
4: جين دو في معناها اللي زاد تاثر
1: يلا جست نصيحه حاولوا انكم تقللوا من الدخان وتقللوا بشويه تمشيوا نحو الانقطاع عن التدخين هي حاجه باهيه كل الناس كل اللي جربت انقطاع التدخين خرجت معناها رابحه في الحكايه تعرفوش علاش يسوقوا البريطانيين كراهبهم من الجهه المعاكس معناها احنا نسوقوا على اليسار هم يسوقوا على اليمين
4: انا نعرف
1: علاش
4: على خاطر اون فيت في تعرف انت زادا في القرن 16 ولا هو في القرن 17 قبل كانوا يحطوا سيف
1: العصور الوسطى بليتو
4: العصور الوسطى فوالا
1: كانوا يحطوا
4: سيف على الجانب
1: الايسر
4: دونك وقت الهجومات والكل
1: يجبدوا باليمين عكسي انا يجبدوا
4: باليسار عندك اصلك انجليزي عندك دم انجليزي
1: على الجانب الايسر من الطريق اكثر امان لانه يتيح للشخص ابقاء يده الاقوى يعني هي القاعدة تقريبا في العالم كامل دونك يخلي اليد الأقوى هي القاعدة بيانسور والإنجليز وعديد الدول اللي هما كما أستراليا مثلا كما مالطا مثلا كما اليابان الكلهم يسوقوا على اليمين
3: مقود على اليمين تبدلت الدنيا وما عادش واحد يحتاج سيف لكن المهم ويني البوات فيتيس خاطر التوا بيدك اليمين ولا اليسار اليمين اسهل بوتا فيتيس بيدك اليمين
1: بوتا فيتيس مانويل فما ناس
3: مانويل ولا حتى اوتوماتيك حتى اوتوماتيك باش تمسها ولا
1: ولكن في اوروبا الثوره الفرنسيه لعبت دور مهم قبل الثوره كانوا لي نوبل يتنقلوا عاده على الجانب الايسر من الطريق وعامه الناس على الجانب الايمن في نطاق الديمقراطيه وبعد اندلاع الثوره حاولوا برشا من الارستقراطيين والله الانسانيه تضحك تجنب لفت الانظار الدار ليهم، فبدأوا باستخدام الجانب الأيمن كما بقية الناس، ومع الوقت أصبح ذلك قانون رسمي جاء نابليون اللي انشر نظام السير على اليمين في معظم الأراضي اللي خضعت لنفوذه، فتحول المعيار السائد في أجزاء واسعة من أوروبا. لكن بريطانيا قعدت خارج السرب وخارج سيطرة نابليون، احتفظت بالنظام القديم السير على اليسار والفولون على اليمين. إذاك علاش مازالوا البريطانيين وكما قلت عديد الدول في العالم يسوقوا على اليمين. فاصل ونرجعوا لكم في أنتيبيوتيك.
2: نحبك فايق يا هديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلعبي كبير برونتمو يطير. ماكس بوكس 5 جي أورانج اللي عنده جوه جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
5: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي عزم لعبي للدار. ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تري أو ديبي، ملا فيق وامشي لأقرب بوتيك عندك أورانج. جوهرة
0: بوبليسيتي. تسمعوا روتين الجمعة من 5 إلى 7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور، مع سامي بن نور على جمعة إف إم تي في. شوف اسمع واتمتع. صنع في تونس.
1: في صنع في تونس نحكيه اليوم على الأمل. أمل يبدأ من داخل الأسرة ويكبر كي تلقى العائلات السند والمرافقة باش توفر لأبنائها ظروف عيش كريمة وآمنة. فالجمعية التونسية لقرانة فارس واس تنطلق الحماية الحقيقية للطفل من محيطه الأصلي ومن أسرته ومن داره. إذاك علاش يشتغل برنامج دعم الأسرة على مرافقة العائلات الهشة وتمكينها اجتماعيا واقتصاديا باش تكون قادرة على توفير الرعاية اللازمة لأطفالها. من بين التدخلات اللي وفرها البرنامج المساهمة في تحسين المساكن وفق جملة من الشروط والمعايير، نحكي فيها أكثر مع مدام رؤية ذوادي أخصائية اجتماعية بي اس او اس كودا. مرحبا مدام رؤية. تسمع فيا مدام رؤية؟ مرحبا بك. مرحبا بك مرحبا بك. دونك شنو المقصود بخدمة تحسين المساكن اللي يوفرها برنامج دعم الأسرة؟
6: بالضبط، خدمة تحسين المساكن هي من بين الخدمات اللي يوفرها برنامج دعم الأسرة للعائلات اللي تعيش وضعيات صعيبة. حتىنا نمنو اللي الطفل يلزم يكتبر في دار آمنة وتحفظ كرامته وقت اللي الدار تكون فيها رطوبة ولا سقف متضرر ولا توقفها مرافق أساسية. هذا ينجم يأثر على صحة الطفل وعلى راحته النفسية.
1: أكيد.
6: من هنا يجي دورنا في تحسين ظروف السكن من خلال تدخلات مختلفة حسب حاجات كل عائلة، باش يوفروا فضاء أنسب للأطفال ويعيشوا فيه بأمان واستقرار.
1: هو الحاجة هايلة هذه، ولكن كيفاش تقول لنا على طريقة اختيار العائلات هذوما المنتفعة بتدخلات تحسين المسكن؟
6: اختيار ما يكونش عشوائي، احنا نقوموا بزيارة ميدانية ومعاينة دراسة اجتماعية كاملة للعائلة، تشوفوا فيها وضعيتها الاجتماعية والاقتصادية. أول حاجة تكون العائلة مندرجة في برنامج دعم الأسرة، نشوفوا زادة عدد الأطفال الموجودين في الدار، مدى تأثير الوضعية السكن على حياتهم اليومية. زادة من الشروط الأساسية أن المسكن يكون على ملك العائلة أو عندها حق قانوني في الانتفاع به،
1: مش أنها تحسن طبعا
6: والاستفادة منه.
1: وهذا فما
6: بعدها يتم ترتيب الملفات حسب الأولوية وحسب درجة الحاجة، خاصة كي تكون الوضعية السكن تمثل خطر ولا تأثر بشكل مباشر على الصغير.
1: أي دونك هذا يخلي الأسرة كما قلت فما أثر كبير على جودة الحياة في وسط الأسرة ذي، تلمسوا هالأثر ذي الإيجابي عند الأسرة عند الصغيرات؟
6: بالضبط، المسكن بالنسبة لي ما همش كان حيوت وثقاف، المسكن هو إحساس بالأمان والراحة. الطفل يعيش في دار نظيفة وآمنة ينجم يركز خير في قرايته ويرتاح نفسانيا يعني يحس بالاستقرار. حتى بالنسبة للأم والبو تحسين ظروف السكن يخفف عليهم برشا ضغوطات ويعطيهم ديما دافع وأمل باش يواصلوا وفروا حياة خير لصغيراتهم. في الحقيقة ساعات تدخل بسيط في مسكن ينجم يعمل فرق كبير في حياة عائلة كاملة، يخلي الأطفال يعيشوا طفولتهم في ظروف أحسن وأكثر كرامة.
1: عندك مدام رؤية دي تيمونياج هكا جاوك ناس قالوا لك؟
6: بالضبط، أكثر حاجة الحمد لله يا تطا باش نولوا النجم ونجيبوا صحابي يحضروا معايا في الدار.
1: محلاها الجولة ذي
6: الحقيقة. أي نراوهم الفرحة نراها في عينوهم، طبعاً. في تصرفاتهم، في
1: يعطيكم الصحة فريمون، خاطر هذايا راهو يغير كومبليتمون حياة الصغير. معناها كيقول لك أنا داري اليوم لائقة بفضل التدخل نتاع اس او اس، مزيانة وليت نجم أصحابي يجيو بحذايا. وشنو أهم التدخلات اللي تصير مدام رؤى؟ مثلا صيانة الأسقف، شنو معناها البلوك سانيتير، شنو؟
6: كل شيء دار مثلا ندخلوا لها تبدا ماهيش مقسمه، ما فيهاش حيوط، ماهيش ملايقه، ما فيهاش بارتير، نخرجوا من الدار فيها لوح الومنيوم رخام.
1: اي معناها تصرفوا عليها الدار.
6: الدار تولي دار كامله،
1: دار كامله. يعطيكم الصحه
6: بالضبط.
1: يعطيكم الصحة، عمل كبير هذا طبعا. ما نجم كان نحيي جمعية قراءة فيلا اس او اس، ونشوفوا احنا في كل مرة المتدخلين والمدخلات معانا هوني في صنعة في تونس مع اس او اس. كل مرة نحكيوا على موضوع، مرة لي فام انتربرونور، سيدات هذوما اللي يبداوا بمشاريع صغيرة، مرة الأطفال اللي هما منتفعين من هالإدماج هذايا مع الأمهات وهالبرنامج الكبير اللي خليهم يعيشوا في ديارهم مع أمهاتهم وفي المجتمع وفي الدار وفي القراية، هم العائلة التونسية العادية. مرة مع الأعياد هذية وشفنا قديش فما كان تأثير وإحساس التوانسة بالأطفال وبالعائلات هذية. وكانت كل مرة حكينا على كبش العيد، وحكينا على الأضحية وغيره، حتى في عيد صغير زادة حكينا زادة كذلك على نعمل شوية ريكاب مشان الناس تفهم شوية شو نحكيهم. دونك كيما انتوما الناس اللي موجودين في جمعية قراءة فيلا اس او اس، بطبيعة نحكيو على الطلبة السفراء المرة اللي فاتت، واللي هي بيان سور معناها ان كونسيبت هايل باش انه صغار لي جون يبداو الحياة هذيا، الإحساس بالآخر والتعاون مع الآخر والتضامن مع الآخر يبداوه بكري هما في الفاك. منجم كان نحيي كل هذايا، ونحيي كذلك اللي تعملوا انتوما من خلال تحسين المسكن. شكرا ليك مدام رؤى ذوادي على كل هذه المعلومات. تفضل.
6: بالأخير نحب نأكد للتدخلات هذه ما كانتش باش تكون ممكنة لولا ثقة ودعم شركائنا والمانحين والمتبرعين.
1: أكيد.
6: اللي يمنوا بحق كل طفل في العيش في ظروف كريمة وآمنة.
1: منجم كان نحييهم.
6: جمعية تونسية لقراءة في الإس أو إس تمكننا كل يوم من مرافقة مزيد من العائلات، تحسين حياة العديد من الأطفال من خلال هالدعم
1: المتوفر. ما نجم كان نحييهم أنا طبعا الناس التوانسة اللي يسمعوا فينا توا في كراهبهم في ديارهم في خدمتهم التوانسة في تونس ولا خارجها، ولا كذلك الشركات اللي هي من المعاضدين والمساندين لجهود سواس. طبعا هذا الكل من أجل تونس ومن أجل صغار تونس والعائلات هذية. شكرا ليك، كانت هذه صنعة في تونس.
0: صنعة في تونس.

0: ميلوديك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جمال اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع. هيا بنا نلعب.
1: يلا سبقتوني مش قولوا هيا بنا نلعب. هل المقاطع هذه طبعا اللي نسمعها في كل مرة من أعمال فنية مسرحية سينمائية ولا تلفزيونية، تقولوا لي شنو العمل هذا المقطع الأول.
2: ما عرفناش على الحاجة يما، من وقتاش عندكم انت؟ أنا ما نعرفوش.
3: وليش باضتني دجاج؟ أنا
2: لا جبتها لا في عيد لا في مناسبة. وين كنت مخبيها؟
3: لا مش متربي، لا عايق والدي
2: يسالش ما.
1: يلا سمعت ولا العمل الذي ترى معز عاود لنا المقطع ترى كما
2: ما عرفناش على الحاجه يما، من وقتاش عندكم انت؟ انا ما نعرفوش.
3: علاش باضتني دجاج؟ انا
2: لا جبتها لا في عيد لا في مناسبه. وين كنت مخبيها؟
3: لا مش متربي، لا عايق والدي
2: يسالش ما.
1: في إطار درامي اجتماعي تتناول أحداث العمل هذا. ساعة شنو هو؟
4: رجوجة.
1: رجوج برافو.
4: رجوج
1: قصص متنوعة.
4: مش اسمه هذا عزيز جبالي؟
1: لا هذا صابر.
4: صابر سليتي.
1: من داخل مجتمع ريفي تبرز من خلالها القضايا اللي يعاني منها. إخراج عبد الحميد بوشناق، بطولة صابر وسليتي، وليد عيادي، عزيز جبالي، بحري رحالي، شادلي عرفاوي، ياسمين ديماسي، هلا عياد. هذه رجوج واحد 2024 فاطمة صفار طبعا. محلاهم كل في رجوج، عمل مميز بصراحة. يلا اكستري صغير، هذا يقول لي شنو العمل؟ صغير قصير الاكستري.
5: اللي ما يتراش بالفلوس يتراه برشا فلوس.
1: تفضل.
4: يوسف بشيخ هذا ومعاه
1: لا
4: شنو؟
1: شنو العمل؟
4: نحكي لك الشخصية.
1: لا
6: شكون سنة الممثل
4: مكتوب؟
1: لا
4: ولاد مفيدة؟
1: وي
4: اي سين معروفة. اي أولاد في الكرهبة اسمه الممثل ناجح ناجح وياسين بن قمرة. قالوا لي نحب عليه ما يتشريش بالفلوس، قالوا لي ما يتشريش بشوية فلوس يتشري برشا فلوس.
1: الجزء الأول دخول سي الشريف في غيبوبة بعد جراحة، ويعرف بيرم اللطيف أنه أحد أخواته هو ابن شريف، ومفيدة ترفض زواج بيرم من حسنة. إخراج سامي فهري، تأليف سامي فهري، قصة وسيناريو وحوار صدق حلواس، ساهم في كتابة السيناريو، بطولة وحيدة دريدي، هشام رستم، نادر اللملوم، ياسين بن قمرة، مريم بن شعبان، ونضال السعدي، أولاد مفيدة. الجزء الثاني 2016
4: نجي ناجح.
1: نجي ناجح.
4: وش اسمه في الرول متاعه؟ مش يوسف بشيخ؟
1: لا يوسف بشيخ في مكتوب هذاك.
4: مال شو اسمه؟
1: لا ما تبعتوش.
6: بلا تعقيبا على اللي هي دخلت الكلمه وليت رائجه معناها فيك، يعني دخلت في ثقافتنا. اللي ما يتشريش بالفلوس يتشري برشا.
1: انا مانيش موافق على ذلك.
6: جوستومون ان هو يمكن في
4: اللي ما تشريش برشا فلوس يتشري برشا فلوس.
6: لا لا جوستومون
1: فما حاجات ما تشريش بالكل.
6: يمكن اللي يتشري، يمكن نحكيه على الانسان، معناتها بمعنى انه نعيشوا في عصر
1: ما بيت واخلاقه
6: غير، ما فماش انسان ما يتشريش بالفلوس. ولكن مش اللي بصفه مطلقه، مش كل شيء يتشري بالفلوس. معناها فما حاجات اللي فالور ما يتشريش.
4: فما اللي يفوت
6: الرجوليه ما تتشريش بالفلوس، الحب ما يتشريش بالفلوس،
4: يفوت الانسان هذاك
6: الاصل ما يتشريش.
1: علاه يفوت الانسان؟
4: شنو معناتها كما قولوا الصحة مثلا ولا رجولية كما قالت هذوما ما همش قرارات.
1: الأخلاق ساعة الأخلاق
4: والأخلاق هذوما معناتها ما همش داخلين
6: في التربية
4: الكل، هذا ما همش داخلين في ديسيزيون. شنو اللي يتشري بالفلوس؟ هو قرارات اللي يأخذهم إنسان، اللي يقول لك ليه وبعد تعطيه التون الأول التون الثاني ثالث وقتاش إلسات. هذا إيش يقصد معناتها؟
1: مش ديما لا محال
6: العبارة الأقرب تو سو موني، معناها تي بو تو موني، أما باش نقعد
1: يقعد نسبي طبعا.
6: فما المشكلة كي توفى الفلوس من بعد نجم تكمل.
4: فما فيلم بأونجل آخر معروف برشا بطولة روبرت فورد، وودي هاريسون، ودومي مور، اللي هو
1: بروبوزيسيون
4: انديسونت، اللي القرار نتاع 1 مليون دولار هذاك، وكيفاش من بعد عمل فيهم ورجع عليهم بالوبال.
1: مزيان برشا الفيلم.
4: فيلم حلو، مشي للسينما كي
1: خرج مزيان، ويقول له يطلب منه حاجه
4: ويحب يرجعوا له فلوسهم من بعد.
1: بروبوزيسيون حقيره هي
4: حقيره،
1: ويقول لك معناها كي يقول له راهو لا معناها اوني با، معناها اوني با افوندر،
6: اوني با افوندر.
1: قال له جاشيت دو مون تو لي جور، قالوا انا نمشي للناس كل يوم.
6: اما هي ظلي انا العباره الاصح انك اللي ما يتكريش بالفلوس يتكري برشا فلوس،
1: على خاطر نوع من البيع
6: هذا ماكش باش تشريه، خاطر اللي تشري بالفلوس نهار اللي توقف عليه الفلوس
1: باش يبيع
4: معاك. شو ريتش قلت له انت؟ قال لك انا جاشيت
1: دو مون تو لي جور.
4: ايش معناها؟ وهذا ينجم يكون
1: قالوا انا نشري الناس كل يوم بالفلوس.
4: معناها مثلا نجم يكون حتى في تونس مش في العالم كل حتى في الادارات اون باناليز هذايا معناتها تبسيط ومعناتها وبرا الناس كل تعمل هكا
6: الناس
4: كل تعمل
1: مش معناها انت تعمل
4: صحيت ونديك يعملوا وشوف فلان كيفاه وريته الاخر كيفاش هكا ولده ويقرا البرا
6: ربحنا منها النظافه
4: باناليزين
1: المبادئ والقيم والاخلاق ميسالش هو الميزه نتاعهم انا ما يتصرفوش في البنك
6: غيغا بيان كي غيغا لو ديرني
1: يلا نمشيو لويمبلي هذا جورج مايكل إلتون جون دونت ليت ذا سان جو داون
4: برافو سيمي
1: نرجعوا بعد شويه في ساعتنا الثانيه ما تبعدوش

0: Jawara Sport. Avec l'équipe sport sur Jawara FM.
1: بيري عايد
2: أحلى بونوس لأحلى ناس
3: مع لفخة جديدة أحلى بونوس أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر سوم الدقيقة 190 مليون
0: أريد طور عالمك جوهر سبور
4: ستة ودقيقة مساء النور مرحبا بكم الناس كل معنا في جوهرة سبور ساعتين غير ربع يفصلون على مباراة منتخبنا الوطني التونسي ضد نظيره النمساوي ماتش ودي يتلعب في استاد إرنست هابل في العاصمة النمساوية فيين مقابلة زفرة طاقم تحكيم فرنسي بقيادة الحكم الدولي جيريمي بينيار في الفار باش يكون باستيان دوشيبي والبشرة السارة بالنسبة للتوانسة بعد ما كانت المقابلة باش تكون منقولة على القناة الوطنية على الشبكة الأرضية اليوم الجديد أن المقابلة رسميا باش تكون على القناة الوطنية الثانية على الشبكة الفضائية دونك التوانسة ينجموا يتبعوا المقابلة هذه التشكيلة المنتظرة بالنسبة لنصور كارتاج بقية الناخب الوطني صبري اللموشي مهيب الشامخ باش يكون في الكاج جيان فاليري على اليمين علي العبدي على اليسار منتصر الطالبي عمر رقيق في محور الدفاع قدامهم ثلاثي وسط الميدان المايسترو الياس الصخيري راني خضيرة حنبع المجبري في الأتاك خليل العياري إسماعيل الغربي وفراس شواد دونك نذكر بعد المقابلة هذه اللي باش تكون الليلة 8:15 بوقت تونس منتخبنا باش يعمل ديبلاسمون لبروكسل لمواجهة المنتخب البلجيكي مقابلة تلعب نهار السبت 6 جوان انطلاقا من ماضي ساعتين بوقت تونس باش تكون هي المقابلة الأخيرة لمنتخبنا الوطني قبل بداية الجديات في المونديال ومادام حكينا على ماتش تونس النمسا اللي نذكر مرة أخرى انه باش يكون تيليفيزي على القناة الوطنية الثانية نذكر أيضا بلاتو سبيسيال لمتابعة هذا اللقاء مع جميل وبقيت ليكيب بداية من 7 نتاع العشية جاني انفانتينو رئيس الفيفا هبط التدوينة على الانستغرام متاعو يشيد بتاريخ تونس الكروي وخاصة الانجاز متاع المونديال التاريخي واللي بيبقى في ذاكرة التوانسة الكل سنة 78 وهو اول منتخب عربي

0: علي اللي خذا جائزة أحسن لاعب في المقابلة وهدف لفيرار بريك. المقابلة الثانية كما قلت نهار الجمعة ضد السعودية، ثم نلعب ضد الصين نهار 7 جوان، ثم كولومبيا نهار 10 جوان. نحكيو على الترجي الرياضي التونسي. رسميا الاسبيرانس تودع لاعبها البرازيلي يان ساس بعد تجربة كانت في الترجي الرياضي التونسي، تقريبا 95 مقابلة ليان ساس مع الترجي، تحصل خلالها على 2 بطولات، مرتين لقب كأس تونس ومرة السوبر، ورسميا يان ساس يغادر الترجي. هيئة ترجي جرجيس قدمت بأحر عبارة الدعم والمساندة للحارس سيف الدين الشرفي، تمنيت له الشفاء العاجل والعودة السريعة للملاعب. الشرفي اللي كان تعرض لإصابة في الكتف البارح في مباراة الترجي الرياضي التونسي في فينال الكوب، إن شاء الله سلامات بالنسبة لسيف الدين الشرفي. الإصابة على مستوى الكتف، عمل فحوصات إضافية وبش يخضع لفترة علاج قبل عودته للتمارين اللي بش تكون بعد مدة. النادي الافريقي باش يستأنف التحضيرات الموسم الجديد نهار 18 جوان الجاري، منتظر انه الفريق يدخل في ستاج في الاسبوع الثاني متاع شهر جويليا المقبل في مركز الترابوسات بمدينة عين درهم. نذكر النادي الافريقي هو اللي كان توج السنة بلقب البطولة. نحكيو على السي اس اس، اليوم فتح باب الترشحات لرئاسة وعضوية الفريق اللي تتواصل حتى لنهار 16 جوان الجاري، هذا بخصوص المدة النيابية 2026-2028. ذكر جلسة العامة الانتخابية للسي اس اس باش تكون نهار 3 جويليا المقبل. في الهوند رسميا حارس المرمى أصيل النملي باش يواصل المشوار مع الترجي الرياضي التونسي حتى لجوان 2029. حمزة حفيظ اللاعب السابق للنجم الرياضي الساحلي باش ينتقل إلى الدوري البلغاري نادي ميتالورغ بيرنيك مباشرة بعد نهاية تجربته في الدوري الإيطالي مع تشيفانوفا أواخر شهر ماي 2026. نحكي على منافسينا في المونديال، السويد أول منافس بش يكون المنتخبنا الوطني في المونديال، يلعب في اللحظات هذه في أوسلو وديا ضد منتخب النرويج. نذكر البارح اليابان منافستنا في الماتش الثاني في المونديال كانت ربحت البارح منتخب إيسلندا هدف مقابل صفر. كانت هذه ثالث نشراتنا الرياضية لليوم، قدمكم نيس اللاذاوي. نشرة هذه وأخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فام بونيت وأيضا على الفجر متاعنا سبور جوهرة فام. ما تنساوش الموعد في راديو سبور أبارتير من 7 مع جمال بقيت ليكيب لمتابعة مباراة تونس والنمسا الودية في لندن.
1: سيتي جوهرة سبور، جوهرة سبور.

0: خمسة لسبعة أنتي بيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جمال اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع وتمتع في نهار من نهارات.
1: هاكا نعملوا هاكا مونتاج صغير رجعنا لكم في نهار من نهارات هذه ساعتنا الثانيه. مرحبا بكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا على جوهره فيم. شكرا لاختياركم محطتنا وكذلك تشوفونا على جوهره تي في. يلا هذه نهار من نهارات بامضاء ناس من الملك. تفضل انس.
2: في نهار من نهارات سامي خليني نقول تيتر يحبه مو مرامي كره القدم الافريقيه عملت العار. نهار 18 جوان 1974 وقتها فريق افريقي برك يترشح لكاس العالم. ما احنا قلنا سب كاس العالم
1: كونغو اكس زاير
2: الزاير وقتها اسمها الزاير اللي اليوم اسمها الكونغو. الزاير بيقطع النظر عن المقابلات اللي عادتها ثلاثة. فما مقابلة اللي قعدت في التاريخ ودخلت في تاريخ كأس العالم هنا نشوفه اللي يتفرجوا بهم في التلفزة.
1: برازيل هذايا
2: لا لا هذيك هي اسمها
1: الكونغو ضد شكون
2: مش هذه. فما يوغوسلافيا المباراة المعروفة هي يوغوسلافيا والزاير.
1: هاي
2: فهمتني اللي ما يعرفوش يا يقفوا في مير.
1: أوكي.
2: معناتها الحكم يحط الكرة يخرج الجوارات فهمتني ويشوتوا الكرة يسخيبوا كيزافر يمشي يشوتوا ما يعرفوش. ففضيحة متاع كرة ما قامت بها في خاصة في مقابلة يوغوسلافيا. قد يشوف المات سامي
1: نتذكر هذا واحد كوميم سكور كبير
2: تسعة بليش وهو
3: سمحني نقص على كورتكم بالعسل اللي انت وزميلنا سليم بوسفارة تفهمتوا لنهار من نهارات نهار من نهاراتكم بشوالي
2: لأول مرة نعمل على الكورة ناسنا وعليش خاطر فما الكوب دي مون. دونك الماتش هذا اللي فيه تسعة بليش وهو أكبر إيكار في تاريخ كأس العالم
1: لليوم.
2: ثلاثة مرات تعاود نف بيت ديكار
1: مر هندي دولي.
2: لا فما مرة المجر ربحت كوريا الجنوبية تسعة بليش والمجر مرة أخرى في كوب دي مون 82 ربحت السلفادور 10-1
1: السلفادور
2: والمقابلة الثالثة هي إفريقيا زاير ويوغوسلافيا تسعة بليش.
1: لا مش شاط الكورة
2: ما يعرفوش
1: عطاه كارتون جون.
2: الغريب هو أنه رأي الزاير هذه هي بطلت إفريقيا
1: وهي اللي مشيت للكوب
2: وهي مشيت للكوب دي موند معناتها فهمتني. لكن يبدو أنه فما وعدوهم بفلوس ومعطوهم فلوس وما ترنيوش وكان فما اضطراب كبير هو السبب خاطر غير معقول
1: اللي ما يتشريش بالفلوس.
2: اي مهم ما خليوش فلوسهم. دونك كانت افريقيا الضحكة متاع كأس العالم ذاك. شكون نحى العار هذا
1: 78 تونس
2: هي تونس عام 78 بالبريستاسيون اللي عملتها
1: تونس
2: ضد ألمانيا وضد بولونيا والفوز على والفوز على المكسيك 3-1 وتعادل مع بطل العالم ألمانيا 0-0 نيلي نحى 700 كرة وماتش بولونيا اللي خسرناه 1-0 للأسف. المقولة المعروفة أننا كان نعودوها توا كورة تميم اللي ضربت على البار وبعد ضربت عليني كان دخلت راي تونس معناتها طيحت بطل العالم ألمانيا
1: ولكن هذا اللي خلى الأبواب تفتح من طرف الفيفا بعد 82 باش يكون فما
2: باش فما فريق أفريقي آخر. لكن بالبريستاسيون متاع الزهير كانوا باش يعملوها نص مقعد عرفتك اللي برا تشاركوا توما آسيا اللي يربح منكم فريق برك فهمت. كان هذا هو نهار 18 جوان 74 نهار كارثي في تاريخ وماذا بينا ننسيه
1: كرة القدم الأفريقية. كرة القدم الأفريقية بعد بنسور تطورت المشاركات ابتداء من زاير وبعد المغرب 86 وبعد معناها البريستاسيون كانوا باهين كمان فما حاجات معناها دي واحد
2: فما غانا كوب دي مون 2010 اللي راتي دو بو الدمي فينال البينالتي اللي ضاعت هذيك وطلع بالعشرة بوريغواي
1: وسامحني لوفرتور متاع ايطاليا 90
2: اي كاميرون وقتها
1: ربحت الارجنتين
2: ومان بيك ارجنتين بطل العالم ربحت الكاميرون
1: يعني بعد
2: واليوم خلينا نقولوا اللي عنا فريق افريقي اللي هو اليوم فريق عالمي
1: صحيح
2: اللي هو فريق المغرب المنتخب المغرب اليوم
1: يتحط ضمن الناس اللي هي مؤهله
2: من المنتخبات المرشحه لكاس العالم وزادوا هي ريتهم ما وصلت المره الاخرى دومي فينال كوب دي مون. وزادها جوار توا عمره 18 سنه اسمه بوداوي. هذا يا جوار هذا فرنسا هبلوا عليه معناتها
1: فلته من الفلتات.
2: عمره 18 سنه قداش يسوى اليوم في الـ في, الـ في الماركت؟
1: برشا فلوس
2: 50 مليون دورو ا 18 ans. ويتنبؤوا باش يكون من اكبر ملاعبيه في التاريخ. صحيح عطته المغرب وباش يلعب وباش يكون اساسي في الكوب دي مون.
1: دونك ان شاء الله البريستاسيون التونسيه تكون باهيه
2: زاده
1: والعربيه
3: والافريقيه انتم تفهموا في الكوره.
2: يعني كان نوصلوا نعملوا زوز خسائر وربح ولا تعادل وربح وخساره به.
1: لا
2: زينا شو
1: خلينا متفائلين اي مش هذين هرمون
2: جينا اي جينا في جينا في بول خايبه انا غالب كونش الكوره تحبنا.
1: ان توكا ليكيب باهيه وان شاء الله تكون معناها تعمل اقصى ما تنجم تعمله باش انا تعمل لابريسيسيون الباهي. هذا
2: هي ايكيب محترمه ومدرب محترم. لكن جينا للاسف شو راهو منتخب اليابان راهو قوي برشا
1: قوي
2: وراهو هولندا قويه والسويد والسويد جوكيريز وحده يسوى ثلاثة مرات جولات توانسة الكل.
1: ربي يستر. يلا ميرسي بوكو كنتي نهار من نهارات انس. يلا فاصل نرجع لكم في انتيبيوتيك
0: في نهار من نهارات.
4: نحبك فايق يهديك باش يخكورة لازمك تكتيك لازمك ملعبي خارق يصنع الفارق. فيبر أورانج قيمة ثابتة يلعب الفريق الكل كبير وصغير يفرج ويصنع الجولة للجماهير.
5: نحبك فايق ولد بلادي مع أورانج ركروتي أكسح ملعبي للدار. فيبر أورانج كونيكسيون إليميتي تخي وديبي ملافيق ومشي الأقرب بوتيك عندك أورانج.
6: جوهرة
0: تسمعوا الاثنين الجمعة من 5 إلى 7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور مع سامي بن نور على جمعة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع لانترفيو.
1: رجعنا لكم في انتيبيوتيك الانترفيو مع ضيفتنا متحصلة على الدكتورة في القانون تجي بحثنا اليوم باش تقدم روايتها الأولى مدينة الأنفس الخالدة. حلين عنوان
3: الأنفس
1: سمحني مدينة الأنفس الخالدة. وضيفتنا هي سارة شويش. مرحبا سارة.
3: مرحبا بيك عايشك.
1: مرحبا بيك. دونك اليوم هالمولود الأدبي احنا اليوم نستقبله كمان في الأسابيع هذه استقبلنا عديد الكتاب وقدمنا عديد الروايات. يخو وقت كمان انك تكتب؟
3: يخو برشا وقت وبرشا مجهود وتعب نفسي وفكري وكل شيء. نكتب ونقص ونعود نرجع نكتب إلخ.
1: علاش التردد يعني شوية تكتب وتفسخ وتعاود؟
3: مجهود يعني مجهود متعب نفسي.
1: أنت كيفاش الفكرة متاع الرواية؟ أنت جاية من عالم القانون يعني ما تخدمش بالتكوين بتاعك ولا سي؟
3: به القانون علمني حاجة والأدب علمني حاجة أخرى. به القانون علمني كيفاش تتبني السلطة كيفاش يتصنع الخوف داخل المجتمعات. والأدب علمني شنو تعمل السلطة هذه داخل الإنسان نفسه معناها. لكنهم يتلقوا في نقطة مهمة جدا اللي هما يتعاملوا مع الإنسان وقت يكون في أقصى درجات الحقيقة والانكسار. الأدب يعلمنا يحاكم الأفعال لكن القانون عفوا يحاكم
1: القانون يعاقب الأفعال
3: عفوا. لكن الرواية هون يتحاول تكشف شنو يصير داخل الذات البشرية ما قبل الفعل.
1: باهي ولكن سارة انت ما جاوبتنيش منين جايه من التكوين. انت قلت لي تكوينك القانوني
3: عمل دوغ بريفي سيونس بو
1: ولكن تخدم بهذا ولا لا؟
3: نخدم في الوظيفه العموميه في احد الوزارات وكهو
1: مش في البوست معناها الجوريديك.
3: لا لا لا, لا, لا, لا, لا.
1: الادب مغرومة يعني كبرت على روايات معينة ومؤلفين وأدباء معينين.
3: أنا نقرأ في اتجاهات مختلفة معي. نقرأ علم نفس في التاريخ نقرأ فلسفة نقرأ معناها في برشة اتجاهات والرواية هي نتاج تقاطع للمجالات هذه الكل.
1: أكيد أن توكا اليوم جينا بمدينة الأنفاس الخالدة. العنوان من وحي الأحداث ولا عنوان هكا مسطرته في مخك وقول هكا نبدأ به؟
3: لا العنوان هو مفتاح رواية الكل. المدينة ماهيش مكان وكهو هو كائن يتأثر بكل شيء. والأنفاس الخالدة معناها هي كيفاش نقوله معناها هي الحاجات اللي
7: تمنع الإنسان من موته الداخلي، كيما الأفكار، كيما كيفاش نقولوا معناها المشاعر، الخوف، الحلم إلى آخ معناها، فهمت؟ دونك المدينه معناها ماهوش رمزي وبرا معناها، هو مفتاح الروايه الكل.
1: انت تحاول من خلال التجربه هذه الفكريه والانسانيه انك تفكيك العلاقه ما بين الفرد والمجتمع، يعني تقريبا
7: كيفاش نقولوا، الادب ما يحكيش الواقع لكن يعاود تشكيله. الروايه معناها تكشف لنا علاقه الانسان، معناها صراع الانسان الداخلي، معناها باش تخلي الانسان في مواجهه قدام روحه، قدام خوفه، قدام احلامه، وعلاقته زاد باش تطرح اسئله عفوا في علاقته مع العالم.
1: صار هو انا قبيله في الاوف، احنا كي شفت الروايه نتاعك كي هكا معناها تصفحت شويه، انت تمشي من حاجات قريبه، يعني تقول المكان هو باردو، وبعد ما تكتشف الشخصيات بشويه بشويه هالقربه ذي، باش انه الناس كي تسمعنا وتشوفنا يقول لك انه ماناش في الفلسفي اللي هو متجه لنيش معينه من الناس، هو راهو الفلسفة معناها فولغاريزي اترافير الأدب واترافير الحاجات اللي تطرح. طبعا خاطر نعيشوها كل يوم في علاقاتنا المجتمعية، في علاقاتنا الأسرية وغيره، رانا نعيشه في فلسفة الحياة هذا من خلال كتابك زيت. جباجي نعم زيت بك قريتوش
7: نحاول نبسط الفكرة. الشخصيات عندنا ثلاثة شخصيات رئيسية اللي هما مروة مثل الحلم والبحث الداخلي.
1: قد عمرها مروة؟
7: ما هوش موجود
1: تقريبا عمر. انت في مخك اكيد تعرفها، ثلاثينيات، اربعينيات، عشرينيات،
7: في الثلاثينيات.
1: ثلاثينيات كيفك انت؟
7: عندنا اليسيا تمثل العقل والتحليل.
1: اليسيا
7: اي، وعندنا سليم يمثل التجربه وصراع مع الواقع.
1: وشو علاقتهم ببعض؟
7: هي واش نقول لك، هي مش روايه شخصيات لكن هي روايه مدينه عندها وعيها الكامل. مكتبتش ما نلقاوش هوني شخصيات تتحرك داخل المدينة، لكن نلقاو المدينة تتحرك داخل الشخصيات. كنت معناها مركزة أكثر على شنو يصير داخل الإنسان أكثر من شنو يصير حوله. داكوغ، وأعظم الشخصيات الأدبية هي اللي تعطي مساحة يتقاطع فيها القارئ مع الكاتب مع الإنسان،
1: فما ديكونيكسيون
7: مع الإنسان.
1: أي أنت هناك تقول المدينة، عندك مدينة بذاتها تخيلتها ولا
7: المدينة؟ هاني قلت لك هي كائن حي في الحقيقة يتأثر بكل شيء.
1: هم يعيشوا وين الشخصياتك؟
7: في باردو،
1: في باردو، في كلهم باردو. يعيشوا في باردو. وشو علاقتهم ببعضهم؟
7: هاني قلت لك
1: لا علاقتهم يعني أصدقاء، أقارب، أخوة؟
7: هما وجوه مختلفة للإنسان، والأسئلة اللي يطرح، الأسئلة الوجودية اللي يطرح.
1: أسكو في الرواية يعرفوا بعضهم ولا؟
7: بطبيعة
1: يعرفوا بعضهم،
7: يعرفوا بعضهم.
1: هل الواقع، يعني الواقع ديما الناس تحب تطرق ديما للواقع، يعني يقول لك أنه قريب لهم، فما برشا قرب من أنه الشخصيات كي تصورها في مدينة معينة بذاتها أو شخصيات معينة قريبة بالأسماء أو الوظائف أو غيره، فما قرب من ناحية القارئ. يرقى القارئ هذا من خلال الرواية؟
7: القارئ باش يلقى الأسئلة اللي هو يهرب منها الكل، باش يلقى روحه في مواجهة مع نفسه،
1: يرقى لتابو مثلا،
7: كل شيء، كل شيء.
1: مثلا اعطيني مثال، يعني وين ترج القارئ، وين تتفجعه، وين تصدمه؟
7: هي كيفاش نقولوا، هي روايه فلسفيه وجوديه نفسيه، نفس اجتماعيه. اي
1: راه كيما تتفرجوا في السيري هذوما بسيكو شويه، باش تعجبكم حاجه كيما هكا في الروايات.
7: أكيد, اكيد اكيد اكيد.
1: اوتوكا سارة، فما ناس قراوا لك؟ شو رد الفعل من الناس اللي هما القراء اللي هما انت تثق في ارائهم مثلا؟
7: فما نقاد قالوا لي نص ثقيل، وهذا معناها جاي من الكثافه النفسيه اللي في النص.
1: ثقيل بما معنى؟
7: عميق،
1: كما نقولوا في الفرنسي سي دي لوغ،
7: عميق عميق. كثافه نفسيه في برشا،
1: العربيه تفرق،
7: في برشا كثافه نفسيه.
1: يعني فيه برشا تخدم مخك ياسر وانت تقرا.
8: انا باش نسالها السؤال الكلاسيكي بتاعي انا باش نحي الكاسكيت، مش كاسكيت الممثله، هل النجم يتحول الى فيلم او الى مسلسل؟
7: ممكن برشا،
8: ممكن
1: ممكن ممكن. بيت نسالوك بعد شويه،
2: أنا عندي سؤال
1: بعد شويه بعد الفاصل نسالوك ساره ويسالك انس انتوكا حول هذه الروايه. واليوم برشا روايات تحول الى افلام وتحول الى مسلسلات. يلا نسمع شيرين وبعد شويه نرجع لكم في انتيبيوتيك، نكملوا مع ضيفتنا ساره.

0: أنتيبيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جمال اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع. لانترفيو
1: رجعنا لكم في الانترفيو. ضيفتنا توا تحب الأديبة الروائية، أنهم أقرب لك سارة شويش.
2: نقرأ برشا من الناس، كل بون أي كاتب يتأثر لكن اللي نحاول نصنعه أنا واللي نحاول نبنيه هو صوت ومسار خاص.
1: يقولوا لك الأديبة والروائية أو
2: أنا نكتب من قبل نكتب ديما مقالات وكل شيء، لكن هذه تجربة
1: أول رواية. دونك مدينة الأنفاس الخالدة شد انتباهي للتقديم هذايا مكتوب أنت بقلمك. مزيان خات تحب تقرأها؟ تقرأ شوية؟
2: أي
1: وتوكا حاجات اللي تشد القارئ الذيرة
2: كل نفس كل نفس يحمل داخله عوالم كاملة تكتشفها أنت المقدمة في كل زاوية في هذا العالم. هناك قصة لم تروى حتى الآن، أنت نفسك. هذه ليست مجرد رحلة في الزمان أو المكان، بل رحلة داخل النفس حيث تتقاطع الأفكار وتتصادم المشاعر وتولد الحقيقة من رحم الصمت. هنا ستواجه لحظات تجعلك تتساءل عن كل ما تعرفه عن الحب، عن الخوف، عن الأمل، وعن كل الأشياء التي نظن أننا نفهمها. سنغوص في أعماق العواطف وسترى نفسك في انعكاس كل شخصية، وستعرف أن أكبر المغامرات ليست خارجك بل بداخلك، في كل فكرة تلمع، في كل شعور يلهب، وفي كل قرار يصنع. هذه الرواية ليست مجرد كلمات على صفحات، إنها تجربة، انعكاس، رحلة، أو ربما مرآة لروحك أنت.
1: وي راك لخصت كل شيء في الرواية هذه. دونك الرواية الأولى يعني الأرقام قلت لي باهين مشجعين. نعرفوا أنه راو في تونس طبعا من خلال هذه عملية المصالحة مع الكتاب اللي بدأت منذ سنوات، وحاجة باهية مش أنه القارئ يتصالح مع الكتاب. يعني كي يطبع ممكن 1000 2000 3000 في ولي في مع أرقام باهية.
2: هو اللي يهمني أكثر من الأرقام هو الأثر اللي باش يقعد عند القارئ.
1: صحيح.
2: نوع الأثر اللي باش يقعد عند القارئ. فما نصوص معناها تتكتب وتطلع فيسا وتطفى فيسا.
1: تطفى فيسا.
2: فما نصوص نقعد.
1: ولكن حاجة مشجعة أنه كي تكون الأرقام باهية.
2: أكيد.
1: وتوكا أنت اليوم في شاركت في معرض الكتاب.
2: تونس وسوسة.
1: وقعت الكتاب نتاعك وبيانتو في صفاق سي ظهر.
2: بيانتو في جوان في وسط جوان.
1: عندك مشروع لرواية ثانية؟
2: أكيد. هذه بداية مسار.
3: اللي بداية ما يقفش.
2: هذه بداية مسار.
1: نفس
2: اللي تغير بركة اللي وليت عندي مسؤولية أكبر تجاه القراء.
1: نفس التوجه هذا الوجودي الفلسفي.
2: ما كيكا ما تنجمش تعرف. ما تنجمش تعرف.
1: عندك
2: ما نجمش بالحواجز أنا في الأدب.
1: كان عندك سؤال.
3: سارة أنا نقرأ لك قبل بتبيع مش كتب، لكن المقالات اللي تكتبهم مقالات كبار ما أنا فهمتك قلت رزين، معناتها مقالات رزينة يلزم واحد يوسع باله وطويلة ساعات وفيها برشة أفكار وبرشة عمق وبرشة مواقف. سارة اللي معناتها المدافع عن عديد القضايا الإنسانية، معناتها هل نلقاه سارة ذيك والمواقف ذيك في وخليت أثر في الرواية متاعك وألا لا؟ وتبنيتهم الشخصيات وألا كيفاش عملت الليام بين قناعاتك وما بين الشخصيات؟
2: أنا نكتب ما خممتش باش نعجب، ما خممتش نكون مقبولة، لكن خممت نكون صادقة. دونك وصدق جينيرالمون يتقرا جرأة ديما نقول هكا معناها
4: سورتو كيجي من المرأة.
2: ايش مخطوط من المرأة؟
3: اي اصعب كتبها مرأة.
2: بيان سور. لكن سارة هي سارة في اي مجال، في اي
3: على لسان شخصيات الكتاب ولا على لسان شنو؟
2: هاني قلت لك الكاتب ديما فما جزء منه في الشخصيات، لكن ماهيش انا، هي اجزاء من
3: أسئلة
2: نراها في الانسان.
1: اي ولكن
3: قناعاتك نلقاوهم
2: افكاري.
1: أكيد. ولكن سارة كانك تهرب من الاجابه نتاع انه لا ماهيش انا ممكن قريبه من انا عشت شويه في بارد ولكن ماهيش انا راهي.
2: أي صحيح.
1: انا عمري في الثلاثينات ولكن ماهيش انا راهي. علاش؟
2: على خاطر كل شخصيه تحمل خوف معين، صراع داخلي مختلف، ورؤية مختلفة معناها للعالم وللمدينة ولكل ما هو حولها.
1: ما يشبهوا لكش الشخصيات؟
2: فيهم جزء مني، لكن ما همش أنا.
1: ما همش أنت. شو مختلفين عنك فيش؟
2: انا انسان ما الانسان باش نقول لك حاجه، الانسان بطبعه معقد واي محاوله لتبسيطه تسمى خنته. دونك باش نلقاو الانسان من الجوانب المتعدده والمختلفه، الاسئله اللي يطرحها، الصراع الداخلي، كل شيء.
1: شكون صمم لك الكوفرتور هذه؟
2: اللي قلتلكم مي خذتهم انا.
1: مي خذتهم اختيارك انت هذا؟
2: اختياري انا.
1: برشا
2: العمل عمل العمل بكله ملي معناها ملي بديت
1: دو جوسكا زاد نتاعك. عجبتني هذه، الى من يجرؤ على النظر الى اعماق الكون في عين انسان واحد، والى من يعرف ان الكلمات احيانا اثقل من الجبال، وان الصمت اعمق من كل الحكمه المكتوبه، الى من يسافر بين العصور والفكر والمشاعر متخطيا حدود الزمان والمكان. هذا شويه من المكتوب على الكوفرتور.
5: باش نسالها سؤال يمكن باش استباقي شويه من تكوينك القانوني، وحنا نعرفوا القانون سي
3: حتى انت ساوس التكوين القانوني
5: تي سي سي باسيونون، معناها سي باسيونون وتحير فيك حتى تبدا عندك ديجا جاي من جاي من عالم الادب، جاي من عالم الليتيراتور،
1: لا كونيكسيون بيناتهم شنو؟
5: معناتها شنو هو انت معناتها باش تحلم؟ هذا السؤال باش تحلم؟ لوين تحلم انك تخلط؟
2: ما عنديش حدود، الحلم بتاعي ما عندوش حدود. انا عندي
1: نجم
5: نحكي من خلال الكتابه،
2: ما عنديش حدود، ما عنديش حدود وما عنديش حواجز وما عنديش اني قلت لك نحاول نبنيه هو صوت ومسار خاص وكهو.
1: هذا هذا هذا مهم، وهذا مهم،
2: هذا مهم.
1: شكرا لك ساره شويشي، ان شاء الله كل تمنيات بالنجاح. مدينه الانفاس الخالده، ان شاء الله الارقام تكون باهيه. زاد تقولي ما نهضرش بالارقام، ولكن باهيه الارقام كي تمشي والكتاب يوصل عدد كبير من الناس. حاجه ما تكون
2: كان اكثر حاجه فرحتني اللي معناها هو معناها اللي فما قراءات مختلفه للنص، وهذاك اللي حبيت عليه انا.
1: هذا الهدف،
3: معناتها فما زوج من الناس يقراوها وكل واحد فهمها
1: كل واحد
2: فما نصوص معناها معناها يوفى النص مع صفحه الاخرانيه، معناها الصفحه الاخيره يوفى معها.
1: وهذا هدف الكتاب الفلسفي،
2: الهدف من الكتاب هذا شنو باش يبقى بعد النص؟ لخاطر النص يطرح ما يطرحش اجوبه، يطرح اسئله.
1: موجود المكتبات مدينه الانفاس الخالده، اقراوا الكتاب هذا، اقراوا للناس التوانسه اللي يكتبوا حاجات مختلفه وحاجات مزيانه، حاجات تلقاو فيها رواحكم، وهذه السفرات في عالم الانسان من داخل. كل تمنيات بالنجاح ليك ساره. فاصل ونرجع لكم في انتي بيوتيك.
2: شكرا.

0: انتيبيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جمال اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع. هيا بنا نلعب.
1: هيا بنا نلعب. يلا قبيلة حطينا دوز اكستري اللي طلعتوهما. هذا الاكستري الثالث كان جاهز معز. في قلب القاهرة تصير الأحداث هذه. خلنا نسمع الاكستري.
2: مرة سألتني قلت لي انت ليه ما عدتش في باريس؟ قلت لك نصيب الحياة كانت غير كده خالص. البلد دي كانت أحسن من باريس. كانت الموضة تنزل هنا قبل ما تنزل باريس. الشوارع كانت نظيفة زي الفل. الاسم كل يوم. المحلات كانت فخمة. الناس كانوا مؤدبين.
3: زكي باشا يكمل كلامنا لما نطلع فوق الناس بتبص علينا.
2: يبصوا علينا ليه؟ يبصوا على البلد اللي باظت. يبصوا على العمارات اللي كانت أحسن من عمارات أوروبا. دلوقتي بقت مسافر من فوق. ومن تحت مسخ. احنا في زمن المسخ.
1: يلا
4: هكذا
1: الله
4: يبارك. عادل إمام عمارة يعقوبيان.
5: العنوان قالوا
1: عمارة يعقوبيان
5: على الأسواني.
1: هي عمارة
4: احنا في زمن المسخ
1: شهيرة موجودة في القاهرة وتتقاطع المسارات والحكايات بين سكانها مختلفي الانتماءات والطبقات والتوجهات الفكرية. أنا شخصيا أعتبرها من أحسن ما قدم في السينما في الادابتاسيون معناها من الروايه.
4: هو موجود ديجا في احسن 100 فيلم في تاريخ السينما المصري.
1: واللي تمثل بدور انعكاسات للصوره الكبيره للوطن. اخراج مروان حامد. تاليف علاء الاسواني. الروايه والروائي الشهير كان بحذا ساره الروائيه. وطبعا علاء الاسواني يعني مثلا كاتب يبيع بمئات الالاف من النسخ وموجود يعيش في لندن خاطره خارج النظام. وحيد حامد النص السينمائي. بطوله عادل امام نور الشريف يسرى خالد الصاوي صبري سمية خشاب برشا ناس يشاركوا ويسرى عندها اون اباريسيون. يعني ماهيش ادوار كبيره مجموعه لكن من لكن النجوم ولكن في عمل
4: الدور مشاركات بريستيجيوز على خاطر العمل من اوله معناتها عمل كبير معناتها نجم نقولوا فيه في من ناحيه من الكاتب من الاخراج من الكاست من الفكره.
1: اول نجاحات على الاسواني كروائي.
5: بون الفكره الاولى قالتها ساوسن دوك ونمشي نعاودها. الفكره الثانيه نحب نرجع لوفون. لوفون راهو مش القاهره برك. انا نشوف برشا تصاور تهبط على الفيسبوك تونس قبل يوريك تونس في الستينات وتونس في السبعينات وتونس في الخمسينات يقول لك شبين وينهم الناس هذم اللي لابسين مليح واللي وش بين نظافه وش بين كراهب ويقفى مليح وش بي علاش فهمتني. دونك مصر كيف مصر يمكن اكثر على خاطر السكان
4: ديموغرافي
5: سكان فما انفجار ديموغرافي فما كانت جاليات كبيره خاصه في الاسكندريه كلها هربت
1: ارمنيه مالطيه
5: يونانيه فرنسويه الكل. دونك هذا البوان هذه هالبلدان كيفاش كانت في الستينات والخمسينات والسبعينات علاش كانت نظيفه اليوم عاش نظيفه علاش ناس. فما صوره معروفه برشا نجموا تلقاوها معناتها صوره في ملعب الشيد لزويتن في العاصمه.
1: اي ناس بالكوستار كرافات
5: الناس قاعدين يتفرجوا في ماتش كوره بكرافات وفما واحد قاعد على الحيط لابس سروالو قالوا معناتها ظهر لي هذاك الوحيد اللي جاب ديسوندون جاب احفاد معناتها اولاده ولينا توانسه هو ذمك وين مشاو اللي يمشيو للستاد بالكوستيوم والكرافات ويقعدوا يتفرجوا ماتش خير من اللي يمشيو توا يتفرجوا بالمسرح.
1: انا عندي لليوم تصويره ماهيش بعيده ياسر ولكنها تصويره ياسر قاعده في مخي لانه اصدقائي هذوما مازلت نحتفظ بهم لليوم يعني اصدقاء ليا من ايامات الليسي. كنا معناها مختلفين في الانديه اللي نحبوها. انا نحب نادي وهما يحبوا نادي اخ جار للنادي هذا. في كانت اول حوارات
5: سكاك الحديد صفاقسي ونادي صفاقسي
1: لا لا في العاصمه
5: نبداو
1: نحكيو وبعد نمشيو للمنزل مثلا نتفارقوا لانه كل واحد يقعد في الجهه. بعد ما نكملوا الماتش نرجعوا بعضنا اصحاب محلية
4: التسامح والتعايش السلمي
1: نتناقشوا في الكوره.
5: ليه خاصه حومتك انت سامي معناتها حومه معروفه معناتها فيها اشهر محب للفريق اللي ما تنتميش ليه واكثر محب ثامر في تاريخ الكره في معناتها الناس تمشي له بالذمه نوجه له تحيه مع فؤاد ولد عماره
1: وليه حتى كان وحتى في تونس كان الناس يعني نشوف الناس معناها انا اليوم يظهر لي انه عندنا ازمه كبيره نتاع عنف اساسا عنف معناها عنف لفظي وعنف في طريقه التعبير وجهويات في الكوره ظهرت لانه ما عندها
5: انا جهويات وين مشيت انت مشيت
1: خرجت شويه
5: الأتعس وأنه ما عادش الزوز يمشيوا مع بعضهم الفريق الواحد يتعاركوا يتعاركوا في المدرجات نفس الفريق معناه
1: ريت معناه الأزمة ما هيش أزمة أزمة العنف
4: الأزمة أزمة ثقافة وأزمة ذوق معناته يقولوا ذوق بصفة عامة معناه فما التعاملات فما التربية فما الثقافة فما أنت كتشوف تصاور متاع لافنو وتشوف البنات نسى كيفاش لابسين ونسى ورجال علاقاتهم مع بعضهم أنا نتفكر حتى في أواخر بداية الثمانينات ما زلت هكا عندي نتذكر نسى يلعبوا بيتش بول معناها في البحر مع رجال ونتفكر فما رجال ونسى أصدقاء
5: التسعينات
4: احنا خلطنا عليها
5: هي احنا بينا لعبنا مع بنات وليد كنا نلعبوا
4: شوف العلاقات جوستومون معناتها سواء في الكورة ولا في الحومة ولا مع الجيران ولا في المكتب ولا
1: هي علاقات بريئه معناها ما فيهاش حتى يلا
4: توا يجيك واحد عمره 17 سنه يقول لك انا ما نمش بالعلى بالصديقه بين المراه والراجل
1: لا اخت اذا كان في الكوره نحكيه تشوف حاجات ساعات معناها سويت هذه الجهه الفلانيه وهذه الجهه الفلانيه يعني كميه الحقد واللي هو سامحني في الكلمه ولكن هناك جانب من المسؤوليه للاعلام الرياضي في هذايا بصفه كبيره في تأجيج الحاجات بحثا على السبونسورينج
5: لا لا انا مش موافقك جمله
1: انا
5: لا مانيش موافقك
1: شوف العوام الاخرى نحكي
5: لا مانيش موافقك لانه الاعلام الرياضي ما يتحمل حتى مسؤوليه اللي يتحمل المسؤوليه هما اللي ما همش من الاعلام الرياضي
1: وانت وترميوا عليه على الاعلام الرياضي
5: خاطر الاعلام الرياضي الاعلاميين الرياضيين فهمتني على الاقل في 90% منهم مقبولين وحتى كان بتبيع لازم يحب فرق ويقدموا برامج رياضيه دسي ما نعرفوهم بالاسماء لكن تلقى فلان جايبينه على خاطر نبا
1: يعني نحكي لك على الاعلام الرياضي مش معناه بروفيسيوناليزم
5: ما همش من الاعلام
1: طبعا لا
5: كدخلي على الاعلام الرياضي سامحني
4: انا يظهر لي انا مش موافقه يظهر لي المساله اعمق من هكا برشا المساله
1: واحد من الاسباب
4: المدرسه والتربيه والثقافه معناتها سي ان تو ما تنجمش تتحمل مسؤوليه
1: لا حاجه بركه
4: ما كلها معناتها كيقولوا التربيه كيقولوا قيم كيما التسامح كيما الاحترام الاخر كيما الاختلاف كيما نحكيو على التربية ونحكيو على ثقافة وانا نقعد ديما ونقولها ولحياتي اللي نقام نمشي من الدنيا هذه المدرسة والتعليم وهو اللي يعطيك الكل بعد شي يخرج لك المواطن كل سواء في في في في مسرح والا في والا في في استاد والا باش يتعدى في الشارع وتتعدى قدام امراه هذاك الكل
5: من العائلة
4: من العائلة والمدرسة
5: زاد يا اخي احنا ما تربي سامحني احنا ما تربيناش واحنا كبار احنا كبار ما تربيناش سامحني مثلا
4: تقديمة تتربى الإنسان ما يقم ما يفهم أنا غير جميل مثلا ما عنده غير دوسكوريجي
5: الشعب الشعب التونسي تحصل في حاجات مثلا ما نقارنوش احنا بدول عربية أخرى في التحرش اللي احنا نتسميه أقل برشا فهمتني
4: يا شيخ احنا هذيك تجربة المرأة خاطر رائدين في تجربة
5: مثلا
4: المرأة
5: مثلا نعطيك حاجة أخرى ما كانش فما مصطلح اسمه تنمر كان اللي الأفعال متاع التنمر كانت عادي واحد فهمتني
1: ولكن التنمر كمان
4: هو كنا نعملوهم خاطر ما نسميوهمش اليوم ولينا نسميوهم
5: اليوم فهمنا وانه هذيك حاجه خايبه فهمتني فالسلاح راهو من الشخص ملي يتولد حتى لين يموت
1: وي
4: وفما ظروف اقتصاديه زاده نحب ولا نكره ما فما حتى شعب وصل للاحترام وللذوق وللتربيه وللاخلاق والنظافه في الشارع وكل اذا كان ما عملش خدم على روحه وبلاد ماهيش تعمل فيه نمو اقتصادي راهو نحب ولا نكره
5: فما شعوب فقيره محترمه
4: قل وندر
1: احنا بدينا بعلي الاسواني وطبعا وعمارة يعقوبيان انا ماذا بيا نرقى احدث روايات الاديب والكاتب هذا الاشجار تمشي في الاسكندريه ما لقيتوش في تونس بو
4: وسع عليه من مصر
1: اي ناسي اصدقائي في مصر
4: ما عندك عدد اصدقائي في مصر
5: يعجبكش في مصر قول سمي بن نور
4: لا مش حط
1: يلا زعما شكون اي
5: راجل
1: نعم سوسن
4: مو فنان
1: نعم
5: حي
1: لا
4: تونسي
1: نعم
5: مطرب
1: لا
4: ممثل
1: نعم
5: كوميدي
1: نعم
5: ممثل كوميدي
4: كوميدي متوفي نواري بلان
1: نعم
5: خلطت على الكولور
1: انا مريتش
5: هذا نواري بلون نواري بلون
1: لكن شوية ممكن
5: مات في السبعينات
1: مات في السبعينات
5: في الثمانينات
1: لا تسعينات
5: في التسعينات وما خرجش عنه
1: أما أنا ما ريتلوش أعمال في
4: ما كملش خدم معناتها
1: بالكولور يعني بالألوان الطبيعية
5: مسرح
1: وي أونتر أوتر وي
5: سينما
4: الفرقة البلدية
1: شنو هو سؤالك؟
4: تلفزة
1: تلفزة هاي
4: أمي تراكي
1: لا
4: كموشة
1: لا
5: شناب
1: وي عزدين
5: بريكا
1: شناب كان موجود في أمي تراكي ما كانش موجود كان
5: عزدين بريكا
1: موجود عزدين
5: يمكن جاي كضيف هي ماهوش أصلي
1: من مواليد 28 ماي 1932 وتوفي في 3 جوان 1992 عن سن 60 سنة
5: متصغير
1: الله يرحمه ظهرت موهبته في سن مبكرة وقت دخل المسرح المدرسي وين تقمص دور هارون رشيد في المسرحية اللي حملت نفس العنوان وهي من تأليف وإخراج معلم ومشجعه الأول الهادي القمرتي اللي تنبأ له من البداية بمستقبل مميز في عالم التمثيل الفرصة الأخرى وقت اللي شاركوا المنتج الإذاعي محدين مراد في برنامج عصفور سطح اللي كان يبث في الخمسينات على موجات الإذاعة التونسية وكيف اقتنع بموهبته اقترح على المخرج حمودة معالي مؤسس فرقة الفرقة التمثيلية الإذاعة التونسية بشأنه يحطوا مع العناصر بتاع الفرقة ونجح في الاختبار واخذ مكانه قدام كبار الممثلين على غرار حسن خلصي محمد بن علي حطاب ذيب محمد الهادي عمر خلفة وغيرهم الدور اللي خلد اسم عزدين بريكا هو دور الشناب في المسلسل اللي حمل نفس العنوان ومن تأليف استحدين بالهوان خرج حمودة معالي بالإضافة إلى مسلسلات إذاعية درامية اقترن اسمه بأبطال عهد الوطن فجسد مسيرة محمد دغباجي بشير بن زديرة المؤلف الشاعر الخالد محمد المرزوقي وجسد ضمن المسلسل الإذاعي برق الليل شخصية شعشوع اللي كان أحد الأبطال اللي وقفوا أمام الغزو الإسباني لتونس وكان قام بإخراج مسرحيتين هما يفيق الحب وأم عباس
5: اي مع زهره فايزه
1: تحولت الفيلم
5: يعطيو فاش يعطيو به مثل يقول لك فلان كي شناب اش معناها فلان كي شناب
1: يخدم ويبطل
5: صحيح كي واحد ما يشدش في خدمه وديما يبطل وواحد ما يشدش خدمه برشا يعيطوا له شناب يقول لك وليد كي شناب انت
1: يلا العلامه التجاريه لاكوست شكون صاحبها وعلاش اساسها
4: التنسمان الفرنساوي
1: لاعب تنس فرنسي
4: اوري بيير
1: روني لاكوست ومع شوم لاكوست في تونس فشل
5: انا نعرف الحكاية بدأت في نيويورك وقت اللي مشي وهز فليجة بجلد تمساح دونك وشارك وصل هالي فينال ولا واحد لكن الإصرار متاعه خليت معناتها البرفورمانس نتاعو يحكيوا عليها معناتها الناس الكل ومن جلد
1: كان يستهزئوا بيه
5: ومن جلد التمساح عمل التمساح الصغير اللي كان اكبر من اللي توا وقتها ولات الماركه نتاعو
1: كان لاعب تنس فرنسي ولكنه فشل في البطولات المهمه
5: فشل
1: كما اغلب الفرنسيس اليوم في رولان جاروس اللي لوجوا
5: وبوه قالوا بطل
1: يلوجوا على لقب ثاني بعد يانيك نوا والتو ممكن يكون فما انا عجبني فما شاب
5: طفل صغير خسر
1: اي اصله ايفواري ولكنه فرنسي الجنسيه ربح ربح
5: مازال مترجح في بالي خسر
1: هما برشا كانوا ولكنه من اصل ايفواري هو فرنسي لكن مازال مترجح
5: حتى يانيك نوا من اصل كاميروني
1: يا
4: اخي لا موجي بيت سامبراس ولا ماهوش مش فرنسي
1: سامبراس امريكي
5: من اصل يوناني
1: ولاكوست غزات طبعا الاسواق الاسيويه الاوروبيه بعد وحققت عليها ارباح كبيره وهي رمز ل الرجل الأنيق اليوم معناها سي دو سبور شيك ولكنه يرمز للأناقة عند الرجل هو بالرغم اللي عنده معناها ليني فيمينين
4: عنده ليني فيمينين ما مختص اسمها وزيرة الخارجية هي السابقة رشيدة داتي ولا كانت
5: مش خارجية
4: كانت تلبس
1: هي نائبة في البرلمان الأوروبي
5: كانت وزيرة قبل
1: كانت وزيرة
4: مع ساركوزي كانت هي الماركة اللي تلبسها السبونسور متاعها
1: وي يلا
4: كما رأينا سيسي
1: أكثر 5 دول امتلاكا للحمير في العالم
5: الهند
1: حمير الحقيقي يعني.
5: الهند
4: الأدمية عنا
1: لا خاطين عليش
5: هاي الهند
4: نحكي على المنطقه
1: مش في تونس. لا احنا في بعاد على الترتيب هذايا من
5: في بالي كان عدد الحاميه الاكثر وقت الاستقلال
1: المعلومه لا بلاد افريقي اللي عنده
5: يوناني مصر
1: 10 مليون راس
5: السودان
1: هي اثيوبيا
5: اثيوبيا
1: وهو ركيزه اساسيه في حياه المزارعين اونتر بارونتيز الناس اللي هي في الصيف تمشي العديد المناطق من المناطق اللي برشا ناس تمشي لها هي سانتورينو سانتورينو الجزيره اليونانيه اللي حتى للثمانينات واول التسعينات
4: نقلوا
1: الحمير يعني الناس اللي باش تمشي هاك شويه تشوف وتشوف لي ماجازان اللي يبيعوا لي سوفنير ترقى الحمير بارتو تسأل روحك تقول علاش هو رمز الجزيرة لأنه كان يوم الخلال والخضر
5: بت
1: والله بت السودان
5: أنا وقتها في السودان أنا وسابسن خذينا الترام تجي
1: سبعة مليون رأس السودان الباكستان 5 مليون رأس تشاد 4 مليون رأس حمير والمكسيك ب3 مليون رأس وتاريخ طويل في الاستخدام في العمل اللي يرمز طبعا للفلاحة وهالحيوان ذي اللي يدهكوا عليه مسكين بالرغم صبور وعاقل
4: ولطيف وحنون
1: وما هوش غبيرة
5: أي ما بتعرف احنا عنا نظرية المؤامرة عاد فما مرة هبط على الستاتيستيك عدد الحمير في تونس اللي كان برشا مع الاستقلال وطاح برشا ليه أسباب عديدة تعرفوها طبعا. عاد خاش يكتبوا الناس فرنسا هزتنا الحمير بتاعنا معناتها تابع على الاستعمار خرج هزلنا الحبير بتاعنا
4: انت تحكي على فئه معينه اللي ديما عمرها ما تراجع روحها واللي ديما اي حاجه تصير
1: هو الحيوان
4: مؤامره جايه من عباد اخرين
1: مسكين يعني لبس عليه يلا ميرسي بوكو شكرا ناس ميرسي ساوسن شكرا لكم مستمعينا مشاهدي جوهره تي في يا مالك القلب يا اسيرا حبي هذا عبد الحليم حافظ من أحلى ما غنى عبد الحليم كلمات الأمير عبد الله فيصل السعود وألحان محمد الموجي تلقوا غدوة إن شاء الله في حلقة جديدة.

0: 03-8-9 دونتيك مع ولي بسباس. بالدنيا وما فيها
1: برعاية
2: تحب ما أحسن تعدى المخير، استعمل لبلي ما يريدو، أقضي جيري وتمتع بأقوى لزوغ، طور عالك.
0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
3: تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز عناوينها. وزير الخارجية يدعو إلى تحويل الشراكة الإفريقية الكورية إلى نموذج متجدد للتعاون العادل. في منوبة تنفيذ قرار إتلاف 5 هكتارات من الطماطم بتبربة، ثبت أنها مروية بمياه الصرف الصحية. وإيران تحذر الإسرائيليين إذا تواصل عدوانهم على لبنان. في أخبارنا، أكد وزير شؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي ضرورة تحويل الشراكة الإفريقية الكورية إلى نموذج متجدد للتعاون العادل. ودعا النفطي في كلمة ألقاها اليوم في إطار مشاركته في الاجتماع الوزاري الإفريقي الكوري المنعقد بجمهورية كوريا الجنوبية، دعا إلى تجاوز منطق التعاون التقليدي نحو شراكة حقيقية مبنية على الندية والمصالح المشتركة، بما يمكن الدول الإفريقية من المساهمة الفاعلة في صنع القرار الدولي وفق ما جاء في بلاغ نشرته الوزارة. أيضاً دعا وزير الخارجية إلى تركيز الجهود المشتركة على نقل التكنولوجيا والمعرفة وتسريع الانتقال الرقمي والبيئي، إلى جانب تمويل مشاريع البنية التحتية وتعزيز الأمنين الغذائي والطاقي، وذلك لتحقيق التنمية المستدامة في القارة الإفريقية. واعتبر النفطي في كلمته أيضاً أن مستقبل العلاقات الإفريقية الكورية يحمل أفاقاً واعدة، داعياً إلى مواصلة العمل المشترك بروح المسؤولية والتضامن والثقة المتبادلة من أجل تحقيق التنمية والازدهار لشعوب الجانبين. وفيما يتعلق بالتبادل التجاري، دعا وزير شؤون الخارجية إلى اعتماد نظام تجاري تفاضلي لصالح الدول الإفريقية يتيح لها نفاذاً واسعاً للسوق الكورية، مع مراجعة بعض الإجراءات الصحية والصحة النباتية لتسهيل انسيابية المبادلات. وأحث الوزير في هذا الإطار على تحفيز القطاع الخاص الكوري لتحويل الإمكانات الاقتصادية الإفريقية إلى مشاريع استثمارية وصناعية ملموسة قادرة على خلق القيمة المضافة وتوفير فرص العمل. أيضاً تطرق وزير الخارجية في كلمته إلى التعاون الثنائي التونسي الكوري، وثمن ما قال إنه تطابق للرؤى بين تونس وكوريا الجنوبية حول أهمية الشرعية الدولية والدور المحوري للأمم المتحدة في حفظ السلام والأمن الدوليين حسب نص البلاغ الوزاري. في شأن آخر، نفذ اليوم قرار إتلاف بالقوة العامة ل5 هكتارات من الطماطم بمنطقة الشويقي من معتمدي

0: بإشراف معتمد المنطقة محمود ملالة على خلفية استعمال مياه صرف صحي تشكل خطورة على صحة المستهلكين، ومن أجل الاعتداء على الملك العمومي للمياه بعد تعمد وضع حاجز أكياس بمجرى واد بنجيتا الماري من هذا العقار. دوليا، نقلت وكالة تسنيم للأنباء الإيرانية اليوم عن مصادر أن فريق التفاوض الإيراني أوقف تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة عبر الوسطاء بعد الهجمات الإسرائيلية على لبنان، في وقت حذرت فيه القوات المسلحة الإيرانية تل أبيب من عواقب التمادي في التصعيد العسكري. رداً على القرار الإيراني بتعليق المحادثات مع واشنطن، نقلت شبكة الأم بي سي عن الرئيس الأمريكي ترامب قوله إنه لم يتم إبلاغه مسبقاً بهذا القرار، وأضاف إنه من المناسب أن تقول إيران إنها علقت تبادل الرسائل لأنها أفضل في التفاوض من القتال، لكنهم لم يبلغوا الجانب الأمريكي بذلك. فلسطينية اليوم مقطعا مصورا يظهر بدء مستوطنين إسرائيليين أعمال تجريف لتأسيس ما يبدو أنها بؤرة استيطانية جديدة قرب قرية العوجة شمالي مدينة ريحة بالضفة الغربية المحتلة. تأتي هذه الخطوة وسط إدانات فلسطينية واسعة وتحذيرات حقوقية من تداعيات إنشاء هذه البؤرة الاستيطانية على الوجود الفلسطيني في المنطقة.
1: للمزيد من الأخبار www.jawhara.fm.net

0: فرحة مبرمة ومثيرة.
1: الصائخ الطاف الباب على الأبواب. الله عز وجل.
2: السبعة وعشرة دقائق، السبعة وعشرة دقائق. مساء الخير، أهلا وسهلا بكم في راديو سبور، موعد استثنائي طبعا أكيد من خلاله. هو تبدأ تفهموا الأجواء بدأت تسخن من خلال طبعا قرب نهاية قرب بداية كأس العالم لكرة القدم، وطبعا المنتخب الوطني التونسي كذلك يستعد على قدم وساق لهذا الحدث، لهذا الحدث الكبير. طبعا الحدث هذا هو مهم ومهم جدا، هذاك علاش المنتخب بدأ يحذر في المشاركة متاعه، والمشاركة التحذير يكون بالمقابلات الودية، مباراة مهمة وودية مهمة بعد شوية مع النمسا. هذاك علاش احنا عندنا بلاتو خاص لمتابعة المباراة هذه، نفهموا من خلالها اختيارات الفنية للمدرب صبري اللموشي، كيفاش باش يلعب، شنو هي التشكيلة، شنو العناصر اللي باش يبدا بهم، خاصة في حراس المرمى، شنو خياره في حراس المرمى. ونفهموا نجموا نفهموا، لأنه ما أعتقدش أنه مدرب باش يشارك في كأس العالم، وإلى حد الآن ربما مازال باش يقعد متردد. أكيد اليوم باش نفهموا كل شيء، وين ماشي صبري اللموشي بكأس العالم. دوك باش نتابعوا المباراة هذه، وباش نتابعوها كذلك من خلال زميلنا ناجح مجدوب، اللي أمننا برشا حوارات قبل انطلاق المباراة من أمام الملعب ومن داخل الملعب مع الجماهير التونسية اللي موجودة بأعداد كبيرة. وبعد شوية نكتشفوا الأجواء في محيط ملعب المباراة. كذلك باش نعملوا طلة اليوم، متأكدين باش نعملوا طلة إلى مدينة تورونتو في كندا، وين زميلتنا مبروك الغانمي زادة حضرت لنا الأجواء حول تحذيرات المدينة هذه اللي كأس العالم. نعرفوا المنتخب زادة باش يلعب في كندا، دونك هذه أجواءنا قبل بداية كأس العالم تقريبا 10 أيام، مش من 10 أيام، ممكن 10 أيام بالضبط. دونك خلينا نرحب بالفريق اللي اليوم جبناه في الليل باش نتابعوا المباراة هذه. سي توفيق زابو، مساء الخير، أهلا وسهلا بك.
3: أهلا وسهلا جميل، مساء الخير، مساء الخير لكل حضور الاستوديو، مساء الخير لكل مستمعين ومستمعاتنا واللي يشاهدوا فينا على جوهرة تي في. هذه البداية من العشية وحتى لين نوصلوا للمباراة نتاع ما 3 نتاع الصباح ان شاء الله.
2: ان شاء الله، وطبعا
3: اجواء كبيرة
2: معاملين عليك، قلت انت بتبيعك سهار سي توفيق، دونك ما عندناش مشكلة. يعني قلنا حتى كان احنا ما نجمناش نجي، وسي توفيق راه متأكد باش يجي لأنه
3: ماضي 3.
2: ايوه اكيد،
3: شنو تقني ماضي 3 ل 4 نتاع الصباح
2: موجود، يعني عندي له وعندي السيركوي بتاعك
3: عيون لا تنام. شنو اخر ترى
2: دونك مرحبا بك سي توفيق. خلينا نرحب زاده بالمدرب سمير الجويلي. سي سمير مساء الخير.
4: مساء الخير، مساء النور جمال، سأل نور الحضور الكل ولجميع مستمعينا على الإذاعة جوهر أف أم.
2: باهي، قبل خلينا نشوفوا أسكو التشكيلة متاع المنتخبين وهبطت ولا إذا كان هبطت نعطيكم التشكيلتين. هاو التشكيلة كونفيرمي، دونك تشكيلة المنتخب أهم حاجة. الشماخ في حرس المرمى، على اليمين يان فاليري، على اليسار علي العابدي، ثم نلقاو رقيق عمر رقيق ومنصر الطالبي في محور الدفاع، رامي خضيرة وإلياس السخيري في وسط الميدان، قدامهم حنبع المجبري، أنيس بن سليمان، إلياس الغربي، ومهاجم صريح هو فراس شوات. هذه هي تشكيلة المنتخب، إذا نعودها للي خلطوا علينا توا. تشكيلة المنتخب: شماخ في حارس المرمى حارس النادي الإفريقي، يان فاليري على اليمين، علي العبدي على اليسار، ثم منصر الطالبي، عمر الرقيق في محور الدفاع، إلياس السخيري، راني خضيرة، حنا بعد المجبري، أنيس بن سليمان، إلياس الغربي، وفيرس شوات. هذه هي تشكيلة المنتخب الوطني التونسي في مباراة اليوم. طبعا طبعا شوية ناخذ رأيكم في المقابلة هذه. طبعا المباراة باش تدور في أرنست هابل ستاديوم في فيين في الأوتريش. وشنو رأيكم نكتشفوا الأوتريش من خلال زميلنا ناجح مجدوب اللي موجود في الملعب وناجح حمل رحلة بالقطار من بلجيكا إلى النمسا، نكتشف الجماهير التونسية والأجواء. يلا

Yeah.

0: الشخصية الموجودة في فيين في النمسا قدم ملعب اللي باش يحتضن المباراة ستيدن هابل كما قلت الملعب هذا الموجود في مدينة فيينا. شو رأيكم السميرة؟ أجواء كبيرة الجماهير التونسية كالعادة
1: تتسخن الأجواء تتسخن
0: تنقلوا من كل أنحاء أوروبا ويمكن حتى من أمريكا صحيح. وكندا
1: أنا ديجا بقصدين ولدي في ألمانيا بتتحول اليوم لفيينا باش فعلا يعني هذا تسخين الأجواء المونديال جمال. نعرف الجمهور التونسي دائما موجود، الجالية التونسية ديما موجودة تشجع المنتخب في كل الظروف في كل الحالات في كل الأوقات. دونك هذا ديجا يعني رسالة أنه الجمهور التونسي مع المنتخب التونسي وإن شاء الله ينورنا المنتخب.
0: تعليق سي توفيق.
2: يا مشاهد طيبة والله، تشوف المنتخب دائما جماهير وراه سواء معنا من كافة المدن والبلدان المحيطة بالأوتريش وفيينا، وتشوفك النساء أطفال كبار صغار ناس كل يوم مجندة مش يشجعوا المنتخب ضد الفريق النمساوي اللي ما لعبناش معاه من 2006 من آخر مباراة لعبنا ضده وتعادلنا 0-0. من وقتها ما لعبناش ضد الأوتريش، ففرصة طيبة مش الجمهور على الأقل قبل المونديال بأسبوعين مش آخر يكتشف الفريق يقرب له أكثر، الملابية تحس بوجود الجماهير وراها، فالكل دافع إيجابي مش إن شاء الله يتألق وكل واحد يقدم ما عليه.
0: باه نكملوا احنا بعد شوية نرجع للتشكيلة وناخذ رأيكم. هنكملوا مع الأجواء في حوار وفي ميكرو زميلنا ناجح مجدوب اللي خذاهم في برشا حوارات الجماهير هذية. شوف التعلق بالوطن، شوف التعلق بالمنتخب بالنجمة بالدراب وبالهلال. دونك نسمعوا مع بعضنا الحوارات هذية.
3: احنا جينا من ايطاليا من ولاية مودينا وجينا من البارح ان شاء الله باش نتفرجوا على الفارتي انا والصغار والمدام، وان شاء الله مربوحة وان شاء الله تكون خير وكهو.
4: شكون مش شجع انت؟ شكون مش يربح؟
5: تونس.
4: قداش مش يربح؟
5: تونس.
4: كلمة مدام
6: إن شاء الله تونس تربح أكيد إن شاء الله.
7: جوهرة فام في فيينا، مرحبا بجوهرة فام ومرحبا بالتوانسة ومرحبا بالناس كل اليوم. أجواء حلوة ياسر، أجواء حسينا بالتوانسة اللي ملتحبين مع بعضهم، محلاهم محلاهم صراحة تونس الكل. نوريه في نحب نوريه صورة باهية لتونس ونوريه إن شاء الله يا ربي رابحين، وإن شاء الله معناه ماتش حلو برشا وأجواء حلوة برشا، ويا ربي إن شاء الله مربوحة إن شاء الله مربوحة وماتش حلو برشا بصراحة.
4: فما برشا جمهور مش يكون موجود اليوم؟
7: يا ودي جمهور ما شاء الله، تونس جات من بلجيكا ومن فرنسا ومن إيطاليا يا ودي تعبات هنا، واللي ما عندوش وين يقع في حاجة يكلم الشمالي يجي عندي الدار كبيرة وعندنا استوديو مرحبا بيه ونذبحوا له الحلال يا ودي. يا بلادنا هذه وكلهم فروس لنا، ريتوا العلم هذا هذاك هذاك تونس هذاك العلم. سلموا عليكم برشا ونسلموا على تونس كله، مرحبا بكم الناس كل لهنا عندنا في فيينا، راكم ضياف عندنا وراكم في داركم.
8: سمعنا بالماتش الأمريكان هذايا محضرين الأمور وروحنا في رمضان جبنا التينيات جبنا دراقوات وإن شاء الله عندنا منتخب ما شاء الله، وإن شاء الله مش نربحوا اليوم الحاجز واحد إن شاء الله.
9: بجوهرة الساحل كل تونس رحبوا بيهم، احنا كل جينا من بودابست كنا بالسيارات، فهم اللي جي من المانيا من اسبانيا، اما المنطقه كان في بودابست هنغاريا، وجينا ناس الكل على النمسا واستضفتنا فما سفاره تاع النمسا في مائده كبيره ما شاء الله كنا حبينا، وتو جمهور كل تلقى في فيينا باش يعملوا شويه جو باش يربحوا شي الكل، وملموم نسيو رجال كبار وصغار ما احلاها اللمه، وشاهدوا فيديو مزيان إن شاء الله بعد
10: شوية تونسية حاضرة اليوم إن شاء الله. كل الجاليات التونسية موجودة من أوروبا من ألمانيا من فرنسا من أوكاريا من إيطاليا، نحن حاضرين حضرنا الماتش كما يلزم، وإن شاء الله الملاعبية عندهم وراهم رجال واقفين وراهم كما يقول القائد، نحن لن نتصور.
11: مرحبا بجوهرة فام في فيينا، نحن جينا من سبروك نحب نقدم تحية زاوية قنتش، زاوية قنتش أحلى زاوية قنتش.
12: نهاية الجيف من منشن تحديدا من ناتلز في سوسة تحديدا في قشقش، ونسلم على أنيس الزاوية أحلى جولة أثنين.
4: هيا ساخنين تباي في فيينا
13: جو مش نورمال الحق، تجي تشوف التوانسة كل هنا جو من ألمانيا ومن إيطاليا ومن فرنسا من بلس كل لك تشوف ما شاء الله، الناس كل تلمت والناس كل ما تشتكوا معاملين جو ومحلها لما خدر العباد كل ما روحتش العيد وكل أنا تلمت الناس كل فرحانين وعاملين جو.
14: جينا من إيطاليا نشجعوا الجمعية المنتخب خاطر توينسا ديما نحن توينسا ويحيى تونس يحبنا.
4: تحب تونسا؟
12: أكيد. وصاحبتي صاحبتي فاطمة تونسية.
4: كي جاوك تونسا؟
12: نحن أحلى ناس.
4: عجبك الجو هنا؟
12: يا ربي يحلي. آمين.
4: عجبك الجو؟
12: والله انبهرت ما كان على بالي أنتم لاعبين اليوم.
7: مرحبا. قاعدين نحضروا على النجمة نحضروا نجيب الليدا استرايج. عندي فاميلي كلها توجيه في الدنيا وكذا باش نشجعوا تونس. إن شاء الله ربي يوفقنا وإن شاء الله مربوحة الحمد لله. إن شاء الله نعملوا نتيجة في كأس العالم.
15: جينا من براغ من تشيك ريبوبليك أحلى جالية في تشيك. جينا اليوم للنفسة باش نشجعوا المنتخب الوطني
16: سبورت
15: وإن شاء الله إن شاء الله مربوحة إن شاء الله.
17: ومرحبا زهرة أفان في فيينا.
15: مرحبا بك.
16: تحية تونس.
7: تحية تونس. في بلاد تونسية. تحية تونس.
15: 300 كيلومتر عندي جمعة نمشي.
16: وين رجعت؟
15: عملت 11 جولة. جيت تونس تعديت على الوزارة. ان شاء الله بكره نرجع ونمشي بلجيكا. هذا الموضوع عامل 4000
12: كيلومتر.
4: اعطيني انت كلمه. ان
12: شاء الله مربوحه تونس.
4: منين جيتوا انتوما؟
12: من المانيا.
17: باذن الله اخويا ان شاء الله مربوحه ونحن وراء المنتخب وكل من يمشي المنتخب نحن وراه.
18: بجوار فيب في فيين وسلم على سي جمال وعلى الحاضرين مع الكل. ان شاء الله يكون ماتش مزيان اليوم مع المنتخب النمساوي. ليكيب ناسيونال قاعده تتحسن وقاعده تلعب في ماتشات باهيه. عدت ماتش مزيان مع البرازيل ومع كندا. ان شاء الله اليوم يكونفيرمي باش يحضروا ليكيب للكوب دي موند في امريكا. ليكيب جون وديناميك تحسهم كلهم ما شاء الله عليهم معناها في انترناسيونال. مده ربي ماتش مزيان وان شاء الله مربوحه ان شاء الله.
4: كي جاك جو الجمهور بقديت هنا؟
18: الجمهور كي العاده نتاع المنتخب الوطني ديما يتبع كيف كلك سوا كيما في روسيا في قطر في ان شاء الله في امريكا يكون حاضر زاده بعدد باهيه ويشرفونا ان شاء الله ونعملوا بريستاسيون باهيه وقدام العالم الناس كلها ان شاء الله.
19: جوهر افهم انا جيت من قبل باش نتفرج في المقابله شويه حاجه وحويزه. في الفينال تاع الشامبيونز ليغ ونشجعوا الفريق القومي وان شاء الله بريباراسيون تكون باهيه ويعملوا حاجه باهيه في امريكا.
0: واضح طبعا. نحب تحيه كبيره برشا لزميلنا ناجح مجدوب اللي موجود على عين المكان. ناجح داخل الملعب وخارج الملعب طبعا شويه يامن لنا كذلك حوارات وتصريحات واجواء من داخل الملعب. شيء يعمل كيف والله احنا نتفرجوا لحم وقشع الواحد على الجماهير التونسيه ذي تكبدت مسافه السفر ويعني ويوجهوا في تحايا لحومهم المدن نتاعهم من جمال من
2: عائلاتهم
0: من سوسة من صفاقس من تونس من الجنوب كل يعني برافو يجمعهم. كان هذا جمهور المنتخب
1: بالضبط.
0: هذا جمهور الأمارات اللي عندنا هنا مو جمهور المنتخب هنا جمهور نوادي ما هذا جمهور المنتخب.
1: برافو لا برافو جمال ليك والجوهرة في آم والناجح على الخدمة الكبيرة اللي قاعد تقوم فيها خاطر والحق يقال هل الفيديوهات هذوما اون برانسيب لانسيهم للجوالات يشوفوهم يشوفوا انه العباد تبع فيهم بارتو ونمشيو وراهم ناس قاعده تتنقل وراهم ناس قاعده تتلقى في مشق السفر والفلوس والتعب. دونك اللاعبين لازم يكونوا في مستوى الحدث. شيء يعمل يفرح القلب شيء كبير ان شاء الله يعني يكونوا الملاعبيه في مستوى الحدث ويفرحونا ان شاء الله.
0: طب بعد شويه زاد باش ناخذكم الى تورونتو زميلتنا مبروكه زاد حضرت لنا فيديوهات ممتازه جدا على العد التنازلي للتحضيرات لكاس العالم. او عبد الحميد قاعد يحضر فيهم طبعا شويه نعديهم يعني وتشوفوا زاد الاجواء نتاع الكوب دي موند وخاصه التوانسة. تفضل استفيد.
2: لا حبيت نشكر الجوهره فيهم على الشيء اللي انا يمكن الاذاعه الوحيده في تونس اللي انا متواجده في فيينا في الأوتريش ومتواجدة في تورونتو وإن شاء الله زادة متواجدين في المكسيك عن قريب
0: إن شاء الله.
2: برافو
0: كان خليت ننتي استفير
1: وتواجد إجاب في الشامبيونز ليك في النهائي الشامبيونز ليك موجودة
2: موجودة
1: شيء يعمل كيف
2: في بودابست زادة كيف فأنا مش الواحد يقرب الجماهير للحدث الرياضي الهام سواء كوب دوروب ولا اليوم تخلنا صيد ديجا في الكأس العالم وأجواء كأس العالم. فأعتقد اللي العمل اللي قاعد قايم به ناجح يعطي الصحة بارك الله فيه. وزاد كيف معناها تشوف وانا على ارض الواقع قدام الجماهير هذيك وكل تعب وناس جات من ايطاليا من مودينا من من كل البلدان اللي مجاوره لفيينا ناس جات مش تحضر. فاعطيهم الصحه على المجهود وان شاء الله كما قال سي سمير الصور هذه معبره جدا والملاعبيه اكيد معناها في التحفيز نتاعهم وفي تحضيرهم للاجواء معناها من الناحيه النفسانيه للمباريات اكيد معناها ديزيماج كيما هذا ولا دي فيديو كيما هذوما راهم مطلوبين ومعناها مش الواحد يضخ فيهم الروح نتاع الناس اللي تعبه من اجلهم وان شاء الله يعديوا لنا مباراه طيبه. هذا
0: قبل ما نمشيو بعد شويه لتورنتو ناخذ رايكم في التشكيله في الخيارات نتاع المدرب. نبدا بك سي سمير, شو رايك في خيارات المدرب صبري لموشي في انتظار انه في في المقابله تو نحلوا اكثر؟
1: اكيد احنا اون جينيرال جمال في المدرب احنا كمدربين ناخذوا فريق نحضروه للبطوله نعملوا في نبرمجوا تقريبا من 5-6 مباريات وديه دونك, وعاده ديما المباراه الاولى والثانيه نعطيو 50% وقت للدوز ايكيب يعملوا دوز ايكيب, لكن ابريز لتروزيام رونكونتر يولي المدرب يستقر على خلينا نقول 80% من التشكيله الاساسيه. دونك امس صبري لموشي قال انه التشكيله باش يلعب اليوم هي تقريبا التوجه هذاك باش يلعب اول مباراه في الكاس العالم. دونك نتصور انه اختار احسن الملاعبيه اللي احسن الاسماء لكن معاش الفورم تاع اللاعبين. دونك صبري لموشي فيدال الاربع مدافعين حسب ما نشوف طاوله خذيره السخيري والمجبري في وسط الميدان الغربي نعرفوه لاعب وسط الميدان باش يكون ممكن تقريبا يكون في على الرواق. دونك نتصور حسب ما نشوفوا بعد ليفولوسيون دو جوار على التيران نتصور انه معاش شطرني توفيق او يرى العكس انه راه طريقه 4-1-4-1 فاليري الطالبي رقيق والعابدي اربعه رباعي دفاع خذيره يعني يكون سنتينيل سليمان السخيري المجبري والغربي اربعه وسط ميدان قدامهم في راس شوات. دونك طريقه نتصورها يعني اكيليبري متوازنه تجمع بين يعني الحذر الدفاعي والتفوق العددي في الهجوم.
0: توفيق تعليقك
2: بالنسبة للتشكيلة. نحب ناخو نعطي فكرة ساعة للمنتخب النمساوي اللي 13 مباراة على أرضية ميدان وفاز في 10 وتعادل في 3. فريق ماهوش سهل من 25 معناها في الكلاسمان 25 فأعتقد المباراة ضد الفريق هذا اللي مشي بعد المباراة هذه مشي يلعب ضد غواتيمالا في باسادينا في الولايات المتحدة الأمريكية والفريق هذا فريق هجومي خاصة كل ما يسجل ولا يبادر هو بالتسجيل إلا وينهي المباراة لصالحه. فبالنسبة لصبري لموشي أكيد اختار اللاعبين اللي عنده في الستاج لأنه ما تعرف فما تفاوت في التواجد متاعهم جاءوا متأخرين فما بعض اللاعبين ولكن أكيد ما عندوش وقت كافي هذه المباراة هذه وعندنا الجاي ضد بلجيكا. ففاليري والعابدي هذوما الأظهر الاثنين من أفضل ما فما في سور ليكوتي اليوم رقيق ياخو مكان براون مش يكون موجود هو
0: جربه ولا هذاك هو الخيار هو الأداء نتاعو
2: توا انت وبراون اذا كان جاهزين نتاع براون من هنا
0: يا ودي خلينا من براون اذا كان اليوم زاد رقيق
2: لا خيار هو تجربه بيان سور نجم يكون رقيق طالبي لدوز فرصه صغيره خذيره هذوما جربهم مباراه الاخيره ضد كندا وضد تايتي وسجلنا هدف وما قبلناش الزوز مباريات الاخيره مش واصل بهم الزوز. طيب المشكل اللي لاحظته بن سليمان المجبري الغربي كيف سيكون تمركزه؟
0: هذا
2: نشوفوه اختلت تبدأ المباراة صراحة وأخيرا شوات مش يكون هو الأساسي صريح. مهاجم صريح.
0: هاي نعم وقفة مع الموزيك وبعد مشي إلى تورونتو.
2: تورونتو
0: مش نمشي تورونتو لا نخل زمانتنا مبروكة الغانم زادة باش تعيشنا الأجواء والعدة التنازلي لاحتضان كأس العالم في هذه المدينة اللي نذكروا فيها برشة توانسة ونذكروا منتخب شرع في كندا زدهرة
2: احنا
0: اي بشرع بمباراة شلا بزوزمو قبلت في المكسيك ومباراة في كندا شو في بريكش انت؟
2: لا في باريس
0: ما هو شو كيفاش؟
2: في باريس في أمريكا
0: في أمريكا سمحت والله والله استوفيق سهل
2: دي موجود هنا
0: لا موجود كبيرة لا مقعد في مخك التنقل
2: أيوة
0: تنقل لا أما لا. أما كندا باش تحتضن برشا مقابلات دي كأس العالم وفيها برشا توانسة
2: نشوف
0: التحضيرات صحيح المنتخب برا ومش يلعب في المكسيك وبيش يمشي يلعب مقابلة في الأمريكية دونك استفيق صحيح هلا غالب مرة هذه أخويا واحد بلاش تحب تحسب واحد بلاش
2: عندي برشة شو واحد بلاش
0: يلا موزيكا ونرجو

0: 38 دقيقة. نذكر مرة أخرى بتشكيلة المنتخب الوطني التونسي للناس اللي خلطوا علينا توا. احنا معكم في راديو سبور على جوهرة فام في متابعة المقابلة الدولية الودية بين تونس والنمسا. المنتخب باش يلعب بالتشكيلة التالية: عبد المهيب الشامخ في حارس المرمى، ثم نلقاو علي العابدي، نلقاو منتصر الطالبي، عمر الرقيق، حنبع المجبري، سيف الله الغربي، راني الخضيرة، إلياس الصخيري، فراس شوات، يان فاليري، وأنيس بن سليمان. طبعا هذه قلت لكم ورقة المباراة، ما هو في التشكيلة. طبعا الشماخ في حراسة المرمى، على اليمين يان فاليري، على اليسار علي العابدي، الرقيق والطالبي في محور الدفاع، ثم نلقاو قدامهم خضيرة وليس الصخيري، قدامهم حنبع المجبري، أنيس بن سليمان، ومعها إلياس الغربي، ثم نلقاو مهاجم صريح اللي هو فراس شواد. دونك هذه هي تشكيلة المنتخب. قبل ما نركزوا على المنتخب، المباراة باش تبدا بعد 8 دقائق أو أكثر، ستة دقائق. خلينا نمشي وشنو رأيكم لتورونتو في ساعة بسرعة مع زميلتنا طبعا مبروك الغانمي. هاو نتابعوا مع بعضنا الفيديوهات اللي بعثتهم لنا من أمام الملاعب ومن أمام يعني الفضاءات الخاصة بكأس العالم. هاي قدامنا، هذا تقريبا الفضاء الأول وين تقريبا بدأت التحضيرات لكأس العالم. ممكن تشوفوا في اللافتة يعني كأس العالم 2026، ثم هنا هاكم تشوفوا زادة في كرة كأس العالم، جميلة جدا احتفالات. شوفوا كذلك الأعلام متاع الدول الكل، دول الكل اللي بيشارك في كأس العالم، وخاصة اللي بيشلعب في كندا. هذايا ملعب هذايا ملعب من الملاعب، هذايا ملعب باش نعطيك اسمه ستوفيق، هذايا ملعب سيحتضن طبعا مقابلات مهمة جدا في كأس العالم. طبعا
1: المنتخب العراقي غادي جماعة،
0: المنتخب العراقي غادي باش يلعب. هذايا ملعب بالضبط، هذايا باش نقول لك، هذايا ملعب بي ام او بتورونتو اللي يستعد للمونديال. هذا ملعب بي ام او بتورونتو. ثم لفتة متاع العدة التنازلي كذلك لكاس العالم، قاعدين يحسبوا في الساعات والايامات لبداية كاس العالم. شوفك الاجواء، شوفك النظافة، شوفك التحذيرات، شيء كبير. احنا رانا في بلد كبير كندا، هذه صورة اخرى او
1: سكك الحديدية،
0: سكك الحديدية، وطبعا
2: لا ثقل التراعي يا جمال،
1: من يهبط من التراعي يقروا في الملعب،
2: يقروا في الملعب مباشرة.
0: شفت مباشرة في الملعب، هذه طبعا ملاعب التمارين والتحضيرات ومتاع الزون، هذه زون متاع الحبيد هولي ولا متاع
1: فان زون،
0: فان زون تقريبا، هذه هكا تقريبا.
1: صحيح.
0: شوف هذا في قلب مدينة تورونتو وين باش يصير طبعا بعض المقابلات لكأس العالم. هاو زاد شوفك
1: الديزاين، ديزاين جديد،
0: ديزاين الإخراج،
2: فيفا
0: وفيفا تورونتو كأس العالم. دونك تحذيرات كبيرة لهذا الموعد الكبير لكأس العالم. طبعا كأس العالم لأول مرة في 3 بلدان: المكسيك، الولايات المتحدة، والعدد التنازلي. شفت خلاص مازال ستوفيق
2: 10 أيام
0: 15 ساعة و49
2: دقيقة 45 ثانية.
0: العدد التنازلي لهذا
2: يعيشوك أجواء المونديال يا جمال،
0: أجواء المونديال. طبعا هذه الأجواء الأولى والأجواء اللي قاعدة توصلنا. زميلتنا مشكورة مبروكة اللي عملتنا الأجواء هذه. طبعا في انتظار أنها تكون معنا إن شاء الله في مواعيد قادمة مباشرة من تورونتو. مازالت حاجة أخرى إذا كان، وإلا هذا هو اللي اخترنا لكم بعض الفيديوهات. لحظات ونرجع للمقابلة.

0: عودة في راديو سبور لحظات وتنطلق مباراة المنتخب الوطني التونسي. طبعا نذكر بتشكيلة المنتخب الوطني التونسي: الشماخ في حرس المرمى، يان فاليري على اليمين، على اليسار علي العابدي، عمر رقيق ومنتصر الطالبي في المحور، الياس الصخيري، وكذلك معها راني خضيرة، ثم أنيس بن سليمان، حنا بعد المجبري، الياس الغربي، وفراس شوات في حرس المرمى. استوفيق، قلت لي المنتخب هذا مش سهل باش يلعبوا معاه.
1: لا مش سهل يا جمال، بخلاف الحارس اللي يلعب ألكسندر اللي يلعب في سالزبورغ، بقية اللاعبين كل اللي يلعبوا في البطولة الألمانية. سابيتزر لعب لعب بروسيا دورتموند، ثلاثة يلعبوا في لايبزيغ اللي هما شلايجر وسويلد وبوغ غارتنر وأرنوتوفيتش، هذا يلعب في ليتوال روج دو بلغراد. شميس يلعب زادة في فردا بريمة، وألابا لاعب ريال مدريد قلب الدفاع، وليمر ظهير الأيسر نتاع بايرن ميونخ. دونك اللاعبين ماهمش نابورت كي، يلعبوا في الدوري الألماني، مستواهم عالي، فريق ممتاز جدا، قاعد يقدم في مستوى طيب، ما خسرش عنده من 13 مباراة، ما خسر حتى مباراة على أرضية ميدانه. وزاد الفريق هذا كما قلت لك يا جمال يعتمد برشا على معناها القوة البدنية، وزاد كيف كيف حسن الانتشار، السرعة في الأداء، وزاد كيف كيف يسجل كل ما سجل إلا وفاز. دونك المنتخب التونسي بالعكس معناها ماهوش قاعد يسجل، غياب تونكتي اليوم خيارات نتاع المدرب. دونك نتصور اللي على ضوء التحذيرات نتاعو في تبرقه اليوم باش نشوفوا مداها التحذيرات هذه شعطات اكلها في المباراه الاولى، ونتوندو مباراه بلجيكا. فنتمناو انه على الاقل المستوى نتاع فريقنا اليوم على الاقل يلعب ند للند مع فريق اللي ماهوش سهل، معناها سهل بمعنى انه فريق اللي على أرضية ميدانه من الصعب أنه 13 مباراة بدون هزيمة،
0: خاصة أنه الجماهير كبيرة برشا، جماهير النمسا اللي حاضرة
1: في فيينا،
0: فيينا في أرنست هابل ستاديوم في فيينا، يعني تقريبا أكثر من 50,000 متفرج حاضرين.
1: مدرب عنده خبرة زادة 65 سنة
0: 65 سنة المدرب. دونك فما هو فما تحية ذولي لربما لأحد أو تكريم لبعض الشخصيات، دونك هذه أمور أخرى. دونك المدرب الألماني رالف رانيتش، هذا المدرب عمره 67 سنة وهو يعني ألماني الجنسية. سمير، حسب رأيك هذه هي التشكيلة اللي يفكر أنه المدرب باش يبدأ بها كأس العالم؟
2: أكيد هو أمس في الكونفرنس دو
0: بريس، تحية لحارس المرمى، حارس منتخب النمساوي توفى، ذاك علاش عاملين التكريم على
1: الكسندر.
0: الكسندر ولا
2: امس في النادي الصحفيه اللي ما قبل مباراه جمال صابر الموشي قال انه التشكيله مش تبدا يعني اليوم، مش تكون تقريبا 80-90% هي اللي مش تبدا اول مباراه في كاس العالم، وهذا منطقي لانه ما عادش عندك وقت، مازال عندك مباراه اوديه اخرى. دونك تلوج على اللحمه، تلوج على الاوتوماتيزم، تلوج على العلاقه بين اللاعبين، العلاقه الكرويه بين اللاعبين. دونك نتصور ان التشكيله هذه 80% 90% مش تكون هي الاختيارات بتاع صبري لموشي، لكن يبقى التمركز اللاعبين والانتشار فوق الملعب هذاك حسب المنافس، حسب الاختيارات التكتيكيه للمدرب. اما يتبقينا الشوا دي جوار باش يبقى نتصوروا معناها باش يمشي في الشوا هذا يا جمال.
0: صفيق باش نفهم اكثر كي نشوفوا كيفاش اللاعبين متمركزين هذاك باش نفهم
1: البدايه،
0: هو اللاعبين يعرفوا المركز نتاعهم
1: تو، لا نعرفوا مركزهم. دونك تقول لي معناها حنا بعد والغربي نعرفوهم اللي ملاعبيه متاع وسط ميدان. تبقى الغربي شفناه في بعض الأوقات يلعب وراء راس الحرب وراء شوات وراء المستوري، وشفنا حنا بعد زادة كيف كيف في بوزيسيون أتروا واحد اثنين قدامه دو بيستان، زادة كيف كيف ونجح في المركز هذاك، ما نجحش على الطرف حتى في فريقه في برلي ما يلعبش على الطرف، يلعب وراء راس الحرب. فاليوم علاش نقول لك خلينا نبدأ ونشوفوه، فأنا تمركز مش يبدأ لموشي خاصة في وسط الميدان، تو الدفاع والثنائي المحور عارفينه مش كون، تبقى ثلاثة واحد نحبوا نعرفوا كيفاش.
0: المفاجأة أنه ألابا قائد فريق بالرغم اللي السنة مش قاعد يلعب برشا مع ريال مدريد، ومشي غادر ريال مدريد
1: من من من المدافعين اللي عول عليهم المدرب بالخبرة نتاعو، وزاد كيف كيف بال
0: هاو انطلقت المباراة. طبعا بداية المباراة كانت لفريق النمساوي، وهذه رمية التماس أولى لمنتخب النمساوي، خلينا نثبتوا أكثر في
1: هنا بينا جمال وتشوف حنا بال على اليسار، الياس الغربي ورا شوات وبن سليمان مش يكون على اليمين، ودوبيفو صخيري
0: راني خضيرة.
1: خضيرة
0: راني خضيرة
1: هيك تشوفها توا هيك.
0: سي سمير اختيار حارس مرمى كان منتظر الشماخ نظرا للأداء نتاعو وخاصة تراجع زاد الحراس الآخرين قبل أهداف.
2: هو في الفترة الأخيرة خلينا نقول الشامخ خذا برشا نقاط، ربح برشا نقاط على الفرحاتي
0: ولا
2: على الشامخ على الفرحاتي وعلى دحمان. المردود الممتاز اللي قاعد يقدم فيه مع النادي الإفريقي ومساهمته في البطولة، فوز بالبطولة خلاه يعني يفتك مكانه كأساس. يضاف على ذلك جمال أنه حتى مدرب الحراس حسب ما سمعنا مقتنع برشا بالشامخ أكثر من بقية المدرب فنيا. فنيا يقول لك الشامخ بلي تكنيك في الكاج أحسن من
0: يلعب
2: سقي خير، دونك وقع الاختيار عليه هو. وظاهر منذ بداية التحضيرات ظاهر أنه الشامخ مش يكون هو الحارس الأول. لك شفنا جماعة توفيق في عند فقد الكرة في نرجع للمنطقة بتاعنا ندافعوا على 4-4-2 يعني أربع مدافعين أربع صوت ميدان المجبري على اليسار، سليمان على اليمين، والغربي وشوارد مع بعضهم الاثنين يعني لدو سويغلاس يعمل سويغلاس في تلك الكرة. دونك 4-4-2 في تلك الكرة و4-2-1 عندما نهاجموا. فهذه اختيارات إن شاء الله تعطي عقلة ونشوفوا يعني هو بطبيعة المدرب قاعد يشوف وقاعد يواكب المباراة الاختيارات بتاعه النهائية باش تكون يعني في خاصة في المباراة بلجيكا إن شاء الله.
0: أول رمية تماس للمنتخب قرب لمناطق المنتخب السويسري وتدخل ألابا قدام شوات حط كرة في رمية تماس. خلينا نتابعوها رمية تماس قبل ما طبعا نمشي موزيكا وكيد نرجع احنا قاعدين نتابعوا في مباراة ودية. لكن معكم في أي تجديد في المقابلة هذه يان فاليري في تنفيذ رمية التماس طبعا طويلة داخل مناطق المنتخب النمساوي لكن تقطع وتعود بسرعة لهجوم. إلى حد أن الحقيقة المنتخب ما امتلكش الكرة كثيرا، بو مازال بكري، احنا نحكيه على 3 دقائق لعب حاليا، دونك أعتقد أنه سابق الأوان وبش نحكيه على ربما أداء المنتخب. خلنا نعمل ترتيح ما تفضل سامي.
2: للملاحظة جمال وقت كانت عنا تماس مع فاليري شفت توفيق وقت ضيعنا الكرة اون برينسيپ نعملو سكون ابل لي كونتاكت برسينغ على الميديا جماعه غادي نفكر الروف من لعبتنا كل يجيو كورسارير يجيو للمناطق نتاعهم دونك خلوا الكره ورجعوا للمناطق نتاعهم. لما لا عند نفذوا الكره في مناطق الفريق المنافس نعملو برسينغ غادي يقول نفتك الكره غادي كشفناهم دوما فقدنا الكره الناس كلها عملت كورسارير البلاي التمركز نتاع التمركز الدفاع نتاعهم. هذا يخلي الفرصه للمنتخب المساوي انه يصنع اللعب.
1: مش يقولوا أنا تكتيك دفاعي هذا كي تخسر كرة وترجع نسكول تيل
2: دفاعي
1: أنا على تونيزيان
2: هذا هو
1: لكن مدربنا أجنبي
2: تصوير ما شوفوهاش برشا جمال معنا كنا نعودوه نشوفوهم بعدها في التسجيل جمال توفيق له فضدوا مضع كرة خسلموا في الكرة وخلوا للدفرسير وتلفتوا التالي وتموا رجعين كرة صريار البلايس بتاعهم وخلوا الكرة والكرة عنجوة
0: أول خطورة أول تصوير أول تسديدة
1: من لاعب دورتموند
2: ان برينسيپ لا او تو ريكوبير تو بير لو بالون تو ريكوبير يا جمال
1: سابيتير
0: لاعب ممتاز هذا
1: قايد فريق بروسيا
0: فوالا دونك الكره ياخذها الحارس شمخ دونك اقعدوا معنا اكيد احنا باش نرجعكم في لحظه للمباراه.

في الدوزة، عقلي لاباسة ما قلبي حزين، ضاعت أفكار وكل يوم في موجة، عشت حكاية نحكي لك تبكي العين، باقي حي أنا وسط الموتى، مرة نفرح ومرة حزين.

0: ثمانية وسبعة دقائق. إذن عودة في راديو سبور نحكي على المنتخب الوطني التونسي ومنتخب النمسا. وصلنا إلى 17 دقيقة لعب والتعادل 0-0 إلى حد الآن بين المنتخبين. طبعا مباراة دولية ودية تحذيرية للمنتخب الوطني التونسي. نحكي على الأداء بتاع المنتخب إلى حد الآن. هذه أخطر فرصة للمنتخب النجم نقوله. الغربي سدد وطبعا فما هدف لكن يضيع. فما فماش تسلل. فما ضربة مرمى أخطر فرصة المنتخب الوطني التونسي بين حنا بعد وفراس شوات وإليس الغربية. تعليقكم يلا.
1: شوف جمال، ربع ساعة لعب تقريبا على المنتخب التونسي أكيد قاعد معناه مركز كما يجب من ناحية الدفاعية، قاعد يغلق في المنافذ، وهذا أكيد مفروض علينا فرضا قدم الفرق هذه أنك تدافع كما يجب أون بلوك با مع تحولات سريعة. قاعدين نشوف في موبيليتي كبيرة وبرميتاسيون دي بوست وتغيير مراكز بين الغربي والمجبري. نشوفوا مرة المجبري على الرواق الأيسر والغربي يدخل الوسط، ومن بعدها العكس المجبري يدخل الوسط والغربي يجي على اليسار. فما أونتونت كبيرة في الأتاك. تبقى ديما الإشكالية في المباريات هذوما جمال، خاصة في الكأس العالم نحاولوا أن نرفعوا من النجاعة الهجومية. قاعدين نلعب ربع ساعة نقبلوا اللعب، جينا فرصة واثنين لازم فما شوية نجاعة هجومية واستغلال الفرص، خاصة كما شفنا تو في الثلث الأخير من ملعب الفريق المنافس. لازم نركزوا كما يجب غاديك الفرصة اللي جينا لازمناش نضيعوها، لازم مرتي وهاش لازم نستغلوها كما يجب. لكن عموما يعني المردود ممتاز جدا. فما جرينت، فما جلاي، فما سكول قاعد تجري، سكول قاعد تفكر في الكرة، فما فولونتي، فما عزيمة، وهذا ديجا بداية النقاط الإيجابية.
0: صفيق تعليق زاد على الأداء بتاع المنتخب.
2: أنا لخصوا في الزوز فرص، الأولى متاع المخالفة اللي نفذها المجبري وضربت في القائم ولا في العارضة وخرجت، هذه في دقيقة وأنا 12. والفرصة الثانية اللي شوات نفس الشيء على أثر عارض عكسية من محنة بان والكورت تظهر في القائم وتخرج. دونك دوز أوكازيون مقابل أنا ولا فرصة للمجبري.

0: المنتخب النمساوي مالغري اللي في يعني كي ناخذ البريستاسيون تاع الفريق نتاعنا وسورتو كومبارتيمون ديفونسيف اللي قايم بواجبه اللي معناها قاعد يكدري في الملاعبيه نتاع الاوتريش مش مخلينهم على راحتهم كل واحد في مكانه سواء العابدي ولا فاليري من جهه اليمين اللي معناها الجبهه نتاع فريق الاوتريش هو اللي معناها يفعل فيها اكثر من جهه اليمين. دونك نصور اللي فاليري زاد قايم بواجبه رقيق وطالبي فما تفاهم بيناتهم وقاعدين يراقبوا بشده في اللاعب ارناتوفيتش هذا اللاعب اللي يلعب في التورج دو بلغران. فبن سليمان وخزيره زاد كيف كيف في التنسيق
1: انطلاق هجمه انفراد لكن تباطا تباطا تباطا تباطا
0: السرعه
1: ولكن فما تسلل فما تسلل فما تسلل فما
0: السرعه مطلوبه في بعض
1: الكره يخلي والاسبقيه فما
0: فالمشكل نتاع الفريق النمساوي توا اللي ما لقاش الاليات خاصه قدام خزيره وصخيري هنا المشكل اللي قاعدين يحاولوا قاعدين يحبوا يمشيوا ويجوا يدخلونا من الاطراف ولكن قلت لك البوزيسيون اكثر عند فريق النمساوي ولكن احنا اشاك فوا وين نفكوا كوره ما يلزمناش نضيعوها بسهوله لازم معنا بوكو جوستيس تكنيك خاصه من الغربي وقت اللي يجيه الكوره مالغري يبدا بريسي لازم يعرف يستحفظ على كورتو زاد كيف كيف المجبري وشوات فما دو فوا اللي ساي معناها دو غاردي لو بالون يشدها شويه لو طون كو زملائه يقربوا سواء بن سليمان اللي يلعب على الكوتي على اليمين او الغربي او المجبري هذه حاجه ايجابيه مش يخلي البلوك كامل يطلع. فلحد الان دقيقه 21 قاعدين نقلبوا في اللعب في بعض الاوقات ولكن زاد كيف كيف في لي دويال اوني لا في معناها الكادرياج نتاع الملعب زاد كيف كيف ما فماش ديفاي على اليمين او على اليسار ما هاش مخلينهم يلعبوا على راحتهم وهاك علاش هما لاقين صعوبات توا مش يوصلوا للشامخ مالغريكو معناها دخلوا اكثر منا ال 18 من المنتخب التونسي هذاش فما توجوزكا حتى
1: الدقيقه هاو نمشيو احنا للملعب نمشيو ملعب مباراه منير نمشيو ملعب مباراه هاو زميلنا ناجح مجذوب من داخل الملعب هاو يعطيك الاجواء وباش نتبعوا زيد عبد الحميد عندنا زوز فيديوهات نتاع الجماهير زاد موجودين خلينا نشوفوا ناجح من داخل ملعب المباراه ملعب ارنست هابل ستاديوم. مرحبا بك ما ناجح.
2: مرحبا مرحبا يا جمال من ارض الملعب كما تشوفوا كنتوا في الاجواء الجماهيريه اللي عملتها جماهير المنتخب النمسا اجواء رائعه في الملعب اليوم ان شاء الله تكون مقابله ممتازه للمنتخب التونسي وتكون انطلاقه نحو كاس العالم اجواء كبيره ياسر لمحاله والجمهور التونسي بالحق موجود بعدد كبيره ياسر معناها اعداد كبيره ان شاء الله تتفتحوا بالمشاهد هذه في انتظار دخول اللاعبين وانطلاق المقابله بعد شويه الجماهير التونسيه بالحق هي هي جمال موجوده برشا برشا لهنايا طريقه بالحق غالي في الموعد منتخب تونس وخصوصا الجاليه التونسيه اللي موجوده خارج الوطن تحسها موجوده بكثره وفما حب فما حب المنتخب تونس نرجع لكم ان شاء الله مع انطلاق المقابله على امواج جوهر سبور.
1: طبعا ناجح هذا الفيديو كان قبل انطلاق المباراه بلحظات هاو نتبعوا مع بعضنا الاجواء اللي حكى لها هو كان تحب عبد الحميد نبداو بالجماهير التونسيه نبداو بالجماهير التونسيه الفيديو الثاني الجماهير التونسيه اللي حكى عليها حاضره بعدد كبيره من داخل الملعب بكري شفناها خارج الملعب توا شوفوها من داخل الملعب شوفوا نتبعوا مع بعضنا هذه الجماهير
0: النمساويه
1: النمساويه مش مشكله هاي الجماهير التونسيه فوالا هذه الجماهير التونسيه شوفوا فيها
3: ما شاء الله والله ما شاء الله
1: ما شاء الله عدد كبير
3: حضور ممتاز حضور ممتاز
1: محترم جدا
3: والله
1: فما تقريبا 4000 انا حسب رايي موجودين نشوف العلامه التونسيه حاضرين احتلوا مكان كبير من الملعب يعطيهم الصحه نسوه واطفال وطبعا كهول كلهم حاضرين هذا الجمهور التونسي كان ناخذ زاد الجمهور بصفه عامه الاجواء داخل الملعب هاو الجماهير زاد جماهير النمساويه كيفاش خلقت الفرجه من خلال الاعلام العدد الكبير من الاعلام اللي حاضره في المقابله هذه هاو مع بعضنا نتابعوا هذا الكل طبعا صور وفيديوهات من تامين زميلنا ناجح مجذوب من داخل ملعب المقابله ملعب ارنست هابل ستاديوم في فيينا النمسا والمنتخب متعادل الى حد الان بعد مرور 23 دقيقه لعب 0-0 بين النمسا والمنتخب الوطني التونسي حاليا خذا وراح. تعرف الطقس سخون زاد في اوروبا راهو
3: كنا يعني هذيك نتاع شرب الماء جمال كان يعطيه في 30 دقيقه طولت يعطيه في 20 دقيقه يعني نصف نصف الشوط يعني
1: هذه يعني في 20 دقيقه
3: ياخذ في 20 دقيقه شكاك 23 شفناه في الفينال تشامبيونز ليغ وبداوا يتبقوا فيه حاليا تو
1: دونك فما سخانه دونك في اوروبا هذاك علاش هذا الطقس امريكا أمريكا في الخمسين
0: لا مش خمسين لا
1: ماله
0: لا أقل أقل هتو نشوف ما قابلتش جماعة
1: ما قابلتش كون
0: عندي أصدقائي عندي أصدقائي في أمريكا يعطوني أول بول تبقى كل مش كما في نيويورك كما في ميامي تفرق
1: تفرق به إذا صفر مقابل صفر نعتبره أداء المنتخب
0: محترم
1: محترم
0: لا محترم أداء معناها خاصة أني اللي مخوفني كان هو الدفاعين كيفاش مش نتصرفوا ضد الأرمادة نتاع الملاعبين اللي قلت لك يلعبوا في الدوري الألماني
1: ما شفناهمش الأرمادة اللي خوفنا منها ما شفناهمش
0: لا نحكي لك على ها ولادنا زادة كيف أنت بخلاف اليوم الشامخ وشوات اللي يلعبوا في البطولة التونسية الباقي الكل يلعبوا خارج أرض الوطن دونك بريسك كيف أما الجاهزية و تطبيق التعليمات والمباراة ما زالت وقلنا الفريق هذا النمساوي ما يسجل إلا الشوط الثاني أغلبية الأهداف متاعه تسجل في الشوط الثاني والمنتخب التونسي زاد كيف أكثر الأهداف يقبل فيها في الشوط الثاني دونك حذاري اتبقى إن شاء الله أول فرصة جي جاونا زوز فرص واحدة على العارضة من المجبري واحدة زاد كيف على العارضة من شوات دونك إن شاء الله نبروفيت من الليباراريتي اللي نجيونا نلعبوهم كما يلزم ونطبقوا الشيء اللي يمكن مش نلقاوه في كأس العالم زيد اون بلوس زاد كيف لابور اوفنسيف نتاع الاولاد قاعد زاد قاعدين معناها الى فونس تو دوسمون راه تعرف بعد ستاج يا جمال في عين دراهم و دونك سي با فاسيل مش يدخلوا في المباراه من اول نصف ساعه مش الكاربور وزيد اون بلوس عندنا برشا على دكه الاحتياط كيما تونكتي مش معناها على البنك كيما لومي على البنك معناها فما ملاعبيه اللي مازال نستحفظ عليهم واش دونك ينجم يعطيهم فرصة شوط ثاني
1: واضح إذا صفر مقابل صفر إلى حد الآن بين المنتخب التونسي والمنتخب النمساوي أكيد نرجع بعد لحظات للمقابلة

0: 28 دقيقة عودة في مباراة تونس والنمسا وفرصة خطيرة منتخب الوطني التونسي كاد يسجل لولا تألق حارس النمساوي لأنه الحقيقة بن سليمان ضرب كرة ممتازة جدا ضربت على العارضة هنتابعوها كرة بن سليمان تضرب على العارضة وتصدم بظهر الحارس
1: وتخرج
0: يعني ضاع هدف على المنتخب النمساوي وقبلها فما بطاقة حمراء وجهها الحكم الفرنسي للاعب النمساوي لأنه كان آخر لاعب مذكورة حاليا هجوم المنتخب متواصل المنتخب ضيع هدف آخر عن طريق شوار المنتخب ممتاز جدا في اللحظات هذية أفضل بكثير من المنتخب النمساوي وكان بإمكانه التسجيل نذكر أنه الفار يعني طلب من الحكم يوجه بطاقة حمراء لليمر لاعب بايرن
1: ظهير
0: الأيسر الليمر لاعب البايرن خرج بورقة حمراء وطبعا المنتخب الوطني التونسي إن شاء الله ما يندمش على الوقت هذا يا سي سمير الدبيكة
2: فعلا جمال شفنا تقريبا 40 دقيقة لاعب المنتخب التونسي قاعد
0: مع تحية للحكم الفرنسي جيريمي بينار اللي الحقيقة ممتاز
2: والفار اللي عيط له قال له شايك على اللقطة دونك شوف المنتخب التونسي يلعب بطريقة تكتيكية معناها ممتازة جدا انتشار ممتاز فوق الملعب فما روبلي ديفونسيف بلوك با عند فقدان الكرة تضييق المساحات شفنا الغربي قاعد يعاون برشا في الظهير الأيسر في العابدي بن سليمان كيف يعاون في فاليري يعني فما انضباط تكتيك كبير مع التحولات السريعة اللي هي يعني نقطة قوة المنتخب التونسي في شوف ترانزيشن رابيد من جملة من بين التحولات اللي جابت الورقة الحمراء للفريق النمساوي ويعني والحق يقال سيطرة يعني تو حاليا ميدانية للمنتخب التونسي خاصة في ظل نقص العددي للمنتخب النمساوي
0: المنتخب ممتاز توفيقك ولا
1: ثلاثة بليش حتى تروبوتو ثلاثة معناها فرص سانحة للتسجيل ولكن الحظ ما كانش مع المنتخب التونسي في ثلاثة مرات تضرب على العارضة وآخرها التصويبة والمخالفة اللي هتلعب تادو وبن سليمان تصويبة ممتازة جدا تضرب في القائم تضرب في ظهر الحارس وتخرج معناها يبين لك المنتخب التونسي لحد دقيقة 40 في الفرص احنا افضل في خلق الفرص وزاد كيف من الخطورة احنا افضل الميتريس كولكتيف هما افضل ولكن النجاعة في الكور اللي نفكوها ديما فير لافون ما احناش قاعدين نمسوا برشا كورة ما احناش قاعدين نلعبوا يعني ونشدوا في الكورة برشا ولكن اشاك فوا وين نفكوا الكورة ديما نمشوا فير لافون هذه حاجة معناها تحسب للمنتخب اللي ديما يلقى الفريق الخصم اون ديزيكيليبر ديما يلقى نقص عددي وهكا علاش الاختراقات ولات اسهل ولي موفمون نتاع لي كورس نتاع شواد زاد كيف قاعدين يعاونوا مع المساندة نتاع بن سليمان سور لو كوتي دروا قاعد قائم دوره في بعض الاوقات فاليري يصعد وفي بعض الاوقات العابدي يصعد اون الترنونس فتحس اللي في المنتخب جوز كمان قايم بواجبه اللاعبين يديو في كل واحد يأدي معناها في الدور نتاعو على الان حسب التعليمات نتاع مدربهم لانه قاعدين نشوفوا في الشاك فوا كي تبدا عندنا الكره المنتخب التونسي يحاول مش يبدا بلو كومباكت ويسكر اكثر المنافذ على الفريق النمساوي وكي تبدا عندنا الكره نفتحوا الملعب وهوني كارت اكثر لجو قاعدين ندرجوا بالكره على اليمين على اليسار ماحناش قاعدين نضيعوا في الكره هذه حاجه ايجابيه مش كيما بدينا المباراه العشر دقائق الاولى كيما توا معناها في ال 45 دقيقه بريسك احنا اون دومين واحنا اللي قاعدين نخلقوا في الفرص دونك حاجه ايجابيه وان شاء الله الاولاد على الاقل الكونكريتيز المجهود هذا والفرص اللي قاعده تجي بهدف اللي يخليهم يلعبوا اكثر بثقه خاصه تزيد السانستال وسان دو ليكيب
0: دونك اداء ممتاز المنتخب الحقيقه ما فماش فرص للمنتخب النمساوي تيل 42 دقيقه لعب الى حد الان ما شفناش فرصه يمكن فرصه وحيده ومتى لا ترتقي درجه الخطوره المنتخب جو ثلاثه فرص واضحه سمير
2: الاستحواذ اكثر استحواذ عند المنتخب النمساوي اكيد لكن الاستحواذ السلبي جمال السلبي جمال اي مسك الكره لكن وصلوا للمنطقه 18 متر بتاعنا لكن من غير خطوره تذكر عكس هجوم المنتخب التونسي اللي خلق فرص وخلق خطر على الدفاع المنتخب النمساوي دونك الانتشار
1: باس برسك لي دوبل
2: جوستومون
1: 250 احنا تمريره وهما يربي 250 لوتريش واحنا 125
2: انا مره اخرى يقول لك التحكم في الكره ما هوش معني يعني لا بوزيسيون دو لا بال ما تعنيش انه تكون مسيطر على على الملعب على الملعب لانه فما نجاعه. احنا المنتخب التونسي كما قال توفيق توا سي اون كونكريتيز الفرصه والاثنين نجموا نكملوا الشوط الاول على الاقل بهدف يعطي ثقه للاعبين.
0: ولكن حذاري انه ما يعني لانه اكيد مش يقعد مكتوف في الايدي منتخب النمسا خاصه في الشوط الثاني مع شي عدد الاوراق مع البطاقه الحمراء
1: خرج له ظهير يمين وما عملش تغيير دونك قاعد يلعب
0: هاو الخطوره هاو مره اخرى. الحمد لله الدفاع تدخل في وقت مناسب كان فما خطوره
1: هذيك قوه المنتخب اللي شافوها وين يخسروا الكره وانا لي انترفونسيون تاعنا سون فوت وهذه حاجه ايجابيه ما عملناش دي فوت قدام 18 نتاعنا على اليمين او على اليسار وهذه حاجه زاد تحسب للمدافعين سواء الفاليري ولا العابدي ولا حتى رقيق اللي عمل تاكل مزيان برشا في التايمينغ حلو برشا والانترفونسيون تاعو كانت معناها افيكاس تبقى معناها قاعدين اونجير حتى كي تبدا عندهم الكره الوقفه نتاعنا والابليكاسيون كيفاش معناها الملاعبيه واحد الى تاك وثاني الكوفر وسيمولتاني زاد كيف كيف بالعكس بالعكس هذه حاجه قاعدين نشوفوا فيها معناها ما احناش مخلين المنتخب النمساوي يبروغريس بالكوره ويطلع على كيف ولا شوات اللي عالي شويه بارابور على اللي كنا ننتظروا فيه في بدايه المباراه الى افونسي دانكرون وهذه حاجه ايجابيه وزيد هما ناقصين ملاعبي تو دونك على سي المدرب الوطني انه الشوط الثاني اون بروفيت من نقص العددي نتاع الفريق النمساوي وعلاش لا نجربوا حاجه اخرى نوتر اتاكون بار اكزومبل او نشوفوا كيفاش اون اتاك باكثر عدد ممكن لانه بصراحه التصويبات احنا سبعه هما
0: تصويب واحد. الورقه الحمراء تضرنا ولا تساعدنا لانه في بعض
1: لا المفروض تساعدنا شنو؟
0: المفروض
1: من المفروض
0: انا بيان سور فما شويه فرق تلعب ناقصه تولي اقوى.
2: هذوما سيركونستونس نجموا يقعوا في مباراه كاس العالم منير دونك تحضر روحك انك ممكن تبدا انت ناقص ورقه حمراء او الفريق المنافس ناقص ورقه حمراء باش يلعب ضده دونك هذوما حوايج كل دي سيناريو نجموا يقعوا في كاس العالم دونك تحضر جاتنا هكا نحضروا احنا طول السيناريو بوسيبل باش ما تفاجئوش من بعد معناها تو المنتخب النمساوي المنافس بتاعنا ناقص ورقه حمراء لازم نعرف كيفاش نتعاملوا معاه كيفاش نبدلوا طريقه اللعب تاعنا انتشارنا فوق الملعب ممكن تجيك العمليه هذه في كاس العالم دونك مهم جدا
1: حتى ليك جي جمال هما احنا 066 وهما 020 فما فرق بعيد بيننا وبينهم تو نحكي لك الشوط الاول دونك احنا الافونتاج اللي وثيقه اللي خذوها الملاعبيه تشوف تو الكورنير هذه الرابع
0: احنا بعد المجري ان شاء الله ركنيه اخرى الركنيه
1: شفت كيفاش الملاعبيه جايين اونجاجي ما تحس فما
0: طالبي
1: فما قاعدين يريبيت حتى لي زاكسيون هذوما في اللي بالاريتي فما ريبيتيسيون قاعدين يعاودوا فيهم كيفاش البلوكاج يصير وشكون اللي يجي من الخلف من القائم الثاني وشكون الكوب من قدام البريمي بوتو فما حاجات طيبه جوست كمان
0: دونك ننتظر انهاء الشوط الاول احنا توا في الدقيقه الاولى الحكم مضاف ثلاثة دقائق كوقت بدل ضايع مازالوا دقيقه ونص تقريبا على نهاية الشوط الأول والتعادل صفر مقابل صفر مع الإشارة أن المنتخب النمساوي يلعب ناقص لاعب بعد إقصاء ليمر لاعب البايرن ولاعب المنتخب النمساوي على إثر طبعا مراجعة للفار لأنه الكرة كانت ماشية للمهاجم التونسي ظلي شواتا ولكن تدخل باليد
1: بتاعه
0: ماشي بن سليمان تدخل بيدو طبعا الفار يعني بعد ما مد له بطاقة صفراء الفار طلب منه انه يمد له بطاقة حمراء ووجه له بطاقة حمراء دونك هذا الأداء اللي نشوفه فيه فما أداء كبير من المنتخب الوطني التونسي فما نشوفه
1: شفت الفونتاج حكم يعطيك
0: قريب من اللقطة
1: مالكريكو معناها الدويل موجود ولكن ما شاء الله اللي خلى اللعبة الأولى والثانية
0: مش كما الفينال البارح
1: لا عادي زمان خلينا في الأخير خلينا في النمسا بربي
2: رجعنا تولي الحاجة الباهية توفيق التفاهم بين الثلاثي الهجوم حنا بعد المجري والغربي وبن سليمان وشوات فما برميتوسيون دي بوست مره نشوفوا شوات على اليمين مره الغربي على اليسار مره حنا بعد المجري من غير ما نخليه معناها ديفيد في المناطق نتاعنا فما فما فما تحس انه فما اونتونت وفما كومباتيبيليتي بين اللاعبين وهذه نقطه ايجابيه عجبتني برشا في الشوط الاول.
0: طبعا نكملوا الثواني اللي مازلت في الشوط الاول في انتظار الشوط الثاني والراحة ما بين الشوطين. المنتخب قاعد يضغط على منتخب النمسا حتى في خروج الكرة مش لاقي راحته منتخب النمسا مش لاقي المساحات دونك
1: كذا شوفوا البوزيشن وين على جمال برسك ميديون خمسة موجودين.
2: البلوك طلع، البلوك طلع،
1: البلوك طلع. دونك قاعدين المدافعين الرقيق وطالبي وقت اللي يلبوس يدزوا أكثر اللي قدامهم سوى صخيري ولا خضيرة يتولي وقتها معناها اون ديفون اون افونسون. وهذا اللي قاعدين نشوف تو الكرة ديجا 15 سكوند ويزفر لا فان تاع البرومير ميتون. ولكن ما احناش معنا الخطر ما شفناش شامخ اليوم.
0: لا ما شفناش، ما ظريبة ما سعد
1: كورة ولا تصويبة على شامخ ولا خطور على شامخ. فأنا الهواء متاع تبرقة ولا ما
0: هاو ينهي الشوط الأول المدرب
1: حكم الفرنسي،
0: حكم الفرنسي جيريمي ينهي الشوط الأول بالتعادل صفر مقابل صفر مع الإشارة كما قلت. فما إقصاء من جانب المنتخب النمساوي. دونك شوط أول نجم نقوله محترم منتخب تونس.
1: وي لا محترم جدا معناها فرص ثلاثة للمنتخب التونسي. معناها مش نذكروا المستمعين تاعنا ومشاهدينا اللي في دقيقة 12 كاد المجبري أنه يسجل الأثر مخالفة مباشرة على جنب. دقيقة زادة كيف كيف 25 كاد زادة كيف كيف شوات أنه يسجل لكن الكرة تضرب على العارضة. وفي الأخير بن سليمان في دقيقة 40 بأثر مخالفة مباشرة. معناها مخالفة معناها موزونة حتى له في مكان يصعب على الحارس مسكها تضرب في القائم ولا في العارضة وتهبط وتنزل وتضرب في الحارس وتخرج. دونك أنا نرى 3-2 ضد الفريق النمساوي مقابل ولا تصويبة على الشامخ. الأداء الدفاعي معناها محترم جدا. الأولاد الكل سوى معناها الأربع مدافعين والصغيري والخضيرة زاد كيف كيف قاموا بواجبهم من ناحية الكادراج متاع المهاجمين نتاع الفريق النمساوي. ما خلوهمش حرار، ما خلوهمش معنا يرفعوا الريوس، وما خلوهمش يتصرفوا كما يحبوا. وصل الميدان زاد كيف كيف الرجوع نتاعهم مجبري بن سليمان الغربي قاموا بدورهم الدفاعي كما يلزم في التغطية في السوتيان وقت اللي فاليري ساندو بن سليمان وقت اللي العاب دي ساندو سوا الغربي سوا اللاعب المجبري الى التيرن الزوز. دونك تحس للفريق معناها حافظ درسه عارف شو يعمل و ناقص الا الاهداف. تمنياتنا ان شاء الله الشوط الثاني يكونوا افضل. سمعت
0: تنتظر التغييرات في الشوط الثاني ولا الساعه؟
2: لا ما نصورش، ممكن تغييرات في مركز اللاعبين او يطلع البلوك شويه يعطيهم اكثر نصائح هجوميه يطلع الفوق القدام يضغط على الفريق المنافس الفوق. اما كتغييرات في اللاعبين لا ما نصورش.
0: واضح. او نذكر ببعض النتائج المقابلات الوديه. النرويج تتفوق على السويد، نعرف السويد مش يكون الخصم تاعنا 3-1 اهداف. ونعطيكم اهداف النرويج خشوفوا لارسن سجل في زوج مناسبات ونيسا، بينما إيزاك رجع.
1: إيزاك
0: رجع لاعب ليفربول
1: صحيح المصاب.
0: المصاب رجع ورجع
1: تعزيز كبير نيوكاسل متبع ليفربول.
0: تركيا تفوز على مقدونيا الشمالية 4-0، وكذلك سلوفاكيا تتفوق على مالطا 2-1. نرجو احنا بعد الاستراحة مع تذكير 0-0 بين تونس والنمسا.

0: 8:55 دقيقة. تحية لكل السادة المستمعين والمشاهدين. طبعا ينطلق في اللحظات هذه بالضبط ينطلق الشوط الثاني في المقابلة الدولية الودية بين تونس والنمسا. نذكر شوط أول كان 0-0، والشوط الثاني طبعا شوط أول كان لصالح المنتخب. صراحة المنتخب كان بإمكانه أن يكون متقدم في المباراة لولا طبعا كالعادة تسيم غير موجود في عنا مدة احنا نعانيو من الغياب التسيم. تغييرات في التشكيلات في التشكيلة خاصة تشكيلة المنتخب النمساوي، يعني نذكر أنه النمسا تلعب ناقصة لاعب بعد خروج الليمر على إثر بطاقة حمراء. حاليا طبعا فما زوج تغييرات، خروج أرنوتوفيتش هذا رقم اللي كان يلعب قلب هجوم يخرج ويخلي مكانه لساسا كالازيتش، هذا لاعب ثبت لنا استفيق نلعب ونثبته احنا من يلعب اللعب هذا او نثبته اللعب هذا
1: يلعب في بيرك ولا
0: في لاسك، يلعب في لاسك هذا
1: هي يلعب في الدوري النرويجي
0: دوري
1: النمساوي
0: ألابا كذلك خرج، ألابا القائد فريق خرج في
1: دانس ودخل
0: لا اخذ مكانه فيليب موين هذا لاعب يلعب باش نعطيك بالضبط وين يلعب، يلعب في اف سي في ماينز في المانيا، عمره 32 سنه. دونك تغيير تغيير تضم فقط تذوليا
1: لا فما واحد ثالث اللي يلعب في دورتموند
0: فما غريغوريتش، فما غريغوريتش خرج هذا وخذ مكانه كارني بالضبط هذا اللاعب كارني يلعب في بوروسيا دورتموند
1: 22 سنه.
0: دونك بدا يغير بدا يحب يلعب هذا من الاربع تغييرات فماش غيره فما تغيير اخر على مستوى الدفاع، خرج ماركو فريد ولا خرج فيليب لينار واخذ مكان وماركو فريدي الملاعب هذا يلعب زاد هنا نعطيكم وين بالضبط يلعب في فيردا بريمن الالماني. دونك باش نشوفوا شوط ثاني بينما المنتخب الوطني التونسي نفس التشكيله في حراس المرمى الشامخ على اليمين يان فاليري، على اليسار علي العابد، عمر رقيق والطالبي في محور الدفاع، ثم يلقاو كل من الياس الصخيري وكذلك راني خضيره، ثم انيس بن سليمان، حنا باع المجبري، الياس الغربي، والمهاجم الوحيد هو
1: شوات.
0: حسب البداية استفيق وكأنه المنتخب النمساوي قرأ شوية معدل شوية في التمركز نتاعو
1: لأنه مجبور مش يلعب جمال 4-1
0: خاطر نشوفوا في المنتخب يعني ما عادش يلقى في المساحات في اللحظات هذه على الأقل.
1: إيه هاك تحس هاك تشوف أنت أنا تراجع ولا يستنى فينا في نص الملعب، هذه فرصة سهلة للمنتخب النمساوي،
0: فرصة هل يكون الهدف الأول وكاد يكون الهدف
1: الحمد لله
0: أخطر فرصة للمنتخب النمساوي تصويبة
1: على جنب
0: قوية للمنتخب النمساوي تبدل معطيات
1: تصويبة على جنب ولكن مرت بجانب القائم على يمين الحارس الشامخ. قلت لك المنتخب النمساوي أعطانا نص ملعب رجع ومتمركز 4-1 وقاعد ينتظر فينا مش اي خطا نعملوه الا ويندفع القدام. دونك احنا حذاري من
0: بالك ملي بدا هذه اخطر فرصه منتخب
1: فماش دونك سويت زاد موفيس باس دونك لازم نردوا بينا في التمريرات نتاعنا. تو شوف هنا تو خثيره وصخيري الاثنين جايين ياخذوا في الكوره من عند رقيق والطالبي، معناته على الاقل واحد فيهم يجي يا خويا فيكسي والثاني يلسو بلاس كوم بيستون، مش على الاقل نلقاو ترينغولاسيون سواء على اليمين او على اليسار باش نجموا نخرجوا بالكوره ولكن بالشكل فوالا تو هكا صحيح البلاسمون هذا صحيح. اعتقد اللي اون اتوندون دخول العياري ودخول تونكتي باش نزيدوا معناها الاطراف نتاعنا نزيدوا نفعلوهم اكثر بالسرعه نتاع الزوز هذوما سواء العياري ولا التونكتي، وان شاء الله في الدقيقه 60 المدرب يعمل تغييرات هذو.
0: تعليق من عندك سي سمير قبل ما خلينا
2: شفنا في البدايه جمال منذ بدايه الشوط الثاني يعني توصيات انه البلوك بتاع المنتخب التونسي طلع ذا نيكرون بلوك او نضغطوا على الفريق المنافس في المنطقه نتاعو باش ما نخلوش يخرج كره كما يجب، لكن هذا يخلينا نخليه ثغرات او الخطوط بعيده على بعضها كما شفنا الفرصه الاخيره هذه المنتخب النمساوي بعدت الخطوط القاء للمنتخب النمساوي المساحات باش عمل هجمه مرتده وخلق بها فرصه كاد يسجل هدف. دونك ديما نطلعوا لقدام نهاجموا لكن ديما مع الحذر في الدفاع نتاعنا.
0: اي بعد شوي موجة الساعه 9 وانا عوده اكيد في متابعه مباراه تونس والنمسا 0-0 مع انطلاق الشوط الثاني. عندنا بالضبط 4 دقائق في هذا الشوط الثاني.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. أجرى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسي نائب الخارج محمد علي النفطي على هامش مشاركته في الاجتماع الثاني لوزراء خارجية دول إفريقيا وكوريا الجنوبية المنعقد بالعاصمة سيول اليوم سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من المسؤولين الكوريين. وشكل اللقاء الذي جمعه بنظيره الكوري وفق ما جاء في بلاغ للخارجية مناسبة لتأكيد متانة علاقات الصداقة والتعاون والشراكة القائمة بين تونس وكوريا الجنوبية منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1969. ونوه الوزيران بمستوى هذه العلاقات وبما بلغته الشراكة الثنائية في عدد من المجالات لا سيما الحوكمة الإلكترونية والمسح العقاري المرقمن وتقنية الزراعة الذكية، إضافة إلى التعاون في مجالات التربية والتكوين الفني والتكنولوجي. وفي لقائه مع نائب رئيس الوكالة الكورية للتعاون الدولي أثنى النفطي على جملة من البرامج والمشاريع التي أنجزتها هذه المؤسسة في تونس والتي بلغت قيمتها إلى موفى سنة 25 و2000 حوالي 79 مليون دولار، مع برمجة تمويلات إضافية بعنوان سنة 26 و2000 بقيمة تناهز 5.6 مليون دولار. وشملت هذه البرامج عدد من المجالات من بينها الحوكمة الإلكترونية ورقمنة الخدمات الإدارية والصحة والتكوين الفني. نائب رئيس الوكالة الكورية للتعاون الدولي وأكد بدوره أن المؤسسة الكورية تعتمد في تعاونها مع تونس على ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في تحديث الخدمات الحوكمية والإدارية وتعزيز نجاعة وشفافية العمل الحكومي ودعم التنمية الصناعية القائمة على التكنولوجيا من خلال تعزيز القدرات في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصال والتكوين الفني وريادة الأعمال. دولياً، الحرس الثوري الإيراني يهدد بفتح جبهة جديدة في حال واصلت إسرائيل تجاوز الخطوط الحمر في لبنان وقطاع غزة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أنه لم يبلغ مسبقاً بقرار إيران تعليق المفاوضات، وذلك بعد أعلان طهران وقف تبادل الرسائل عبر الوسطاء احتجاجاً على التصعيد الإسرائيلي في لبنان. وارتفاع أسعار النفط بنحو 5% اليوم بعدما أفادت وكالة تسنيم بأن فريق التفاوض الإيراني أوقف تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة عبر الوسطاء بعد الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على لبنان. وفي ختام هذه الرتلة الإخبارية فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، حيث يتميز الوضع الجوي بداية الليل بظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار مع إمكانية تساقط البراد بأماكن محدودة من مناطق الوسط ومحليا بالجنوب. ومن المنتظر أن تتقلص السحب تدريجيا بعد ذلك ليصبح الطقس قليل السحب بأغلب الجهات، وتهب الريح من القطاع الشرقي حيث تكون قوية نسبيا بالجنوب، في حين تتراوح سرعتها بين الضعيف والمعتدلة ببقية المناطق. درجة الحرارة تتراوح بين 18 درجة و 23 بالشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات، وتكون بين 24 و 29 درجة ببقية الجهات وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: حبيت نحكي على رواية المعروض حمل الأنف بالكليت، يعني شيء أخف شيء مخيف أخف القانون، يعني يجي ينتقوا أيامات.

0: يا رب لك العيد قاعد بحشيكم على تسبيل وعلى كلفه نعرف بحليل نصاد ربي لجان وسلسة العيد انتم مكيتوهم وسيبتوهم تغليهم بشيلهم وسخهم قبل من يشيوه عمي النظافة يخلصوهم هوم يخلصوهم هوم هيدوك اللي يبصخوا الدنيا ومشيو كيفاش بش نقدمو كيفاش بش نقدم ليك كيفاش كيفاش تتصور
1: بربي المسؤولين اللي موجودين توا في السلطة وموجودين في الولاية والموجودين في البلدية موجودين في المعتمديات كيف مش يخرجوا شوفوا حوالي الأهالي احنا رانا في منطقة ريفية انقاسية واحنا منطقة تشات منقاسو منطقة مقطوعة منها كل شيء الزبلة تقعد بالجمعة بعتين البلدية دايرة بلدية موجودة وما تحلش يمكن مش يشوفوا الشيء هذا عندنا غابة قاعدة تموت كل نهار تموت شجرة صنوبر يموت كلاتوس يموت عندنا بالحق برشا مشاكل بربي جاي إلى السلطة بربي يخرج يشوفوا
2: تحيط خصوصا ومع الملاهم في قصرين المال مالته مخصوصة ومفلش مال ياسر بصراحة
3: أنا مواطنة ختامة سوسة نطلب من الصلاط المعنية تدخل باش يقصونا من أغصان شجرة كبيرة عندها سنين قدام صيدلية الزاوي نسرين والتي تشكل خطر على السيارات والأسلاك الكهربائية اللي تحتها بحكم أغصانها اللي كي ترزن تتكس وحدها وأوراقها اللي ولات مصدر تلوث وشكرا مع العلم أنه هذا ثاني أعلان
4: بربي بخصوص المنصة التاش بربي عندي سؤال كان تجمع جاوبون عليه وأنا شركة سيبوزاني شركة عندي شركة وحاجة معينة للعبد ونحالي رتل نتعلم الأمبورشان نحالي جيب شعوري خلصني مليون ولا زوز نحال الأمبورشان بتاعه وخلصني في الباقي معتنيش ما مشاف صبر الختاش يعني متحاسب بها هو معتنيش نقعد اني شد جورته التنحي نحالي ولا ما نحاليش نور فرق وفي الأخير ما عملش لتستثام بتاعتاش هو مطالب الشعمل مش أنا مطالب ما حبش أعطيها لي ولا ما عملش ما عملش لي ما كتاش شو أنا محلي معتنيش شو أنا نتيجة متاعي

0: التسعة وثلاثة دقيقة حذير، هذه هجمة خطيرة. والهدف الأول، الهدف الأول منتخب النمساوي، قلنا أنه المنتخب النمساوي الشوط الثاني أفضل بكثير. رقم تسعة لاعب دورتموند هو اللي سجل هدف ثبته طبعا من الهدف. دونك هجمة سريعة في ثلاثة تروا باس، ثلاثة تمريرات يتمكن من تسجيل الهدف وتقدم المنتخب النمساوي في اللحظات هذه. جيتوا مع يعني مع الوقت بالضبط 63 دقيقة لعب المنتخب النمساوي.
1: سابيتزير لاعب دورتموند،
0: سابيتزير هو اللاعب معروف جدا لاعب دورتموند، هو اللي سجل هدف في الدقيقة 63.
1: شوف البداية نتاعو،
0: شوف اخزل،
1: شوف العابدي، شوف العابدي اش عمل،
0: اي شوف العابدي وين مشى، شوف التمريرة والذكاء ما كانوا شيء غير العابدي طبعا.
1: شوف
0: ينطلق اخزل فين يطلب
1: اللي سجل هدف، منين جاي
0: اخزل يطلب على مستوى القائم الأول. فما تأخر في المتابعة متاعه، ومانيش عارف من شكون راني خضيرة. تخل نتبع شكون اللي جا معاه، راني خضيرة ذولي؟
1: لا لا، هي
0: راني خضيرة، راني خضيرة، راني خضيرة هاوكا.
1: جا متأخر،
0: جا متأخر.
1: تو باي كاش، مع هذا تو باي كاش،
0: تو باي كاش. نذكر أنه المنتخب قام بثلاثة تغييرات، اللي هما الغربي خلى مكانه لتوناكتي، ثم العياري خذا مكان بن سليمان، واللومي خذا مكان شوار. دونك ثلاثة تغييرات المنتخب الوطني التونسي. إذا نذكر تونكتي دخل مكان الغربي، شوات خلى مكانه للعياري، خلي العياري، وطبعا اللومي خذا مكان بن سليمان. تعليقكم التوفيق على التغييرات أولا.
1: التغييرات منتظرة بصراحة، معناها بقطع نظر على الهدف اللي قبلناه توا، ولكن منتظرة نظرا للي الارهاق اللي انتاب غربي وشوات وبن سليمان.
0: وانت من الاول قلت التغيير قادم في الدقيقه 60،
1: صحيح، وهو جاء في الدقيقه 60، دخول اللومي ودخول كونكتي على الجهه اليسار ودخول العياري على الجناح اليمين ورجوع المجبري كراس المثلث مع الصخيري وخذيره. ولكن حاب نرجع لهدف مختلي، تتكرر الاخطاء من العابدي اللي الانترفونسيون نتاعو في وسط الميدان، معناها خلط متاخر، الصخيري يخلط متاخر بعد في التغطيه، وينفرد اللاعب اللي عكس الكره. وشكون يجي متاخر اخر؟ خذيره في التمركز نتاعو، لانه
0: الهدف الثاني راهو الهدف الثاني او كرتين على العارضه كاد يكون الهدف الثاني. يعني فما الحقيقه يعني المنتخب يعيش في صعوبات في اللحظات هذه.
1: دونك اللاعب اللي جاي من الخلف وبتصويبه بدون تغطية وحده، لأنه اللاعبين الكل ينتظروا فيه مشرفة في القائم الأول، ولكن عكسها. وإحنا دائما نبهوا على القادمون من الخلف، هم أخطر الناس وأخطر لاعبين اللي ما تنتظرش أنه شكون جايك من الخلف ويبدأ، خاصة بدون تغطية كما سي خضيرة توا اللي خلى مكانه شاغر واستغل اللاعب سابيتزار وسجل هدف الأول للنمسا. فما نوع من الاستسهال، فما نوع من الثقة الزايدة.
0: ثقة زايدة، ثقة زايدة. شوط الأول
1: خاطر شوف يا جماعة، وقت اللي أنت مترو ما تعملوش هذاك، والثاني يقول لك يا ما تسالش تو تو صاحبي غطيني، والرابع يقول لك ما تسالش تو فما شكون مش يفك لي مكاني ياخذ لي مكاني. وقتك تتسلسل الأخطاء هذه، الأهداف تجيب بالشكل هذا. دونك التركيز لازم يكون عالي، وهذا الشيء يستنى فيك في كأس العالم. تو الفريق النمساوي يلعب ناقص، ولكن متسيد الشوط الثاني رغم التغييرات اللي صارت، ولكن ثقة زايدة خاصة من خط دفاعنا وخط وسط ميداننا اللي خلى الفريق النمساوي ياخذ افونتاج علينا واحد بلاش.
2: زيد توفيق، الهدف جاء في الدقيقه 62، يعني احنا قمنا بالتغييرات في الدقيقه 60، يعني المنتخب النمساوي استغل فتره التغيير نتاعنا اللي سوء تمركز نتاع اللاعبين، مازال ما خدوش اماكنهم، فما لخبطه نوعا ما صارت في الدقيقه 60 دقيقه 62، حتى اللاعبين ياخذوا اماكنهم يتمركزوا ويقوموا بالدور نتاعهم، فاستغل الموقف هذاك وسجل هدف. هذا من ناحيه، من ناحيه اخرى زاد كيف شفنا الشوط الثاني، قلنا البلوك نتاع المنتخب التونسي يطلع الفوق، لكن الخطوط ثلاثه بعد بعضها فماش كل يطلع الهجوم، الخط الدفاع خذيرة بطيء جدا في التغطية وفي التنقلات نتاعو، ماهوش قاعد يساند في الهجوم، الرباعي الدفاع ماهوش قاعد يرجع يعاون في دونك الترولين يبعدوا على بعضهم، الشيء اللي خلى المنتخب النمساوي برغم اللي ناقص عددياً لقى المساحات ولقى الترونغولاسيون وليزين دو رابيد في العمق باش يوصل يسجل هدف، وخلق فرصتين تقريبا. دونك يعني حذاري الفوفار تريز اتونسيون، البلوك نتاعنا يقعد ديما كومباكت، نهاجموا بعضنا، ندافعوا بعضنا، لانه ما يعنيش انه المنتخب النمساوي ناقص جوار، معناها يعني خلاص، يعني كما قلت انت توفيق، لا ثقه في النفس او معناها استسهال المنافس.
0: دونك هذا هو هذا اخذ الفرصه اللي كانت
1: فوبا. انا نشوف لالينيمون غلط نتاع الاولاد في المخالفه هذه, وكي تشوف معناها شكون اللي رجع معناها اخر لاعب هذاك اللي هو فاليري معناها تنجم تقول معناها كسر خط التسلل مع زملائه واقفين وهو جاي من الخلف كسر خط التسلل والكره ضربت على العرض ورجعت والحمد لله ما قبلناش الهدف الثاني اللي في ظرف دقيقتين دونك فوفر تريز اتونسيون بعد ساعات راه شوف الفليشيسمون بسيشيك ولا معناها بون باش نقول لك لوديرونس مونتال عند الملاعبيه راك ماشي لكاس عالم راك ممكن تقبل في الهدف الاول في العشر دقائق الاولى اذا كان ماكش قوي مونتالمون وتعرف كيفاش تستحفظ وتعرف كيفاش تجاري الاوقات الصعبه راك تنجم تقبل ثاني وثالث وتخرج من جو المباراه. دونك هنا فما تحذير هام جدا وما نعرفش هنا فما بون فما نقطه اللي بتاتر نرجعوا لها نهار اخر اسكو فما موعد ذهني في المنتخب او لا.
0: واضح دونك الصفيق او سي سمير هل منتظر ان التغييرات تقدم الاضافه للمنتخب؟
2: اكيد هو غير تقريبا الخط الهجومي كل يعني اعطى انتعاشه جديده للمنتخب للهجوم المنتخب التونسي. نعرف العياري قاعد يقدم في مستوى جيد مع البي اس جي الاول الفريق الثاني سان جوار دريبلور بيركوتور تونكتي كيف كيف دونك اكيد باش يعطيه اكثر عمق للهجوم المنتخب التونسي وسرعه ونجاعه نتصور انه معناها بمرور الوقت يدخل في المباراه ويعطيه المطلوب منهم.
0: به اذا نذكر اللي خلطوا علينا توا بالضبط قداش 70 دقيقه والمنتخب النمساوي متقدم واحد بلاش على المنتخب الوطني التونسي. زابيت زير هو اللي سجل الهدف الوحيد لاعب بروسيا دورتموند. نرجعوا بعد شويه ان شاء الله نرجعوا مع اهداف لصالح المنتخب تكون فما هذه مخالفه نتابعوها مخالفه خطيره للمنتخب الوطني التونسي. قبلها المخالفه هذه كما هذه جابت كره على العارضه كانت من انيس بن سليمان تقريبا مشابهه
1: ولكن الاخرى جات في البريسك على اليمين هذه
0: ارتكبت على خطير على تونكتي ولا
1: خطير جدا كيف سرتو في الواحد ضد واحد وكي يلقى مساحه يبروفوك ويتعدى بالفنيات نتاعو نتصور اللي نجم يعطي لي ظفر اهو بون ان شاء الله الذي عندنا شكون
0: خلينا نشوف منيح
1: خلينا نشوف ما شاء الله
0: هل يكون
1: عندنا رقيق وعندنا طالبي يضرب الراس منيح
0: حتى العابدي زاد يضرب منيح خلي يكون هدف التعادل التنفيذ والحارس على مارتيني ياخذ كره. هاتوا نرجوكم بعد شويه دونك يبقى تقدم النمسا على تونس واحد بلاش.

0: وعودة في راديو سبور. جينا مع ركنية كانت خطيرة للمنتخب النمساوي، ولكن الدفاع تدخل في الوقت المناسب. طبعا باقي النتيجة واحد بلاش للنمسا قدام المنتخب الوطني التونسي. الهدف سجله زابيدزير في الدقيقة 63 من المباراة. طبعا المنتخب عمل تغييرات عديدة، والحقيقة تونكتي كان أخطر لاعب في صفوف المنتخب الوطني التونسي، وجاب الأخطر لكل المنتخب الوطني التونسي في أكثر من مناسبة، وكان بإمكان المنتخب ربما يعدل. نذكر تغيير المنتخب تونكتي، كان خذا مكان الغربي، العيار خذا مكان الشوات، واللومي خذا مكان بسليمان، وحاليا يخرج رامي خذيرة يدخل بن سعد. هذول هيك ولا
1: يسعد
0: ياخذ مكان راني خذيرة. بالله خلينا نسألكم على راني خذيرة، شنو كيف شفتوا الأداء نتاعو ضد بيكسي سمير لحد الآن؟ هذا اللاعب يلعب تو هذه ثالث مباراة مع المنتخب، لعب زوج مقابلات في كندا، واليوم هو لعب يعني تقريبا 80 دقيقة.
1: جمال الغائب الحاضر أو الحاضر الغائب راني خذيرة، ما شفناه في الملعب، بطيء في التناقلات نتاعو،
0: ماريناش الحقيقة مش موجود.
1: وأن بيفو يسمو ديما يلعب الكرة قدامه باش يحاول يفك الكرة، هو ديما ورا، ديما يجري ورا الكرة، خلي الكرة تفوت ويجري وراها. دونك سي باري رول دان بيفو، دونك لي تري لون. شفنا حتى في الهدف رجوعه متأخر، خلى سابيتزار يسجل الهدف، لو كان تبع منذ البدايه كان ينجم يتفادوا الهدف. بالحق نقطه رامي خضيرة اليوم نقطه استفهام، اللاعبين كل قدموا اداء جيد، لعبوا عطاوا ما عندهم، الا رامي خضيرة ما كانش في المستوى. بالحق جمال يعني بطيء في التنقلات، تمركزه بعيد ديما بعيد على الصخيري، خلى الصخيري دائما وابدا يجري وحده. لو تشوف الصخيري قاش عمل من كيلومتر اليوم، تلقى عمل دوبل نتاع رامي خضيرة. دونك ليزي تعب اصحابه، ليزي هو ما يقومش بالدور نتاعو. دونك انا نشوفه وجوده في الميدان يعطل المنتخب، ليس يعاون المنتخب.
0: استفيقه كان زعما ندموش احنا على الملاعب هذا، خاصة في الإضافة نتاعو للمنتخب، ما شفناش إضافة كبيرة حقيقة.
2: لا شوفوا منه العجب السيد هذا. استنوا شوية وقت وكا.
0: نعطيوه مازال يسحق
2: الوقت. يلزموا على الأقل يلزموا كوب دي موند.
0: كمل كوب دي موند.
2: كوب دافريك إن شاء الله.
0: ويمشي على روحه.
2: وبعد يولي 34 سنة، وقتها نوليو الثمار تبدأ تبان، أما توا مازال. زي ما شفنا شيء. واليوم بصراحة كان أنا عنصر حتى
0: ضعف
2: حتى النقاط عنده 5.4 بارابور على أصحابه الكل، هو من بين اللاعبين اللي نقاطه من أضعف النقاط. فأعتقد اللي يزم مراجعة. بقى كنا ننتظر ردة فعلته والتغييرات، خروج المجبري مصاب بعد تاكل قوي برشا بصراحة من لاعب المدافع نتاع قلب دفاع فريق النمساوي. دونك دخل مكانه الحاج محمود. دونك متقدم نوعا ما، ودخول توا بن الياس سعد زاد كيف كيف، مش يولي صخيري الحاج محمود، الياس سعد مش يكون كمهاجم ثاني، او مش يزيد يدعم اكثر خط الهجوم، لانه مطالبين مش نرجعوا في النتيجه، على الاقل نعدلوا.
0: وهذه هاي كرة خطيرة، خلنا نتبعها، فرصة مخالفة خطيرة. منتخب الوطني التونسي سدد العياري أو العابدي سدد العادي، لكن بعيدة برشا على المرمى. سمير دونك الملاعب هذايا، دونك الخضيرة نجمو مش يولي نقطة استفهام في المنتخب.
1: مش مباراة هذه، من مباراة ضد كندا، المباراة الأخيرة هايتي ما كانش في المستوى بالمرة، ولاحظنا الشيء هذا وقلناه. مش وكل محلل كل التونسيين كل أجمعوا على أنه راني خذير هذا مش مركزه وما يستحقش مكانه، لأنه أخذها مكان بلاصة من لاعب آخر جمال، وماهوش يعطي في الإشكالية، حتى ما تعطيش مردود، لكن قاعد تضيع في التمركز بتاع أصحابك. ليش الصخيري
0: باتي
1: دوبي فو، احنا نقولوا يقف مطرعنا اثنين جمال، واحد ياخذ الرواق الايمن وواحد ياخذ الرواق الايسر باش تبدا فما كومباتيبيليتي. نشوفوا الصخيري قاعد يغطي على الرواق نتاعو، ويجي يغطي على الرواق نتاع خضيره، يعني ويخلي مكانه فارغ، لانه خضيره ماهوش قاعد يقوم بالدور نتاعو، ماهوش قاعد يجري في الكيلومترات اللي لازم يجريهم، ماهوش قاعد، ماهوش ربي تري لون، ديما ورا الكوره، ديما ورا الكوره. وهذا
0: الشكل حسب رايك
2: نفس المواصفات.
0: اي اقرب شويه الميكرو،
2: قلت لك نفس المواصفات الزوز، يقول دي اختار واحد على
1: بالضبط. فيفو
2: اللي ما يمشي برلافون ويعطيك باس، وخلي صخيريكم
1: بيستون غادي
2: صحيح ملعب في
1: الكليبر
2: والسكوريتي.
1: بالضبط،
2: شنو اللي تستنى
1: بالضبط؟
0: وحسب رايك هل سيواصل انه يعول على اللعب هذا، ولا شنو
2: ماذا فيك ماذا بيك من الأوتريش يقصوا له ويروا
0: لا لا لا مش توا علاش مشغولين هم مقابلة هذوما أنا شفنا نقاط قوة شفنا نقاط ضعف هذه نقطة ضعف
2: لا شيء بعيد على بعض
0: شيء نقطة ضعف هذه اللاعب كان احنا نلعبوا 10 مش نس
2: لا كلامك
0: النمسا تلعب
2: كلامك صحيح وواقعي وهكا تشوف 90 دقيقة أنا 90 تو 80 احنا هكا ولا
1: 85
0: لين خرج ولا ما
2: عرفش ليه منين خرج في 80 ما عطاناش الإضافة بصراحة وما عطاه ولا تمريرة حاسمة ولا قطع كورة والهدف هو لما تسبب فيه بنسبة لأنه الهدف اللي قبلناه فما نسب متفاوتة في الأمر الأخطاء بداها العابدي كملها سخيري كملها هو في الأخير فأعتقد اللي المركز هذا متاع سخيري واللي بجانبه فيه برشا تساؤلات وعليه مراجعة المركز هذا بالذات متاع سخير هذا 32 سنة أعتقد اللي فما لاعبين أفضل منه في البطولة التونسية ولا حتى من لاعبين الشبان اللي يلعبوا في نفس المركز.
0: قديش وقت وصلنا؟
2: 86 دقيقة و
0: 86 دقيقة خلينا نكملوا طبعا المقابلة للآخر دونك 86 دقيقة
2: شوف تراجع تاع المنتخب
0: تراجع النمساوي ربما يحب يحافظ على النتيجة المنتخب النمساوي هل فرصة المنتخب للتعديل لو كان يعرف كيفاش يستغل فرصة مخالفة أخرى ولا الحكم ما قزرش
2: الحكم درس
0: لا والله عطاه درس ورقة حمراء مادة المخالفات كل قاعد يعلن عليها ما فهم بدون تردد الحكم جيريمي
2: فرنسي
0: الفرنسي
2: شو يتعلموا منه
0: والله شو يتعلموا منه بالرغم مقابلة الدور في النمسا وما عنده يطبق
1: القانون وكثر الأخطاء ولا نجيبوا برشا أخطاء توفيق تو لأنه تونكتي بيركيوتور العيادي بيركيوتور يعني ديما في الآن يلوجوا الآن كونتر آن ويلوجوا الالتحامات وهذا شيء مهم
0: هذه تقريبا رابعة مخالفة
1: توفيق في 7 دقائق 8 دقائق وهذا مهم جدا يلزمنا جوار بيركيوتور اللي بروفوكيو الادفيرسير ولا ويخلق ويجيبوا لي فوت في خاصه في المنطقه هذيك مهمه جدا مهمه جدا الاخطاء
0: لكن شوف التنفيذ شوف سعد نحطها كره شوف نحطها كره
1: سعد
0: يعني بعيد بدون تركيز يعني والحقيقه ما زاد لازم يكون عندنا ملاعبيه يعرفوا يسدوا المخالفات باش نستغلوهم هكا ولا استفيق يعني كان حاوس لو شو نقولوا
2: هل فيه كل شيء تبقى يلزم عندهم الوقت الكافي مش ينجم يخدم بيهم البلاريتي مش يحطوا المير ويخليهم يترنوا مش يعمل لي سويعه في الصباح وسويعه العشيه وسويعه في الصاله في البرود والعشيه هبطهم للتيران مش مع الكل تحت الباراسول الناس كنت تبرنزه مش هذا الهدف منه استاج في تبرقه مش تخدم ومش تاخذهم حتى سور بلان انديفيدويل هيك ولا
1: اكيد اكيد
2: وانا وش هذا يزيد اعطيه الاضافه يعمل لي 50
0: فما لاعب اخر زاد امانه خلينا نتكلم فما لاعب اخر زاد ما شفناش برشا في مباراه يام فاليري يعني اكتفى بالجانب الدفاعي فقط ما شفتوش برشا في الهجوم شو رايك
2: شكون
0: يام فاليري
1: الظهير الايمن
2: الظهير الايمن شبيه
0: شفته اكتفى بالجانب الدفاعي فقط
2: تعليمات
0: تعليمات
1: اكيد
2: يمكن اعطاه تعليمات قال له ما تفوتش السنتر علاش خاطر عنده لعب دي فتح له جبهه مش
0: ربما
2: كان يحلهم الزوز هل جبهه يمين وجبهه يسار تو تشوف المنتخب النمساوي وش يعمل فينا لو هكا علاش نقول لك انا في بعض الاوقات هاي تمريره حلوه هذه ترى ان شاء الله يستغلها كيما يلزم كوفرتور شيء اقوى في الدويل
0: مدافع
2: اقوى من
0: اللومي
1: البنية الجسمانية قوي اقوى من برشا يفوتون مورفولوجي كمان يفوتون برشا
0: بذكاء كبير وانا حلو كرة اللومي خذا الكرة اللومي هذا
2: ولكن
0: نقصر اخذ الاتجاه في اتجاه المرمى ثم شوف بدون خطأ بدون خطأ نحلو الكرة دونك ذكاء من المدافع
2: يلعب في شو اسمه يلعب في فريبورغ
0: دونك واضح
2: معناها المان في المان شنو اللي تستنى منهم احنا بوا بلوم الولاد اللي عندنا
0: لو كان نحوسوا سي سميش نقولوا هل استفاد المنتخب من المقابله هذه
1: مباراه وديه
0: باستثناء النتيجه طبعا
1: اكيد مباراه وديه التحضيرات كانت ممتازه جدا في تبرقة ظروف طيبه ظروف العمل كانت ممتازه الاقامه ممتازه يعني حتى
2: مدرب
1: فعلا بالضبط حتى هو لموشي كان مستغرب يعني معناه استغرب من الظروف الممتازه اللي خدموا فيها البيلوز كان ممتاز جدا ارضيه الملعب الاستقبال في تبرقة يعني الظروف كلها ملائمه كانت باش تحضر لمباراتك شفنا الشوط الاول خلينا نقولوا شوط اول كنا بلوك كومباكت الملاعبيه قرروا بعضهم الخطوط قرروا بعضهم نجمنا في كل كوره بسرعه نجمنا مع ترانزيشن رابيد وصلنا خلقنا فرصه والاثنين فما ثلاثه كره على العارضه كنا الشوط الاول كان
0: المدافع ذاك اللي بصلحك خاطر كيفن دانسو ذاك يلعب في توتنهام
2: دانسو اللي
0: كان شوطين ذاك رقم
1: توتنهام
0: ثلاثه
1: فما ريتم فما نسق فما
0: فضل
1: دونك الشوط الاول خلينا نقولوا كان تكتيكيا ناجح لأن البلوك نتاعنا كان ناجح. الشوط الثاني ممكن خروج الورقة الحمراء من المنتخب المساوي خلى المنتخب التونسي يصعد أكثر للهجوم، لكن صعوده كان يعني خلى الفراغات برشا بين الخطوط، استغل المنتخب المساوي باش خلق برشا فرص سجل هدف. لكن التغييرات اللي قام بها اللموشي بتغيير ثلاثي الهجوم أعطى أكثر حيوية. تونكتي نعرفوه سانجوار بيركوتور العياري كيف كيف يلوج البروفوكاسيون ويلوج الان كونتر ان، الشيء اللي خلانا نجيب تقريبا 4 أو 5 أخطاء في مناطق خطيرة، لكن التنفيذ ما كانش ممتاز. دونك مازال عندنا شوية وقت المباراة المقبلة ببلجيكا، يجب تحضير معنا تحضير كما يجب وتصليح بعض الأخطاء واختيار اللاعب المناسب في المكان المناسب. فما لاعبين عطاو ما عندهم، وفما لاعبين ما شفناهمش اليوم على رأسهم راني خضيره، هذا نقطة استفهام كبيرة يا جمال في وسط ميدان المنتخب التونسي.
0: فهو لاعب من قاعدة الميدان، هل تكون ربما هو الرقيق؟ لا أعتقد ما فيها شيء اللقطة، فيها شيء اللقطة. دونك سي توفيق، الأربع دقائق مازالوا دقيقتين، شو الحوس اللي نجم نقولوه على الماتش هذا؟
2: بون ماتش، كي تشوف العدد نتاع اللاعبين نتاعنا طيلة المباراة اليوم معناها بخلاف حنبا اللي خذا 7.1، بقيت اللاعبين الكل في 6.4 6.3،
0: عدد محترم ولا اقل من
2: لا فوق المتوسط.
0: فوق المتوسط
2: الشوط الاول انا الاولاد كما قلنا اداوا ما قصروش، عدوا شوط اول مثالي، 3 ضربات على العارضه، كنا الافضل من المنتخب النمساوي، كنا الاقرب مش نسجل، ولكن ما توفقنا الشوط الاول رغم الاداء كما قلنا ورغم التحركات نتاع حنبال وبن سليمان والغربي اللي كانوا في الشوط الاول بصراحه اداء وتحس حتى معناها جينيرو في ليزيفور نتاعهم سواء في سور البلون اوفنسيف ولا في الرجوع نتاعهم في التوقيت في الرجوع زاد كيف كيف البلاسمون نتاعهم كان زاد في وقته، كانوا يساعدوا في زملائهم، كانوا يثيروا لي بروميير باس
0: نتاع الهجمه. حذاري هل لا يكون الهدف الثاني، حذاري لا يكون الهدف الثاني طبعا يختلي بالحارس، من حسن حظنا انه الكره تضيع، لا مازال اختر وتضيع، حذاري كاد يكون الهدف الثاني للمنتخب النمساوي
2: حول رجوع فاليري. دونك الشوط الثاني لا، الشوط الثاني عملنا زوز اخطاء، منهم الخطا القاتل اللي تسببنا في الهدف اللي قبلناه، وقعدنا بعد نجري ورا النتيجه مش نعدله رغم التغييرات اللي صارت ودخول كونكتي، دخول اللومي، دخول سعد، دخول حاج محمود، ولكن العياري، ولكن ما بعض المحاولات بعض المخالفات اللي جبناهم على اليمين وعلى اليسار، ولكن التركيز كان غايب، وهذه نقطة زادة معناها ضروري الواحد وقت اللي يكون على البنك ويدخل مش يعطي الإضافة ويكون مركز، أما مش يدخل معناته أمبورتي بار الريزولتا ولا أمبورتي بار الامبيونس جينيرال اللي تخليك بعد ساعات مش تلعب وحدك، لا فما وقت تلعب وحدك في الواحد ضد واحد في منطقة، ولكن فما في نص الملعب من المفروض انك تحضر مع زملائك الهجمه وتلعب لمسه لمستين ومش تتدرج بشوي بشوي لين توصل معناها للخط الخلفي نتاع الفريق النمساوي. دونك نتصور اللي ماتش فيه برشا
0: دروس
2: بيان سور، واحد يستخلص منه حتى يبرر، وزاد الكومبورتمون نتاع الملاعبيه سور انديفيديوالمون ولا سور بلان كوليكتيف في كل منطقه في كل خط سواء خط الدفاع خط وسط الميدان او خط الهجوم مطالبين مش البرستاسيون هذه يعاودوا يشوفوا نفسهم والفيزيوناج.
0: نهاية المقابلة بيفوز النمسا واحد بلاش على المنتخب الوطني التونسي.
2: دونك الفيزيوناج ضروري، وعلى المدرب انه هذه مباراة الاولى معلي كان يصلح، هذه بعد زوز مباريات مع السيد صبري لموشي فوز على هايتي وتعادل مع و هزيمة اليوم نمسي. وقلت لك راهو فريق النمساوي اذا سجل ما صعب منش
0: تطلع، مازلت مقابله مهمه مع بلجيكا مستوى اخر
2: ان شاء الله.
0: شوف بالضبط كلمه سي سمير كلمه خير
1: اكيد تو نساو المباراه هذه كما قال توفيق ناخذ العبر، فما فيزيوناج مثير على مردود الفريق ككل، على المردود بار كومبارتيمون دفاع وسط هجوم ومردود كل ملاعبي، والتقييم يكون موضوعي والبقاء والاجر في الاختيار تشكيل يوم مباراه كاس العالم جمال بدون عاطفه، اللاعب اللي يستحق باش يلعب يلعب واللي باش يعطي اصلا فرصه يتفضل.
0: شكرا لك سي سمير جميل، شكرا لك
2: سي جمال،
0: تحيه كامل الفريق اللي عاش معكم المقابله هذه، ان شاء الله نتقابلوا في المقابله الجايه مع المنتخب البلجيكي. طبعا نذكر فوز ساعتين ونص تاع العشيه، نذكر اذا فوز ساعتين ونص ولا ماضي ساعتين؟
2: يعني عندي ساعتين ونص.
0: ساعتين ونص. نثبت البيع مش من نهار الخميس.
2: إن شاء الله.
0: نهار الخميس ده. ساعتين ونص. دونك نذكر الفوز النمسا على تونس 1-0. إلى اللقاء.

0: راديو سبار. راديو سبار
1: برعايه
2: احلى بونص لاحلى ناس. مع لوخه جديده احلى بونص، تريد تربحك 300% بونص كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونص كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر. سوم الدقيقه 190 مليون.
0: اريد طور عالم.

0: روحك الفاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس الإفراج عن رجل الأعمال حاتم الشعبوني بضمان مالي قدره 60 مليون دينار يقع تأمينه بالخزينة العامة للبلاد التونسية وفق ما فاد به مصدر قضائي وكالة تونس إفريقيا للأنباء هذا المساء. وأوضح ذات المصدر أن الشعبوني موقوف منذ شهر جوان سنة 24 و2000 رفقة إطارات سابقة ببنك عمومي على خلفية الحصول على قروض بنكية دون احترام الترتيب الجاري بها العمل. والمصدر القضائي يضيف أنه تمت إحالة المتهمين من طرف دائرة الاتهام من أجل تهم غسل الأموال من قبل الوفاق باستعمال خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي واستغلال موظف عمومي أو مدير أو عضو أو مستخدم بشركة تساهم الدولة في رأس مالها صفاته استخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه ولغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة الترتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة وإلحاق الضرر المشار إليهما والمشاركة في ذلك. عقد وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسي نبيل خارج محمد علي النفطي على هامش مشاركته في الاجتماع الثاني لوزراء خارجية دول إفريقيا وكوريا الجنوبية المنعقد اليوم بالعاصمة سيول، عقد لقاءات ثنائية مع نظرائه الأفارقة. وحسب بلاغ أعلامي لوزارة الخارجية فقد شدد النفطي خلال لقاءاته على الأهمية التي يكتسيها التنسيق والتشاور بشأن الشراكة الكورية الإفريقية وسائر الشراكات الاقتصادية والفنية الأخرى بما يضفي عليها مزيدا من النجاعة والفاعلية. وطنيا أيضا، أفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم أنه تقرر قبول مناشير كفة تفتيش الصادرة عن المحاكم التي يودعها المواطنون المعنيون بها أو من ينوبهم قانونا بجميع مكاتب العلاقة مع المواطن التابعة لمناطق الأمن الوطني والحرس الوطني بكامل تراب الجمهورية وعدم الاقتصار على قبولها بمقر إدارة الشرطة العدلية. والداخلية توضح أن هذا الإجراء يندرج في إطار الحرس على مزيد أحكام وتنظيم طرق العمل والارتقاء بالخدمات الإدارية المزداد من قبل مصالحها إلى جانب تبسيط الإجراءات وتقريب الخدمات من المواطنين وتخفيف أعباء التنقل عليهم. وأكدت الوزارة أن هذا القرار من شأنه أن يسهم في تسهيل إنجاز المعاملات الإدارية المتعلقة بمناشير كفة التفتيش وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف جهات البلاد. دوليا، أعلنت السفارة اللبنانية في واشنطن اليوم أن حزب الله وافق على مقترح أمريكي يقضي بوقف متبادل للهجمات مع إسرائيل في إطار جهود تقودها الدولة اللبنانية لاحتواء التصعيد والحفاظ على الاستقرار. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أنه أقنع إسرائيل وحزب الله بخفض التصعيد، حيث وافق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على عدم إرسال قوات إلى بيروت بينما تعهد الحزب اللبناني بوقف هجماته. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
2: جوهرة FM.
0: الدنيا
2: جوهرة FM.

0: Bleu Nuit.
1: العشرة وخمسة دقائق في استوديو جوهر اف ام. اهلا وسهلا ومرحبا بكم. سارية جديدة من بلونوي، موعد جديد، بداية اسبوع موافقة للجميع. بلونوي كما عودناكم سياتين من زمان، سياتين من الموسيقى، من الاخبار الفنية. امين، اهلا وسهلا، عسلامة.
2: مرحبا غازي، مرحبا منير.

0: هو الحقيقة جدل كبير على الغناء.
1: جدل كبير.
0: حسن ثابت بالذات يعني فنان ولا مش فنان؟
1: مش فنان.
0: ذكاء اصطناعي. احنا ديجا نسمعه في الغناء ونتناقشوا أنا ومين من بكري. ما زلنا يظهر لي باش نزيدوا نتناقشوا على برشا غنايات كيف ما هكا خاطر ربي قدر الخير كان الذكاء الاصطناعي يوصل يعمل غنايات كيف ما هذه اش مازال.
1: اليوم على سبوتيفاي فما فنانين يعني ضاربين على سبوتيفاي.
0: اي.
1: فرنسا وبرشا دول اخرين عندهم يعني قاعده جماهيريه كبيره وهما فنانين ما همش موجودين اصلا فقط ذكاء اصطناعي. فما روبورتاجات خدمت على الشيء هذا معناها خاصه في فرنسا.
0: واليوم يدوري في السينما
1: خلينا في الصوت اليوم يعني تشابه في الاصوات حاجه رهيبه فقط الاسماء تختلف ساعات نوع الموسيقى يختلف ولكن تحس الصوت ونبره الصوت هي بيدها يعني كيما نقولوا احنا تشات جي بي تي تقول له اكتب لي ايميل هكا الستركتور هذيك نتاع الايميل اللي نعرفوا الناس كل بطريقه اعتباطيه هي بيدها جينيراسيون ديماج كيف كيف حتى الفيديوهات دونك كله ظهر ماش تقولوا باهي ولا خايب يعني بالايام تثبت لنا الشيء هذايا ولكن لازم نكونوا معناها عارفين انه
0: هو من الخطوات الاولى ظاهر معناها
1: بالضبط
0: اللي يفهم في الموسيقى
1: فما محاولات لتصورات
0: مختصين في الموسيقى مش غلط لكن الذوق الابداع معناها ينجم يعمل لك حاجه صحيحه يعني
1: هو حتى في اعادات الاغاني كلها متشابهه تو ستيل نسمعوا فيه هذا الدخله نتاع الاربيجيو نتاع الجيتاره معروف الصوت معروف صوت اي معروف صوت والدخلة معروفة دخلة ستاندار خادمينها في برشا اغنيات دونك
0: صحيح على كل احنا مازلنا مع الموسيقى ما موسيقتنا
1: وعنا جديدة ما راهم فنانين
0: تاعنا باهي وهما زادا
1: ولا شحمو دم
0: ولا
1: شحمو دم
0: ولوجوا في الكلمات ولوجوا في الالحان توت سويت باش نمشيو للجديد في الموسيقى التونسية قبل كل شيء جديد الموسيقى التونسية أنا فهمتك مهم فهمتك يلا باش نبداو بكرم معك شوية أخرى غنية جديدة لأكرم غنية لافي غني لافي ويغني مافي باش تسمعوها فما برشا سوفرونس في الغنية مع ريتم مزيان فما كاخون فما جيتار زادة فما جو حلو برشا في الغنية هذيا تنجم تكون غنية الصيفي هكا خفيفة الغنية وبنينة
1: باهي أنا زادة جديد وقديم في نفس الوقت شنو ينجم يكون جديد وقديم في نفس الوقت
0: لي ريبريز ولا التوزيع
1: ولا التصورات واعادات الاغاني اما من عند مالها فوزي بن قمره بعد شويه الايام ما صفتني تون نكتشفوا مع بعضنا كيفاش هتصور جديد الاغنيه اللي نصور الكل يعرفها ويحفظها
0: هو برشا وخلي نكتشفه كيما قلت محمد الجبالي خرج غنية مع فاطمة الزهراء وحكى معها برشا يعني مسيرة فنية ما شاء الله محترمة وفي عديد المشاركات في المهرجانات الوطنية والدولية زادة انتجت بالجملة من تجربة في التمثيل أكيد محترمة في المسرح محمد الجبالي باش نسمعوه في توحشتك توت سويت مع فاطمة الزهراء غنية جديدة كيما قلنا خليكم معنا شوية أخرى نرجع لجديد في الغنية الشرقية
2: من هوتيل

0: نوفوتي في الموسيقى الشرقية بعد الجو التونسي باش يكون حاضر في 4 أغاني بعد شوية. أحمد ستاري غنينا شطورة.
1: يلا باش نسمعوا جديد تو ليت مع سانليفانت نانو بعد شوية زادة في ساريتنا الليلة.
0: كيف كيف الجديد اليوم باش يكون مع إيوان في بعيش.
1: فهد الكوبايسي تمدى شوية غنايا مزيانة زادة في السهلية.
0: يلا الانطلاقة مع الموسيقى الشرقية.

0: الجوهرة FM الدنيا وفيها
1: النجم الساطع الساحر الغامض مع شوق الجماهير رجع بشكل جديد، لعبة بتغني بتعزف

0: 76 24 3000. 29 100 100 والا 73 24 3000. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي،
1: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام. مسعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري. عقد وزير الصحة مصطفى الفرجاني اليوم جلسة عمل مع مسؤولي شركة هندية متخصصة في تصنيع الأدوية الجنيسة والأدوية المبتكرة، والتي بدأت التصنيع والإنتاج بالشراكة مع شركة تونسية للصناعات الصيدلية، وذلك في إطار دعم الاستثمار وتطوير الصناعة الدوائية في تونس. فرجاني يؤكد أن تونس ماضية في تعزيز سيادتها الدوائية وتشجيع التصنيع المحلي، بما يجعل من الصناعة الدوائية التونسية رافعة للاقتصاد الوطني ومنصة للتصدير نحو الأسواق الإفريقية والعربية، وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الصحة. شدد الوزير على أهمية مواصلة مسار إصلاح المنظومة الصحية والدوائية بخطوة حثيثة، والانتقال إلى مرحلة عملية وتنفيذية تقوم على الاستثمار ونقل الخبرات وخلق فرص شغل وضمان إتاحة أدوية آمنة وفعالة للمواطن التونسي. لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب تعقد يوم غد جلسة عمل بمقر البرلمان لمواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي. ووفقا للمعطيات الصادرة عن البرلمان، فإن هذه الجلسة ستخصص للتداول والنقاش حول مخرجات اليوم الدراسي الذي أقيم مؤخرا حول مقترح القانون المتعلق بوضع إطار قانوني وتنظيمي متكامل يضبط آليات ممارسة الأنشطة التسويقية والترويجية عبر الفضاء الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي في تونس. دوليا، قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، قال إنه لا أحد يستطيع إبرام وقف حقيقي لإطلاق النار سوى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو السبيل الوحيد لذلك. السفارة الأمريكية في لبنان تعلن أن حزب الله وافق على المقترح الأمريكي القاضي بالوقف المتبادل للهجمات بينه وبين إسرائيل. والنائب في كتلة حزب الله حسن فضل الله يقول من جهته أن الحزب يدعم التوصل إلى وقف إطلاق النار كامل على جميع الأراضي اللبنانية، مضيفا أن التوصل إلى وقف إطلاق نار شامل في لبنان يعد شرطا أساسيا ومقدمة لانسحاب القوات الإسرائيلية من كامل الأراضي اللبنانية وفق قوله. في وقت سابق من اليوم دعت الأمم المتحدة جميع الأطراف إلى احترام وقف إطلاق النار في لبنان وتجنب المزيد من التصعيد، معربة عن قلقها إزاء تصاعد الأعمال العدائية في ظل تكثيف إسرائيل لهجماتها. نهاية هذا الموجز الإخباري، المواعيد تجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل، دائما على موجتنا، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net. Le nuit.

0: لحديش شوخ 15 دقيقة رجعنا معكم من جديد في بلونية على الدنيا ما فيها جوهر اف ام. السلام عليكم لكل اللي اخترتوا هكا باش تعديوا قيت مزيان معنا. اخترتوا سارية حلوة تلقاوها كان على الدنيا ما فيها جوهر اف ام. لقيت هذا اخبار الفنانين والمشاهير باش نبداها بمحمد رمضان اللي اعنت الشركات المنظمة الحفلات في الولايات المتحدة الامريكية على الغاء الحفلات هذه بشكل مفاجئ. قرار اللي يصدم برشا القطاع الكل الحقيقة الفني الجالية التونسية العربية والكل الحقيقة اللي كانوا يستنيوا في محمد رمضان على واحد من أعرق المسارح العالمية الماديسون سكوير جاردن. هنا على حسب المواقع الرسمية المخصصة لبيع التذاكر القرار هذا كان المفترض أنه بشكون فما حفلة نهار السبت في ماديسون سكوير جاردن في نيويورك. حفلة أخرى كانت زادة السبت اللي بعده على دولبي مسرح دولبي في هوليود في إلي. الوقت اللي محمد رمضان ما حكى شيء ما قال حتى شيء على حساباته على منصات التواصل الاجتماعي ما عطى حتى توضيح. الجهات المنظمة قالت أنه إلغاء الحفلات جاء نتيجة ظروف طارئة من غير ما يدخلوا في التفاصيل في حتى موضوع على طبيعة الظروف هذه ولا الأسباب اللي تقف وراء التوقف المفاجئ للجولة بالنسبة لمحمد رمضان. شركات المنظمة طمنت الجمهور اللي قصوا تذاكرهم وقالت أنه مبالغ التذاكر المباعة باش ترجع تلقائيا والكل للحسابات البنكية للناس اللي شريت أونلاين في فترة تتراوح بين 14 و 21 يوم من غير ما يقدموا طلبات باش يسترجعوا لا الفلوس ولا التذاكر. يعني حتى نية أنه تأجيل الحفلات هذه ما فماش إلغاء وقرار جاي مفاجئ كما قلنا.
1: ملنا محمد رمضان نحكيه على الشامي مش نقعده في إطار الحفلات ولكن مش نحكيه على حفلات عالمية سيف 2026 شكون حاضر في ثلاثة قارات الشامي دونك اللي كان حاضر في تونس عمليه ونذكره الناس كل
0: باش
1: يرجع سيف هذايا بارتوس شكون حاضر في أستراليا مثلا في 5 جويلية في مدينة ملبورن بالتحديد وفي سيدني نهار 6 في نفس الشهر. شكون حاضر زادة في بيروت باش يشارك في جرش وباش يختتم الجولة نتاعو في حفل في لندن. دونك ذولي اليوم نحكيو على فنان عالمي بامتياز الور تور عند الشامي كما قلنا ديجا حكي عليها وهبط كيما البوستير او الافيش على انستغرام وعطى لي دات اللي هما ملبورن استراليا سيدني استراليا موازين في المغرب بيروت لبنان جرش الاردن تونس الوحيده اللي فيها بار استراليا فيها دو دات اللي هما 2 اوت و 3 اوت هولندا والختام باش يكون بلندن.
0: على ذكر الموازين مش يكون على المنصة الشرقية يعني مباشرة يمشي بالمنصة الشرقية الشامية ومبدئيا وحده في الحفلة هذه معناها سيئ كما قلت انت نحكي على فنان عالمي يسي كونفيرمي باش يكون منصة واحدة ونتصور جدا باش يكون فما حضور جماهيري كبير. نذكر أن المنصة هذه زادة هي اللي احتضنت راه حتى فنانين من الصف الأول نحكيه حتى على أمير الطرب العربي صابر الباعي على عاصي الحلاني على إليسا على نجوى كرم على عديد الفنانين يعني بشيخه منصة شرقية وحده مبادئ ديجا كونفيرماسيون. باهي نمشيو نحكيو على مي عز الدين اللي التزمت الصمت في الأخبار اللي دولها البعض في الساعات اللي فاتت بالنسبة لحملها التوأم هذا وقت اللي شافوها كرشة منفوخة في نقولوا احنا في الفترة اللي فاتت ومن بعد وضحت الحقيقة الكل بطريقة مباشرة معناها لمحت شوية مع صاحبة السعادة سعد يونس في برنامجها انه وحكيت على التفاصيل التجربة هذه وقالت انها كانت عانيت من حالة مرضية خطيرة كانت تهدد حياتها من غير ما تعرف انها الحالة هذه خطيرة في الفترة هذيك. الحمد لله يعني نجم نقوله إن شاء الله بس ما يعزدين اللي بالحق حتى برشا فنانين تضامنوا معها ومنهم الفنان العربي والمصري ثامر حسني.
1: ولا باش نختموا مع بيلي أيليش اللي تحول عمل لها إلى دونك من الفن وتحول دور السينما حفلات حية بتجربة الثلاثية الأبعاد، وهذه تجربة جديدة ذولي تقنيا هذا كله معناه بوسيبل في الدول الغربية أو في أمريكا بطبيعة الحال. إن شاء الله نشوفوا مثل هالأعمال هذه في تونس.
0: جدل كبير زاد يعني بين قوسين بالنسبة للميازين، جدل كبير على وائل الكفوري على الضعف اللي وصل له، يعني حالة من نحافة شافوها في الغنية الأخرى تصويرة، قلنا بالك ذكاء اصطناعي بالك يعني حكاية مفبركة ملاحة هنا، كان فما جدل كبير بالنسبة للموضوع هذايا. ومن بعد يعني أكدوا الحكاية وقت اللي قالوا أنه جوست حب يضعف شوية، استعمل زرارق الضعف، والزرارق هذايا أعطت مفعول أكثر من لازم بالنسبة للوضعية بتاعه. لكن إذا استدعى الموضوع أنه بش يعاود يرجع يأكل ويرجع يسمن كما العادة، نتصور ليامات جاية وإن شاء الله لباس بالنسبة لي زادا. وليد الصالحي دالة بدالة مزيانة الغناية، سينو زاد عنا جورج مايكل في ستار بيبل، استنيونا بعد شوية في جو بنت الموسيقى واللي غبخيز المزيانة.

0: سيمبلي ريد ستارز يوصلنا لل 11:36 دقيقة. مازلنا معكم, نسلموا على حليم, نسلموا زادة على مليكة اليسار, ومعنا لكل تحياتنا لكم في تونس ولا خارج تونس. نمشيو توت سويت لجديد بالنسبة لي ريبريز.
1: بنت الموسيقى ليلى باش تكون متميزة وتونسية اليوم قالت لي زين الزين بعد شوية.
0: ناوية سينو باش نسمعوا زادة البارح نحلم بالغنجة الصادق ثريا في أي في هكا ريتم مزيان, في هكا توزيع جديد, في روحة جديدة تسمعها معنا زادة.
1: كيف كيف ليلى عنا مازري حل البيبان, دونك أجواء يدر لي حفالي غاز.
0: جو حفالي ليلى برشا غنيات حلوة. نسلم عليكم كل أمان, نسلم عليها زادة سايرة معنا بقيت هذا توت سويت. نمشي مع الموزيكا ونرجع لكم.

0: هكا نوصلوا معكم لل 11:53 دقيقة باش نكملوا سهرية الليلة. بون مليكة تحب تسمع السلطان حبي يا ملاك سيف نبيل كيف كيف لاف فول هكا تحب غناية شيرين جديدة تباعا تباعا تو نبرمجوها لكم تباعا في السهريات الجاية في لي رونديفو جايين من بلونوي من برامجنا على الدنيا وما فيها جوهرة. ميرسي اللي انتم كنتوا معنا من أول السهرية حتى توا غدوة نتلاقى معكم في كابوتشينو العشرة بتاع الصباح حتى الماضي ساعة سينو أمين موجود في بلو نوي. السلام عليكم ليكيب الكل. امين ميلادي وغازي خليل في العدد التقديم يعطيك صحة امين. ميرسي
1: شكرا لك غازي شكرا منير شكرا لكل اللي يتابعونا. غدوة موعد جديد كما قلت ابارتير من العشر.
0: منير اسماعيل في الاخراج ميرسي مانو يعطيك صحة خويا. بعد شوية النشرة الرئيسية الاخبار نص الليل وبعدها ليبرونتين مع احمد الحباسي. بقيت متابعة طيبة لبقيت برامجنا في دمان. باي باي.

0: تحب روحك الفاز، تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. وزارة التربية تعلن استكمال الاستعدادات التنظيمية واللوجستية الخاصة بامتحان البكالوريا. اليوم صدور الأحكام الابتدائية المتعلقة بقضية الجهاز السري لحركة النهضة. وترامب يتوقع اتفاقا مع إيران خلال الأسبوع المقبل. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، والبداية فيها بالشأن التربوي، حيث أكد وزير التربية نور الدين النوري أمس أن الوزارة استكملت جميع الاستعدادات التنظيمية واللوجستية الخاصة بامتحان البكالوريا دورة 26 و2000 التي تنطلق يوم غد الأربعاء 3 شوال الجاري، مشددا على جاهزية مختلف مراكز الاختبارات لاستقبال المترشحين في أفضل الظروف. وقال الوزير خلال ندوة صحفية حول الاستعدادات للامتحانات الوطنية عقدتها أمس وزارة التربية بمقرها، قال أن هذه الدورة ستكون ناجحة على غرار الدورة السابقة بفضل تضافر جهود مختلف الوزارات والهيكل المتدخلة. واعتبر الوزير أن تنظيم الامتحانات الوطنية يمثل محطة هامة بالنظر إلى ارتباطها بقيمة العلم والتحصيل المعرفي في المجتمع التونسي، مبرزا أن الوزارة تعمل منذ بداية السنة الدراسية الحالية على ضمان حسن سير الامتحانات الوطنية، وذلك في إطار شراكة مع عدد من الوزارات من بينها وزارات تكنولوجيا الاتصال والصحة والداخلية. ووزير التربية يضيف أنه تم تهيئة مراكز الاختبارات ومراكز الإيداع ومراكز الإصلاح على المستوى الوطني استعدادا لهذا الموعد التربوي الهام، وشدد على أن الوزارة لن تتسامح مع أي محاولة للغش، مؤكدا اتخاذ جملة من التدابير الصارمة لضمان إجراء الامتحانات في ظروف تتسم بالنزاهة. في شأن وطني آخر، قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس الإفراج عن رجل الأعمال حاتم الشعبوني بضمان مالي ب60 مليون دينار يقع تأمينه بالخزينة العامة للبلاد التونسية، وفق ما فاد به أمس مصدر قضائي وكالة تونس إفريقيا للأنباء. وأوضح المصدر القضائي أن الشعبوني موقوف منذ شهر جوان 24 و2000 رفقة إطارة سابقة ببنك عمومي على خلفية الحصول على قروض بنكية دون احترام الترتيب الجاري بها العمل. من المنتظر أن تصدر الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الثلاثاء أحكامها فيما يعرف بقضية الجهاز السري لحركة النهضة، ويمثل في هذه القضية ذات الصبغة الإرهابية 35 متهما موزعين بين 5 موقوفين على ذمة القضية و7 موقوفين في قضايا أخرى، و12 في حالة سراح و11 في حالة فرار. ومن أبرز المتهمين في القضية رئيس حركة النهضة رشد الغنوشي ونائبه علي العريض، إضافة إلى عدد من الإطارات الأمنية السابقة، فضلا عن مصطفى خضر المتهم.

0: محملا برسالة خطية موجهة إلى رئيس الدولة من نظيره الكونغولية. وتوقف رئيس الدولة عند عديد المحطات التاريخية البارزة التي جمعت تونس بالكونغو الديمقراطية، من بينها مشاركة فيلق من القوات المسلحة العسكرية التونسية في إطار قوات حفظ السلام الأممية في إقليم كاتانغا، هذا إلى جانب عديد الأحداث الأخرى وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية. وفي هذا السياق شدد رئيس الجمهورية على أن الحلم الذي راود الأباء المؤسسين لمنظمة الوحدة الإفريقية هو تحقيق الوحدة بين الدول التي تحررت من نير الاستعمار، غير أن الأحداث تعاقبت بسرعة ولا زالت تتوتر بنسق أكبر، وما كان حلما جميلا تحول إلى سراب، بالرغم من أن القارة السمراء تعج بكل أنواع الثروات والخيرات. كما تعرض رئيس الدولة إلى أن العالم اليوم في حاجة إلى فكر جديد، وأن الإنسانية كلها تشهد مخاضا لهذا الفكر يقوم على العدل والحرية بعيدا عن المساواة الشكلية في النصوص أو ترتيب تفاضلي للأمم وللشعوب وفق نص البلاغ. تعقد لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء جلسة عمل بمقر البرلمان لمواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعية. ووفقا للمعطيات الصادرة عن البرلمان، فإن هذه الجلسة ستخصص للتداول والنقاش حول مخرجات اليوم الدراسي الذي أقيم مؤخرا حول مقترح القانون المتعلق بوضع إطار قانوني وتنظيمي متكامل يضبط آليات ممارسة الأنشطة التسويقية والترويجية عبر الفضاء الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي في تونس. دوليا الآن، أعلنت السفارة اللبنانية في واشنطن أمس أن حزب الله وافق على مقترح أمريكي بوقف المتبادل للهجمات مع إسرائيل، وذلك بعدما أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن الطرفين وافقا على وقف الأعمال القتالية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن إسرائيل لن ترسل أي قوات إلى بيروت، وذلك عقب اتصال هاتفي أجراه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وكانت إيران قد أعلنت أمس تعليق المباحثات مع الولايات المتحدة عبر الوسطاء بسبب استمرار العمليات الإسرائيلية في لبنان بحسب ما أعلنت وكالة تسنيم للأنباء. وأيضا الرئيس الأمريكي يقول أمس أنه يعتقد أن الولايات المتحدة وإيران قد تتوصلان إلى اتفاق خلال الأسبوع المقبل لتمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة، في إشارة إلى المحادثات الجارية بين واشنطن وطهران بشأن تثبيت الهدنة الحالية ومعالجة القضايا العالقة بين الجانبين. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: الأنتين مع أحمد الحداثي على جمعة FMTV. شوف أسمع وتمتع وتمتع
1: وتمتع. على استماتكم مرحبا بكم في البرونتين على موجات الجوهرة فهم. تحياتنا كل مستمعاتنا ومستمعينا وشكرا لهم على حسن الاستماع والمتابعة. صاريتنا تبدأ من تو وتتوصل حتى الماضي ساعتين مع مختلف فقراتنا واختياراتنا الموسيقية وأيضا مع إهداءاتكم اللي توصلنا بالاسماس على 85 990. بدايتنا كالعادة تكون بالموسيقى.

0: رونتين.
1: رجعنا معكم من جديد في ليبرو أنتين، نجد التحية لكل مستمعينا في تونس ولا خارج تونس. بعد شوية نعملوا طلع لأدائتكم اللي بدأت توصلنا بالسماس، أما قبل كالعادة في الوقت هذا يكون موعدنا مع حكاية غناية، وليلة باش نتعرفوا على قصة غناية نص عمري للفنان جورج وسوف، غناية اللي كان تذكروا غناها بعد وفاة ابنه وديع، غناية من كلمات خالد تاج الدين وألحان محمد يحيى، قصتها يرويها الشاعر خالد تاج الدين.
2: طبعا برضو من العلامات المهمة بالنسبة لك تعاونك مع أبو وديع
3: جورج وسوف طبعا،
2: وفي أغنية يعني وجع وصعبة، وفي مناسبة اللي هي
3: أغنية وفاة أغنية وفاة وديع طبعا، يعني هو أصلا اسمه أبو وديع، فأنت لما تكتب يعني الرسائل يعني في وديع نفسه، فدي حاجة كانت صعبة جدا، وده أول تعاون كمان
2: بالظبط. ولا والفكرة جت إزاي؟
3: الفكرة جت إن أنا كنت عامل أغنية أنا ومحمد يحيى اسمها نص عمر، كنا عاملين بس الدخول بتاعها، كان جورج سمعه قبل وفاة وديع صراحة، ويعني كان حبه جدا، ويعني وقال لي يا خالد عايزين نقعد في الكلام ونكمل. حصل بقى ظرف وديع، فهو يعني كانت عاجباه الكلمة بتاعت قلت أدفع نص عمري بس أعيش جنبك شوية، فهي كانت لايقة كمان مع موقف، فأنا كملت بقى
2: بعد
3: اللي حصل كملت على ده، قلت أدفع نص عمري بس أعيش جنبك شوية، ما أنت أجمل حاجة فيا واللي بيننا خلاص قدر، والسنين هي بينت لي يا أحن الناس عليا ان عمري عليك شويه وان عمره ما راح حاضر.
2: الله،
3: كانت فظيعه جدا الاغنيه، والحمد لله ده كان، خد بالك انا لما بنزل لبنان يعني انا بس انا اشتغلت مع كل اللبنانيين، رغب علامه وكلهم نجوم طبعا، كارول سماحه وهيفاء وهبي ونانسي عجرم ونهار الزغبي وكل فضل شاكر وكل
2: فضل طبعا،
3: لما انا بنزل اقول عملت اغنيه لجورج وسوف انا
2: لا ده هو
3: الاستقبال، تحس انت فجاه بقيت رئيس جمهوريه.
1: وتوا خليكم تسمعوا الاغنيه ونرجو بعدها نوصلوا معاكم سهريتنا في ليبرونتين حتى الماضي ساعتين.

antenne. ما زلنا معاكم في ليبر أنتين على موجات الجوهرة FM. من جد التحية لكل مستمعينا ومستمعاتنا، ونتمنيه وتكونوا بألف خير. تحياتنا لكل اللي تفاعلوا معنا بالاسماس كيمو مهند وشاهين ورؤوف. تحياتنا أيضا الرحاب اللي تسلم علينا وعلى الغالي أشرف. أمين يهدي غنية الليلة النجوى، وسامية تسلم علينا وعلى الغالي على. وانتو ما كان عندكم إهداء أو رسالة على ذمتكم لاسماس على 85 990.